بيلي ترتاح النفوس. في الليل على كفي أنقش مذيعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل. صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.

مساء الخير يا كل الخير، مرحبا أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في المتابعة والاستماع لحصة هذا المساء من برنامج عندما يأتي المساء على أثير موجات إذاعة المنسير. مرحبا أهلا وسهلا بالجميع، طابت أوقاتكم، أهلا بكم في هذا العدد الجديد من هذا الرواق الأسبوعي الذي يجمع بين الثقافة والإفادة والترفيه. أبرز عناوين عندما يأتي المساء لهذا المساء. بعد قليل ركن خلف الغلاف، اليوم نعرف بإصدار أدبي جديد رواية النهر الحزين للكاتب الدكتور رضا كرعانجي. فقرة كلمة وظلال مع الأستاذة أميرة كرم، اليوم نقوم بتعريف مفهوم البروليتاريا. في تمام التاسعة موجز لأبرز الأنباء، ثم نعود لمواصلة الجزء الثاني من عندما يأتي المساء، فقرة حبر الأيام، اليوم قراءة في مقال حول بدايات علم الجبر مع الدكتور فؤاد النفطي والأستاذة مروة بن عبد الجليل في أصل الحكاية. اليوم سنتحدث عن القصة الأصلية المأثورة عند العرب لمثل مشهور جدا، اختلط الحابل بالنمر. وفي عندما يأتي المساء يختلط الكلام بالمادة الموسيقية، لكن قبل ذلك نوجه تحية لزميلي محمد سيدية في خلاج الحصة تقنيا، صديقنا منير بعطي في تأمين المكالمات الهاتفية، وفي خدمتكم ميكروفوني الأسعد العياري. مرحبا أهلا وسهلا بالجميع، كونوا معنا.

0: مرحبا، اهلا وسهلا بالجميع. انتم في المتابعه والاستماع لي عندما ياتي المساء على اثير موجات اذاعه المنستير. ارسلنا لكم باجمل سلام واحلى تحيه. حللتم اهلا ونزلتم معنا في هذا المساء سهلا. مباشره الى الركن الاول خلف الغلاف.
1: خلف الغلاف.
0: خلف الغلاف. خلف الغلاف اليوم نعرف بإصدار أدبي جديد، هو رواية النهر الحزين. هذه الرواية الصادرة مؤخرا للكاتب الدكتور رضا كرعاني. دكتور رضا كرعاني، مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا بك على أثير موجات إذاعة المنستير.
2: مساء الخير أستاذ الأسعد، مرحبا بك وبكل مستمعي إذاعة المنستير.
0: أبدأ أولا بتهنئتك بمناسبة صدور الرواية الثانية بعد رواية صمت الجبال، تأتي رواية النهر الحزين. طيب في البداية أفسح لك المجال لتقديم هذه الرواية للسادة المستمعين، كيف يمكن أن نقدم الرواية بشكل مختصر؟
2: يمكن تقديم بأنها رواية متوسطة في 175 صفحة، صدرت عن دار مسكلياني. رواية يعني تتحدث عن سيرة حياة يعني بطل فرد هو مختار، هذا هو بطل الرواية. هذا يعني بإعجاز شديد هذه الرواية يعني.
0: طيب سؤالي هنا يعني بخصوص المضامين الواردة في رواية النهر الحزين، واطلعت على هذه الرواية صراحة واستحسنت هذه الرواية، واستحسنت أيضا لغة الدكتور رضا كرعاني وأيضا هذا العالم الروائي الذي يجمع بين الواقع والمتخيل. سؤالي هنا، لماذا اخترت جنس الرواية لكتابة هذا المحتوى أو هذه المواضيع ومعالجة هذه القضايا الواردة خلف غلاف الرواية؟
2: أعتقد أن الرواية هي أكثر يعني الفنون الحديثة قدرة على استيعاب جميع يعني مختلف المواضيع المتنوعة.
0: نعم.
2: والرواية تقريبا هي السائد اليوم لا في العالم العربي إنما في كامل الآداب العالمية، قد تكون هي جمعت مختلف الفنون ما بين السيرة الذاتية، ما بين ربما المقالة المقامة والرحلة وغيرها من الفنون. أعتقد أن هناك يعني إعجاب بهذا الفن بصفة خاصة.
0: نعم.
2: لأن ربما الشعر، وأنت الشعر أستاذ الأسعد، نعم، يتطلب الموهبة بصفة خاصة. من لم تكن له موهبة لا قدرة له على كتابة الشعر.
0: هل يعني ذلك أن الرواية لا تتطلب موهبة؟
2: ربما أقل من ذلك، ربما الرواية تتطلب الدربة والمعاودة والكتابة من جديد، يعني تتطلب يعني نوع من التراكم أكثر من الشعر الذي يكون مبني بصفة الأساس على الموهبة والدفق يعني الشعري.
0: نعم. طيب سؤال هنا هو بسيط ولكنه يدعونا إلى التأمل. أثناء الكتابة الأكيد أن هناك مجموعة من التحديات التي واجهت الكاتب رضا الكرعاني أثناء كتابة هذه الرواية، أبرز هذه التحديات التي واجهتها أو العقبات الإبداعية، على اعتبار الكلمات الأكيد لا تأتي بسهولة وإنما
2: أكيد.
0: نعم
2: أكيد هناك ربما أبرز يعني التحديات هو أن تكتب ما هو معروف وشائع ولا تضيف شيء، أو أن تتعاطف مع الشخصية وتحملها أبعاد أخلاقية أكثر مما يحتملها الفن بصفة عامة. ودائما يعني الخوف و التوجس، ما الذي يمكن أن تضيفه هذه الرواية للمتكون الروائي العربي وللرواية بصفة عامة؟ هذا هي يعني أبرز العراقيل أو التحديات بصفة عامة.
0: نعم.
2: ثم لغة الرواية، هل ينبغي أن نكتب يعني بلغة قريبة من المتقبل، لغة سهلة، أم نميل إلى الفصاحة واللغة التقليدية؟ الحوار هل ينبغي أن يكون بلغة الاستعمال اليومي أم بلغة عربية؟
0: نعم.
2: هذا يعني أبرز التحديات والإشكاليات التي نواجهها في كتابة الرواية.
0: نعم. هذه التحديات أعتقد تكشف الجانب الإنساني لعملية الكتابة. تحدثت منذ قليل عن الشك الذاتي، عن هذه الحيرة، عن هذا التردد، أيضا عن المراجعة وأيضا عن المثابرة وراء العمل النهائي. سؤالي هنا وأنت تكتب، يعني هل تعيد صياغة ما تكتب أحيانا أم تحافظ وتحتفظ بالنسخة الأولى للكتاب؟
2: لا أكيد أنك دائما تعيد وتعيد يعني صياغة الأشياء من جديد، ولكن ربما هذا لا يمس يعني الهيكل الكبير للرواية.
0: نعم.
2: ولكن أيضا في بعض الأحيان عندما يعني يكون مخطط في ذهنك لتكتب يعني رواية ما، يعني تأخذ يعني الخطوط العريضة، ولكن بعد ذلك لا تدري إلى أين ستأخذك عوالم الرواية. هناك أشياء تفاجئك أنت نفسك بأنك يعني ساعتها قد اكتشفتها أو ذهبت إليها من حيث لا تعلم.
0: أسئلة عن شرارة البداية، يعني النهر الحزين، ما هي الشرارة الأولى التي ألهمتك لكتابة هذه الرواية؟ هل الرواية تبدأ بفكرة تخامرك أم بمشهد شاهدته أم بشخصية تعايشت معها في هذا الفضاء الجغرافي الذي اعتمدته في كتابة الرواية؟
2: ربما رواية النهر الحزين كانت متأثرة لحد بعيد برواية إسبانية اللي هي رواية بعنوان عائلة باسكوال دوارتو لكاميل خوسيتيلا. كانت رواية يعني صغيرة وبسيطة الأحداث ولكنها يعني مؤثرة لحد بعيد. عندما قرأت هذه الرواية جاءتني فكرة كتابة رواية يعني تشكلها من حيث يعني بعض في البساطة وفي يعني اعتماد على شخصية واحدة واعتماد الراوي المتكلم، فأردت أن أكتب رواية يعني تشبهها. في يعني كانت ربما القادح الكبير هي هذه الرواية التي حدثتك عنها التي ذكرتها.
0: داخل هذه الرواية هناك العديد من الشخصيات التي تتفاعل فيما بينها في إطار شبكة من العلاقات، أحيانا تكون جامعة وأحيانا تكون مانعة. طبيعة هذه العلاقات تختلف بين مختلف الأطراف، لكن هل هناك دكتور رضا شخصية تشعر بأنك مرتبط بها أكثر من غيرها من الشخصيات داخل هذه الرواية؟ أو يمكن سؤالي هنا، هل هناك شخصية تمثل جزء من شخصية الكاتب؟
2: ربما صعب يعني تتمثل شخصية الكاتب، ولكنها قريبة من عوالمي. مثل الرواية ليس يعني هو شخصية ليس بعيدا عني، يعني تقريبا نشأنا في نفس البيئة هذه أرياف القيروان، تقاسمنا ربما الطفولة المبكرة، هذه الطفولة المحكومة يعني بالأعمال الفلاحية وغيرها، ولكن بعد ذلك كل منا يعني اتخذ طريقه. ربما هو أقرب الشخصيات إلي هذا البطل بمختار، هذا الذي يعني فقد والديه منذ الصغر وواجه الحياة في ظروف معينة.
0: يعني هناك تقاطعات بينك وبين شخصية مختار، يعني بين الحياة الحقيقية للكاتب والحياة الحقيقية لأحد أبطال الرواية. طيب، لدرجة أنه أحيانا الكاتب يكون صديق يعني بعض الشخصيات الورقية التي يشتغل عليها. نتحدث دكتور رضا عن النقد والقارئ والأدب، وخاصة النقد الروائي الموجه للروائي، ونتحدث عن قارئ الرواية. هناك من يقول أن بعض الروائيين يدعون أنهم يكتبون لأنفسهم، والبعض الآخر يدعي أنه يكتب للجمهور. لمن يكتب الدكتور إذا كان عاني حقا؟ هل تكتب لنفسك أم للجمهور؟
2: أكيد هو كل كاتب في ذهنه يعني جمهور معين، هو يكتب لمتقبل معين ولا يمكن أن يكتب لذاته، إنما يبحث عن الانتشار بين الناس. ولكن عندما ينبغي أن يرضي نفسه في البداية، لأنه إذا لم يكتب شيء هو يرضى عنه لابد أن يكون هو القارئ الأول لهذا العمل. أنت تكتب عملا كما تريد أن تقرأه، ثم هذا الجمهور يعني دائما هناك إشكالية، هل ينبغي إرضاء الجمهور بكتابة معينة وهذا الذي يبحث عن الجمهور، أم ينبغي المساهمة في صنع جمهور معين في ذائقة معينة؟ لأن أعتقد أن الكتابات الكبرى والكتابات الجيدة هي التي قادرة أن تصنع على جمهور ولو بعد حين، وهي التي يعني قادرة أن تغير من ذائقة الجمهور، وهي التي يعني عندما نقرأ الأعمال الكبرى اليوم فإننا بعد قراءتها نكف أن نكون نفس الشخصية التي كنا قبله، تفتح لنا أفاق جديدة. ثم إن الجمهور والذائقة الأدبية دائما متنوعة، كانت هناك نصوص تعجبنا في الصغر ولكنها لم تعد تعجبنا، وهناك نصوص قديمة كان إقبال الناس عليها كثيرا ولكن لم يعد هناك الأقبال. يمكن أن نذكر مثلا مقامات
0: بديع الزمان الهمذاني والحريري
2: أو بديع الزمان، لم يعد أحد اليوم يقرأهم كما كان قديما، بل بالعكس النصوص التي نشأت فيها مش أذكر يعني رسومات الواسطي أصبحت أكثر شهرة من مقامات الحريري. ثم مسألة النقد والمتابعة النقد هذا مسألة يعني متشعبة وكبيرة. هل هناك نقد في الوطن العربي أو في تونس قادر أن متابعة النصوص ومعرفة النصوص الجيدة أم العملية النقدية كلها محكومة باعتبارات أخرى
0: يعني بطبيعة الحال بالصداقات والعلاقات والإخوانيات. لكن في هذا الإطار أستاذ رضا، كيف تستقبل النقد السلبي وهل يؤثر على طريقتك في الكتابة القادمة؟
2: هو أكيد الإنسان يتعلم إذا أصغى إذا وجد يعني قارئ متمرس بذلك يعني النوع. وفي الحقيقة نحن ليس لدينا لا نقد سلبي ولا نقد إيجابي تقريبا يعني تكاد يعني ليس هناك جرائد مختصة في متابعة الشأن الأدبي، ليس هناك ما يعرف في الغرب بالناقد الكبير أو القارئ الكبير وهو كبار النقاد يعني

0: ومن جانب آخر نجد مدحيات يعني وإطراء ومبالغة وغلو يعني في مدح أحيانا بعض الكتابات التي لا تستحق المديح.
1: نعم هذا هو يعني شأن الثقافة في الوطن العربي بصفة عامة وفي تونس ربما بصفة خاصة. ليس لدينا حركة نصرية يعني موضوعية، وحتى الجامعة التونسية منذ زمن بعيد غير قادرة على لعب هذا الدور، وربما متابعتها للنصوص تكون بصفة متأخرة، وحتى العملية النقدية تثير أسئلة كبيرة. أنا يعني أعرف أدرس في الجامعة وأعرف في كثير من الأحيان أرى ما الذي يفعل أستاذ الأدب عندما يحول النص إلى مربعات وإلى أسهم وإلى أدري ماذا، خطاب وخبر وغيره، دون أن يقول لنا قيمة هذا النص ومدى تأثيره. تقريبا هذه يعني العملية الشكلية المتعثرة بالبنيوية وغيرها، هل هي قادرة أن تقول لنا يعني طبيعة الإضافة الذي يقدمه هذا النص أم لا؟ يعني هناك تقريبا يعني مشكلة كبيرة في النقد في الوطن العربي، وحتى كثير حتى على المستوى العربي أنا أقرأ نصوص تقدم على أنها متحصلة على أرفع الجوائز في الوطن العربي، البوكر وغيرها، فنجدها نصوص يعني لا تعجبني، هذا أقل بساطة. لا أدري هذا الموقف هل هو يشاطرني فيه عدد كبير من القراء، هل تنال؟ والمشكلة أن مثل هذه الجوائز هي التي تصنع ضائقة أدبية أخرى.
0: صحيح.
1: هناك مشكلة كبيرة لدينا في تقييم النصوص الأدبية في الوطن العربي بصفة عامة.
0: نعم. سؤالي أستاذ رضا الآن، سر يعني الرواية الناجحة بالنسبة إليك، هل السر يكمن في الفكرة التي تطرحها الرواية أم في طريقة التقديم وفي السرد الذي يشتغل به الراوي أو الكاتب؟
1: أعتقد تكمن في كليهما.
0: نعم.
1: بالنسبة يعني ليست الرواية هي يعني أطروحة فلسفية أو فكرية لتقدم فيها أفكار بدون لغة جميلة، بدون طرافة، بدون قصة.
0: نعم.
1: وأيضا القصة بدون عمق فكري سيكون مجرد لغو. اللغة التي لا تشير أو لا تحيل إلى عالم خارجي، إنما هي مفتونة بنفسها فقط ولا تحيل إلى النفس، ستصير يعني لغة مغلقة ولن تقدم أشياء كثيرة. الرواية تجمع بين الأمرين.
0: نعم.
1: وقدرة يعني النصوص الكبرى التي بقيت وتأثرت بها الأجيال، يعني انظر مثلا أهم النصوص الأدبية لسارفانتس، دون كيخوت، كيف إنها أصبحت يعني قدمت نموذج بشري قوي، وكان فيها كثير من الفكاهة وكثير من الهزل، وهي ما زالت تقرأ ويستعاد قراءتها كل يوم، حتى إن نقلت إلى أدب أخرى فإنها حافظت على قوتها وأدبيتها.
0: نعم. وأعرف الأستاذ رضا كرعاني بالإضافة إلى أنه كاتب أيضا هو قارئ جيد، يعني يقرأ بشكل مستمر. الكتاب الذي تمنيت لو أنك أنت من كتبه؟
1: لك ممكن كتابات كثيرة في هذا الأمر.
0: أعطيني كتاب تمنيت أنك أنت من كتبت هذا الكتاب.
1: ربما كتابات حسين البرغوثي سأكون بين أشجار اللوز، هذا كتاب يعجبني كثير وأعيد قراءته.
0: جميل. طيب التالي بالنسبة للكاتب رضا كنعاني بعد النهر الحزين.
1: والله لا أعرف أستاذ الأسعد، ربما أنا يعني
0: أصبت بالجمود الإبداعي.
1: نعم ربما هو كذلك.
0: نعم.
1: تعرف أني مصاب بجمود فكري.
0: نعم.
1: يعني في الدراسات الحضارية لا أتقدم باستيفة أرضى عنها، والآن ربما جمود في يعني في بعض الأحيان تتساءل ما الذي سيمكن أن تضيفه كتابا آخر في مثل هذا يعني الرداء التي نعيشه على جميع المستويات.
0: يعني شرفنا دائما في المحاولة أستاذ، نحن نحاول ونكتب لنترك الإبداع الحقيقي، هو شكل من أشكال المقاومة، مقاومة الرداءة والتفاهة والسخافة التي نعيش لا يمكن أن نقاومها إلا بأن نكتب كتابات جيدة على الأقل، والتاريخ بطبيعة الحال سينصف هذا الإبداع الحقيقي. يعني هنا هل هناك مشروع قادم؟ أريد أن أسأل إن كنت ستحافظ على الكتابة الروائية على هذا الشكل أم ستذهب مثلا إلى القصة أو إلى النقد وما إلى ذلك؟
1: ربما يعني لا، النقد لا يعنيني كثيرا، ربما يعني المشاريع ربما قد أعود إلى الكتابات الفكرية والكتابات الحضارية، ولدي ربما أفكر ربما في مسرحية أقرأ الكثير ليعجبني ما يكتب.

0: أكتبه برشت وأريد أن أكتب يعني رواية، وربما يكون لدي مشروع مع شقيق السحبي.
1: نوجه له تحية صديقنا السحبي. تحصل على روايته مذكرات،
0: روايته دفاتر
1: دفاتر الجيلاني والحمد اللي تحصلت على جائزة كومار يعني، وكان ضيفنا على أثير موجات إذاعة المنستير. لما لا إن شاء الله نقرأ مسرحية يعني لأخوين أديبين كاتبين روائيين الصحفي ورضا، وكأنه هنا عملية الحكي والسرد يعني وكأنها مسألة وراثية يعني تشتركان فيها.
0: أكيد هناك جزء من الوراثة، أكيد نفس البيئة ونفس المعطيات التي دفعت بنا إلى الكتابة.
1: نعم، نوجه له تحية. شكرا جزيلا دكتور رضا كرعاني، كنت سعيد جدا بهذه المصافحة. الأكيد سنلتقي في معيدة إذاعية إبداعية قادمة. المهم أن رواية النهر الحزين موجودة الآن في الأسواق وفي المكتبات في تونس.
0: نعم موجودة
1: في الساحل.
0: نعم أعرف أنها يعني موجودة في كبريات يعني المكاتب.
1: فأرجو كل الرجاء خاصة محبي الرواية والقراء أن تكون هذه الرواية قريبة بين أيديهم. صراحة رواية ممتعة جدا في لغتها، أيضا فيما تتضمن هذه اللغة من مقاطع سردية وأفكار وقضايا قريبة. يعني كل قارئ سيستشعر بأن الكاتب يتحدث عن جزء من حياته ومن خصوصياته الحياتية. شكرا جزيلا أستاذ رضا كرعاني، كنت سعيد جدا بهذه المصافحة ونلتقي في معيد إبداعية لاحقا.
0: شكرا جزيلا أستاذ لسان، سعيد
1: دائما شكرا جزيلا، سهرة طيبة، إلى اللقاء، مع السلامة. شكرا. كان هذا ركن خلف الغلاف، اليوم عرفنا برواية صدرت حديثا بعنوان النهر الحزين للكاتب الأستاذ رضا كرعاني. بعد قليل فقرة كلمة وظلال، واليوم مفهوم البروليتاري. أكثر التفاصيل بعد قليل مع الأستاذة أميرة كرم.
2: فأنت تقرأ الملفوظ برمته فإذا اللفظ متفرد، بل إن اللفظ ينسكب من فيك كالهواء يجري في يسر.
3: وصارت تحدث عنا الطيور صغار السنون وتلك الحبارة.
4: لما حصل من زلزال أصاب من شظايا تطايرت من الزلازل العامة فأصابت مؤسسة اللغة.

0: نواصل مستمعينا الكرام حصة الليلة من برنامج عندما يأتي المساء على أثير موجات إذاعة المنستير، ونصل الآن إلى ركن كلمة وظلال.
1: كلمة وظلال، كلمة وظلال،
0: كلمة وظلال. والأكيد في هذا الركن نحاول أن نعرف بعض المفاهيم لتوضيحها وتبسيطها وتقريبها من المستمع الكريم. أولا نرحب بالأستاذة أميرة كرم. مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا بك أستاذة أمير.
2: مساء الخير لسعاد، ومساء الخير لكافة مستمعي إذاعة المنستير.
0: كيف الحال أستاذ؟
2: بخير الحمد لله، وانتم ماشي
0: حوالي؟ الحمد لله، الحمد لله. اليوم تخيرنا مفهوم، اعتقد نحن نحاول قدر المستطاع ان ننوع في المرجعيات المتعلقه بالمفاهيم، احيانا تكون مفاهيم ادبيه، احيانا تكون مفاهيم اقتصاديه. اليوم مفهوم من المفاهيم الاقتصاديه، خاصه اعتقد انه يتحدث عن طبقه اجتماعيه، وهذه الطبقه يقع يعني تمييزها من خلال وضعها المادي. اليوم مفهوم البروليتاري، هذه الكلمة نستمع إليها في نشرات الأخبار أحيانا في بعض التحاليل وما إلى ذلك، وتمر مرور الكرام. لنحاول أن نضبط أهم تعريفات لمفهوم البروليتاري.
2: أي الكلمة هذه، وهي بما أنها كلمة، وانت تعرف أنه الكلمة كيف ما الكائن الحي تتولد وتعيش وبمر السنين وحتى القرون تتفاعل مع العالم،
0: صحيح،
2: وتاخو معناها من تاريخه وتضيف له معنى جديد. كما كلمة البروليتاريا اللي باش نحكيو عليها اليوم، كلمة قد تبدو اليوم ثقيلة نوعا ما على خاطرها أول ما توحي بماركس الثورة، الصراع الطبقي، وبصورة العامل المغترب اللي أمام المصنع، اللي أمام آلة في المصنع. لكن تاريخ الكلمة صديقي أقدم من ماركس برشا. في روما القديمة كان سما كلمة لاتينية هي بروليتاريوس، تطلق على المواطن اللي ما عندوش ثروة وكل ما يملكه هما أبناؤه، ومن هنا جيت كلمة بروليس أي ذرية أو الأبناء. لكن البروليتاري الروماني ما هوش هو بيدو البروليتاري اللي بش يظهر بعد قرون في أوروبا الصناعية، لأنه العالم ديما يتغير. ومع الثورة الصناعية في أوروبا وظهور المصنع الحديث، ما عادش السؤال الأساسي فقط من هو الفقير، بل أصبح من يعمل ولمن يعمل ومن يملك الأشياء التي تجعل هذا العمل ممكنا. لهنا تبدأ الكلمة في اكتساب معناها الحديث، معناها العامل في المصنع ما يملكش الآلات ولا المصنع ولا المواد اللي يعمل عليها ولا السلعة اللي ينتجها، هو يملك حاجة واحدة فقط اللي هي قوة العمل متاعه، ويبيع القوة هذه مقابل الأجر. ولهنا يجي ماركس. ماركس ما استخدمش كلمة البروليتاريا باعتبارها مجرد كلمة أخرى تعني فقراء، وهذه نقطة مهمة. يعني مش كل فقير بروليتاري بالمعنى الماركسي، ومش كل عامل فقير بالضرورة. المسألة لهنا صديقي تتعلق بموقع الإنسان داخل عملية الإنتاج، فما شكون يملك وسائل الانتاج وشكون ما يملكهاش، فيضطر الى بيع قوه العمل نتاعو باش يعيش. وهكا تصبح البروليتاريا عند ماركس طبقه اجتماعيه مرتبطه بطريقه معينه في انتاج الثروه. لكن لهنا ماركس ما يقفش لهنا، خاطر سؤال بالنسبه لي مش اقتصادي فقط، ثم سؤال اخر اكثر عمق، ماذا يحدث للانسان عندما يصبح العمل نتاعو شيء منفصل عليه؟ ولهنا نجي والحالة الاختراب، اختراب العامل البروليتاري اللي نجم يعيشها. وقت اللي يخدم الإنسان وينتج شيء وما يشعرش أنه الحاجة هذيك اللي ينتج فيها متاعه ولا تعبر عليه، معناها العامل يصنع السلعة لكن السلعة ما توليش ملكه، يقضي ساعات في العمل لكن طريقة العمل والهدف والإيقاع ما تكونش من اختياره، يعني هو يكرس الجزء الكبير من حياته باش في العمل هذا باش ينجم يعيش، لكن حياته الحقيقية ما تبدأ كان بعد انتهاء العمل. ولهنا تصبح المسألة أكثر من مجرد أجر، معناها الإنسان يتسائل لهنا، أنا نخدم باش نعيش ولا نعيش باش نخدم؟ ولو احنا ديما نحاولوا ديما المفاهيم هذه نبسطوها على الواقع المعيش كما صار الأيامات اللي فاتت، باش نحكي على حاجة مهمة. لهنا الطبقة في ذاتها والطبقة لذاتها، هذا مفهوم مركزي على في الفكر الماركسي. بمعنى بسيط باش نبسطه أكثر، قد تكون هناك مجموعة من الناس عندها الموقع الاجتماعي نفسه لكنها ما تدركش أنه تشترك في مصلحة ومصير واحد. وعندما يتحول هذا الاشتراك إلى وعي وتنظيم وفعل جماعي، تتحول الطبقة من مجرد واقع اجتماعي إلى فاعل تاريخي. ولهنا بالذات أصبحت كلمة البروليتاريا كلمة سياسية. معناها ما عادش توصف اللي هما في أسفل السلم الاقتصادي فقط، بل أصبحت معناها تشير إلى إمكانية أن يتحول هؤلاء الذين ينتجون الثروة إلى قوة قادرة على تغيير النظام. لكن السؤال المركزي باش نطرحوه اليوم، ماذا بقي من هذه الكلمة اليوم؟
0: نعم.
2: خاطر قلنا البروليتاريا تبدو بعيدة وصمت
0: طيب. قبل أن نصل إلى الإجابة عن هذا السؤال الأكيد باش نحوصل، البروليتاريا يعني هي مفهوم يقع اعتماده أو انتشر، يعني هذا المفهوم للتعبير عن توصيف لطبقة اجتماعية. هذه الطبقة لا تملك أي وسائل إنتاج ومصدر حياتها ومصدر يعني عيشها من أنها تبيع مجهودها سواء كان العضلي أو الفكري. هذا الاصطلاح اليوم لو نحاول أن نطبقه على الفئات الاجتماعية المختلفة اليوم، هل يمكن أن نقول أن الموظف والمهندس والطبيب والمدير هم بالأساس الآن يمثلون الطبقة البروليتارية؟
2: أي كيف نسأل سؤال شنو قام الكلمة هذه اليوم؟ لهنا تصبح المسألة أكثر إثارة، على خاطر صورة العامل تغيرت.
0: صحيح.
2: معناها ما عادش العامل بالضرورة كالراجل اللي يقف قدام الآلة في المصنع من الصباح لليل،
0: أو فئة المزارعين خاصة، أو فئة المزارعين يعني اللي كانوا هم بداية يعني ظهور هذه الطبقة. نعم.
2: أي يعني صحيح، هو مازال تم عمال مصانع وعمال بناء، وثم زادة العمال المؤقتين واللي يخدموا بعقود هشة، والموظفين واللي يشتغلوا زاد عبر منصات رقمية، واللي يخدموا عن بعد، واللي يتنقلوا بين فترة وفترة بين عدة وظائف. يعني وسائل الانتاج تنوعت وتطورت، حتى وليت ساعات في شكل شاشة أو تطبيق وخوارزميات ساعات بيانات. يعني في الظاهر العامل المعاصر قد يبدو أكثر حرية من عامل القرن 19، ليه قد يختار متى يعمل ويملك ساعات هاتف وحاسوب يعمل به، وقد لا يكون له مدير يقف فوق رأسه. لكن هنا معناها البروليتاريا ترجع بطريقة أخرى، تطرح بطريقة أخرى السؤال، شكون اللي يملك المنصة؟ شكون اللي يملك البيانات؟ شكون اللي يحدد شروط العمل حتى عندما يبدو العامل حرا في اختيارها؟ على هذيك كيف تطرح سؤال هل مازالت البروليتاريا موجودة؟ مانيش باش نمشي ونبحثوا عن عامل القرن 19 في شوارع القرن 21.
0: صحيح.
2: بل يلزمنا نتسائلوا هل مازالت العلاقة التي وصفها ماركس موجودة حتى وإن تغير شكلها؟
0: جميل.
2: معناها هل مازال هناك من كما طولت؟ معناها أي جس نكمل هذه برك، هل مازال هناك من يملك وسائل إنتاج فكرتي هذه، ومن لا يملك إلا قدرته على العمل؟ على خاطر لهنا لعل العمق الحقيقي اللي تطرحه كلمة بروليتاريا باختصار يتجلى في معنى الاختراب اللي تحدثنا عليه. لهنا وقت اللي دورة الإنتاج تطلب من العامل ولا الموظف ولا الأجير أنه ينفق العمر متاعه أو أغلبه لتلبية الحاجيات الأساسية الدنيا دون بلوغها بالشكل المطلوب، الشيء لهنا اللي يتسم بكثير من القسوة صديقي، ويصل حتى لفقدان المعنى. ونحب نقول للسادة المستمعين معناها أنه إحنا كي نحكي ولهنا عن فقدان المعنى، معناها مانيش قاعدين ندعيو لترك العمل ولا الفوضى، لكن كل ما في الأمر أنه نحب نلفت الانتباه إلى شروط عمل تتحقق فيها الكرامة الإنسانية. على هيك كي نتناولوا كلمة البروليتاريا اليوم ونحاول نغوصوا في ظلالها، ما عادش باش تكون مجرد كلمة من قاموس الماركسية، بل تصبح إعادة النظر فيها محاولة للإجابة عن سؤال قديم جدا لكنه ما فقدش الراهنية متاعه، ما الذي يحدث للإنسان عندما يفقد السيطرة على العمل وعلى ما ينشو وعلى الوقت اللي يمنحه للعمل؟ والبروليتاريا في النهاية ما هيش سؤال عن طبقة، إنما هي سؤال عن العمل والملكية والسلطة والإنسان اللي يحاول أنه يلقى نفسه فيما يفعل، معناها في العمل اللي يعمل فيه.
0: نعم. جميل، يعطيك الصحة. كلام جميل. لماذا؟ لأنه يلغي يعني في تعريف كمفهوم البروليتاريا يلغي ما يسمى بالصراع الطبقي. بين فقراء وأغنياء وما إلى ذلك. المهم أنه البروليتاري يعني تمثل
2: مازالت
0: موجودة طالما أنه
2: بأشكال أخرى.
0: صحيح بأشكال أخرى طالما أنه التحولات الاقتصادية العميقة متسارعة الأكيد ولها أثر كبير في استبدال أو تغيير الواقع الاجتماعي أيضا للأفراد والمجتمعات. شكرا لك أستاذة أمينة كرم، تحية لك على كل هذه الإضاءات. شكرا، إلى اللقاء الأسبوع القادم، نلتقي، إلى اللقاء، مع السلامة.
2: إلى اللقاء.
0: إذن كان هذا ركن كلمة وظلال مع الأستاذة أميرة كرم، واليوم قدمنا تعريف شامل وظافي، تحية للأستاذة أميرة، حول مفهوم البروليتاري. لمواصلة الجزء الثاني من عندما يأتي المساء، نذكركم بأبرز الفقرات للجزء الثاني في قراءة في مقال حول بدايات علم الجبر، ثم بعد ذلك سنبحث في أصل الحكاية عن القصة الأصلية للمثل العربي المأثور اختلط الحابل بالنابل. أكثر التفاصيل في الجزء الثاني، كونوا معنا.

0: نعود مستمعينا الكرام لمواصلة الجزء الثاني من منوعات عندما يأتي المساء على أثير موجات إذاعة المنستير. وجد التحية والسلام لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين والمتابعين، ونمر مباشرة إلى ركن حبر الأيام.
1: حبر الأيام، حبر الأيام،
0: حبر الأيام لهذا اليوم ستكون قراءة في مقال حول بدايات علم الجبر. أكثر التفاصيل مع ضيفنا الأستاذ فؤاد النفطي. مرحبا، أهلا وسهلا بك أستاذ فؤاد.
2: مرحبا بك أخي الأسعد وبجمهور مستمعي إذاعة المنستير.
0: اليوم سنتعرف عن علم الجبر وبدايات ظهور هذا العلم. سنتحدث عن الأصول التاريخية لهذا العلم، عن الجذور له، جذور بابلية وفرعونية، وأيضا في جذور إغريقية وهندية، وسنتحدث عن دور الخوارزمي في تأسيس هذا العلم. نبدأ أولا بتقديم المقال وتحديد معنى الجبر في العربية.
2: طيب، مقال حبر الأيام هذا اليوم هو من مجلة، من المجلة العربية لصاحبه منذر راشد الفريدان، وقد صدر في 2011-2014. وفي الواقع يعني أسيل الكثير من الحبر في مسألة الخوارزمي والجبر، وهذا المقال يندرج ضمن هذا السياق. كما يعلم ربما الجميع أن علم الحساب بصفة عامة أو الرياضيات بصفة عامة لها جذور يعني قديمة جدا، منذ كما تفضلت منذ البابليين والمصريين القدامى
0: والفراعنة. نعم،
2: والفراعنة، ولكن تحديدا امتازت الفترة، فترة يعني القرن التاسع ميلادي نردنا
0: تحديدا سنة 820. نعم،
2: يعني تقريبا حوالي 830 صدر كتاب الخوارزمي، يعني وأسس لمرحلة جديدة في علم الرياضيات لم تكن موجودة من قبل، ولو أنه لها يعني بعض البوادر قبل، لكن كعلم مؤسس يعني له يعني مفاهيمه وله جزءه النظري وجزءه التطبيقي وأبوابه، فصدر مع الخوارزمي لأول مرة.
0: نعم، الكتاب هو المختصر في حساب الجبر والمقابلة.
2: نعم، هو يقال إنه المختصر في كتاب الجبر والمقابلة، وهناك من المؤرخين من يحذف كلمة المختصر ويجعله كتاب الجبر والمقابلة.
0: نعم،
2: لأنه في الواقع ليس مختصرا، يعني هو الكتاب يتكون من جزئين اثنين. الجزء الأول نظري بحث، والجزء الثاني تطبيقات للجزء النظري على مستوى يعني أو كل ما يخص المعاملات و يعني التركات، تقسيم التركات بين الناس، وهو ما يسمى بعلم الفراء فيما بعد.
0: نعم، لو نتحدث عن الجذور البابلية مثلا والفرعونية مثل ما أشرنا منذ قليل، يعني الجبر كان عبارة عن مجرد أمثلة حسابية عددية، ولكن تخلو من القواعد العامة أو نظريات المجردة.
2: بالنسبة الأثر التاريخي الذي وصلنا من بابل فيه بعض الأمثلة المتكررة فقط، يتغير يعني المعطى ويحاول أن يجد عدا، وكأنه حوار بين شخصين، ولكن يقف عند الأمثلة فقط، يتم فيها بلغة أخرى، يعني تحديدا يتم فيها حل معادلة من الدرجة الثانية عن طريق مثال. بالنسبة للفترة، فترة مصر القديمة، يوجد لدينا مخطوط وحيد، هو مخطوط برلين، يعني هذا موجود في متحف برلين. هو الوحيد الذي يحتوي على شذرات من معادلات من الدرجة الثانية. كذلك ليس يعني علم مؤسس، هو مجرد يعني برديتان فيهما بعض الأمثلة عن حل لمعادلات من الدرجة الثانية. حينما نكتبها بطريقتنا نجد أنها معادلات من الدرجة الثانية، ولكن ليس هنالك يعني تأسيس لهذا العلم. الخوارزمي
0: حتى ايضا استسمحك يعني حتى عندما نتحدث الاغريق مثلا، الاغريق اعتقد انه كانوا يهتمون كثيرا بالهندسه بشكل اكبر يعني اكثر من الجبر، والهنود يعني في تعاملهم مع علم الحساب انه المسائل الجبريه مثل ما ذكرت منذ قليل يعني لا تختلف كثيرا عن الصوره التي كانت موجوده في الحضاره البابليه عفوا، انه المسائل الجبريه كانت متناثره وغير مقننه يعني في نظام مستقل يعني ليست هناك قواعد أيضا.
2: هو إذا تتبعنا خطوات يعني علم الرياضيات نجد أن يمكن أن نتحدث عن مدرستين اثنتين. الأولى مثلها ما يسمى بالمدرسة الفيثاغورية أو بيتاغور.
0: نسبة يعني إلى بيتاغور.
2: بيتاغور بالنسبة لهذه المدرسة كل شيء عدد. في المقابل نجد أن في أثينا وهنا يعني هناك نقطة استفهام أيضا على كلمة أثينا ربما سنعود إليها. بالنسبة للحضارة الإغريقية توتي لينية يعني كل شيء خط. فهنا نجد هيمنة الهندسة بالنسبة للإغريق في حين نجد هيمنة العدد في المدرسة الأخرى. يعني بابل إن أردنا فيها الوجهان، يعني هنالك اهتمام بالعدد وهنالك اهتمام بالهندسة في جانب تقسيم الأراضي، لأن بابل معروفة بأنها كانت أراضيها خصبة وفيها الطين، لذلك الأثر التاريخي من بابل نجده على شكل يعني ألواح طينية، في حين في مصر التي هي فيها الأرز وغير ذلك نجد البردية، لأن يعني المادة التي تصنع منها الشيبور يعني يعني الشيء الذي نكتب عليه
0: المرتكز. طيب كلمة الجبر، معنى الجبر هنا ماذا نعني بالجبر؟ هناك من يقول أن الجبر هو نقل الحد السالب في المعادلة إلى الطرف الآخر لتغيير الإشارات وإصلاحها، والمقابلة هي حذف الحدود المتشابهة بين طرفي هذه المعادلة. سؤالي هنا، ما هو الهدف العلمي من تأسيس هذا العلم، علم الجبر؟
2: طيب واضح، سؤال جيد يعني هو. الآن سنخرج قليلا من يعني من ربما من إطار المقال ونتعمق أكثر. شو هو يعني علم الحساب؟ هو انطلاق من المعلوم باستعمال المعلوم فقط. يعني أنطلق من 3 مع 5 وأجد معلوما آخر وهو 8. أنا أعرف أن 8 موجود من قبل. إذن فالحساب هو علم المعلومات. لوكالكول هذا. الآن أصبحت لدينا بعض المسائل التي نجهل فيها شيئا ما. هذا الشيء يمكن أن يكون عددا ويمكن أن يكون بعدا هندسيا نريد إيجاده. فنطلق عليه اسما آخر وهو شيء
0: أو الجذر. الخوارزمي يسميه الجذر هذا المجهول.
2: الخوارزمي يميز بين الشيء والجذر. كيف يميز بين ذلك؟ يقول هو شيء في المطلق بداية، فإذا ضربناه في نفسه يصبح جذرا. وضربه في نفسه يعطيه اسم آخر وهو مال. المال هنا لا علاقة له بالمال، يعني المال العملة أو شيء من ذلك. هو فقط هو هنا مرحلة أو خطوة نحو التجريد. سميه مال، سميه خاتم، سميه ما تريد. هو شيء آخر مخالف للجذر الأول. احنا توا في عصرنا هذا نسميه شيء X ونسميه المال X أو كاري، يعني هو 2. هذا هو الشيء والمال. فالخوارزمي نظرا لتواجده في بيئته التي سبقه فيها النحويون الذين أسسوا وكتبوا ونظموا بعض القواميس وبحثوا في اللغة العربية، والبحث في اللغة ينطلق من معلوم وهو الحرف ويبحث عن مجهول وهو الكلمة. ولذلك إذا أخذنا 3 حروف مثلا حا ورا وباء يمكنها أن تعطيني 6 كلمات. حرب، بحر، حبر وكذا.
0: صحيح.
2: فهذه التواليف أو التكوينات
0: المشتقات
2: استلهم منها الخوارزمي. استلهم منها، يعني قال أنا أخذ عددا مجردا معلوما وآخذ آخر أسميه شيء وآخذ يعني ذلك شيء في نفسي وأسميه مال، فأصبحت لدي ثلاثة عناصر مختلفة،
0: شيء وجذر ومال
2: مختلفة أنطولوجيا يعني
0: وجوديا
2: وجود. وجوديا مختلفة. فقام بتوليفة فوجد أنها تقوده إلى ست معادلات سماها المعادلات أو ما نسميها بالمعادلات الست الأساسية أو القانونية. إيكواسيون كانونيك حتى بالقانونية كانونيك يعني. ف ولما قام بهذه أسس هذه المعادلات الست قال الآن سأريكم كيف أن أغلب المسائل وليس كل المسائل بالطبع يمكن أن تقودنا في النهاية إلى إحدى هذه المعادلات. ثلاث منها يسميها المفردات، حينما يكون شيء يساوي واحد معناه واحد يساوي واحد آخر. مثلا أموال تعدل عددا أو جذور تعدل أموالا، هذه يسميها مفردات. وإذا كان فيها تركيبة يسميها المقترنات أو ليزيكواسيون كومبوزي يعني بلغتنا توا، مثلا أموال وجذور تعدل عدلا عددا فتصبح عندنا AX كاري بلس BX إيجال C مثلا. هذه معادلة من الدرجة الثانية
0: مركبة.
2: مركبة. الآن أتيك إلى كلمة جبر، قال المشكل حينما يطرح بداية لا يكون على هذا الشكل البسيط، وإنما قد تكون فيه بعض الحدود التي فيها نقصان فنجبرها مثل جبر العظم. هو لا يتحدث عن جبر العظم، ولكن هذا هو معنى الجبر بالنسبة لبيئته هو. الجبر يعني حينما تجبر مثلا أنت باش تقول مثلا 5X وعندك إلا 3X تجبرها تصبح 2X كتلة واحدة. فكانت كتلة تاني وأصبحت كتلة واحدة كأنه عظم وجبر، فهذه تسمى عملية الجبر. وأما المقابلة فإذا كان لدينا تساوي بين يعني حدود وهنالك حد موجود في اليسار واليمين
0: يعني
2: يمكن
0: تشابه
2: أن نحذفه فذلك يسمى بالمقابلة. وهكذا تأسس علم الجبر والمقابل.
0: وكانت الحاجة إليه أعتقد حساب المواريث أيضا، تقسيم الأراضي والتجارة وعمليات عمليات البحث عن المساحة. طيب الخوارزمي الأكيد أن هذا الكتاب الخوارزمي يعني ترجم إلى العديد من اللغات خاصة اللاتينية في القرن الثاني عشر أعتقد، وكان يدرس يعني في جامعات أوروبا حتى القرن السادس عشر.
2: بالطبع كتاب الخوارزمي ترجم، وقبل أن يترجم كتاب الخوارزمي يعني استفاد منه الرياضيون العرب الذين أتوا بعده مباشرة مثل أبي كامل والكرجي والسماوئيل المغربي والعديد من والحسن بن الهيثم. وهنا بعد ذلك تمت عملية الترجمة يعني
0: عمر الخيام أيضا استفاد من ذلك.
2: عمر الخيام أيضا
0: في الغرب نتحدث عن فرانسوا فيت، أعتقد روني ديكارت أيضا استفاد من هذه المعادلات.
2: فيت يعني الفرنسي يأخذ منه يعني بالطبع وكلهم
0: ديكارت.
2: لكن أنا أركز هنا على نقطة مهمة جدا وهو أن أحد يعني لاحقي الخوارزمي هو القلصادي. والقلصادي كان يعني في تونس وأقام في مدينة باجة وكتب كتبا في يعني في الحساب. من بينهم كتاب حساب الغبار القلصادي، ويعني فكتب القلصادي هذا ما يهمني هو أنه انطلقت من تونس ثم في القرن هو في القرن 15 ثم ترجمت كتبه وبقي يدرس 300 سنة في أوروبا. المقرر يعني الحساب مقرر الحساب البروغرام يعني متاع الماتيماتيك
0: برنامج الرياضيات
2: في مدة 300 سنة هو كتاب كتب القلصادي التونسي. هو ليس تونسي أندلسي لكن جاء
0: إلى تونس
2: يعني في رحلته إلى الحج في رحلته إلى الحج ذهب وفي عودته مكث في تونس وتوفي في تونس.
0: جميل. طيب شكرا لك أستاذ فؤاد النفطي على كل هذه التوضيحات والإضاءات وهذه السباحة في علم الجبر. إذن كانت قراءة اليوم في حبر الأيام قراءة في مقال حول بدايات علم الجبر. شكرا أستاذ فؤاد النفطي، الأسبوع القادم نلتقي. إلى اللقاء، مع السلامة. شكرا،
2: مع السلامة.
0: إذن كانت هذه فقرة حبر الأيام وقراءة في مقال حول بدايات علم الجبر. بعد قليل أصل الحكاية، واليوم سنبحث في أصل القصة الأصلية المأثورة عند العرب لمثل شائع ومتداول، وهو اختلط الحابل بالنابل. أكثر التفاصيل بعد هذا النغم، كونوا معنا.

رانيا للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هات الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار المحفل الفن السابع حاضر في سينما وتبع الموجة. أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة، نوادر الماضي نستحضرها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

0: نواصل مستمعينا الكرام حصة الليلة من برنامج عندما يأتي المساء على أثير موجات إذاعة المنستير، ونصل مباشرة إلى الركن الأخير، أصل الحكاية.
1: أصل الحكاية. أصل الحكاية.
0: أصل الحكاية في هذا العدد يتعلق بالمثل القائل اختلط الحابل بالنابل. أكثر التفاصيل مع الأستاذة مروة بن عبد الجليل. أستاذة مروة، مساء الخير.
2: مساء الخير سي نفعت.
0: مرحبا، أهلا
2: وسهلا. لكل مستمعي إذاعة المنستير.
0: إذن ما هو أصل هذا المثل الذي يقول اختلط الحابل بالنابل؟ هذا المثل يعني متداول، يعني نستعمله في معاملاتنا، في حواراتنا، في نقاشاتنا، لكن لو نحاول أن نحدد أصل هذا المثل والقصة المأثورة لهذا المثل.
2: طيب، أولا نقول لماذا يقال اختلط الحابل بالنابل؟
0: نعم.
2: هو مثل يضرب في تفشي الفوضى واختلاط الأمور واضطرابها. يقول العرب: دار حابله على نابله، أي تداخل أوله بآخره واختلط. ويقولون عفوا: قد سار حابلهم على نابله، على نابلهم، أي أنهم تنازعوا بينهم. ما له حابل ولا نابل، أي ليس له شيء يستحق الذكر. في اللغة الحابل هو صاحب الحبالة، أي المصيدة التي يصاد بها الوحش. والنابل هو صاحب النبل والرامي عن قوسه بالنبل. وكان العرب قديما يفصلون بين الحابل والنابل. فتعطى مهمة رمي النبال والسهام إلى مجموعة، ومهمة إمساك حبال الخيل والجمال إلى مجموعة أخرى. نعم. وحين يشتد غطيس المعركة ويلتحم الجيشان المتحاربان ويرتفع غبار المعركة ويسطع الوهج من سنابك الخيل وتزلزل الأقدام، فلا يعرف حينها الحابل من النابل، أي لا يعرف من يمسك الخيل والجمال من رامي السهام. لذا باتت العبارة كناية عن اختلاط الأمور وتداخلها حتى يعصر فهمها وتمييزها.
0: هذه الفوضى أيضا لها علاقة بقصة أخرى تتعلق بالراعي. راعي الماعز.
2: نعم، هنالك قصتين. هذا ما أردت قوله وتوضيحه لأعزائي المستمعين. قبل أن أمرر هذه الأبيات لمصطفى الرافعي، لصادق الرافعي عفوا، حين يقول: كم ملأوا الجو بصيحاتهم وطاولوا النجم بلا طائل، وسيروها صحفا بعضها عن بعضها عن شغل شاغل، تحتشد الأقلام فيها كما يختلط الحابل بالنابل. القصة الأولى تقول إن هذا المثل يشير إلى الجنود في المعارك، حيث أن الحابل هو الجندي المسؤول عن الإمساك بحبال الخيوط، والنابل هو الجندي المسؤول عن رمي السهام. ويقال: واختلط الحابل بالنابل للدلالة على أنه عندما تبدأ الحرب وترتفع الرمال بسبب أرجل الخيول، لا يستطيع أحد أن يفرق بين حامل الحبال ورامي السهام. أما القصة الثانية التي ذكرتها سلسعة، فيقال أن المثل مستوحى من موسم عشار الماعز، حيث كان يقوم الراعي بتصنيف الماعز إلى معاشير، هي الناقة أو الماعز غزيرة اللبن. وغير معاشير، حيث تباع المعاشير بثمن أكثر عند نزولها للسوق.
0: الماعز غزيرة اللبن تسمى بالحابل، والأخرى تسمى بالنابل.
2: بالنابل، بالحابل وغير المعاشير بالنابل. وأتي المثل العربي حين اختلط الحابل بالنابل للإشارة على اختلاط الاثنين في السوق، لأن غزيرة اللبن فتباع بثمن مرتفع أكثر من
0: وبالتالي يحتفظ يعني بالمعاشير لأنها تدر عليه يعني أرباحا وافرة، ويحدث ذلك في كثير من الأحيان، يعني تختلط المعاشير مع غير المعاشير.
2: يعني ما أردت قول السلاف، أنني في بداية الحوار أردت أن أفسر المعنى

0: أن أشرح المعنى من المفهوم اللغوي ثم إلى أصل الحكاية. ومفهوم اختلاط الحابل بالنابل هي إشارة للفوضى.
1: إشارة للفوضى.
0: بس الله سلام على الفوضى.
1: نعم شكرا لك أستاذ.
0: كما تقول سي لسعد الفوضى في السياق السوعة في الطرقات الفوضى في الـ
1: يعني في كل هي لمحالة في كل المشاهد وفي كل المجالات يعني في المجال الثقافي والأدبي فوضى واختلط الحابل بالنابل والرديء يعني بالحسن وما إلى ذلك إلى درجة أثر الغث والسمين وما إلى ذلك. طيب شكرا لك أستاذة مروة بن عبد الجليل تحية لك. هذه هي القصة الأصلية المأثورة عند العرب للمثل المتداول في قولنا اختلط الحابل بالنابل. شكرا جزيلا إلى اللقاء سهرة طيبة مع السلامة. كذا وصلنا مستمعينا الكرام إلى خاتمة هذه الحصة من برنامج عندما يأتي المساء على أثير موجات ذات المنستير. شكرا جزيلا كثيرا لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين والمتابعين على حسن المتابعة والاستماع. عناوين حصة اليوم نذكر بها قبل أن نودعكم. في ركن خلف الغلاف اليوم عرفنا بإصدار أدبي جديد وهو رواية النهر الحزين للكاتب الأستاذ رضا كرعانش. ركن كلمة وظلال اليوم مع الأستاذة أميرة كرم قمنا بتعريف مفهوم البروليتاريا. في حبر الأيام قراءة في مقال حول بدايات علم الجبر مع الأستاذ فؤاد النفطي وأصل الحكاية مع الأستاذة مروة بن عبد الجليل. تحدثنا عن القصة الأصلية أو القصص الأصلية المأثورة عند العرب للمثل الشائع والمتداول والمثل القائل اختلط الحابل بالنبل. شكرا جزيلا كثيرا لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين على حسن المتابعة والاستماع. أزفت ساعة الرحيل. أجمل تحيات فريق العمل لهذا المساء: محمد السيدية في إخراج الحصة تقنيا، زميلنا منير بعطي في تأمين المكالمات الهاتفية وتنسيق مختلف فقرات البث الإذاعي، كان في خدمتكم ميكروفونين أسعد العيري. أترككم لصوتها وأنا مطمئنا عليكم.

0: عندما يأتي المساء مع الأسعد العياري. عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم، وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم، وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.
1: يا أيها الليل الذي يقتات من شجني فديتك

وتأفل النجوم، لكن بريقها يظل مرسوما في أحداقنا، يأخذنا إلى أعلى وأعلى وأعلى. كلما ارتفع الجسد عن الكوكب الجذاب خف وتحرر من قيد الجذب، وحلق كما جناح طائر يحمل الحبة النواة، والنواة هي أغلى ما عرفه الإنسان، إنها هي لا سواها ما خف حمله وغلا ثمنه.

لو لم تكن أقدامنا تنجذب إلى مواطنها، ولو لم تكن قلوبنا حجرات للحرص وللخوف، للرغبة في الشيء وضده، لو لم يكن هذا التراب الممغنط هو أديمنا ونسيجنا ولحمنا ودمنا، لما احتفظنا بهذا الجناح. إن هذه الذرة والمجرة التي تسبح في هذا الكون الرحب العظيم ليس لها جناح، لكن لها قلب يحمل النواة. النواة هي ما خف حمله وغلا ثمنه.

أيها الأعزاء، منجذب هذا الكون العظيم لما هو أعظم، بل لمن هو أعظم، وتتضاءل كل عظمة للعظمة المطلقة، فهي صاحبة الأمر والنهي العام والتام. عد أيها المسافر من الأرض إلى الأرض، ما أقصر هذه الرحلة وما أطول هذا الزمن على مثلك. الناس ينامون ويصحون في الزمن العمر، ما أطول عمر الأمل وأقصر عمر الإنسان.

انشر أشرعتك يا بحار، وجهها شطر الطرف الآخر من هذا العالم، واضرب هذا اليم، فلكم يتلقى هذا اليم من المجداف فيصبر، ولكم يحمل أثقالا فوق الألواح، يبلغها مأمنها أو يجذبها في جوفه. اضرب هذا اليم بمجدافك يا بحار، لا يصلح هذا البحر لسكن الإنسان، حين تتوقف عن التجديف ينتصر البحر، لا يقبل هذا البحر ذراعا خائرة، هذا الشاطئ أغلى من أن تتعب من أجله، ظلت تلك اليابسة تقف سنينا في وجه البحر، هو أكبر منها، هي أصغر منه، لكن الرمل أقوى من هذا اليم، هو من حمل الأنهار إلى البحر وفجر قوت الإنسان.

مستودعنا هذا البحر، هو منشأ نسيج الإنسان، هو طينه وعجينه وبدايته ونهايته، هو عمر الخطوات وعقارب كل الساعات، هو عمر اللحظة ولحظة هذا العمر.

قالت: هل يغرق فينا الحزن أم نغرق في هذا الحزن؟ قلت: ما دام الغرق نهاية فمن يهتم بمن يغرق في من؟

وقالت الأصداف لصاحبها الإنسان: خذ هذا اللؤلؤ واخرجنا من هذا اليم. لكن من يخرج من هذا اليم تعيشين آمنة من غدر الإنسان؟ قالت: وهل يغدر هذا الإنسان بلؤلؤة ومحارة ويغدر بنسيجه؟ هل هو أظلم من هذا البحر؟ أبقانا في العمق ما أسحق هذا العمق، لا شمس هنا لا قمر هناك، فما هو لون سماء الأرض؟ ما لون الشجر؟ ما حجم القمر وشكل النجمات؟ ما أحلى هذا اللؤلؤ في عنق الإنسان وجيده؟ ما قيمة هذا اللؤلؤ والمرجان بلا عنق الإنسان؟ ما قيمة أن يبقى محبوسا في هذا البحر؟ هل ضل البحار طريقه واختلطت كل جهات الأرض؟ أين فنار البحر وبوصلة البحار؟ غاب نهار آخر في عرض البحر، ما أصبر هذا البحار على هذا اليم، وما أصبر هذا البحر.

أيها السيدات والسادة، سعدنا بصحبتكم، تجمعنا مساءات أخرى إن شاء الله. يا أيها الليل الذي يقتات من شجني فديتك.

0: صوت المنستير صوت الطرب الأصيل.
1: غدا ألقاك
2: بلاش العتاب
0: إذا المنستير
2: بلاش عتاب يا حبيبي
3: عيش الأمل.

أنا

لا فكرنا زمان عن ابننا، لا لا

مش شاب يا علي يا علي يا علي من كلمة قالوها علي من غيرك يا علي.

ابقى افتكرني، حاول حاول تفتكرني.

0: مبارك إن شاء الله. فضع يدك في يد الله ولا تبرح، تفاءل وافتح صدرك للنور والأمل، والله المستعان على كل حال.
1: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم، وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم، وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: إذاعة المونستير، الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المونستير، صوتك الحر. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم، القارئ الشيخ علي البراق يتلو ما تيسر من سورة هود.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها

وهي تجري بهم في موج كالجبال.

إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين.

وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين.

وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين.

فاصبر إن العاقبة للمتقين. وإلى عاد أخاهم.

أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا

فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف

ونجيناهم من عذاب غليظ. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة. ألا إن عادا كفروا ربهم، ألا بعدا لعاد قوم هود. وإلى ثمود أخاهم صالحا،

فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب.

فمن ينصرني من الله إن عصيته، فما تزيدونني غير تخسير. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها.

أيام ذلك وعد غير مكذوب.

من خزي يومئذ، إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم فأصبحوا

0: ربهم ألا بعدا لثمود. صدق الله مولانا العظيم.
1: صدق الله العظيم. من كتاب الله العزيز رتل القارئ الشيخ علي البراق ما تيسر من سورة هود. مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: مستمعينا الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان.

0: استمعنا إلى وصلة من السلمية لفرقة القيروان بقيادة الشيخ عبد المجيد بن سعد.
1: دعاء الكروان فسحة نرافقكم فيها حتى الخامسة صباحاً.

0: دعاء الكروان.
1: اللهم ارزقنا في هذا الصباح بركة في العمر، ونورا في القلب، وضياء في الوجه، وسعة في الرزق، وثباتا على الحق، ورضا في النفس، ومحبة في قلوب الخلق. اللهم طهر قلوبنا بالإيمان، وزين عقولنا بالحكمة، وعاف أبداننا. اللهم يسر أمورنا وفرج همومنا، واغفر لنا ولوالدينا. اللهم اجعل صباحنا صباح الصالحين، وألسنتنا ألسنة الذاكرين، وقلوبنا قلوب الخاشعين. اللهم سهل لنا الأسباب، وأكثر من حولنا الأحباب، ولا تغلق أمامنا الأبواب، واجعل دعاءنا مستجاب، برحمتك يا عزيز يا وهاب. اللهم زدنا حكمة وفهما ومعرفة وعلما. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم اجعلنا من الساجدين لوجهك، المسبحين بحمدك. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم ارزقنا عفوك وعافيتك، ومغفرتك ورضاك، ورحمتك ورزقك، وشفاك وغناك، وتوفيقك وحفظك، وتيسيرك وسترك، وكرمك ولطفك. اللهم نسألك العفو والعافية والستر والسعادة في الدنيا والآخرة. اللهم افتح لنا أبواب فضلك ورحمتك ومغفرتك. اللهم هب لنا نفوسا راضية، وصدورا من الهم خالية، وأتمم علينا العافية. اللهم اغسل قلوبنا من كل ضيق، ولا تحملنا ما لا نطيق. يا واهب الأرزاق، افتح لنا أبواب رزقك، ويسر لنا أمورنا، وفرج همومنا. اللهم اجعلنا ممن تواضع لك فرفعته، وأقبل تائبا فقبلته، وتقرب لك فقربته، وذل لهيبتك فأحببته، وسألك سؤاله فأعطيته، وشكى لك همه ففرجته، وسترت ذنبه وغفرته. اللهم في هذا اليوم اجعلنا ممن نظرت إليهم فرحمتهم، وسمعت دعاءهم فأجبتهم. اللهم فرج همنا، ويسر أمرنا، وأسعد قلوبنا، ونور دروبنا. اللهم ارزقنا حمدا يملأ الميزان، وشكرا يزيدنا في الأحسان، وتوبة صادقة تدخلنا بها الجنان، وصحة وعافية في الأبدان. اللهم عطر صباحنا بنسمات الاطمئنان وبراحة البال، وامنحنا ما نتمنى، ويسر لنا أمورنا. اللهم أصلح لنا الحال، وأرح لنا البال، وأجب لنا السؤال. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم ومن شر ما بعده.

0: ماء الفروسية والشعر،
1: من أرض النخيل والرمان والسدر،
0: من نبع الطيب والعنبر والمسك،
1: بزغ نور الهداية والعدالة والحق،
0: وانطلقت القافلة تجوب السهوب والوديان والقفر.
1: القافلة.
0: القافلة رحلة يومية في ثنايا الزمن، نستذكر فيها بعضا من مشاهد الحضارة الإسلامية وأيامها،
1: ونستعيد شيئا من تاريخها الجميل، رجالا أحداثا ومواقع، لعلنا من الذكرى نفيد.
0: القافلة، إعداد عيسى الحمر،
1: تقديم أمين الشملان ومحمد الشرولي.
0: القافلة
1: مع المخرج خليفة العريفي.

0: طابت أوقاتكم أيها الأخوات والإخوة، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا اليومي في ركاب القافلة. معكم نتعرف على تاريخ المسيرة المباركة للدعوة المحمدية المباركة، فأهلا بكم وتسعدنا صحبتكم.
1: مستمعينا الكرام، عرفنا بالأمس كيف تولى علي بن أبي طالب رضي الله عنه الخلافة والقرارات الصعبة التي كانت مطلوبة منه، ومنها محاكمة قتلة عثمان بن عفان وتغيير الولاة الذين عينهم عثمان وكانوا محل شكوى للناس. والعقبة الكبرى التي واجهته هي عدم مبايعة معاوية بن أبي سفيان والي الشام له، وقد دارت مراسلات عديدة بين علي ومعاوية، يطلب الأول من الآخر مبايعته بالخلافة والإذعان لأوامره باعتباره الخليفة الشرعي الذي بايعه معظم الصحابة في المدينة، على حين يطلب معاوية من علي القصاص من قتلة عثمان باعتباره ولي دمه ولأنه ابن عمه، وبعدها ينظر في بيعته.
0: ولم تكن وجهة نظر الإمام في قضية القصاص رافضة، لكنه كان يرغب في تأجيلها حتى تتهيأ الظروف المناسبة، ولكن معاوية تمسك بالقصاص أولا وجعله شرطا لازما يسبق البيعة. ولما لم تؤدي الاتصالات بينهما إلى نتيجة، وصلت رسالة من معاوية إلى علي تتضمن جملة واحدة، هي من معاوية إلى علي: بعثها معاوية بيضاء مع رجل يدعى قبيصة من بني عبس،
1: وأمره معاوية أن يدخل بها المدينة رافعا يده حتى يراها الناس ويعلم أن معاوية لم يبايع عليا، إذ يخاطبه باسمه فقط دون أن يصفه بأمير المؤمنين. وأدرك علي رضي الله عنه أن حمل معاوية على البيعة سلما غير ممكن، فأخذ يعد العدة لحمله على البيعة بالقوة باعتباره خارجا على طاعة الخليفة.

على الرغم من أن كثيرين نصحوه بعدم اللجوء إلى الحرب لعواقبها الوخيمة، ومن بينهم ابنه الحسن، لكن الإمام علي أصر على موقفه. وبينما هو يستعد لذلك، جاءته أخبار أخرى مفزعة من مكة تخبره بمسير عائشة وجماعتها إلى البصرة، وكان ذلك في عام 36 للهجرة.

موقعة الجمل. كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عائدة من أداء فريضة الحج، وسمعت بمقتل عثمان فعادت من الطريق إلى مكة وأعلنت سخطها على قتله، وأخذت تردد: قتل والله عثمان مظلوما، لأطالبن بدمه. ثم وافاها في مكة طلحة والزبير رضي الله عنهما وبنو أمية وكل من أغضبه مقتل عثمان، وراحوا يتباحثون في الأمر، وهداهم تفكيرهم إلى تجهيز جيش للأخذ بالثأر من قتلة عثمان والسير به إلى البصرة باعتبارها أقرب بلد إليهم من البلاد التي اشترك أهلها في الثورة على عثمان وقتله. وكان هذا اجتهاد منهم مجانب للصواب، لأنهم بهذا العمل أقاموا حكومة أخرى غير حكومة الإمام المبايع شرعا من الأمة والمنوط به وحده إقامة الحدود والقصاص من القتلة. وربما كان الأفضل من هذا أن يتوجهوا إلى المدينة ليشدوا من أزر الخليفة في هذا الوقت العصيب الذي تمر به الأمة، ويتشاوروا معه في إيجاد طريقة لحل المشكلات التي تواجهها الأمة.

0: وصلت أخبار سير عائشة ومن معها إلى علي وهو يتأهب للخروج إلى الشام لقتال معاوية، فاضطر إلى تغيير خطته، فلم يعد ممكنا أن يذهب إلى الشام ويترك هؤلاء يذهبون إلى البصرة، فاستعد للذهاب إلى هناك. خرجت السيدة عائشة رضي الله عنها ومعها في البداية نحو 1000 رجل، لكن هذا العدد تضاعف عدة مرات بانضمام كثيرين إلى الجيش نظرا لمكانة السيدة عائشة.
1: فلما اقتربوا من البصرة أرسل واليها عثمان بن حنيف إلى أم المؤمنين عائشة رسولين من عنده، هما عمران بن حسين وأبو الأسود الدؤلي، يسألانها عن سبب مجيئها، فقالت لهما: إن الغوغاء من أهل الأمصار ونزاع القبائل غزوا حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحدثوا فيه الأحداث، وآووا فيه المحدثين، واستوجبوا لعنة الله ورسوله، مع ما نالوا من قتل إمام المسلمين بلا ترة ولا عذر، فخرجت في المسلمين أعلمهم ما أتى هؤلاء.

0: وكذلك سأل الرسولان طلحة والزبير رضي الله عنهما عن سبب مجيئهما فقالا: الطلب بدم عثمان. فرجع الرجلان وأخبر عثمان بن حنيف فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، دارت رحى الإسلام ورب الكعبة. وأصر على منعهم من دخول البصرة.
1: فدارت بينه وبينهم معركة عند مكان يسمى الزابوقة، قتل فيها نحو 600 من الفريقين. فلما رأوا كثرة القتلى تنادوا إلى الصلح والكف عن القتال وانتظار قدوم الإمام علي إلى البصرة. وتم الصلح على أن يتركوا للوالي دار الإمارة والمسجد وبيت المال وينزلوا هم في أي مكان بالبصرة.

0: وصول علي إلى البصرة.
1: وصل علي إلى البصرة وعلم بما حدث من سفك الدماء وهاله ذلك، فأرسل على الفور القعقاع بن عمرو التميمي إلى معسكر عائشة وطلحة والزبير ليعرف ماذا يريدون. فقالت عائشة رضي الله عنها: خرجنا لنصلح بين الناس. وكذلك قال طلحة والزبير، فسألهم: ما وجه الإصلاح الذي تريدون؟ قالوا: قتلة عثمان. قال: لقد قتلتم 600 من قتلة عثمان، فغضب لهم 6000 من قبائلهم، وكنتم قبل ذلك أقرب إلى السلامة منكم الآن. القافلة.
0: القافلة رحلة يومية في ثنايا الزمن، نستذكر فيها بعضا من مشاهد الحضارة الإسلامية وأيامها،
1: ونستعيد شيئا من تاريخها الجميل، رجالا أحداثا ومواقع، لعلنا من الذكرى نفيد.

0: دعاء الكروان، حكم ومواعظ للتفاؤل والاطمئنان. قال الله تعالى في سورة النساء: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، صدق الله العظيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. وفي رواية لهما: إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. والصوم هنا هو صوم التطوع طبعا، أما صوم رمضان فلها أن تصوم بغير إذنه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والأمير راع والرجل راع على أهل بيته، والمرأة راعية على بيت زوجها وولده، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمر أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت: زوجه من الحور العين، لا تؤذيه، قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل، أي ضيف، يوشك أن يفارقك إلينا. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. متفق عليه.
1: دعاء الكروان فضاء للحكمة والموعظة الحسنة بإذاعة المنستير.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف. اسعى للحلال الطيب، اسعى للحلال الطيب. روائع القطوف. طيب الله أوقاتكم بطيب المساعي، وبارك في أعمالكم وفي أعماركم، وسدد خطاكم، وأنتم تسعون متفائلين وتمضون آملين بخطوات ثابتة نحو كل طيب أباحه الله تعالى لكم بلطفه، فبوركت نفوس تضرب في الأرض تبتغي من فضل الله ليسعدها بالطيب الحلال، ويسعد بها الوطن المعطاء وأهله الكرام.

طيبة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. عن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن روح القدس نفث في روعي، إنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعاصي الله عز وجل، فإنه لا يدرك ما عند الله إلا بطاعته. روائع القطور. أيا عبدا لجمع المال عذرا، أتدري ما السبيل إلى الضلالة؟ سبيلك في اغتصاب المال غدرا، فبئس المال قد أشقى رجاله، فكن حذرا إذا جمعت مالا، فإن حرامه يفني حلاله. جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. لماذا السعي للحلال الطيب؟ لأن في ذلك استجابة لأمر الله تعالى وطاعة لرسوله الكريم عليه الصلاة والسلام، وهو دليل الفطرة السوية. والكسب الحلال ينير القلب ويشرح الصدر ويورث الطمأنينة والسكينة والخشية من الله، ويعين الجوارح على العبادة والطاعة، وهو سبب لقبول العمل الصالح وللبركة في الرزق وفي العمر وفي الذرية، عكس المال الحرام الذي يمحق البركة. كيف تسعى للكسب الطيب؟ تسعى للكسب الطيب بالتوكل على الله وبالاستعانة به وبالحرص على العمل وأدائه بأمانة، وبتحري الحلال الطيب في المأكل والمشرب والملبس والمسكن، وبالحذر من كل حرام أن يدخل في رصيدك من أكل لأموال الناس بالباطل، ومن رشوة وسرقة ونصب واحتيال وغير ذلك من المحرمات.

0: فهيا بنا إلى تحري الحلال وطاعة ذي الجلال والتحلي بجميل الخلال. فما أطيب الوطن بنفوس تجوب النواحي طلبا للحلال الطيب. روائع
1: القطوف. كنتم مع روائع القطوف. روائع القطوف.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل

أحبابنا الكرام، بكلمة كن فيكون خلق الكون بأكمله، وبالكلمة الصحيحة الثابتة تظهر حقيقة إيمان الإنسان من عدمه. قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فالكلمة الطيبة ترتبط تلقائيا بالصميم إيمانك ومدى قوة اعتقادك بأن الله يراك ويسمعك حيثما كنت. والكلمة الجارحة تظهر حاجتك لمراجعة استحضارك لقرب الله منك وإعادة النظر في أفكارك. قال العرب قديما: لسانك مثل الأسد، لو أمسكته حماك وحرسك، وإن أطلقته داسك وافترسك. لقد أثبت واقع البشر أن الكلمة لها بالغ التأثير في النفوس، وقد سجل لنا التاريخ كلاما ملهما صنع أمما وحضارات، كما ذكر لنا كلمات أخرى عدائية قامت بسببها حروب وأزهقت أرواح وتمادت أحقاد وصراعات. فيا رب، نق قلوبنا ونق ألسنتنا من كل ما يؤذي أو يجرح أو يهدم من كلمات، واملأ ألسنتنا وقلوبنا بكل ما يبني ويسعد ويكرم، وبكل ما يضيء من ظلمات وينشر من محبة ومسرات.

عمرك ويوم جديد من عمري ده يوم جديد من عمرك ويوم جديد من عمري اصحى.

0: اصحى قوم اصحى قوم من بدري.
1: أيها العابر في رحاب هذه الحياة، قل لصاحب الهم والكرب في هذا الصباح الأثير عبر أمواج إذاعة المنستير، لا تيأسن إذا اشتدت بلاياك، ففي السماء إله ليس ينساك. إن يظلموك فعين الله ناظرة، أو يخذلوك فتلك العين ترعاك.

اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا واحلل العقدة من لساننا يفقه قولنا. مستمع الكريم، إن الله يحب الصابرين والمتوكلين والمستغفرين ويبشرهم بجنات الخلد والنعيم، فاللهم اجعلنا منهم وافتح لنا أبواب الرزق وارزقنا حلالا طيبا مباركا يا مجيب الدعاء. يا الله، لا تخيب رجاءنا وارفع مقامنا في العالمين، واجعل لنا رزقا حلالا مدرارا ليلا ونهارا، واجعلنا أسعد خلقك وأقرب عبادك إليك، واغفر لنا ما مضى وأصلح لنا ما بقي، واكتب لنا رضاك وعفوك والجنة مع الأبرار. يا كريم يا رحيم يا غفار، ربي إني أعوذ بك من الشر والضر والدين والفقر والعجز والكسل والقهر وهتك السر، وأعوذ بك من شر عبادك الظالمين يا رب العالمين.

0: إذا غير الله حياتك فلا تنس أن تحمده.
1: نور الصباح.
2: صباح ينعش الآمال فينا ونحمد فيه رب العالمين، ونرجو الله توفيقا وفضلا بفأل مشرق يعلو الجبين.

متابعي نور الصباح، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. يرافقكم في رحلة هذا اليوم صوت الحبيب مرموش. نسافر معا ونحلق عاليا وبعيدا في سماء النغم والكلمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافى في جسده عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. الهمة رزق يسوقه الله جل وعلا إلى من يشاء من عباده، وعالي الهمة يحرص كل الحرص على أن يكون من أحسن الناس في معاملة الناس، في حسن الخلق والتواضع والرحمة والرفق والورع والعطاء والرضا بقضاء الله وقدره والتوكل عليه في كل كبيرة وصغيرة.

0: نهضت على كلمات الشاب ألنهض وسر في سبيل الحياة.
1: في أحد المطاعم كان يلاحظ مراراً أن رجلاً فقيراً يدخل مستغلاً ازدحام الزبائن فيتناول وجبة الإفطار ثم يغادر بهدوء دون أن يدفع الحساب. وذات يوم وبينما كان الرجل منشغلاً بطعامه اقترب أحد الزبائن من صاحب المطعم وهمس قائلاً: هذا الرجل يا سيدي يستغل الزحام كل يوم فيأكل ويغادر دون أن يدفع الحساب. فابتسم صاحب المطعم بهدوء وقال: دعه يذهب الآن وسنتحدث لاحقا. وكما اعتاد الرجل المسن أنهى طعامه ثم التفت حوله وانسحب خفية وسط الزحام. وبعد خروجه سأل الزبون صاحب المطعم مستغربا: لماذا تركته يذهب هكذا؟ إنه متحيل. فأجاب الرجل: أنت لست أول من لاحظ ذلك، ولست الوحيد الذي أخبرني بأمره، كثيرون سبقوك لإعلامي. إن هذا الرجل قد يبدو محتاجا وليس متحيلا، إنه يجلس خارج المطعم كل يوم، وحين يرى الزبائن يتكاثرون يتسلل بينهم بالفعل ليتناول طعامه. وأنا منذ زمن ألاحظ ذلك وأتعمد التغاضي عنه، لم أمنعه يوما ولم أفضحه ولم أهن كرامته ولم أشكوه إلى الشرطة، لأنني أؤمن أن هذا الزحام قد يكون ببركة دعائه، فهو يجلس يوميا خارج المطعم ويدعو أن يمتلئ المكان بالناس كي يستطيع الدخول والأكل ثم الانصراف بهدوء. والعجيب أن المطعم بالفعل لا يزدحم إلا حين يأتي هو إلى الشارع ويجلس بقرب المطعم، فلعل في دعائه سرا وفي حاجته سببا للرزق. ولهذا قيل: لا تتباهى بأنك تطعم غيرك، فربما كان غيرك هو سبب الرزق الذي تعيش عليه، ومن يدري لعلنا نرزق ببركة من نظنه بالفعل محتاجا إلينا.

0: الصباح إطلالة صباحية نترافق فيها كل يوم عبر أمواج إذاعة المنستير.
1: سأل أحد تلاميذ أينشتاين: ماذا يعني المنطق؟ فقال أينشتاين: سأجيبك بسؤال محدد. لنفترض أن عاملان دخلا مدخنة لتنظيفها، أحدهما خرج بوجه أسود متسخ والآخر بوجه نظيف، فمن سيذهب لغسل وجهه؟ أجاب الطالب على الفور وبلا تردد: طبعا الذي وجهه متسخ. فرد أينشتاين: إجابتك خاطئة، الذي سيغسل وجهه هو صاحب الوجه النظيف، لأنه نظر إلى وجه زميله بعد خروجه من المدخنة فظن أن وجهه هو متسخ أيضا مثل وجه زميله، أما ذو الوجه المتسخ فلن يغسل وجهه لاعتقاده أن وجهه نظيف مثل وجه زميله. وهنا هتف الطالب: فعلا هذا صحيح ومنطقي. فابتسم أينشتاين قائلا: لا، هذا ليس صحيحا أيضا، لأن السؤال نفسه ليس منطقيا، إذ ليس من المنطق فعلا أن يدخل رجلان إلى نفس المدخنة في نفس الوقت ويخرج أحدهما متسخ والآخر نظيف. فببعض الكلمات العابرة قد ينهار المنطق نفسه، وفي كل شيء، لذا أحيانا لا تكون المشكلة في الإجابة، بل تكون في السؤال الخاطئ بحد ذاته. نعم صديقي المستمع، فكم من أسئلة خاطئة نطرحها في حياتنا على غيرنا أو على ذواتنا، وننتظر بشغف أجوبة تقنعنا وتشفي الغليل، وهي في الواقع بعيدة كل البعد عن المنطق السليم.

للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نوره. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل.

ما زلتم أيها الأحبة الأفاضل عشاق إذاعة المنستير مع نور الصباح ومع صوت لحبيب مرموش، فأهلا وسهلا بكم من جديد. إن التعامل مع الناس عملية شاملة متعددة الجوانب، فيها عقل يفكر ولسان ينطق وجوارح تتحرك ومظهر يشاهد، ولا بد للإنسان أن ينتبه إلى هذه الجوانب كلها حتى يحترمه الآخرون. وإن أي خلل في هذه الجوانب ربما يكون له أثر سلبي سيبدو على صاحبه عاجلا أم آجلا. من يكون له ذوق رفيع يمتلك القدرة على التمتع بنعمة الجمال التي وهبها الله للإنسان وتطبع بها، فالله يحب أن يرى آثار نعمته على عباده،

0: صديقي المستمع، من أهم الأمور التي ينبغي أن تستخدم في الذوق والفن والجمال وأنت تستقبل يومك الجديد هذا هو المظهر العام لشخصيتك، من أناقة جسمك إلى هندامك إلى طريقة لبسك، فكلها عناصر تضفي على شخصيتك مزيدا من الرشاقة والبهاء والاحترام. ومن الضروري أن يكون جمال المظهر موازيا لجمال الجوهر طبعا، فالظاهر والباطن يكتملان في لوحة واحدة منسجمة الذوق متناسقة الألوان متحدة الغايات بالنسبة للإنسان. إن هذه اللوحة للكائن البشري المنضبط ستكون في منتهى الروعة والجمال، وهي تتحرك بهدوء على هذه البسيطة. وقد قال أحدهم: قل لي ماذا تلبس أقول لك من أنت.
1: حلوة حلوة بشكل طامة طامة بشكل حلوة حلوة بشكل

بتحوش بس كلامك بتكلمش. وانا عن حبي انا عن حبي ما بتحوش. حلو حلاوة ما هيش بالعقل ما هيش بالعقل. احتار في

0: مبشر ساعة مبشر حلوة حلوة حلوة حلوة.
1: يا من تركض خلف الشهرة والظهور لا تكن متاحا دائما، فعطاؤك الكثير وتواجدك الدائم في كل مكان وزمان ومشاعرك وأفكارك المهدورة بلا حدود، كل ذلك أصبح عادة بالنسبة لك، فأنت المتاح في كل وقت وحين، والبشر لا يحبون العطاء السهل بقدر ما يستهويهم ما هو صعب المنال. عزيز المقال. صديقي الكريم، من الحكمة أن لا تذرف دموعك أمام أي كان، فإن كان يحبك آلمته، وإن كان يبغضك أفرحته وأرحته. دائما ضع دموعك بمرتبة دمك، وتذكر أن نسف دمك المتواصل يجردك من الحياة، ونسف دمعك على من لا يستحق يجردك من الكرامة، وكلاهما غاليان عزيزان على كل إنسان.

إلى هنا أيها الأحبة الكرام، متابعينا في كل مكان، متابعي نور الصباح، ينتهي لقاؤنا بكم، ونرجو أن يتجدد هذا الموعد في مثل هذا الوقت من الأسبوع القادم. رافقكم في رحلة هذا الصباح الحبيب مرموش في إعداد وتقديم هذه الحصة، رفقة الزميلة سامية مطاوة في الإخراج والتنظيم. دمتم على محبة، وإلى لقاء قادم بإذن الله.

للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نوره. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل.

0: السادسة صباحا على موجتنا. صباح الخير. يستأنف العمل بالتوقيت الشتوي ابتداء من اليوم الثلاثاء غرة سبتمبر بالنسبة لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وذلك على النحو التالي: أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من الساعة 8:30 صباحا إلى الساعة منتصف النهار والنصف، ومن الساعة 1:30 بعد الزوال إلى الساعة 5:30 مساء. يوم الجمعة من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 1 بعد الزوال، ومن الساعة 2:30 بعد الزوال إلى الساعة 5:30 مساء. أعلنت وزارة التربية عن رزنامة السنة الدراسية 2026-2027، مشيرة إلى أن العودة المدرسية ستكون بالنسبة للتلاميذ يوم الثلاثاء 15 من سبتمبر الجاري، وسيلتحق مدرسو المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بمراكز عملهم يوم الاثنين 14 من سبتمبر الحالي. وحددت الوزارة عطلة نصف الثلاثي الأول من 26 من أكتوبر إلى غرة نوفمبر المقبلين، وعطلة الشتاء من 14 إلى 27 من ديسمبر 2026، تليها عطلة نصف الثلاثي الثاني من غرة إلى 7 من فيفري 27 و2000. كما تمت برمجة عطلة الربيع من 15 إلى 28 من مارس 27 و2000، وتختتم السنة الدراسية بالنسبة إلى التلاميذ يوم الأربعاء 30 من جوان 2027. ساهمت سرعة الرياح في توسع رقعة حريق جبل بولمان لتصل ألسنة اللهب إلى منطقة عين بوسعدية بمعتمدية برغو التابعة لولاية سليانة على الحدود مع ولاية القيروان، وفق ما أفاد به المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بسليانة جمال الفرشيشي. وقد تم إجلاء عدد من العائلات بمنطقة عين بوسعدية ونقلها بواسطة حافلات تابعة للشركة الجهوية للنقل بسليانة وإيوائها بمركز الطربوصات والاصطياف بالمنطقة حفاظا على سلامتها، مؤكدا عدم تسجيل أي خسائر بشرية. ووصف المسؤول الوضع بحريق جبل برغو بالحرج، لافتا أنه يتطلب مزيدا من المراقبة واليقظة. نهاية الموجز، بعد قليل بشائر الصباح مع محمد. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمة.

ومن إليه يلجأ المضطر. ويا قريب العفو يا مولاه، ويا مغيث كل من دعاه، بك استغثنا يا مغيث الضعفاء، فحسبنا يا رب أنت وكفى. فلا أجل من عظيم قدرتك، ولا أعز من عزيز سطوتك. لعز ملكك الملوك تخضع، تخفض قدر من تشاء وترفع. والأمر كله إليك رده، وبيديك حله وعقده، وقد رفعنا أمرنا إليك، وقد شكونا ضعفنا عليك، فارحمنا يا من لا يزال عالما بضعفنا ولا يزال راحماً.

6:08 دقائق صباح النور. أهلا وسهلا مرحبا بكم في موعد جديد من بشائر الصباح لصبحية اليوم 3/1 سبتمبر 2026. صبحية جديدة، نهار جديد، وطبعا شهير جديد نبدأه مع بعضنا. إن شاء الله يكون مبروك عليكم الناس الكل، وإن شاء الله ما فيه كان إلا خير. نحن كما العادة بشائر الصباح نرافقوكم وننسوكم من توا حتى للتسعة متاع الصباح، ثلاثة سوايع مع الأخبار، مع الفقرات اللي تعودتوا بهم والغنيات اللي إن شاء الله يعجبوكم. هذه تحية توصلكم من عند حسام نوار اليوم اللي رافقني في الإخراج. اليوم معكم محمد بيار في تعويض زميلتي نجوى. اليوم إن شاء الله تكون موجودة معكم الأسبوع القادم إن شاء الله. كما العادة بعد شوية ناخذ فكرة على أحوال طقسنا، نشوفوا كيفاش بش يكون اليوم، وتستناو بقية فقرات ساعتنا الأولى حدث في مثل هذا اليوم، وجولتنا الصباحية مع أخبار العالم في صباح بلا حدود. هات نبدأو كما العادة مع فيروز. شكرا على اختياركم إذاعة المنستير. مرحبا بكم معنا حتى للتسعة.

فيروز نوصلوا معها لستة وثلاثة وعشرين دقيقة. تحية لكل مخلط يسمع في بشائر الصباح وقيت باش ناخذوا فكرة على أحوال طقسنا لليوم. طقس اليوم 1 سبتمبر 2026 باش يكون مغيم جزئيا بأغلب المناطق، تدريجيا كثيف السحب بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، مع ظهور خلايا رعدية محلية تكون مصحوبة ببعض الأمطار، تكون أحيانا كثيرة غزيرة، وإمكانية أيضا تساقط البرد تنجم تشمل بعض المناطق الشرقية. بالنسبة للريح اليوم تكون من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب ضعيفة فمعتدلة وتتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية وتنجم تتجاوز 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. بالنسبة للبحر عامة قليل الاضطراب فمحليا متموج بالشمال، ودرجة الحرارة في استقرار نسبي تقريبا كما البارح، وباش تتراوح القصوى بين 34 و 39 درجة بالمناطق الساحلية للشمال والوسط والمرتفعات، وتكون بين 40 و 44 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي محليا. في ساعتنا الثانية نزيدو ناخذ أكثر تفاصيل على طقس اليوم وطقس الأيام الجاية مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. نواصل مع الغنيات ونرجع لكم مع بقية فقرات ساعتنا الأولى.

0: اتفكروا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم تفكروا قول وركيبة قالنا كذا.
1: حدث في مثل هذا اليوم.
2: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
3: حدث في مثل هذا اليوم.
4: حدث في مثل هذا اليوم.
5: نرجع شوية للتاريخ نتفكروا بعض الأحداث اللي صاروا في نهار كيما اليوم ونبدأ من 1 سبتمبر 1969 معمر القذافي يقوم بانقلاب عسكري على الملك محمد إدريس السنوسي واستولى آنذاك على السلطة في ليبيا فيما عرف باسم ثورة الفاتح من سبتمبر 1971. أيضا في نهار كيما اليوم الإعلان رسميا عن

0: على قعر المحيط الأطلسي، وكان هذا بعد 73 عام من غرقها. 1990 في نهار كما اليوم تعلن وزارة التجارة العراقية عن بدءها بتطبيق الحصة التموينية لتوزيع مواد غذائية مجانية على مواطني العراق والمقيمين فيها، نتيجة للحصار الاقتصادي على العراق اللي فرض عليه بعد غزوة الكويت. أيضا في نهار كما اليوم 1991 الولايات المتحدة تعترف بإستونيا ولاتفيا وليتوانيا كدول مستقلة عن الاتحاد السوفيتي. ونختم ب 2004 في نهار كما اليوم متمردون من الشيشان يحتجزوا أكثر من 1200 طالب داخل مدرسة في روسيا. كانوا هذا بعض الأحداث اللي صاروا في نهار كما اليوم.
1: اتفكروا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم، فكروا قول بوركيبا قال لنا كذا.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
4: I have a dream.
5: حدث في مثل
0: دونالد ترامب يتوعد إيران بالرد بقوة بعد استهداف مواقع أمريكية والتوتر يتصاعد في مضيق هرمز. الأخبار هذا وأخبار أخرى نرجع لهم بعد شوية في جولتنا الصباحية مع أخبار العالم في صباح بلا حدود. خليكم معنا متبعدوش.

0: 46 دقيقة. مرحبا بكم في بشائر الصباح. نمشي إلى أخبار العالم.
1: صباح بلا حدود.
0: صباح بلا حدود ونبدأها من موقع الجزيرة .net. الشأن الإيراني. إيران: ترامب يدرس شن ضربات محدودة، وبزشكيان يشترط التزام واشنطن بمذكرة التفاهم. من العناوين الأخرى في نفس الموقع: سابقة انتخابية بإسرائيل، يهودي وضابط سابق ينضم لحزب من فلسطيني 48. نمشي إلى موقع فرانس 24 باللغة العربية لتكتب اليوم: بوادر حوار بين كوريا الشمالية وواشنطن، وعقد قمة بينهما ممكن في أي وقت، واستقالة وزير الجيش الأمريكي دان دريسكول بعد أشهر من التوتر مع هيكسيت. دونالد ترامب أيضا يتوعد إيران بالرد بقوة بعد استهداف مواقع أمريكية، والتوتر يتصاعد في مضيق هرمز. مشاركة وزير روسي في اجتماع مجموعة العشرين تثير استياء أوروبي، و خرائط جوجل تعرض اسم بحيرة أمريكا بدلا من أونتاريو امتثالا لأمر من دونالد ترامب. البي بي سي تكتب اليوم: الولايات المتحدة وإيران تتبادلان الضربات للمرة الأولى منذ أسابيع، وكوشنير نادم على خطة بيع حصة كأس العالم، وترامب أيضا يضغط على أبل لتغيير اسم بحيرة أونتاريو إلى بحيرة أمريكا على خرائطها. حلف مكة: وزير الخارجية التركي يعلن عن خريطة طريق لانضمام دول أخرى للتكتل الدفاعي. نمشي إلى موقع سكاي نيوز اللي تكتب اليوم أيضا الملف الإيراني. طبعا إيران وأمريكا في مأزق هرمز، لا حرب ولا سلام. مسؤول أوكراني يقول أنه ضربات صاروخية روسية تقتل 7 أشخاص في كييف. ومن العناوين الأخرى في نفس الموقع: المسيرات الروسية تستنزف أوكرانيا وتختبر دفاعات الناتو. فانس يقول: واشنطن تضمن حرية التجارة عبر مضيق هرمز، والأمم المتحدة تحذر من سباق تسلح نووي جديد. كانوا هذا بعض الأخبار وبعض العناوين اللي تنجموا تلقاهم اليوم في مختلف المواقع الإخبارية العالمية والعربية. كانت هذه صباح بلا حدود.
1: صباح بلا حدود.
0: 56 دقيقة. وصلنا تقريبا لنهاية ساعتنا الأولى من بشائر الصباح. تحية لكم من ما كنتم موجودين، إذا كان خلطتوا تسمعوا فينا توا سلام عليكم الناس الكل. هذه بشائر الصباح من إذاعة المنستير حتى للتسعة. بعد دريجين موعدكم مع موجز أخبار السبعة، ونرجع لكم نحن في ساعتنا الثانية. نواصلوا مع الغنية، نخليكم مع نجاة الصغيرة. مرحبا بكم وشكرا على الاستماع.

0: السابعة صباحا على موجاتنا، ومن إذاعة المنستير نقدم لكم موجز الأخبار. تتواصل بمختلف معتمديات ولاية سوسة متابعة التدخلات الميدانية للعناية بالمؤسسات التربوية والجامعية ومحيطها، وذلك من خلال أعمال النظافة والتقليم وإزالة الأعشاب والتهيئة والدهن والصيانة بالتنسيق بين المعتمديات والمؤسسات التربوية والبلديات والمجالس المنتخبة ومختلف الأطراف المتدخلة. هذا وكانت وزارة التربية قد أعلنت عن رزنامة السنة الدراسية 2026-2027، مشيرة إلى أن العودة المدرسية ستكون بالنسبة للتلاميذ يوم 15 من سبتمبر الجاري. ساهمت سرعة الرياح في توسع رقعة حريق جبل بولمان بمنطقة مزاتة، لتصل ألسنة اللهب إلى منطقة عين بوسعدية بمعتمدية برغو التابعة لولاية سليانة على الحدود مع ولاية القيروان، وفق ما أفاد به المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بسليانة جمال الفرشيشي. يذكر أنه تم إجلاء مئات عائلة من جبل جيتون بقصر لمسة بمعتمدية الوسلاتية من ولاية القيروان إثر اتساع رقعة الحريق المندلع بجبل برغو بولاية سليانة، وفق ما أفاد به عضو مجلس النواب أو نواب الشعب عن دائرة السبيخة والوسلاتية وعين جلولة نبيل الحامدي. توج اللقاء الذي جمع وزير شؤون الخارجية والهجرة وتونسيين بالخارج محمد علي النفطي بنظيره الألماني يوهان دافيفول بمقر وزارة الخارجية بالتوقيع على 5 اتفاقيات ومشاريع في عدة مجالات تجاوزت قيمتها 100 مليون أورو. سجل مؤشر تونانداكس لبورصة تونس خلال حصة الاثنين تراجعا بنسبة 0.23% ليبلغ 19,406.31 نقطة، وسط حجم تداولات متواضع في حدود 4.7 ملايين دينار حسب تحليل تونسية للأوراق المالية. ختاما، سجلت نسبة الفائدة بالسوق النقدية ارتفاعا طفيفا لتبلغ 7% خلال شهر أوت المنقضي مقابل 6.99% خلال الفترة الممتدة من فيفري 2026 إلى جويليا 2026 وفق البيانات الإحصائية نشرها البنك المركزي التونسي. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير، إذاعة المنستير في صلب الأحداث اليومية، تنقل مشاغل الناس وتواكب مختلف الأخبار في شتى المجالات. برامج تخليكم في صورة كل ما صاير سياسيا اقتصاديا اجتماعيا وثقافيا. عناوين ترافقكم من خلال المعلومة اللي تهمكم، ومعانا ما يفوتكم شيء.

0: مازالت البركة
1: مع مجدور عباكرة بتاع زغوان. حكايتنا معناتها حكاية الصغر وحكاية التراث وحكاية العادات والتقاليد. علي عزوز هو أبو الحسن علي عزوز جانا من مدينة فاس، قبلوه زغونية لأنه رجل علم يحب الفقرة، رجل عالم مرة الكرام على تونس. بعد الحج نصحوه جماعة سيدي البوراوي في سوسة باش يجي لزغوان، هو سيدي المستاري، سيدي المستاري اللي تفن في بنزرت. قبلوه الزغاونية لا شيء، لأنه سيدي علي عزوز ضامر إنسان حب الفقرة، راجل علم، راجل قرآن. قعدت في زغوان وضاع الصيت متاعه للبي، كلفه بمهمة مع الدي متاع الجزائر. نجح سيدي علي عزوز في المهمة ذيك، مكنوا البي من أملاك ودعموا وعطاه نشير في نابل، وعطاه ثانية في زغوان، ثانية سيدي علي عزوز، ثانية الزاوية، وعطاه كوشة مداخيل الكل متاع الكوشة هذيك اللي هو هذا كيف كوشة الزاوية في وسط البلاد. أعطاه بعض من مداخيل طواحن المياه، كانوا عندنا في زغوان طواحن المياه من رأس العين، رأس العين تسقي وتدور طواحين، تهبط من الماء ذاك متاع رأس العين يهبط يدور طواحن ومن طول يسقي الغابات متاع الفلكة ومتاع متاع الغلة ومتاع الزيتون. معناتها سيدنا عزوز عملوه الباهي وضع السيت متاعه كما قلت ليوصل لتونس وأسس في تونس، ولا صاحب فلوس سيدنا عزوز بك الأملاك هذيك، أسس في تونس، عنده شارع كامل في تونس سوق البلاط، وبنى مدرسة، بنى مدرسة قرآنية ومدرسة تعليمية تو موجودين أثار متاعهم في نابل. كيف أسس، لأنه سيدنا عزوز لما تمكن من نشير حفرة اللي اعطاهوله البي، نشير الحفرة ذي في نابل التوى، وكالزاوية متاعه موجودة زادة في نابل زيد علي عزوز، طريقة متاعه موجودة التوى في رأس الجبل، شيخ متاعها بالعربي كان يبدوه حتى بالذكر يكونوا باللوشة وبالعربي. باللوشة شكونه هو أستاذ زيد علي عزوز في فاس، وبالعربي هو الشيخ متاع الزاوية متاع رأس الجبل.
0: مازالت البركة.

لطفي بوشناق نوصلوا معاه للسبعة وثمانتاشن دقيقة. أهلا وسهلا مرحبا بكم في ساعتنا الثانية من بشائر الصباح لصبحية اليوم 3/1/2026. إن شاء الله نهاركم مبروك وسلام عليكم. إذا كان شديدتوا الأثنية للخدمة نقول لكم طريق السلامة للجميع. نذكركم أنه الربح ديما موجود في بشائر الصباح, وكما العادة تلقاو سؤال سهل برشا, سؤال سهل وفيه زادة ثلاثة اقتراحات نجموا تجاوبوا عليه وتدخلوا عملية القرعة باش تربحوا معنا وصل شراء بقيمة 100 دينار من أهداء مزالي جي اس ام. كما العادة سؤال في علاقة فقرة ولد بحر, هنا إذا كان ما لقيتوش الإجابة تستناو فقرة ولد بحر بعد السويعة من توا تلقاو الإجابة على الموضوع متاع سؤال اليوم. نذكركم موجود على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على فيسبوك. غادي زادت نجمو تعاونونا في اختيار الغناية, غناية الختام كما العادة الغناية اللي نختموا بها بشائر الصباح اليوم. نقترح عليكم زوز غنايات, عبد الحليم حافظ أول مرة, وإلا وردة الجزائرية العيون السود. زوز غنايات تقترحوا وتختاروا منهم الغناية اللي تحبوا تسمعوها في آخر بشائر الصباح. بخلاف هذا الكل شنو مازال يستنى فيكم في ساعتنا الثانية دقيقة صحة كما العادة, عناوين نشرة الأخبار, معلومات هامة كالأخبار الرياضية في سبور انفو, وطبعا أحوال الطقس من المعهد الوطني للرصد الجوي. لكن قبل هذا الكل وقبل الغنايات تستناكم وتستنى فيكم نعمة بعد شوية باش نسمعوها مع بعضنا, لكن قبل خليكم مع فقرة صغير صغرون.

0: الفنون مع ريم الهين.
1: السلامة، أنا اسمي محمد. مش نحكي لكم كيف كانت أختي هي داخلة سنة أولى. كانت أختي هي بحبها على الأخر، وكانت هي صغيرة كانت أقول لها إيجا لنا ما تمشيش، وديما أي واحد هكا يضربها ولا حاجة قول له إيجا نمشي، والمدير مش يعاقب ولا المديرة يمشي يعاقب والكل. وهي دخلت السنة أولى كانت حاشمة والكل والشدة فيها وترعش من الحشمة وقاعدة تقرأ يتقرأ هكا ترعش الكتيبة متاعها ترعش، والمعلمة هكا اللي في المدرسة تعرفت عليها قالت لها انت شنو اسمك، مش انت جيتنا، مش انت لعبت معنا. وهي في قوت جات قالت لها هيا لينا هيا هيا مش نتعرف اليوم. كل واحد أعطاته لعبة، بعد ما أعطاته اللعبة بدأوا يلعبوا بها ولا قراء ولا حد شيء، وقاعدين يضحكوا فدلك ويتعرفوا على رواحهم ويأكلوا في اللمجة ويحكيوا والكل. حتى أنا كيفها عملت كيفها بالضبط وكيما العملية، أما أني ما حشمتش والكل. ونعرف المعلمين، أنا قريت عندها سنة أولى المعلمة، ونعرف المعلمين والكل وما حشمتش والكل. ومشيت المعلمة عند المدرسة اسمها المعلمة استيماري، وتقري في أختي في السنة أولى تويش تعدى السنة الثانية اسمها المعلمة بتحكي، أنت تقري في السنة أولى اسمها ستينا جات وتقري فيها وتضحك. وهي صعيبة معهم أما تحبهم على الأخر في مصر هم الكل. ونهار من نهارات هي هكا واحد ضربها اسمه إلياس، هكا مشات قالت المعلمة متاعها ودي مش بدلها في شعرها والكل. أخي هي هكا عاقبته وقالت له أنتي عن ما مش مفسخك مش نعطيك ازدعوالي، عطاته ازدعوالي وتفسخ من نادي.

0: دقيقة صحة.
1: مرحبا بكم في دقيقة صحة. المسن لازم يقسم الماكلة متاعه على ثلاثة وجبات ومعهم لمجة ولا زوز. اللمجة متاع الليل مهمة برشا، يعني مثلا العشاء متاع الليل قبل ما يرقد. علاش؟ خاطر المسن ما يلزموش يقعد صايم أكثر من 12 ساعة في الليل. مع تحيات الدكتورة ريم قليعي.
0: دقيقة صحة.
2: الفوتوفولتايك فاتورة الضوء خفيفة تجيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
3: أجواء الصيف على موجتنا في إذاعة المنستير، ومعنا تبع الموجة.
2: تأكد من وجود ملصقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض، وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف 1 والصنف 3 ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا. في الصيف للصبحية للسهرية، عندكم ما تسمعوا في إذاعة المنستير برامج تعمل الكيف والإيقاع الخفيف. الصيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا. إذاعة المنستير في الصيف تجمعنا وجديد تسمعنا. باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف متاعو اللي تلقاه في الاتيكيت انرجيتيك، وخذوا صنف واحد اقل استهلاك للطاقه. كي تجي تختار قوه الكليماتيزور لازمها تكون مناسبه لحجم البيت اللي باش يركب فيها، وعدد الشبابك اللي فيها، وعدد الاشخاص اللي باش يقعدوا فيها. للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه. اللي تقتصدوا تربحوا.
4: 7:30 صباحا موعد تقديم عناوين النشره القادمه. وفيها إجلاء 100 عائلة من جبل جيتون بالوسلتية من ولاية القيروان إثر توسع حريق جبل برجو بسليانة. تونس وألمانيا توقعان 5 اتفاقيات بقيمة تتجاوز 100 مليون يورو. وزارة التربية تعلن رزنامة السنة الدراسية الجديدة وتضبط العودة المدرسية يوم 15 من سبتمبر الجاري. تفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى تأتيكم بإذن الله في تمام الساعة 8. إلى اللقاء.
2: زرمدين، الوردانين، بني حسان، عالموجة 95.7.
5: 95.7 نتلقاو على إيقاع برمجة عناوينها لكل الأذواق.
6: مواعيد نطلب من خلالها المشاغل المواطن،
5: نرصدوا اهتماماته ونعيش معه تفاصيل حياته اليومية.
6: كل نهار موعد للقاء.
5: كل نهار موعد للقاء. مع إذاعة المنستير تبع الموجة.
6: تبع الموجة.
7: تبع الموجة.
8: معلومة تهمك.
9: معلومة تهمك مع أحمد عسيري.
10: كيفاش يتم استخراج شهادة الإقامة؟ في تونس يتم استخراج شهادة الإقامة أو السكنة مباشرة من مراكز الأمن الوطني، الشرطة والحرس الوطني مرجع النظر، عبر تقديم مطلب رسمي للبلدية. ما فماش نموذج ورقي موحد ومطبوع مسبقا، والمطلب يكتب عادي أو يتم تعمير مطبوعة إداريا على عين المكان. الوثائق المطلوبة لاستخراج شهادة الإقامة: نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، عقد كراء مسجلة وشهادة ملكية، آخر فاتورة استخلاص للماء والكهرباء، طابع جبائي، وللقصر مضمون ولادة بطاقة تعريف الولي. ويمكن الاطلاع على إجراءات وتحديثات الإدارة التونسية عبر منصة إدارة تونس.
8: معلومة تهمك.
9: معلومة تهمك مع أحمد عسيري.

نهاركم زين مستمعينا، اهلا وسهلا بكم. مصافحه رياضيه اولى على موجاتنا، نبداوها بالالعاب المتوسطيه تورنتو 2026. قبل يومين من نهاية المسابقة ومن نهاية الألعاب، المشاركة التونسية اليوم متمثلة في عبد السلام العيوني في نهائي سباق 1500 متر انطلاقا من 6:45 متاع العشية، مروة بوزياني في نهائي سباق 3000 متر موانع بداية من 7 غد رجين، ليلا رحاب الظاهري أيضا نهائي سباق 3000 متر موانع بداية من 7 غد رجين، محمد أمين جيناوي باش يشارك في نهائي سباق 5000 متر بداية من 7 غد رجين، وأحمد جزيري نهائي سباق 5000 متر بداية من 7 غد رجين. في رفع الأثقال بطل كارم بن هنية باش يكون يخوض منافسات نهائي وزن أقل من 75 كيلوغرام اليوم في الصباح انطلاقا من 10، جواهر قاسمي أيضا نهائي منافسات وزن أقل من 69 كيلوغرام بداية من منتصف النهار. في اختصاص آخر في الكاراتيه، ياسين الخليفي يواجه لاعب مونتينيغرو نينات ديلوفيتش في ثم نهائي الكوميتي في وزن أقل من 67 كيلوغرام بداية من 10 غير درجين. أنس بن حسن يلاقي التركي بوراك أوزديمير في ثم نهائي الكوميتي وزن أقل من 60 كيلوغرام بداية من 10 أو درجين تاع الصباح. وفاء محجوب ايضا تواجه لاعبه مالطا تيس انتونيلي في ثم نهائي الكوميتي وزن اقل من 61 كيلوغرام. نمشيو لاختصاص اخر التجديف اللي فيه برشا رياضيين توانسه مشاركين، يسر الهذلي في النهائي الترتيبي ب لسباق الفردي على الساعه 8 متاع الصباح انطلاق السباق، محمد ريان حفصه في التجديف في النهائي الترتيبي لسباق الفردي بدايه من 8 درجين، سلمى ذوادي نهائي سباق الفردي وزن خفيف بدايه من الساعه 9 متاع الصباح، غيث القادري في نهائي سباق الفردي وزن خفيف بدايه من 9 و5، وهاني سبيتيه وساره زمالي في نهائي سباق الزوجي مختلط بدايه من 11:05 دقائق، ومحمد الكريمي وخديجة الكريمي نهائي سباق الزوجي مختلط وزن خفيف في 11:40 دقيقة. نكملوا مع المشاركة التونسية اليوم في الألعاب المتوسطية، إيناس القماتي في السباق 9 و10 منافسات ELCA 6 بداية من الساعة 11 ودرج، في الفروسية غازي اللوز وشارل بن ميمون ومحمد قيزاني وعمر طرابلسي يشاركوا في منافسات القفز على الحواجز فردي انطلاقا من الساعة 5 متاع العشية. في كرة اليد منتخب الوطن للسيدات يلعب مع المنتخب الإيطالي في النهائي انطلاقا من الساعة 7 مساء، هذا بالنسبة للألعاب الجماعية. نمشيو لكرة القدم، الرابطة الوطنية لكرة قدم محترفة أعلنت أنه عملية القرعة الخاصة بسحب رزنامة بطولة الرابطة المحترفة الثانية للموسم الرياضي 2026-2027

باش تجرى يوم الخميس 3 سبتمبر انطلاقا من نصف النهار باحدى نزول بقمارة عوضا عن قاعة الندوات بالإدارة الوطنية للتحكيم بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم. بالتالي تغيير في المكان من مقر الجامعة لاحدى نزول بقمارة بالنسبة لقرعة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. الرابطة المحترفة الثانية اللي انطلقت شبه القيروانية في التحضيرات تحت شراف لطفي القادري وزوز ثلاثة انتدابات هامة للشباب القيروانية حسام الحبيبي إلى جانب صبري الزايدي وحسن المسعدي باش يعزوا صفوف من أجل عودة سريعة للرابطة المحترفة الأولى. البارح النادي الصفاقسي كان قدم لاعبه الجديد وليد دويب اللي لاعب المنتخب الوطني الأولمبي أقل من 21 سنة اللي تعاقد مؤخرا مع النادي الرياضي الصفاقسي. صفحة الرجاء البيضاوي البارنت أبارح أعلنت على نهاية التعاقد مع المدرب التونسي مصر الدين نصر الدين نبي، وأكيد شكرت برشا المدرب التونسي على العمل اللي قام به. بالنسبة لإدارة الرجاء اختارت الإسباني باكو خيميز باش يكون هو المدرب الجديد في المرحلة القادمة، وأكيد نصر الدين نبي عنده برشا عروض في المرحلة القادمة بعد نجاحه في أكثر من محطة تدريبية. مشاركة تونسية في نهاية الأسبوع في المسابقات الإفريقية، الترجي الرياضي التونسي معفى من المشاركة. النادي الإفريقي باش يواجه جولي بالمالي ذهابا وإيابا. الذهاب باش يكون في تونس يوم السبت 5 سبتمبر في ملعب حمد العقربي بيراتس، و 25,000 متفرج باش يكونوا حاضرين في المباراة باحتساب أصحاب اشتراكات في النادي الإفريقي. من جهته كل من نادي الصفاقسي والترجي الرجيسي بيشاركوا في مسابقة كأس الاتحاد الإفريقي في نهاية الأسبوع. الأخبار هذه وبقية الأخبار تلقاها صفحة إذاعة مناسير راديو مناسير سبورتس. نهاركم زين، نسكن للقاء.

0: 47 دقيقة رجعنا لكم في بشائر الصباح ونمشي إلى أحوال الطقس. مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي مع نسيان الساتوري. صباح النور.
1: صباح الفل والياسمين سي محمد، تحية ليك والأوفياء ذات المناسبة.
0: مرحبا بك، شكرا على حضورك معنا. خلينا ناخذ فكرة معك على طقس اليوم ولا متجه إن شاء الله كيفاش باش يكونوا.
1: إن شاء الله اليوم باش تكون درجة الحرارة في انخفاض طفيف في جهات الشمال والوسط حتى الجنوب الشرقي. عموما تتراوح درجة الحرارة القصوى بين 32 و 37 درجة، قرب السواحل وبالمرتفعات تكون بين 38 و 41 درجة، ببقية الجهات تصل إلى 44 درجة في الجنوب الغربي جهة تيتوزر وقبلي مع ظهور شهيلي محليا. المميز ليامات هذه في الوضع الجوي هو ظهور خلايا رعدية في فترات ما بعد الظهر في المناطق الغربية، تكون مصحوبة بأمطار تشمل حتى بعض الجهات الشرقية مع تساقط محلي للبرد، كان نسميهم الجهات هذه الكسرين، سيدي بوزيد، القيروان، جنوبا توزر قبلي، ممكن حتى تطاوين الخلايا الرعدية إن شاء الله تتفرع آخر النهار وفي بداية الليل نحو جهة القيروان، نسبة أقل كيف وسليانة، ممكن حتى المهدية وصفاقس وقابس. الريح اليوم مش تكون من القطاع الشمالي بالشمال، شرقية في الوسط والجنوب ضعيفة فمعتدلة، تتقوى نسبيا آخر النهار بالجنوب، تتقوى أيضا أثناء ظهور السحب الرعدية وين تتجاوز مؤقتا 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. البحر عموما قليل الاضطراب، يصبح متموج بعد الظهر في السواحل الشرقية. يوم الغد يتواصل الوضع الجوي ملائم لظهور خلايا رعدية في الوسط الغربي مع أمطار، الريح تنتقل من القطاع الشرقي على كامل البلاد. البحر يتواصل عموما قليل الاضطراب إلى متموج بالشمال، الحرارة بتكون في استقرار في الشمال والوسط، تكون حتى في انخفاض طفيف يوم الغد في الجنوب الغربي. ثم يومي الخميس والجمعة مع انتقال الطيارات من القطاع الشمالي إلى جانب تقوي سرعة الريح نسبيا باش تنخفض درجات الحرارة، باش تكون في انخفاض طفيف وتدريجي، والطقس باش يكون عامة صافا إلى قليل السحب. هذا طقسنا سي محمد، شكرا على حسن الاستماع وإلى اللقاء.
0: يعطيك الصحة، شكرا ليك، تحياتنا ليك سي أنيس. 7:51 دقيقة وصلنا لنهاية ساعتنا الثانية من بشائر صباح من إذاعة المنستير. شكرا على الاستماع، تقريبا 9 دقائق يوصلونا على نشرة أخبار 8، نرجو لكم نحن في ساعتنا الثالثة والأخيرة مع بقية الفقرات، خليكم معنا ما تبعدوش.

0: عيشها
1: موعد جديد مع معرض التسوق والأثاث شوبينج إكسبو من 28 أوت إلى 6 سبتمبر 2026 بمعرض سوسة الدولي. لوازم العودة المدرسية، أثاث وديكور الدار، صناعة تقليدية وبرشة تخفيضات ومفاجآت في انتظاركم.
2: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
3: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
2: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
3: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
2: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
3: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
2: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
3: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
2: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضايا.
3: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
2: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
3: فكونوا في الموعد.
4: كوندار سيد الهاني على الموجة 104.7.
5: خبر ورخبر
6: الموجة ورا الموجة
5: جديد كل نهار
6: الموجة ورا الموجة.

0: حكايات الناس بتفاصيل وتحليلات تعرفوها في استضافات على إيقاع صيف وأجواءه. الموجة ورا الموجة من الاثنين للجمعة من ماضي ثلاثة للخمسة وتبع الموجة. الموجة ورا الموجة وعلى كل موجة ثم ما يتقال.
1: القلعة الكبيرة، قلعة صغيرة، حمام سوسة، على الموجة 99.
0: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية. جوكم مع إذاعة المنستير ديما على الكيف. مع إذاعة المنستير تبع الموجة.
2: وتمام الثامنة صباحا هنا بإذاعة المنستير.
3: إذاعة المنستير صوت الذي وحبك بيه.
2: أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم في أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. هذه عناوينها: إجلاء 100 عائلة من جبل قيطوم بالوسلاتية من ولاية القيروان إثر توسع حريق جبل برغو بسلينة. تونس وألمانيا توقعان 5 اتفاقيات بقيمة تتجاوز 100 مليون أورو. وزارة التربية تعلن رزنامة السنة الدراسية الجديدة وتضبط العودة المدرسية يوم 15 من سبتمبر الحالي. إلى تفاصيل النشرة، تم مساء أمس إجلاء 100 عائلة من جبل قيطون بقصر لمسة بمعتمدية الوسلاتية من ولاية القيروان إثر اتساع رقعة الحريق المندلع بجبل برغو بولاية سليانة البارحة. وأفادت النائبة بمجلس نواب الشعب عن دائرة ولاية سليانة بسمة الهمامي، أكدت أن رقعة الحريق توسعت بفعل الرياح مما أدى إلى اقترابها من التجمعات السكنية، وهو ما دفع اللجنة المحلية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بالوسلتية بإشراف معتمد الجهة إلى اتخاذ قرار بإجلاء العائلات وإيوائهم بالمدرسة الإعدادية بقصر لمسة في انتظار السيطرة على الحريق.
4: كان حيلة صعبة ياسر على الساكنين وعلى الحماية وعلى الغابات لأن الريح كانت تقوية برشا. الشيء اللي اضطر أنهم يجلوا لهالي القواسمية تاع الغار ومتاع سيدي مطير لأنه الحرائق كانت كبيرة برشا. فما زوز ديار تحرقوا في القواسمية، فما خسير جمع في الزيتين وفي المواشي وفي كل موارد الرزق للأهالي غديكة تحرق. وقع أجل العائلات، فما منهم شكون حبذ أنه يمشي العائلات القراب لهم اللي عندهم ملاهم أنا في برغو، فما هزوهم للمدرسة الإعدادية ببرغو في المدينة، فما شكون اللي سكنوهم في المستشفى المحلي ببرغو. حماية وأعوان الغابات الغيره دخلوا، والأهالي دخلوا زادة لإطفاء الحريق، لكن سرعة الريح كانت أقوى، أثر ياسر على اتجاه الحريق ووصل للعنب سعدية ووصل للقصر لمسة. وقع إجلاء الأهالي مرة أخرى، كلهم مقيمين في الإعدادية برغو في المدينة.
2: دعا رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس لدى استقباله بقصر قرطاج وزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية إلى ضرورة مراجعة العديد من الاتفاقيات، ومن بينها اتفاق الشراكة المبرم بين تونس والاتحاد الأوروبي، والعمل على أن تكون هذه الاتفاقية أكثر توازنا وأكثر عدلا. وأكد رئيس الدولة حرص تونس على مزيد دعم التعاون بين البلدين، خاصة في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني والطاقة والتجديد التكنولوجي. وتعرض رئيس الجمهورية إلى تحويل القروض إلى استثمارات خاصة، خاصة وأن الشعب التونسي لم يستفد منها، وأن كثيرا من الأموال تم تحويل وجهتها، ويدفع الشعب التونسي ثمنها باهظا وفق بلاغ رئاسة الجمهورية. وتوج اللقاء الذي جمع أمس وزير شؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي بنظيره الألماني بمقر وزارة الخارجية بالتوقيع على 5 اتفاقيات ومشاريع في عدة مجالات تجاوزت قيمتها 100 مليون أورو. وخلال نقطة إعلامية عقدها الوزيران عقب اللقاء، أكد النفطي أن الاتفاقيات والمشاريع التي تم توقيعها بقيمة تجاوزت 100 مليون أورو تهم بالخصوص دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتسريع وتيرة الانتقال الطاقي والانتقال الرقمي ودفع التنمية الجهوية.
5: التوقيع على عدد من الاتفاقيات والمشاريع تجاوزت قيمة 100 مليون يورو في مجالات تهم دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتسريع وتيرة الانتقال الطاقي والبيئي والرقمي ودفع التنمية الجهوية والتشغيل وغيرها، في انتظار المضي قدما نحو التوقيع على مشاريع أخرى بصدد الدرس تناهز قيمتها 40 مليون يورو وتخص قطاع البيئة النظيفة. ونحن نرنو إلى مزيد الدفع بعلاقات التعاون الثنائي في مجالات التربية والتعليم والبحث العلمي، لا سيما أن ألمانيا أضحت اليوم ثاني وجهة للطلبة التونسيين ومقصدا هاما للكفاءات التونسية. الجالية التونسية أيضا تحدثنا عنها، طلبنا تسهيلات أطر جديدة تسرع في اندماجهم.
2: وفي ردهما على سؤال تعلق بملف الهجرة غير النظامية، أجمع الوزيران على أن المهاجرين هم ضحايا شبكات الاتجار بالبشر والعصابات المنظمة، ولا بد من إيجاد حلول عملية لهذه الظاهرة. وصرح محمد علي النفطي في هذا الصدد بأن تونس قد قامت بدورها ولا تزال تجاه ضحايا هذه الظاهرة عن طريق التعاون مع المنظمة الدولية للهجرة وعبر تحرير آلية العودة الطوعية.
5: تونس قامت بدورها ولا زالت تقوم بدورها الإنساني تجاه هؤلاء الضحايا عن طريق التعاون مع المنظمة الدولية للهجرة وعبر تحريك آلية العودة الطوعية. ونحن دعونا شركائنا في أوروبا حتى يكونوا أكثر سخاء مع هذه المنظمة حتى نمكن هؤلاء المهاجرين للعودة بصفة آمنة واحترام الذات البشرية. نحن مدعونا جميعا لإيجاد الحلول العميقة لهذه الظاهرة وعدم الاكتفاء بالحلول الأمنية. نطلب من أصدقائنا وشركائنا الأوروبيين أن يوفروا أيضا برامج في البلدان الأصلية التي ينطلق منها المهاجرون غير النظاميون لإيجاد مشاريع تنموية تجعلهم مستقرين ويتنقلوا بعد ذلك بصفة شرعية.
2: وبدوره ثمن الوزير الفيدرالي لجمهورية ألمانيا الاتحادية لشؤون الخارجية الشركة التونسية الألمانية التي وصفها بالوثيقة، والتي قال إنها شهدت نموا جيدا، موضحا أن حجم التبادل بين البلدين أصبح أكثر كثافة وتنوع، وهو ما يتجلى بالخصوص في وجود حوالي 7500 من الشباب التونسي في الجامعات الألمانية وإقرار 70 شراكة بين الجامعات الألمانية والتونسية، فضلا عما تقدمه الإطارات التونسية المتخصصة من مساهمة وصفها بالقيمة في نظام الرعاية الصحية الألمانية، وكذلك اختيار الألمان لتونس كوجهة سياحية. في موضوع آخر، أعلنت وزارة التربية أمس عن رزنامة السنة الدراسية الجديدة، مشيرة إلى أن العودة المدرسية بالنسبة للتلاميذ ستكون يوم 15 سبتمبر الجاري، ويلتحق مدرسو المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بمراكز عملهم يوم 2 14 سبتمبر. وحددت الوزارة عطلة نصف الثلاثي الأول من 26 أكتوبر إلى غرة نوفمبر 26 و2000، وعطلة الشتاء من 14 إلى 27 من ديسمبر 26 و2000، تليها عطلة نصف الثلاثي الثانية من غرة فيفري إلى 7 من الشهر ذاته. كما تمت برمجة عطلة الربيع من 15 إلى 28 من مارس 27 و2000، وتختتم السنة الدراسية بالنسبة إلى التلاميذ يوم 4 30 من جوان 27 و2000. قسم علم الأدوية السريري بالمستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنستير يعد أول قسم من نوعه في تونس، وقد تم إنجازه بتكلفة إجمالية بلغت 600 ألف دينار للبناء و400 ألف دينار للتجهيزات. ويساعد القسم بصفة دقيقة في تحديد كميات الأدوية للمرضى الذين يواجهون صعوبات في الاستعمال أو لتفادي السمية، حسب تصريح رئيس القسم أستاذ كريم العوام.
6: القسم هذا عنده ثلاثة مهام كبيرة، وفي جانبين، جانب الكلينيكي يعني السريري والجانب المخبري. الجانب الكلينيكي هو التعامل مع المرضى اللي عندهم حساسية أو تسممات من الأدوية، والجانب المخبري هو نقسم إلى قسمين. القسم الأول هو تحديد كمية الدم، وعلى ضوء الكمية هذيك نعدلوا الجرعة المناسبة للمريض. وفي القسم الثاني هو التحليل الجيني للمريض، باش نعرفوا هل أنه الدواء اللي باش نعطيه ويتماشى معاه ولا متماشاش، وأكثر من هكا نجم نعدلوا أيضا الجرعة.
2: وعشر دقائق بعد الثامنة صباحا على موجات إذاعة المنسير، نهاية نشرة الأنباء. تذكير بأبرز ما ورد فيها: إجلاء 100 عائلة من جبل جيتون بالوسلاتية من ولاية القيروان إثر توسع حريق جبل برجو بسليانا. تونس وألمانيا توقعان 5 اتفاقيات بقيمة تتجاوز 100 مليون أورو. شكرا على المتابعة والاهتمام. أجمل تحية حسام نوار ونصير السكلي. بشار الصباح ما زالت متواصلة مع محمد بيار. إلى اللقاء.
7: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
8: اقرأ لتعيش أكثر.
9: إذا كنت تؤمن أن القراءة ليست هواية فحسب بل أسلوب حياة،
8: اقرأ.
9: فموعدك مع برنامج اقرأ لتعيش أكثر.
10: لتعيش أكثر.
9: اقرأ لتعيش أكثر، رحلة أسبوعية في عالم الكتاب والمطالعة.
8: اقرأ لتعيش أكثر.
9: اقرأ لتعيش أكثر معي أنا ربح عبد اللوي، صباح الأربعاء من 9 إلى 10.
8: اقرأ لتعيش أكثر.

0: هبة توجيه نوصلوا معها 8:17 دقيقة. مرحبا بكم في ساعتنا الثالثة والأخيرة من بشائر الصباح. نبدأها كما العادة فقرة ولد بحر.
1: ولد بحر
0: كما العادة في فقرة ولد بحر تنضم لنا مدام نوزة بوريقة. صباح النور.
2: صباح الخير محمد وصباح السرور لمستمعينا الكرام.
0: مرحبا بك، شكرا على حضورك معنا. اليوم باش تحكي لنا على أكبر صدفة موجودة في البحر الأبيض المتوسط.
2: اليوم باش نحكيو على اسمها التونسي القرن الأحرش. ولا القرن الحيش، نلقاوها برشا يسميوها القرن الأحرش في قلقنا، ولا صدفة في مدينة بنزرت عاصرها صدفة. بالفرنسية جراند ماكس، واسمها العلمي بينا نوبيليس. واليوم علاش اخترنا باش نحكيو عليها محمد؟ على خاطرها الحيوان هذايا يتسمى من اخطر درجات التهديد، فهمتني؟ على خاطر هو مهدد بالانقراض ومصنف في القائمه الحمراء للاتحاد الدولي لحمايه الطبيعه، في خانه اسمها كما قلت انا مهدد بشكل حرج بالانقراض. وهذه تتسمى من اخطر درجات التهديد. ان شاء الله محمد بالوعي ما نوصلوش لمرحلة الانقراض النهائي
0: إن شاء الله.
2: يعني ما نحكيش على حيوان عادي، نحكيه على نوع قاعد يختفي من البحر الأبيض المتوسط. أما قبل ما نحكيه عليه قاعد يختفي، باش نقوله شنو هو القرن الأحرش هذايا. القرن الأحرش هو أكبر رخوي كما قلت أنت، ولا صدفة يعني من ذوي الصدفتين اللي عنده بيفال، عنده زوز صدفات في البحر الأبيض المتوسط، وينتمي نفس المجموعة الكبيرة اللي حكينا عليهم قبل، البلح البحر والتقوقعيات اللي خصصنا لهم حلقة كاملة. هو ينتمي نفس الفامي هذيك، أما الفرق يخوي نجم حطها في يدك، نجم تشدي كعبة في يدك. أما قرن الحرش ينجم يوصل حتى طوله 1.20 متر.
0: متر
2: وعشرين سنتي مغروس في وسط البحر. وعليش حسب المراجع، لأنه هو انتوى حسب المراجع العلمية أكبر رخمي اللي عنده زوسة صدفات هذية، هو من الأنواع اللي مسكينة قاعدة تغيب علينا. وهو نوع متوطن في البحر الأبيض المتوسط، نلقاوه كل شيء في بحرنا، يعني موطنه الطبيعي هو المتوسط. من مضيق جبل طارق إلى مناطق شرق المتوسط نلقاوه، وهذا هو البحر اللي ارتبط به هذا النوع عبر آلاف السنين، موجود عنده آلاف السنين في البحر الأبيض المتوسط. يعني كي نحكيه على قرن الأحرش نحكيه على واحد من الكائنات المميزة بتاع بحرنا. وتوى الصدفة متاعه هذية كيف هو هو نحكيه عليه، الصدفة متاعه كبيرة ممدودة، شكلها مثل شوية ممثلثي شوية، يشبه المروحة زادك تلاقي تقول هذه مروحة، عرفت؟ ومن برا تكون خشينة ولا حرشة، خاصة كي يبدأوا لسكين فيها برشا حيوانات صغيرة. هيك عليه سموها البحر قرن الأحرش، خطرها من برا تلقى حرشة ومن داخل تبدأ تلمع كيف اللؤلؤة. هيك علاش سميت بالفرنسية لا غروند ماكس، من داخل تلمع سموها غروند ماكس، من برا حرشة سموها القرن الأحرش. ولونها توا لونها بني مائل ذهبي. والحيوان هذا كيفاش يعيش محمد؟ يعيش مغروس جزئيا في القاع، والجزء السفلي نتاع السقف يكون مدفون، وتثبت روحها في الركيزة باش بخيوط قوية اسمهم بيسوس. وعندي لك معلومة محمد، الخيوط هذوما كانوا يستعملوهم منذ آلاف السنين فيش في صناعة الحرير. على خاطر هذوما الخيوط هذوما لونهم عرفت ذهبي مزيان برشا، واستعملوهم في صناعة الحرير وتخل برشا في المكيش. وتعيش عادة هذه الصدفة هذه في أعماق حوالي من نصف متر وحتى في 6 متر. لونين فينا نلقاوها في تونس، نلقاوها بالخصوص في القيعان الرملية والرخوة، وهم البلايس اللي موجودة فيها جزيرة قرقنة، خليج جيبس، بنزرت ومستير تدا موجودة فيها الصدفة هذية. وهم نبات مرتبط بها كي نلقاوها يجب أن نلقاوها بجنبها، دونك نقول كوف الإكزيجي عرفت، اللي هي البوزيدونيا أوسيانيكا اللي
0: حكينا عليها
2: في فقط البحر. دونك مروج البوزيدونيا من أهم المواطن البحرية في البحر الأبيض المتوسط، وقرن أحرش تلقاه خاصة في المروج هذية. والمنظر محمد مزيان برشا، ياسر مزيان، قاع بحر رمل مروج بوزيدونيا، وبين الأعشاب نتاع البوزيدونيا تلقى صدفة كبيرة مغروسة في القاع بعشرة تصاور محمد كان. معليش وجودها مهم في الوسط هذية، خاطر الصدفة الكبيرة نتاعها تولي كيف قطعة صخرة في الماء، وعليها تنجم تثبت وتعيش كائنات أخرى، ممكن كائنات ينجمش تعيش وحدها تجي تلصق على الصدفة متاع قرن الأحرش كيما الفنش اللي حكينا عليه شوية البارح ينجم يلصق فيها الطحالب رخويات ولا فقريات المختلفة. يعني قرن أحرش وحدها تنجم تعمل مساحة عيش لكائنات أخرى، لأن إذا بس نسميها نقول عمارة فيها برشة سكان، هي ماشية بالطول دونك عمارة وفيها برشة سكان اللي هم الحيوانات هم الصغار اللي ما ينجموش يعيشوا وحدهم، ما يعيشوا كل شيء ماسكين في الصفقة هذية. وأهم حاجة القرن الأحرش حيواني صافي الماء، يعني الماء يدخل الجسم متاعه وهي تستخرج منه الجزئيات والعوالق والمواد العضوية اللي تنجم تستعملها كغذاء، كما حكينا البارح على سبونج بوب كيف هو يدخل الماء في سون دو فيلتر دونك يصفي الماء بطريقه هذه تساهم في صفاء الماء والجوده نتاعه. وفي دراسه حديثه محمد منشوره سنه 2026 قالت انه القرن الاحرش عنده دور مهم في تصفيه ماء البحر. الكعبه محمد ركزوا معايا مستمعينا توا اللي طولها 30 سنتي وما فوق نجم تصفي أكثر من 2500 لتر ماء في النهار. يعني حيوان قاعد في قاع البحر يخدم كأنه محطة تصفية طبيعية، ممكن 2500 لتر في الماء يصفيهم كعبة برسة من قرن الأحرش. وقديش ينجم يعيش محمد القرن الأحرش هذايا؟ ينجم يعيش في ظروف مناسبة حتيك شي 45 سنة ولا 50 سنة. وتصوروا صدفة طولها 120 وعمرها يكون 50 سنة في البحر نتاعنا. معناها عليه هيك علاش كيف نفقدوه يكون اختارك كبير البحر، معناها معمر في البحر طوله كبير قاعد يعرف حيوانات باش يعيشوا قاعد يصفي في الماء، فهمتني؟ اما شنو صار له محمد هوني تبدا نحكي لحدينا شويه نحكيها لكم. معناها القرن الاحرش كان موجود باعداد مهمه في مناطق واسعه من البحر المتوسط، وظهرت موجه نفوق جماعي سنه 2016 في مناطق عديده، عديد هائلة من القرن الأحرش ماتت في وقت قصير نسبيا، والعامل الرئيسي القوي طفيلي مجهري، والمرض هذايا انتشر في أجزاء واسعة من المتوسط وتسبب في انهيار كبير للتجمعات الطبيعية، والنتيجة توا محمد في مناطق عديدة وصلت تجمعات إلى انهيار شبه كامل، وبقات مجموعات صغيرة وأفراد متفرقة. يمكن الكعبات اللي قعدوا هما أكثر كعبات عندهم مناعة عالية وهيك علاش دخل القائمة الحمراء نتاع الأمطراز منذ 2016 اللي حكيت عليه في أول الفقرة دوبك بينا نحكي سوا، فهمتني؟ دوك سوا القرن الأحرش كان معناها من لوز، هو أصلا معناها من عام 1992 كان من الأنواع المحمية على خاطر مهدد زادة بخلاف المرض هذي اللي جه مسبب الأنشطة البشرية منذ قبل معناها أزمة المرض وكان محمي. لكن بعد الكارثة اللي بدأت سنة 2016 الوضع أصبح أخطر محمد، وهيك علاش نصنفوه توا مهدد بالانقراض بشكل حرج، وهذه أعلى درجات الخطر قبل الانقراض في الاستمرارية. وفي تونس كيف قاعد يتعرض باش نقول بخلاف المرض اللي دونك الصيد القاعي العشوائي، تدمير المواطن البحرية، التلوث كما حكينا البارح محمد، التغيرات المناخية، والاضطرابات كيف اللي تصير في مروج البوزيدونيا. قلت ما نجمش يغرق روحه الا بجنب مروج البوزيدونيا واللي ما نجم يعيش كان معاها. اما انا محمد متفائله على خاطر مازال فما امل. في 2026 دراسه علميه جديده اكتشفت فما كثافات استثنائيه تقدر بمليون و400 الف فرد هذوما سميهم في ليتون دوتو في فرنسا، وهذا دليل انه النوع مازال قادر في ظروف مناسبة على تكوين مجموعات قوية. وفي تونس العلماء اللي قاعدين يخدموا على حماية الكعبات اللي قاعدوا، وقاعدين نخدموا على استرجاع المواطن المناسبة وإمكانية إعادة توطين أفراد المستقبل. وهيك علاش أنا أقول ثم أمل، يعني قرن الأحرش مازال عنده فرصة، أما الفرصة هذه مرتبطة بحاجة أساسية، لازمنا نحافظوا على البحر اللي يعيش فيه. وكيف كيف في تونس الدراسات الحديثة تعتبر معناها اللي نقوها يتعاملت في قرقنا بنزرت المستير تأكد أن المناطق هذية ما زالت فيها تجمعات معناها موجودة متبقية. ونقول التجمعات اللي قاعدت واللي قاومت تغير من مناخ للأمراض وكل شيء دونك هما كعبيت عندهم مناعة عالية ونجم نعتمد عليهم باش نعود نعمل غسطوغاسيون متاع البحر متاعنا. توا حماية هذا النوع تدخل ضمن حماية التنوع البيولوجي، وفي قرقنا ثم توجه المراقبة العلمية واسترجاع المواطن بمقاومة الصيد الغير قانون. طيب هذا توا قاعدين نعمل فيه في تونس باش نحاولوا نرجعوا للبحر كيف ما كان قبل في البحر متاعنا
0: إن شاء الله.
2: وعلى خاطر قطعة من تاريخ البحر الأبيض المتوسط يلزمنا نحافظوا عليه. راهو احنا ما نحافظوش على حيوان واحد برك، ريت قلت لك هو كل عمارة سكنين فيه برشا حيوانات، لكن نحافظوا عليه، نحافظوا على المنظومة كلها، ونحافظوا على جزء كبير من البحر نتاعنا محافظ.
0: شكرا لك.
2: حاولت نقص شوية خاطر البارح قلت الوقت
0: خلطنا انا بالضبط اليوم.
2: دونك ناكد لك اللي هما 2500 متر اللي تصفيهم، وبالتالي حنحافظوا على التوازن البيئي نتاعنا وعلى نظافة بحرنا، والحيوان هذايا يلزمنا نحافظوا عليه. وإن شاء الله أنا قلت لك الأمل موجود، إن شاء الله نلقاوه غدوة لأولادنا وأولاد أولادنا
0: إن شاء الله. شكرا ليك، يعطيك الصحة مدام نوزت، تحياتنا ليك. موعد إن شاء الله يجدد ديما في بشائر الصباح لقيت ذا في فقرة ولد بحر 28 دقيقة. مازلنا مواصلين معكم حتى للتسعة في بشائر الصباح، بعد شوية تستناو معرض الصحف ونرجع نواصل معكم النصف ساعة الأخيرة.
1: كوندار سيد الهاني على الموجة 104.7. خبر ورخبر
3: الموجة ورموجة
1: جديد كل نهار
3: الموجة ورموجة
1: كل ساعة

0: إضافات على إيقاع سيف وأجواءه. الموجة ورا الموجة من الاثنين للجمعة من الماضي 3 للخمسة وتبع الموجة. الموجة ورا الموجة وعلى كل موجة ثم ما يتقال.
1: بالسياق المتزنة والاقتصادية تنجم تتفادى الزيادة في الاستهلاك تخرج 30%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
2: إذاعة المنستير منكم وإليكم تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنستير تنير لكم السبيل لبعث المشاريع للتكوين المهني وللحصول على القروض. منكم وإليكم يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28-000-666. منكم وإليكم
3: 28-000-666. وإليكم
2: برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس من الواحدة ظهراً إلى الثالثة بعد الزوال.
4: الثامنة والنصف صباحاً على موجاتنا من إذاعة المنستير نجدد لكم تحية صباحية ونقدم لكم معرض الصحف. جولتنا نستهلها بجريدة شروق التي كتبت اليوم مقالاً بصفحتها 12 بعنوان لا لتشويه تونس في ظل الأزمات بلادي وإن جارت علي عزيزة. من جانب آخر نشرت الصحيفة خبراً مفاده أن شركة أسواق الجملة تنتدب عمالاً. قضائياً اهتمت الشروق بالمجزرة التي جدت بجمال من ولاية المنستير وعنونت يقتل زوجته بالرصاص ويحيل ابنته وخالها وجدتها على الإنعاش. وفي الشأن الدولي نقرأ في الشروق اليوم حول أمريكا وإيران اللتان تتبادلان إطلاق النار بعد شهر من الهدوء تحت عنوان الحرب تشتعل من جديد. على صعيد مغاير يهم الجوار، سلطت الجريدة الضوء على الجزائر الشقيقة حيث بعد ارتفاع عدد الحرائق وثقل خسائرها تتجه البلاد نحو إعدام مفتعلي الحرائق. جريدة المغرب كتبت اليوم حول ما أسمته الأزمة الخفية أو الأزمة التي تخفي أزمة أعمق، حيث أمام نقاط توزيع المياه المعلبة في المساحات التجارية الكبرى تمتد طوابير الانتظار لمئات من التونسيين، وكلما طال الانتظار ثقل وقع سؤال وحيد: لماذا يقبل التونسيون بهذه أو يقبلون بهذه المعاناة ولا يشربون من مياه الحنفية؟ سؤال يبين أن أزمة المياه المعبأة ليست إلا الشجرة التي تحجب الغابة. المقال بقلم الزميل حسان العيادي. إلى جريدة الصحافة الآن والتي تحدثت عن أو في افتتاحيتها عن الاستعدادات الحثيثة للعودة المدرسية. ووزارة التربية تعلن بالمناسبة رزنامة السنة الدراسية 2026-2027 وتضبط العودة المدرسية يوم 15 من سبتمبر. التفاصيل تجدونها في الصفحة الثانية للصحافة اليوم. أما الصفحة الثالثة فتناولت موضوع استقبال رئيس الجمهورية لوزير الخارجية الألماني، وأكد رئيس الجمهورية خلال اللقاء على ضرورة مراجعة العديد من الاتفاقيات. في الصفحة الثانية نجد أيضا مقالا حول الاحتفاء بالذكرى 65 لانعقاد أول مؤتمر، وكان فيه كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية مشاركا في الاجتماع رفيع المستوى لحركة عدم الانحياز. نختم بما أبرز ما جد في لقاء وزير الخارجية بنظيره الألماني، حيث تم خلال هذا اللقاء توقيع 5 اتفاقيات تجاوزت قيمتها 100 مليون أورو. إلى جريدات الصباح الآن، والتي نختم بها هذا المعرض، وتحديدا نستهل من الصفحة الثانية، حيث دعا رئيس الجمهورية لدى لقائه وزير الخارجية الألماني إلى مراجعة العديد من الاتفاقيات وتحويل القروض خاصة إلى استثمارات. ذات الصفحة تحدثت عن شراكة بأكثر من 100 مليون أورو كانت قد تحدثت عنها الصحف الأخرى أيضا، وهي زيارة وزير الخارجية الألماني إلى تونس، والتي توجت بتوقيع عدد من الاتفاقيات. إلى الصفحة الثالثة، والتي تضمنت حوارا مع رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن، قال فيه إنه لا خوف على الإنتاج، ويطمئن التونسيين على نسق تزويد السوق خلال الفترة القادمة. وفي نفس الصفحة وهي الثالثة، تحدثت الصباح عن انتداب 1630 أستاذا و580 عاملا، وإدماج دفعة خريجي علوم التربية لسنة 26 و2000، وعنونت نحو سد الشغورات بوزارة التربية. الصفحة الرابعة تحدثت عن انطلاق السنة الجامعية 2026-2027، عين على مطالب السكن بالمبيتات العمومية، وأخرى على ملفات المنح والقروض. إلى الصفحة الخامسة الآن، ومع انطلاق الاستعدادات لموسم البذر بعد أسابيع، سلطت الصباح في عددها الصادر اليوم حول توجه نحو بلوغ 40% من البذور الممتازة، ولجنة فنية لمتابعة توزيع الأسمدة. ونختم من الصفحة السادسة للصباح اليوم، تحدثت عن عائدات صادرات الصناعات الميكانيكية والكهربائية، والتي بلغت 19.8 مليار دينار إلى موفى جويليا المنقذي، وسجلت بذلك ارتفاعا ب 10.5%. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية معرض الصحف لهذا اليوم. شكرا على المتابعة، وإلى اللقاء.

0: سيد الهاني على الموجة 104.7.
1: خبر ورخبر
2: الموجة ورا الموجة،
1: جديد كل نهار
2: الموجة ورا الموجة.
1: كل

0: حكايات الناس، التفاصيل وتحليلات تعرفوها في استضافات على إيقاع صيف وأجواءه. الموجة ورا الموجة من الاثنين للجمعة، من الماضي ثلاثة للخمسة، وتبع الموجة. الموجة ورا الموجة، وعلى كل موجة ثم ما يتقال.
1: عسلام عسلام يا تونس عسلام،
2: محلاها بلادي.

0: قيروان، الجم، اهبط جوا للصحراء، التطاوين وهذه. يعني اذا ما قدني هذا الوقت اكيد ارجع مره اخرى. مؤمن بانه كل مدينه او لنقل كل قريه فيها اما يكون معلم اثري او معلم طبيعي او معلم تاريخي، هذا مؤمن بي. فاكيد هنا في تونس بعد بلد عريق وفي حضارات متعدده، يعني الفينيقيين الرومان والحضاره الاسلاميه، فاكيد زاخر ومتنوع. يعني اي بلد ازوره من بعد وبطبيعه الحال اكتب يعني عنها، يعني ماشي بس انشر وانما اذكر معلومات عنها. يعني اتمنى لهم الازدهار والرقب بلدهم ويعيشون برفاهيه وفوق كل هذا الامان.
1: عسلام عسلام يا تونس عسلام.
2: محلاها بلادي.

48 دقيقة هكذا نكون وصلنا لنهاية بشائر الصباح لصبحية اليوم 3/1/2026. إن شاء الله بداية شهر جديد، إن شاء الله يكون مبروك، إن شاء الله ما فيه كان الخير. نرجع للسؤال اللي كنا طرحناها عليكم على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير وفي علاقة بموضوع فقرة ولد بحار اليوم كما العادة، واللي كانت مدام نوزة بوريقة حكيت لنا على القرن الأحرش وهو حيوان يعيش في قاع البحر، وفي نهار واحد نسأله قداش ينجم يصفي من الماء وقداش الكمية اللي صفيها هلا كائن هذايا. أعطيناكم اقتراحات 25 لتر 250 لتر وإلا 2500 لتر، والإجابة صحيحة هي 2500 لتر. القرن الأحرش ينجم يصفي 2500 لتر من الماء في نهار واحد. شكرا لكل اللي شاركوا على صفحة الرسمية، برشا إجابات صحيحة لكن عملية القرعة تفرز الفائزة وحيدة. اليوم معنا هي نزيهة الماجري، مبروك عليها نزيهة الماجري، هي اللي فازت معنا اليوم في بالوصل لشراء بقيمة 100 دينار من إهداء مزالي جي اسام، مبروك عليها مرة أخرى نزيهة الماجري. شكرا لكم على المشاركة، وشكرا لكم على الاستماع، وشكرا أيضا لكل الفريق اللي كان موجود لمدة الثلاثة سوايع هذوما. حسام نوار كان معنا في الإخراج، حكيم ونجلة كانوا معنا في الإخراج الرقمي، مدام علي منصوري في التنسيق العام، وكنت معكم محمد بيار في الأعداد والتقديم في تعويض للزميلة نجوى المهري. شكرا لكم وين ما كنتوا موجودين، وشكرا أيضا اللي صوتوا لغناية الختام، وكما قاعدين تسمعوا الغناية اللي اخترتوها غناية عبد الحليم حافظ زي الهوى، هي اللي باش نواصلوا معها ونختموا بها موعدنا اليوم في بشائر الصباح. ما بقى لي كمش نقولكم بقية متابعة طيبة لكل برامج إذاعة المنستير. إن شاء الله موعدنا يتجدد نهار الجمعة في صبحية جديدة من بشائر الصباح. إن شاء الله نهاركم مبروك، في الأمان.

أنا وإحنا في عز الهنا ياما قلت لك أنا وإحنا في عز الهنا ياما

الاول لا من الاول صعب.

Thank you.

Thank you.

0: التاسعة صباحا بإذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت الذي يحبك به.
0: تحية طيبة وأهلا بكم في موجز الأنباء. تم إجلاء 100 عائلة من جبل جيتون بقصر لمسة بمعتمدية الوسلاتية من ولاية القيروان إثر اتساع رقعة الحريق المندلع بجبل البرغو بولاية سليان البارحة. واتسعت رقعة الحريق بفعل الرياح مما أدى إلى اقترابها من التجمعات السكنية، وهو ما دفع اللجنة المحلية لمجابهة الكوارث والتنظيم النجدة بالوسلاتية إلى اتخاذ قرار بإجلاء العائلات في انتظار السيطرة على الحريق. توج لقاء جمع أمس وزير شؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي بنظيره الألماني بمقر وزارة الخارجية بالتوقيع على 5 اتفاقيات ومشاريع في عدة مجالات تجاوزت قيمتها 100 مليون أورو في انتظار التوقيع على مشاريع أخرى بصدد الدرس تناهز قيمتها 40 مليون أورو تخص قطاع البيئة النظيفة. أحبطت وحدات الحرس البحري بقليبيا أمس محاولات هجرة غير نظامية وإيقاف 12 شخص كانوا بصدد اجتياز الحدود البحرية خلصة انطلاقا من سواحل سيدي داود بالهوارية، وتم الاحتفاظ بهم لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة. أفاد رئيس غرفة أصحاب المساحات التجارية الكبرى الهادي بكور بأن المساحات التجارية الكبرى تكفلت بتنفيذ مبادرة التوزيع المكثف للمياه المعدنية المعلبة بالتنسيق مع السلطات لمواجهة النقص، موضحا أن المياه المعدنية شكلت ما بين 85 و90% من إجمالي مبيعات هذه المساحات خلال 4 أيام منذ انطلاق العملية. ينفذ أعوان شركة فوسفات قفصة إضرابا بداية من اليوم إلى غاية 3 من هذا الشهر، وأكدت الجامعة العامة للمناجم أن من أهم أسباب هذا الإضراب المطالبة بتوفير شروط السلامة المهنية ومعدات سليمة وحديثة وتوفير ظروف مهنية تليق بمؤسسة وطنية بحجم شركة فوسفات قفصة. أعلنت وزارة التربية أمس عن رزنامة السنة الدراسية الجديدة مشيرة إلى أن العودة المدرسية ستكون بالنسبة للتلاميذ يوم 15 سبتمبر الجاري، ويلتحق مدرسو المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بمراكز عملهم يوم 12 سبتمبر الحالي. نهاية الموجز، نلقاكم بإذن الله في تمام الساعة 10. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
1: إذاعة المنستير.
2: إذاعة المنستير منكم وإليكم،
3: منكم وإليكم.
2: تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات، وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات.
3: إذاعة المنستير تنير لكم السبيل
2: لبعث المشاريع للتكوين المهني وللحصول على القروض.
3: منكم وإليكم.
1: منكم وإليكم.
2: يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28 000 666.
3: منكم وإليكم.
4: 28 000 666.
3: منكم
1: وإليكم.
2: برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس من 1 ظهرا إلى 3 بعد الزوال.
3: نقرأ فنرى أبعد، نقرأ فنفهم أعمق، نقرأ فنحيا أجمل.
1: اقرأ لتعيش أكثر.
3: اقرأ لتعيش أكثر. موعد مع عوالم الفكر والكلمة.

0: تقرأ
1: لتعيش أكثر.
2: اقرأ لتعيش أكثر مع ربح عبد الله.
0: مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دائما في برنامج اقرأ لتعيش أكثر لنا محطات جميلة مع الكتاب ومع المطالعة، ونواصل اليوم جولتنا في رحاب المكتبة العمومية بزغوان، هذا الفضاء الذي لا يفتح أبوابه للكتب فقط، وإنما أمامنا تفتح هذه الأبواب أبواب المعرفة والإبداع والحوار. نواصل إذن جولتنا لنكتشف أكثر ما تقدمه المكتبة لروادها، ولنقترب أكثر من مختلف الأنشطة والبرامج ورواد هذا الفضاء، ومن الجهود المبذولة لجعل الكتاب رفيقا دائما للأطفال للشباب وللعائلات. من زغوان إذن، ومن هذه المكتبة التي تحتضن الكلمة وتمنحها فضاء للحياة، نواصل مستمعينا جولتنا في إطار إيماننا بأن المطالعة ليست مجرد هواية، وإنما هي طريق إلى المعرفة وإلى توسيع الآفاق وبناء الإنسان.

0: مبادرات تقرأ.
1: من أعضاء نادي زيكال للإبداع الأدبي اللي حكينا على دوره في اكتشاف المواهب وعلى قدرته على تشجيع الناشئة على مرافقة الكتاب وعلى مجالسته، تحضر معنا أيضا تسنيم النبهاني وهي من الأعضاء القارين للنادي. صباح النور تسنيم، أهلا وسهلا بك.
2: أسعد الله صباحك، كيف
1: مرحبا
2: حالك؟
1: بك.
2: مرحبا بك.
1: الغرام بالكتاب والغرام بالنادي وبارتياد المكتبة حكاية جميلة وممتعة، وتنجم تكون أفضل وأحسن رسالة للي تبعوا فينا، للي يسمعوا فينا، باش يعرفوا قيمة الكتاب وأهميته ودوره في حياتنا.
2: طبعا هي المكتبة أفضل فضاء الإنسان يلقى فيه راحته، يعني يلملم شهادة نفسه.
1: نعم.
2: فأنا منذ الصغر يعني كان عندي أستاذ درسني في الابتدائي، وكان هو دائما يعني يجعلنا نرتاد المكتبة باستمرار.
1: نعم.
2: في كل عطلة، في كل أسبوع. فكان يعني لم أكن صدقا يعني منذ الصغر شغوفة، لكن يعني أصبح لدي حب المكتبة بسبب يعني كثرة زيارتها.
1: ما هو بداية الألف ميل تبدأ بخطوة واحدة.
2: نعم أكيد هذا هو. وثم يعني شيئا فشيئا أعجبني يعني أكيد الكتب والفضاء، هذا مما لا شك فيه. كذلك يعني الإطار الموجود في المكتبة يعني يرحبون بنا باستمرار، ونوادي الموجودة كلها يعني تدفع الناشئة نحو التقدم إلى الأفضل.
1: نعم.
2: يعني بناء شخصية، خاصة شخصية متوازنة تجمع بين حب المطالعة وبين الدراسة وبين التفوق في شتى المجالات.
1: تسنيم، شنية نوعية الكتب اللي يتفضل مطالعتها؟ يعني ونعرفوا للمكتبة تضم أمهات الكتب. نعم. يعني مطالعة في الكتب القانونية. نعم. ذات الخيال العلمي الأدبية، شنية النوعية اللي تحب تطالعها أنت؟
2: هو منذ الصغر أغرمت بحب الكتب الأدبية خاصة، لكن
1: روايات شعر. نعم. شنو؟
2: الشعر خاصة. والحمد لله يعني برعت في كتابة الشعر. عند نفس الأستاذ، وكان مؤطر يعني لي في هذه المكتبة.
1: نعم.
2: ثم شيئا
1: فشيئا شعر عمودي نثري، شنو تكتب؟
2: العمودي. يعني بعد تطورت هذه الموهبة والحمد لله إلى كتابة الشعر الحر وغيره. لكن هناك يعني سر أيضا، أنه أنا الآن الحمد لله تخصصي علمي. فوجدت يعني
1: أي مستوى تعليمي الآن؟
2: أنا سأذهب إلى البكالوريا إن شاء الله. البكالوريا
1: إن شاء الله بالتوفيق.
2: عايشك.
1: بكالوريا
2: علوم تجريبية. علوم في المعهد النموذجي. يعني
1: ريت قديش المطالعة مفيدة.
2: أكيد.
1: خاصة في المسيرة الدراسية.
2: أكيد، خاصة في جميع، لكن الآن الحمد لله أريد أن يعني أجمع تكوين موسوعي يلم جميع الفئات وجميع يعني
1: اختصاص علمي مع موهبة في الكتابة الإبداعية الأدبية.
2: نعم هذا هو. وكذلك يعني انفتحت يعني على بقية اللغات، خاصة الإنجليزية موجودة عناوين، والحمد لله يعني كل عام هناك
1: يعني تطالعين بكل اللغات.
2: بكل اللغات وبكل زاد يعني الأصناف. جميع من الأصناف، يعني حتى كما قلت يعني الخيال العلمي، الروايات، خاصة التاريخ عن موسوعة العلامة ابن خلدون. يعني هناك شغف كبير الحمد لله، وهناك مؤطرين.
1: أنا ديما نسأل على الكتاب الذي ترك بصمته عميقا في دواخلنا، شنو الكتاب اللي أثر فيك؟ الناس اللي تختار كتاب.
2: هو سؤال صعب، لأنه بطبيعة الحال هذه المكتبة كما ترين هي تزخر بجميع الكتب المهمة وذات الأثر النفسي وطابع له. لكن كل كتاب أقرأه في حالة نفسية معينة فيترك بصمة وأثر في ذات الآن، خاصة مع يعني ضغط الدراسي. فإحنا يعني معهد نموذجي، فهناك كثير من
1: الوقت بالكاد.
2: أكيد. فيعني أترك كل ذلك الحمل الثقيل وأرتمي في أحضان المكتبة.
1: نعم.
2: هذا هو
1: الملاذ الجميل.
2: نعم. كتاب بارقة أمل لحنان الأسد. ممتاز هذا الكتاب، جاء في وقته كالعادة. يعني
1: كنت أعطينا فكرة على الكتاب.
2: هو يتحدث عن فئة اجتماعية تعاني من ظاهرة الطلاق. وهذه الطفلة نشأت في بيت جدتها ثم فقدتها. لكن كان يعني استطاعت بفضل الكتب أن تبني شخصية لنفسها، وأن يعني تصبح مستقلة في المستقبل وتحقق نجاحات باهرة. لذلك سمي ببارقة أمل، وهي اسمها أمل بطلة الكتاب.
1: نعم. شاركتي في المسابقة الوطنية للمطالعة؟
2: نعم. كل الدورات منذ أن أنشئت، وكذلك تحدي القراءة.
1: متصلين إلى
2: إلى الوطني.
1: نعم.
2: في كل سنة والحمد لله هناك يعني أجواء جيدة جدا، وخاصة يعني العمل اللي يكون في مجموعات. يعني أنا صدقا منذ الصغر كنت كل ما أتعلمه بمفردي، إلى أن يعني جمعتني المكتبة مع نخبة من المثقفين.
1: نعم.
2: خاصة من الشباب.
1: نعم.
2: وكانت لهم مهارات أيضا في الكتابات، وصرنا نتبادر ونصلح لبعضنا البعض.
1: نعم.
2: فهناك أربعة من الشباب يعني فتاتان وشابان يعني من أفضل يعني أهل الجهة في الكتابة والأدب.
1: نعم. هو زغوان حازت شرف الحصول على عدة جوائز فردية في مختلف المسابقات اللي شاركوا فيها شباب زغوان.
2: نعم.
1: هل كنت واحدة منهم؟
2: كانت لدي يعني بعض المناظرة وبعض الظروف وبعض الاختبارات، فيعني لا يعني لم أتمكن في أحد المرات. أن كتبت العديد من الكتب لكن لم أشارك بها.
1: نعم.
2: هناك خاصة يعني التوقيت قد لا يناسبني.
1: نعم.
2: يعني الحمد لله أشارك حتى في مسابقات فرنسية، ويعني ليس هناك كثير من الوقت.
1: نعم.
2: لكن هذه السنة أكيد يعني هناك مسابقة بإذن الله مشاركة فيها.
1: حكيت لنا على بريقة أمل.
2: نعم.
1: اللي هي رواية نتصور. وأنت شغوفة بالشعر الحقيقة. في مختلف الجولات التي قمنا بها في رحاب المكتبات العمومية، دائما أجد من يتحدث عن الرواية والشغف بالرواية، ولم أجد من هو شغوف بالشعر مثلك.
2: هناك الكثيرون على فكرة هنا.
1: الديوان الشعري الذي شغفت به أو ترك أثرا أيضا، لأنه أحيانا القصيدة هي بمثابة قصة، لأنه القصيدة تتوفر على جملة من الأركان، الصورة الشعرية العنقودية اللي تتفرع فيها أمكنة وصور ومعاني ومواضيع.
2: نعم. يعني تريدين أن أرشح لك أحد الدواوين؟
1: نعم.
2: ديوان متنبي هو الشعر المفضل عندي بامتياز. يعني خاصة ما جمعه من فخريات ومن قدرة بلاغية على أن يفهم يعني المراد.
1: كلام يسعدني جدا من تلميذة اختصاصها علوم تجريبية.
2: نعم. والله العكس
1: في العادة الشعر العربي القديم يعني فيه الكثير من الإغماض اللي يخلي يعني الولوج إلى معانيه وفهمه معمقا يصعب.
2: نعم. هذا أصلا حتى أجده في الأوساط المدرسية، حتى من يعني قلت لك معهد نموذجي.
1: نعم.
2: قد لا يفهمون يعني يفهمون نصا بالإنجليزية، ولا يفهمون ولا يستطيعون أصلا إلى سبر أغوار بعض الكلمات وغريب.
1: نعم.
2: المفردات.
1: نعم.
2: لكن هذا يعني بالممارسة وبكثرة يعني قراءة والأكيد يعني ستتبدد هذه الصعوبات شيئا فشيئا.
1: نعم. وما الذي تودين قوله لمتابعيك هذا الصباح؟
2: أنصحهم بالتمسك بالكتاب.
1: نعم.
2: صدقا يعني هو
1: حتى القرآن
2: جديد.
1: يقول لنا خذ الكتاب
2: بقوة. هذا
1: نعم.
2: هو نعم هذا هو يعني هو صدقا أكيد سيضيف لك الكثير من الأشياء، ويعني هو من سيخرجك من دوامات قد لا تستطيع أن تنتهي إليها مهما يعني حاولت ومهما تواصلت مع آخرين.
1: نعم.
2: تجد يعني فيها ما يسر نفسك وما يلملم مشتت نفسك. هذا هو.
1: شكرا جزيلا لك تسنيم، كنت سعيدة
2: جدا
1: بهذا اللقاء. شكرا.
2: وأنا أسعد.
1: بالتوفيق.

0: نبض المكتبة.
1: نواصل إذن مستمعينا الكرام، ونسعد باستقبال الدكتور نور الدين السلعاني. دكتور نور الدين، مرحبا بك ونورتنا.
2: شكرا على الاستضافة، وأنا بدوري أرحب بكم في مدينة زغوان.
1: أنت من رواد المكتبة الجهوية بزغوان، وتوجت في مسابقة، وأنت أوفى مشترك تقول لي مدام مها في المكتبة هذه.
2: نعم، أنا في الواقع يعني وفي للمكتبات في المدن التي حللت بها ودرست بها في عدد من الأماكن في بلاد تونسية، وأحرص دائما على اشتراكي في المكتبة وعلى الاستفادة من رصيدها، طبعا لضرورة العمل. أريد أن أجدد ودائما أعدل الدروس، في أستفيد من في إعداد دروسي عندما كنت أدرس.
1: نعم.
2: وأحرص كذلك على أن أستعير من المكتبات بعض الكتب التي يعني أطلع بها من خلالها على يعني ماذا أقول، ما أجد فيه متنفسا.
1: نعم.
2: يعني خارج البرامج والإطار الرسمي بشكل.
1: نعم.
2: عام.
1: أنت دكتور كمتخصص في اللغة العربية والأداب والحضارة، حتى مع الطلبة أكيد تلاحظ الفرق بين من اعتاد مرافقة الكتب ومن استفاد من المطالعة، ومن هو يعني فاضي الوتاب كما يقال.
2: نعم، هذا أمر
1: خطر، تأثير المطالعة واضح.
2: نعم، وقفت عليه في الم... يعني في الب... عندما في الامتحانات أو في الإعداد اليومي للدروس.
1: نعم.
2: الطالب إذا كان تحصيله يعني تحصيلا جيدا، طبعا لا يجد في العادة صعوبات في التحرير، في يعني يكون يعني مهيئا أكثر من غيره للتعامل مع مختلف المواد التي تقدم إليه. المطالعة طبعا ذخيرة في النهاية لكل إنسان، و اكتسابها في الصغر مهم جدا. طبعا لا ندخل نخوض في قضية العزوف عن المطالعة وهجرة المكتبات، وهذه ظاهرة في الواقع مؤسفة في أيامنا.
1: نعم.
2: هذه
1: أما والحمد لله، يعني ونحن نعيش على إيقاع السنة الوطنية للمطالعة، تشعر أنه لابد أن نفخر ونثمن هذه العودة للكتاب وللمطالعة، وهذا التحفيز والتشجيع على المطالعة من قبل أولي الأمر، لأنه كثيرا ما نسمع تشاؤما كبيرا من قبلنا نحن ككهول وككبار على أنه عدد المقبلين على المطالعة وعلى القراءة صغير جدا، ولكن الحقيقة فما عودة، وفما يعني لابد أن نثمن هذا الإقبال المتزايد عاما بعد آخر. ولا نخفي سرا عندما نقول طبيعي جدا في الزمن هذا اللي فيه ثورة اتصالية تكنولوجية، فيه مغريات حياتية أخرى.
2: نعم، لا نريد أن نكون متشائمين، ونعترف بأن الوسائط الإلكترونية أخذت الشباب، أخذت وقتهم ومن طاقاتهم، و طبعا لا أيضا نذهب مذهبا عدميا في أن نقول في القول بأن هذه الوسائط سلبية في المطلق. بالإمكان يعني استخدامها استخداما جيدا في باب المطالعة. على كل، لا تلغي وسيلة أخرى، ويمكن أن تتضافر هذه الوسائل الكتاب الورقي والكتاب الإلكتروني وما إلى ذلك في تمكين الإنسان من الوصول إلى الفكرة، إلى المعلومة. العودة، نحن عندما أنا هنا يجب أن نؤمن بالكيف وبالنوع، حتى إن كانت النسبة قليلة فيجب أن نراهن على تلك النسبة القليلة، عساها يعني تغير الوضع وتعود الرغبة التي كنا نراها في أجيال الستينيات والسبعينيات والثمانينيات ومن بعدها في المطالعة وفي التعلق بالكتاب.
1: نعم، طلبة العربية والفرنسية والإنجليزية خاصة نلاحظ يعني مطالعاتهم تكاد تكون متخصصة، ولكن في إطار المطالعة الحرة، لو تنصح من يعشق الكتاب والمطالعة ماذا تهديه من العناوين كي تتحقق له المتعة، متعة المطالعة؟
2: والله من الصعب أن أقترح عناوين بعينها، لأن الجانب الذاتي يعني له دخل في هذا الاختيار. لكن ما أنصح به أن ينوع، أن لا يبقى سجين مجال
1: الاختصاص
2: بعينه
1: من أجل الامتحان،
2: أن ينظر في الشعر قديمه وحديثه وفي الأجناس السردية بجميع أنواعها، التاريخ. أنا أؤمن بماذا أقول، تعدد المشارب والمنابع المعرفية.
1: وأنت الذي تمرست بالعناوين والأمهات، أمهات الكتب خاصة في اختصاصك، ما الكتاب، ما العنوان، ما الكاتب الذي أثر فيك؟
2: ماذا أقول، أحتار في الاختيار في تعيين القدامى عن الشعر القديم. أنا عاشق الشعر القديم، أقرأ أمام كتاب الأغاني إصبهاني أنظر فيه أشعار القدامى من الجاهلين إلى عصر المتنبي ومن بعده، أقرأ إلى اليوم. أنا الشعر الحديث أيضا يشدني كثيرا، محمود درويش. في الرواية أقرأ من حين للآخر، رواية التي من الروايات التي يعني علقت في ذاكرتي رواية إدريس علي الحمامي، كتبها بالفرنسية في أربعينيات القرن الماضي تقريبا، في هو جزائري تقريبا مغربي نسيت، وترجمت ترجمها محمد الناصر النرزاوي، رغم قرأتها مترجمة ومع ذلك يعني شدتني هذه الرواية، رواية مركز وقرأتها كيدا مترجمة. هناك روائيون لهم وزن وثقل في الكتابة الروائية.
1: نعم، بماذا تختم هذا اللقاء؟
2: أختم هذا اللقاء بشكركم على هذا اللقاء، أول مرة، أول هذه في هذه السنة، أنا أول مرة يعني
1: تتحدث في الإذاعة.
2: أتحدث في الإذاعة.
1: نعم،
2: هذه نقطة. ثم أشكر القائمين على هذا البيت، فأعتبره بيتي. كل مكتبة في أي مدينة تونسية يعني عملت فيها أعتبرها بيتي، والأعوانها هم إخوتي ويقدمون يجدون لي خدمات كبيرة، وقد اختاروني في سنة 2013 أوفى مطالعين في على الصعيد المحلي، وفي سنة 23 مثلت زغوان في يعني تكريم أوفى المطالعين في البلاد التونسية في أقامنا في المهدية، فهذه أكبر هدية يعني أثمن هدية.
1: نعم،
2: نلتها.
1: دمت ودامت ابتسامتك وإشراقتك
2: ووفاؤك
1: للكتب.
2: شكرا.
1: وللكتاب وللمكتبة. شكرا جزيلا.
2: شكرا
1: دكتور،
2: يعيشك.
1: يعيشك.

0: دقيقة اقتباس.
1: في دقيقة اقتباس سنقترح مجموعة من الأقوال المأثورة لمجموعة من الأدباء العالميين. أذكر على سبيل المثال دوستويفسكي الذي قال في الإخوة كارامازوف عن قيمة الإنسان ومساعدة الآخرين: كل واحد منا مسؤول أمام الجميع عن كل شيء وعن الجميع. الفائدة تذكرنا بأن الإنسان لا يعيش لنفسه فقط، وإنما كلمة طيبة أو مساعدة بسيطة قد تغير حياة شخص آخر. فيكتور هوغو في البؤساء قال: حتى أحلك الليل سينتهي وستشرق الشمس. وملخص هذه القولة هي رسالة أمل جميلة لمن يمر بظرف صعب، فلا حزن ولا أزمة تدوم إلى الأبد. أما أنطوان دو سانت إكزوبيري فقال في الأمير الصغير: إنه الوقت الذي أضعته من أجل وردتك هو الذي جعل وردتك مهمة إلى هذا الحد. ومجمل القول: قيمة الأشياء والأشخاص لا تأتي فقط مما يقدمونه لنا، بل من الوقت والحب والعناية التي نمنحها لهم. دولستوي قال في الحرب والسلام من أجمل الأفكار التي تتكرر في أدبه، قال: السعادة الحقيقية ليست في امتلاك المزيد، وإنما في القدرة على رؤية الخير الموجود في حياتنا. وفي هذا الكلام دعوة إلى الامتنان وعدم تأجيل السعادة إلى أن تتغير كل ظروفنا. أما جبران خليل جبران في كتابه الشهير النبي فقال: إنكم تعطون القليل حين تعطون مما تملكون، أما حين تعطون من أنفسكم فهذه هي العطاءات الحقيقية. والحكمة: أجمل العطاء ليس المال فقط، قد يكون وقتا، قد يكون اهتماما، إصغاءا أو وقوفا إلى جانب إنسان يحتاجنا. وطبعا هذه الأقوال فيها الكثير من الجمال، فيها الكثير من الحكمة، وفيها الكثير من التأمل، وندعوكم إلى تأمل هذه الأقوال والاستمتاع بما احتوته من عبارات جميلة وممتعة.

0: المنستير.
1: إذاعة المنستير في القيروان على الموجة 97.3.
0: إذاعة المنستير
2: 97.3. مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس رائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
3: تمام العشرة على موجة إذاعة المنستير. موجز الأخبار. صباح الخير. تم مساء أمس إجلاء 100 عائلة من جبل جيتون بكسر لمسة من معتمدية الوسلتية من ولاية القيروان أثر اتساع رقعة الحريق المندلع بجبل برغوم من ولاية سليانة البارحة. واتسعت رقعة الحريق بفعل الرياح ما أدى إلى اقترابها من التجمعات السكنية، وهو ما دفع اللجنة المحلية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بالوسلتية بإشراف معتمد الجهة، دفعها إلى اتخاذ قرار بإجلاء العائلات في انتظار السيطرة على الحريق. تسببت أزمة انقطاع التيار الكهربائي ومياه الشرب في تضرر عدد هام من أصحاب محلات بيع المرطبات بولاية نابل، حيث بلغت نسبة الأضرار المسجلة 60% مقابل 30% من أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة، اضطروا إلى الغلق المؤقت لما تكبدوه من خسائر مادية فادحة، وفق تصريح رئيسة الغرفة الوطنية لقطاع الحلويات سامية ذياب للأخبار. أحبطت وحدات الحرس البحري بإقليبيا محاولة هجرة غير نظامية وأوقفت 12 شخصا كانوا بصدد اجتياز الحدود البحرية انطلاقا من سواحل سيدي داود بالهوارية، وتم الاحتفاظ بهم لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة. يكون طقس اليوم الثلاثاء عامة مغيما جزئيا فتدريجيا كثيفة السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار تكون أحيانا غزيرة وتشمل بعض الجهات الشرقية مع تساقط محلي للبرد البحر قليل الاثراف محليا متموج بالسواحل الشرقية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 32 إلى 37 درجة قرب السواحل وبالمرتفعات، وبين 38 و 41 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 45 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور شهيلي محليا. لقاؤكم بالأخبار يتجدد بإذن الله في تمام الساعة 11 صباحا. حكاية الأفراح بعد الفاصل مع رفقة زنتي.
4: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com. الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.
2: حكايات الأفراح.

0: حكايات الأفراح مع رفقة زناتي.
1: حكايات الأفراح، حكايات الأفراح،
2: حكاية الأفراح. صباح النور، صباح النوار، وسهلا بكم مستمعينا الكرام. حكاية جديدة من الحكايات نرويها اليوم أيضا بكل الحب، حكاية الأفراح اللي تروي عادات وتقاليد مدننا التونسية في أفراحها. العادات هذه اللي بكلها ثراء، اللي بكلها فخر، بالانتماء إلى جذور تاريخية ضاربة في القدم، عادات في اللباس، عادات في الأكل، عادات وتقاليد تخص الأهازيج والأغاني، عادات وتقاليد تخص كل مراحل الأفراح في مدننا التونسية. اليوم نحكي حكاية مزيانة، حكاية أفراح مدينة حمام سوسة اللي بكلها ثراء. فاجأتني الحقيقة بعاداتها وتقاليدها، بلباسها، بموروثها الجميل جدا، وإن شاء الله تكتشفوا هالموروث هذية معنا على موجات إذاعتكم جميعا، إذاعة المناسير من توا إلى حدود منتصف النهار. نحيو تليفوناتكم، تبقوا مركزين معنا، تعيشوا الفرحة في أحلى تجليتها على موجات إذاعتكم جميعا. إذاعة المناسير بعد قليل استقبل ضيفاتي الكريمات اللي باش يحكيونا حكاية مزيانة حلوة تنعش القلوب وتدخل الفرحة عليكم جميعا بكثير من الأمل والتفاؤل وحب الحياة.

0: الأفراح مع رفقة زناتي.
1: حكايات الأفراح. حكايات الأفراح.
2: حكايات الأفراح. عرستنا تشبه القمر ما حبتش تقعد رايدة. حكاية أفراح مدينة حمام سوسة حصتنا اليوم مخصة لها للحديث أكثر ما يمكن على عادات وتقاليد ما نعرفوهاش قبل، باش نحاولوا نعرفوها قدر الإمكان، نستكشفوها من حيث العادات تاع الأكل الموروث فيما يخص عاداتنا الغذائية، أيضا عادات وتقاليد اللبسة الحمامية حمام سوسة معناتها بكل تفاصيلها، أيضا الموروث فيما يخص الأهازيج والأغاني اللي هي تمثل طابع خاص بهذه المدينة. تو عروستنا تقعد رايدة، الله يخليك هني علينا.
3: شغنيو عليك راه
2: شغنيو عليك ما جاش رانا تغشوا ويتم إقصائك. أهلا وسهلا بكم كثر في المباشر. أهلا وسهلا بكم، نورتوني برشا برشا وقديش دخلتوا فرحة على الإذاعة وبدخولكم بالخير والخمير للا استوديو زيتونا فرحة على فرحة، نورتونا برشا. مدام روضة بن هنية رئيسة جمعية، باش نقولها باختصار وبعد بالتفاصيل، رئيسة جمعية سو كيوت، الجمعية التونسية الإنجليزية للتربية والسياحة والثقافة الاجتماعية. نقولها أهلا وسهلا بك، مرحبا، نورتنا برشا مدام.
4: عايشك، مرحبا بك رفقة، ومرحبا بكل سيدات والسادة المستمعين والمستمعات لإذاعة المنستير العريقة اللي ديما قد ما نشكرها وشوية تحللنا البيبان. الحقيقة تحية من خلالك لكل زملائك وزميلاتك، نحب حد يتغشش علينا، احنا اليوم بحذاكم، الكلهم يستدعونا، الكلهم يدعمونا، واحنا عايشين بالدعم هذاك. الحقيقة حاجة كبيرة برشا الدعم المعنوي والتعريف بالأنشطة متاعنا، بارك الله فيكم، مشكورين جدا.
2: شكرا جزيلا. أنا أحب نشكرك شكر خاص ونشكر من خلالك صديقتنا المشتركة العزيزة الغالية زهر جينا، اللي نحيها تحية كبيرة برشا، واللي هي مهتمة ياسر بالتراث وبالعادات والتقاليد، واللي هي قامت بربط صلة ما بيناتنا الاثنين. وأنا نحب نقول بكل الفخر والاعتزاز اللي أنت صديقة الطفولة، خلينا نقول صديقة أختي زميلتها في الدراسة، سنوات تقريب من التسعينات، بداية التسعينات ما شفناش بعضنا، ولكن كي شفتك اليوم وقلت لك لم تتغيري،
4: عايشك
2: نفس القسمات، نفس الزين، نفس الملامح متاع الاستبشار،
3: نفس الابتسامة،
2: نفس بالضبط ملامح الاستبشار ما شاء الله كيما هي في التسعينات معناتها بالضبط. ربي حيد عليك،
4: عايشك،
2: سعيدة مرسي جدا بلقائك مجددا،
4: عايشك،
2: ربي فضلك. وانت اللي نستقتلنا حصة اليوم، دونك انت موعدة هذه الحصة مع شكري وتقديري لك، باش تقدم ضيفاتنا الكريمات اللي حاضرات معنا اليوم باعتبارك موعدة البرنامج. تفضل لله.
4: يعيشك ساعة رفقة، بارك الله فيك وبمعزتك، والعشرة ما تهونش يعني، تحية ليلك أنت وتحية المدام زهور. مدام زهور جينا هي ممثلة الجمعية في المكنين، هي عضو الجمعية وهي سبونسور أوفيسيال زادة في المناسبات كي يبدأ عنا كيما هكا تثمين التراث، خاطر احنا تعرف اسم الجمعية تونسية الإنجليزية التربية والسياحة والثقافة الاجتماعية. من خلال هذا نحاول نوريو الموروث الثقافي التونسي في الغذاء، في اللباس، في العادات، في التقاليد في تونس، من خلال لقاءات الإذاعية، من خلال المهرجانات، من خلال برشة تظاهرات اللي نعملوها في حمام سوسة ولا خارج حمام سوسة، خطر احنا الجمعية مقرها في دار الجمعيات في حمام سوسة. والتحية من هنا للي قاعدين يسمعوا فينا الكل اليوم، حمام سوسة الكل تسمع فينا، وان شاء الله هنعديوا حصة مزيانة يفرحوا بها الكل. وكيف كيف عنا أعضاء الجمعية اليوم منتشرين على كامل تراب الجمهورية ويخدموا هما في التنسيق، معناها تنسيق للتظاهرات اللي نعملوها خارج مدينة حمام سوسة، بما في ذلك مدام زهور جينا اللي هي عضو الجمعية، واللي هي عن طريق مجموعة فرحة وعن طريق اللي بستقليدي اللي عندها ديما تدعمنا، ومشكورة معناها متطوعة وقامت بالتنسيق بيناتنا، وأحنا قمنا بالتنسيق المحلي في وسط حمام سوسة. أني زيدا من خلال هذا باش نشكر مدام فتيحة بورخيس اللي هي حرفية، وإن شاء الله هي باش تقوم لنا بسرد السرد الروائي وفيه تسلسل بيداغوجي للأفراح وعادات الأفراح في القديم، واللي معناها خصوصية حمام سوسة أنهم محافظين عليه لليوم. يعني توا برشا يقول لك العرس تبدل والشباب ما عندوش وبرا ليلة في الصالة ولا في البلدية، لا، حتى وكان باش يعمل لك ليله مضخمه في ارقى القاعات وتعرف حمسوسه والمنطقه الصناعيه قنطاوي غير قنطاوي السياحيه عفوا. دونك يعملوا عرس كبير في الساله، مي بخلاف هذا العادات اللي نحكيوا عليها الكل تتعمل. يعني مهما كانت العروسه، حتى كان العروسه تقول ما نحبش، راهي امها ولا حماتها تقولها لازم
2: تشد بصحيح
4: العويد هذوما، ومعناها متشبثين بهم ومتواصلين وزيدوا عليهم. يعني حتى الشباب زاد حاجات جديدة ومزيانة وإن شاء الله تشوفوها. دونك التحية الكبيرة لمدام فتيحة ومن خلالها بنتها أمل اللي إن شاء الله زادة هي زادة داعمة لنا تعمل في المودرن.
2: كما تشوفوا لبستنا
4: احنا مرجانة كولكشن نقدموا لها تحية في حمام سوسة زادة ينجموا يتصلوا بها في كل وقت. مدام ألفا جلاسي فنانة حمام سوسة زيدة تخدم الأفراح وإن شاء الله باش نسمعوا صوتها المزيان وعرسة البرشة عرايس ما شاء الله،
2: ونوريه اللي هي لابسة
4: وهي لابسة اللبسة زيدة الحمامية
2: نجلة لو كان تسمح ركزوا على ألفة شوية باش نشوفوا اللبسة متاع حمام سوسة. لا معناتها نوريوها باش نشوفوا لبسة حمام سوسة.
4: اللبسة هذيك تتسمى التخليلة تو بعد نحكيوا عليها أكثر.
3: وذكي اللبسة العادية
4: وهذه اللبسة العرس وهذه اللبسة العادية متاع مرأة حمامية عادية مدام سميرة دواز زادة كيف كيف فنانة وتخدم في الأفراح وحبيبة الجميع حبيبة الناس يدخلوا الجار الناس الكل معناها ناس ما شاء الله عليهم ويفرحوا الناس الكل وخاصة أني ديما نحب الناس اللي تؤمن بالثقافة واللي تدعم النشاط الثقافي. كيف كيف تحيتي للناس اللي كانت باش تجي معانا وما جاتش سيدة مدام ليلى درقيش وسيل هادي القدر اللي كانوا يجيبونا، تحيتنا لمدام نجات اللي قيمناها من النوم وجات بكرهبتها بارك الله فيها، مناضلة معانا مدام نجات بورخيس بارك الله فيها جات وحبت هذا الكل في سبيل ان نوريو حاجة مزيانة على حمام سوسة وباش يكتشفوا المستمعين برشا حاجات قديمة وجديدة في نفس الوقت.
2: يعطيك الصحة بارك الله فيك مدام روضة، تعطينا فكرة ولمحة صغيرة الساعة على الجمعية قبل ما نبداو في العادات والتقاليد.
4: هو كيما يقول اسمها الجمعية التونسية الإنجليزية للتربية والسياحة والثقافة الاجتماعية، تخدم على أربعة عرس نقوليني يعني نخدم عليهم من الجانب التربوي. تعرف اللي أنا متفقد بيداغوجي وأستاذة لغة إنجليزية سابقة من غاديكا جاي اسم الجمعية التونسية الإنجليزية. دونك الجانب التربوي والثقافي مربوطين ببعضهم، والجانب السياحي خاطر نخدموا السياحة الثقافية والترويج للعادات والتقاليد وللثقافة التونسية. هذاك منين قلنا الثقافة الاجتماعية، يعني كيما هذا ثقافة المجتمع التونسي، الحاجة اللي يتميز بها المجتمع التونسي الموسع سواء في حمام سوسة، خطر احنا الجمعية في حمام سوسة مي احنا نخدمه على كامل تراب الجمهورية وخارجها، يعني سافرنا حتى في دول أخرى وإلا استقبلنا ضيوف أجانب في المهرجانات، خاطر نعملوا احنا مهرجانات نعملوا تظاهرات نعملوا لقاءات عنا نوادي نادي الادب والفكر نخدموا في شهر التراث نعملوا تظاهرات في القنطاوي برشا حاجات عنا تظاهره تراث جديدي كنز الحفيدي عملناها في مدينه المكنين وتحيه لكل اصدقائنا في المكنين ولاد بلادنا. احنا راهو يقولوا لي روضه انت منين، تنقولوا مني بنت تونس كل راني مكنيه حماميه تونسيه هذيك تونس بلادنا ونحبوها ونحبوا ديما. علاش؟ خاطر أنا تصوير، احنا في توريزم نخدموا على التسويق لتصوير التونسي، يعني مش باش نخرج اني اليوم على صفحة الجمعية اللي هي فيها آلاف المتابعين وكيف كيف عنا استقبال الضيوف اللي يجيونا ديما. عملنا مثلا عملنا تظاهر التراث الجديد كنز الحفيدي في حمام سوسة واستقبلنا 52 طالب أجنبي من أوروبا خدمت معانا مدام سميرة، لبسنا البنية أجنبية وعملنا لها عروس وعملنا تظاهرة كبيرة وعملنا كل شيء كان وعرس حقيقي. هذا للترويج للموروث معناها ثقافي. عملناها هي بيدها زادة في المكنين خدمت معانا مدام زهور خدمت معانا حضرت معانا حتى زميلتك مدام إيناس معناها نحاولوا ديما بطريقتنا كيفاش نروجوا للتراث متاعنا بطريقة راقية نقول أني بطريقة مضخمة كيما نقول احنا الزيت متاعنا في عظم بيعوفي بدون بلاستيك نعلبوه في دبوسة مزيانة لوك يلزمنا نعطيه القيمة المضافة للتراث متاعنا والحاجات هذه الغنية برشا برشا واللي الأجانب يحبوها ويبهتوا فيها معناها يقول قداش عندكم حاجات محلاها.
2: هو احنا من خلال الحقيقة شبكة البرامجية هذه اللي ماهيش طويلة اللي هي قصيرة كيما قصر الصيف اكتشفت برشا عادات وتقاليد في مدننا التونسية رغم التقارب ما بيناتنا، فما حاجات مشتركة ولكن فما حاجات اللي هي تعطي الثراء تعطي اختلاف ولكن ثراء. وأعز حاجة شفتها هو تمسك ضيفات الكريمات والمناطق اللي جايين منهم والمدن اللي جايين منهم بعاداتهم وتقاليدهم بكل الاعتزاز والفخر. معناتها انا اليوم الصباح وقت اللي نشوف فيكم انتم تلبسوا تحضروا معناتها باش تدخلوا الاستوديو وكل واحده فيكم قاعده تحكي وتثمن في الموروث في اللبسه في العادات في التقاليد في الغذاء في الاغاني وكل عينين تبرق وبالفرحه وجايين معناها معناتها كاينكم باش تعطيو رسائل ولكن ايضا انتم تمثلوا انتم سفيرات لمدينه حمام سوسه مثلا باش تعطيو أعز ما ثم من عادات والتقاليد وتحكيوها بطريقتكم الخاصة. ليش قلت لهم الحكاية تختلف حسب الراوي أو الراوية. دونك الرواية باش نخليها لكم كمانتوما تحكيوا لنا على عاداتكم وتقاليدكم باش نبدأ معك مدام فتيحة والحديث مفتوح للجميع. نبدأ ونحكيوا على عادات وتقاليد العرس في حمام سوسة. كيفاش نبدأوا العرس متاعنا وبنا حاجة نبدأ وتفضل مدام.
3: والحمد لله حمام سوسة نجم تقول تشبه للساحل الكل لكن عندها حوايج خاصة بها هي حاجة مختلفة. حتى جيراننا القلاع والكوادة وسيدي بوعلي ورقلة عنا حوايج مختلفة أكوما خاصين بحمام سوسة. وعنا احنا حاجة متمسكين برشة بتقاليدنا والوحيدين في تونس اللي كل عام نطلعوا نموذج جديدة في لبستنا. بكونا احنا حرفيين كنا نطرزوا حدنا وعنا حتى من تخليلتنا انت تسج في حمام سوسة. هذيك هي كي نشريوها من مقصرها لا نقولوا سواقي
2: معناها تقولوا سينيه انتوما
3: سينيه
2: معناها يلزم المنسج يكون في حمام سوسه
3: خاصه التخليله اللي نتغطوا بها واللي نطرزوها.
2: دونك انتوما العادات والتقاليد هذه حافظت حتى على الحرفه التقليديه النسيجه اللي هي اندثرت في برشا بلايص
3: وحافظت على الصناعيين والحرفيين وابتكرت احنا قاعدين نبتكروا ويبهتوا كيفاش يقولونا كيفاش كل عام ولا مذيت كل عام ولا مذيت سنين عملوا أزرق وهك تشوف الأزرق يولي في اللبسة العادية الأكحل مثلا بالأخضر جاء لموت عام كما سنين الأورانجي ونبيعوا لبستنا القديمة حتى الجيراننا ولا اللي يحب يشري يلبسها ديما ونبتكروا كل ديما نبتكروا ومعتزين برشا بلبستنا طبيبة محامية فلاحة ديما معتزه بلبسه حتى ولادنا اللي بشوي يقراوا لبرا ويجيبوا شهاد اول ما جيت عرس تقول لك لا حتى كان خذات مش حمامي تحب تحتفظ بلبستها وتحب تعمل خاصه احنا عندنا الحنه بالنسبه لنا مهرجان حمام سوسه حتى كما تعملش ليله عرس ما يهمهاش لكن الحنه ما نبطلوهاش الحنه هي مهرجان نعملوا فيه كل شيء التقاليد من اول ما بدينا لاخر اللي طورناه وإحنا عرسنا يبدأ في حمام سوسة عنا حاجة أخرى اللي حتى بالاستدعاء يزوك الدور دار وتقول وقبل بوقت تقول لهم راني مش نعرس والرجال يأخذوا الاستدعاء أعطيوها الرجال الاستدعاء والمرأة نعرضوا عليها بفهمنا
2: به قبل ما نبدأ حكاية العرض قررنا العرس وقتاش نمجدوا الصابونات نغسلوهم ونتفقدوا زهازنا وريح حمورنا
3: قبل الاستدعاء
2: به اعطيني المرحله هذه قبل الاستدعاء عندكم تقطير الزهر
3: تقطير الزهر كي السهل الكل نقطروا الزهر نغسلوا الصابون نحددوا الدبش نرحيوا الحنه نعملوا لهم خادط
2: نحدد كيفاش صوف ما كي تقولي
3: نعملوا صوف التو لحد الان العروسه حتى كانت تشري صناعي لازم منها زوز مخدد صوف
2: ما تستحفظوا انتوما على جلد العلوش
3: نستحفظ
2: مش كيما بعض المناطق اللي ولا تتلوح
3: واحنا الى حد الان تخرج بجلد العلوش الكبير ما خصلته ومنظفته
5: تصبغوا حتى
3: صبغان ولينا نصبغوا
2: نسمع سيدي
5: والالوان
3: مصبغوت أولينا
2: خاطر احنا قبل نستحفظ ونبداو نشريو العلوش على الجلد نتاعو كي تبدا عندنا مناسبه كان عندنا طهور وكان عندنا عرس
3: العلوش الكبير الجلد الكبير نستحفظوا بيه وبعد نغسلوه ونقرتشوه بالقرداش وتولينا نصبغوه فرد مره كل واحده كيف اللون صالتها
2: اي الوان
3: قلت لك احنا في حمام سوسه ديما نبتكر وكثر ما نحبوا لبستنا ما تحبوهاش تموت ديما نبتكروا مش كما مثلا الساحل يحتفظوا باللبسه كما هي احنا لا ديما نبتكروا فيها اما ما نخرجوش على الاصل
2: على المعايير الاصليه
3: الاصل ما نخرجوش عليه هي المعايير تقعد هي بجود مثلا كما الخيط يقعد وكما الخمس الوان ديما موجودين الكريستال زدناه توا
2: معناتها توا في اللبسه اللي مقابلتنا نتاع مدام ألفا
3: اكوما الخيوط يقعدوا هما بجوج
2: لو كان نركز والله يخليكم على اللبسه نتاع مدام ألفا اللي هي معناها توا تقريبا لبسة اللبسة التقليدية
3: إلا المحرمة ناقص. إحنا نطرزوا كيفكم المحرمة بالتل أنا نسيتها المحرمة هذه المحرمة العادية متاع المرأة العادية اللبسة العادية.
2: أيوة
3: معناها كيما قلت لك كيما السحل الكل نحضروا العرس والملاك احنا قبل لازم تملك قبل ما تبدا تعرق لازم الملاك هو كتمان الصداق.
2: أيوة.
3: احنا نقولوا الملاك ما هو كتمان الصداق لازم تكتب الصداق قبل ما قبل العرس توا بداو ينحيوا
2: يلزم
3: يلزم يعني. قبل يلزم ما ما تقبلوا لي ما لا ما يكون ما كان مكتوب الصداق وما يخرج الزاز كان ما يكتب الصداق ونصدروا الزاز نصدروه نبداو بعد ما نغسلوه ونحديدوه كل شيء ونصدروه ويجيو الناس يتفرجوا عليه الحيلة يجيو يتفرجوا عليه. وعندنا حاجه اخرى معناها العروس نهار الولي ما يجيب لها الحيلة هديه
2: انا قبل خلينا بالمرحله بالمرحله
3: نجيبوا الهديه احنا قبل كنا نجيبوها قبل العرس
4: في الملاك
3: في الملاك نجيبوا الهديه اللي هي موجوده في الساعة اللبسه اللي يجيبها العروس الصاغه سربيس دبش ونجيبوها مع نهار نجيبوها نقولوا احنا الهديه يجيبوها مع كتبان الزاق توا ما عادتش ولا لموا الكل في خطر الدنيا صعبت لموا الكل لنهار الوليمة. نهار الوليمة هي قلت لك مهرجان بجودة يجيبوا فيها الزاز وتوا بنات توا ولو هي ورجلها يحضروا دارهم تصدر في دربوها تصدر ويجيوا العيلة يتفرجوا عليه وبعد نظموا حدا في دارها هي توا ذا جديد.
2: هو قبلها زين الزهاز يتم عندها في أيامات العرس توا ممكن الزهاز يسبق باش ينظموا دارهم
3: أي توا ولا يسبق بل لا كان يهزوه نهار السنجور نهار نقولوا احنا نهار حفلة للراجل
2: بي عبش نرجعوا خطره الكلام صعيب بالنسبة للنت تسمعوا لي أول مرة عادات والتقاليد مختلفة تماما
3: مختلف العبارة. احنا في حمام سوسة مختلفة تماما
2: بالضبط
3: عنا تقاليد وحدنا
2: بيه. خلينا نقول جبدنا صابون نظمنا أمورنا ركحنا دنيتنا الكل ونطلعوا باش نستدعى
3: بيه.
2: حلين لحلو إذا كان عندكم حلين لحلو قبل الاستدعاء ولا بعد الاستدعاء
3: تنجم تقول بعد الاستدعاء
2: بيه. دونك ما حضرنا استدعاءاتنا الراجل ياخو استدعاء
3: اللي مرات تمشي لها برجليك
2: ما مشيت لهاش
3: ما تجيش
2: إلى يومنا هذا
4: حتى وكان قريبة برشا
3: حتى كان من العيلة ما تمشي لهاش بسقيك ما تجيش
2: صار ما عندكمش انتم صوروا بعث على المسنجر
6: ما كانش قبل بالتليفون ما كانش
3: حتى دوا ما يحبوش
6: بالتليفون نهبطوا استدعاء فانت كنا قبل نمشي على سقينا نعرض من صباح العشية الليل فهمت توا ولاو معناها كل يعياو ماك العرضين يهبطوا في الفيسبوك
3: اما للشباب هكا ولك
6: حبايبي واصحابي معناها باش تشرفونا
2: حبايبي واصحابي صغار لي جون انا كبار كما قال
3: لك كبار لازم تمشي لابس طيب كاش ما تجيش
6: ما تمشي ليش تقول لك
3: كل ما
2: عملتش ما عملتش ولبسه خاصه تلبسها كي تمشي تعرض
3: اي بالطبع
2: شو تلبس
3: نلبسوا فطط محرمتنا هيك يبداو جديده ومعها الفطه البراج اللي هي قلت لك لامازيغية فوطة لامازيغية هكي تلبسها جديدة زاد يزمع محرمة جديدة
6: اللي هي تسمى متاع الصيف أو لبسة الصيف
3: هكي لبسة الصيف
6: وعنا فوطة
3: وماشة في الشتاء تلبس لبسة الشتي تعرض بلبسة الشتي لبسة الشتي جبناها
6: أغلظ معناها فمنها
3: غليظة لبسة الشتي وعنا لبسة الربيع
2: هاي معناتها انتم ما عندكم لبسة الشتاء
3: ولبسة الصيف
2: ولبسة الصيف
3: ولبسة الربيع
2: ولبسة الربيع
3: كل واحدة خريف
2: وكل واحدة والمنشف نتاعها
3: كل واحدة
2: ومحرمتها
3: وفوتتها ونلبسوا كيما التريكو كيما المحرمة كي الفوت
2: السورتي تناسق الالوان لازم منه
3: لازم منه
2: وكل عام عندكم لون
3: وكل عام عندنا لمود
2: لمود تسني شنو
3: الاورانجي
2: شي
6: والموف زي حتى
3: والموف
4: نجحوا زي عند العروسه
3: الموف
6: شفتوا المريول العروسه هذاك معاه فوتو ولا سوريا موف
4: هي لبسه الاخضر
6: انا لبسه الاخضر
3: خاطر انا ما بداش من السقي خاطر نروف
6: الالوان اللي خارجه توا هي الموف والاورانجي اكثر حاجه
3: هذه نتاع السنة
2: باه
3: كل عام ولابوس
2: باه نلبسوها حاجه جديده من طباقها حتى نحطها نمشيو نعرضوا كملنا عرض شنو نعملوا من بعد
3: بعدك شيء قلت لك نحضروا الزاز نصدروه ونديو العيله تفرج ما هو خسرناها
2: صدروه تعلقوا انتم
3: عندكم التعليق توا نحطوا في السيستوات ونعلقوا
2: ونحضروا. في الكنسترويت نقولوا سيستويت كنسترويت.
3: وعنا كلام سبيسيال لنا.
2: أي ميساج مو باش نشوفوا حتى أنا شنية السيستو. حتى السيستو أنا اكتشفتها مؤخرا.
3: السيستو والكنسترويت.
2: ايوه هو
3: انا كنا ما خاطر مشيت لبرش بلايص وليت نعرف اللي فما كلام مش بتاعنا مش بتاع عندنا برشا كلام مزيغي في كلامنا
2: بالله
3: عندنا برشا في حمام سوسه كلام مزيغي وكعلاش يقولوا لنا ساعات شكون تتكلموش كيف هو مش ما نتكلموش كيف عندنا ندخلوا كلام امازيغي توك يعني
2: واعيين به اللي هو امازيغي
3: توي ولا واعيين به ساعات برشا يقولوا لنا شو هالكلام هذا
4: يعني مهرجان خاص
3: كلام كلام امازيغي توا محافظين عليه نتكلموا في الدار
2: مثلا
3: برشا جرود العافيه
2: برشا برشا نقولوها برشا جرود والعافيه
4: كل عنده اصول
3: اوكي اصول مزيغي عندنا برشا كلام مزيغي في كلامنا في لهجتنا العاديه في الديار وبعد هيك شي نعملوا نصدروا ويجوا توا قبل كان لا يتهز كان نهار بعد الحنة نهار المعاوده نهار حنة الاولاد نهار السنجو يجيبوا الطبال ويجوا يهزوا تولي ولا الطفلة تحب تقود دارها ولا وش يعملوا هزوا قبلوا ليما قبلوا ليما بنهار ولا بنهارين وبالطبال كيف كيف يجي الطبال والكراب والتزمير ويهزوا الزهاز وكي يهزوا الزهاز الطفلة تبش تنظموا قبل كانوا ينظموا هم للعروس الطفلة ما تمشيش
2: ما تمشيش لدار العروس قبل العرس
3: تولي تمشي الطفلة في الجديدة ذي ولا تمشي تنظم دارها على كيفها ولا اله الا الله محمد رسول عندنا الخبز مشكلتنا الخبز نهار الحنة عندنا الحمام قبل
2: سنع ايه مشي لي بالمرحله بالمرحله
3: الحمام عندنا احنا بكون الحمام سوسه الناس كل عندنا حمام عربي في دارنا مابقاش دار حماميه بلاش حمام
2: وصف لي الحمام العربي شنو فيه
3: الحمام العربي هو نحاسه ومن تالي كفور كالفور التقليدي في نحاسه نحاس ويتعمل بالحطب ولا بالغاز توا اللي نعملوه بالموتور والغاز بالزوز قبل بالحطب ومازال لحد الان برشا ناس ما حبوش يبدلوا قعد بالحطب
5: ولا بالشهده زاده يعني
3: ولا بالشهده
2: ايوه
3: يعني انا مثلا داري بالشهده كنت بالحطب وليت بالشهده وفي دوش لازم منه هيك
2: ايوه
3: وعندك بتبان خاطر احنا نعملوا الفيلا والدار العربي
2: اي
3: في حمام سوسه الحماميه الاصل تقا دار عندها فيلا وراها دار عربي لازم منها دار العربي تكونش حتى دار صغير لازم من عندها بكوجينة صغيرة وبتخزين من تالي لازم في وسط الدار من تالي هذه هي الدار الحمامية
2: أي.
3: أما توبة
2: تبدلت
3: الأمور أما لحد الآن مازلنا محافظين عليها اللي عندهم الوسعة واللي يحافظوا عليها الحكاية
2: دونك عندكم الحمام العربي هذا
3: حنا الحمام العربي ونمشوا للحمام كونا حمام سوسه بكل حمامات يا مسمي حمام
5: هي اسمها حمام سوسه على حمامات
3: عندنا من عهد قرطاج حمامي حمام في المقبره قرطاجي انا اللي حمام سوسه قديم الحمام هذا حمام سوسه لازم تمشي للحمام كما اكثر السحليه تمشي بالدربوكه وقهاوي
2: نطيب العشيه مع تمشيو في
3: الصباح العشيه العشيه تنسى اصحابها
2: اي
3: وتنزل العائلة العائلة والصحاب
2: على شكون الحمام على العروسة ولا العروس
3: لا على العروسة
2: عروسة
3: احنا بصفة عامة اكثر الحواج على العروسة
4: ويلبسوا
3: فردلو البنات مثلا كيما بنتي حبت فوطه ومحرمة فما اللي يحب تخليلة فما اللي يحب
4: جبب
3: فردلو في محل ساعات وش حمامية
2: معناتها العروسة هي تقول شنو اللبسة الموحدة
3: كل أصحابها شنو مش
4: خاصة توا كثروا الموضة يعملوا التونو كيف كيف
3: اي صحيح
5: أنا تقول ما شنو يلبسوا في الأورانجي يلبسوا في الأورانجي شنو يلبسوا الموف يلبسوا
3: في الموف
5: عملوا معنا صغار وكبار حتى الديكور نتاعها تعملوا في الموف في الأورانجي
3: تعمل لون معين لها هي
5: باش يبداو خارجين على الديكور هذا
4: هذا من الحاجات الجديدة توا
3: قبل الحمام
4: قبل عادي تلبس تخليله ومحرمتها
3: ولا محرمتها وتقصد ربك
2: كلهم يلبسوا تخليله
3: كلنا احنا بصفه عام حتى قلت لك طبيبه محاميه عايشه لبرا لازم محرمتها وفوطتها ديما عندها كيما اختي توا ديما فوطتها ومحرمتها عندها في الكهرباء لازم منهم تخرج ديما
2: معناها معناتها مقدسه اللبسه هذه تقول حتى مقدس. تطبيقها وتخميلها بطريقه معناها
3: تدخل اني عندي مثلا اني نحكي على روحي والحماميه الكل كيف كيف عندها محرمتها متاع القضية قولوا احنا اللي تقدم ردوها للقضية وفوطتها متاع القضية لكن متاع الخارجة حتى فوطتنا متاع القضية بكون احنا معروفين على التوسويس النظاف
2: اي
3: آه تطوي دوما تدخل ديما تقع عندها حاجه في الكولوار ولا في السقيفه بلاصه تحط التطوي فيها فتتها ومحرمتها وما نشوف.
7: هو عباره على السفساري في مناطق اخرى.
3: نفس الحكايه نفس الحكايه
7: عباره على حايك في مناطق اخرى.
3: ولكن ما نحبوهاش تتعكرش وديما نحبوها مطويه منظمه مقدوده. نستحفظ عليها اكثر من الكبوت بتاعي اللي نخرج به. عندي يعني مقدسه اكثر من الكبوت بتاعي اللي نخرج.

0: التخليله
1: هذه التخليله
0: باهي التخليله كيفاش ما زلقتش ما طاحتش
1: ما تزلقش خاطر هي كوتون صافي فيهاش بوليستير ومصبوغه بالطبيعه بالطريقه التقليديه
0: شنو هو نوعيه الصبغ
1: الصبغه هي حمراء يعملوها بالتانت قبل كانوا يعملوا بالبابوش اللي هي قرطاجيه أني يعني هما كانت تصبغ مثلا وهي العمة خويا رحمه الصبيغه كان يصبوا بال شو اسمه الرمان وكانوا يعملوا القرنيط كما جدودنا
0: قرنيط
2: فرنيد
1: نتاع الوحده نتاع القرنيط ولكن توا ولات الصبيغه يشروا الصبيغه اما قبل كانت في يعملوا
0: طبيعي.
1: انا شفتهم مثلا تصبغ في القصر هذه هي شو اسمها اللي نعملوا فيها العصيده
0: نحاسه
1: نحاسه كانت نحاسه كبيره عندهم نحاسه كبيره وعلى الزحافه الزحافه معروف عن الناس
0: بالزحافه
1: والنحاسه الكبيره وتصبغ تصبغ مع العصابه اما كانت يرحمها يجيبوا لها تصبغ العصابه بالطريقه اللي توا ولا تدخلوا في المودرني يصبغوا بالطريقه اللي يشريوا الخيط مصبوغ اما السجلة في حمام سوسه
0: قلت لي هذيك السينيه نتاعنا
1: السينيه
0: سينيه مع اي منطقه مهما كانت
1: مهما كانت حتى الزاويه تو يعملوا في حمام سوسه
0: أيوة.
1: اللي نتاعهم اللي يلبسوها المطروزه
0: النسيجه باقي قاعده بالطريقه التقليديه
1: بالتقليدي ان شاء الله تجي نهار الحمام سوسه ان شاء
0: الله
1: مازال بالتقليدي هما معز بالكحله ودار الشاه زوز عيلات معروفين على النسيجه اللي المطروزه هذه لازم تكون منسوجه في حمام سوسه خاطر تبدا واقفه خاطر كوتون صافي واللي يبيعوا فيهم فيهم البوليستير هكوما نشروهم لسير الوقت خاطر هذه غاليه راهي 300 وبالطريقه الصناعيه العصريه رخيصه ماهيش غاليه لكن هذه تفوت 130 فما فرق فما 100 دينار ما بين هذه اخت كوتون منسوجه بالطريقه التقليديه هكا عندنا يلزم التخليق باش توقفي شو هو الطريقه التقليديه تخليها واقفه الطريقه العصريه خد فيها البوليستير تبدا مرخيه
0: صحيح
1: هكا هي علاش سيني حتى جدودنا كانوا يلبسوا السيني كيما التريكو مثلا في العروسه يلزم تكون التريكو فضيله نستحفظوا عليه على جدود
0: اصلي
1: الاصلي والتوا السيني اللي موجود توا نشريوه لسير الوقت
0: هو الاصلي الاصلي كيفاش يبعث يتشري قماش يتفصل يتلزج
1: لا هما احنا قعدنا يستحفظوا عليه
0: من يتوارثوه
1: يتوارثوه ما فماش ما عادش فما القديم اما التو قاعدين نحافظوا عليه مثلا تورثوه من عند حناه
0: كيفاش ما يبلاحش وما يقدمش وما يتهراش
1: هيك هي القديم انا عندي تريكو ورثته ما عندهم
0: ما شاء الله
1: واني ورثته لبنتي وقلت بنتي سمنت شوي قلت لها اعطيه لبتخوك اليوم هبقى لطيه
0: معناها
1: قلت لها اعطيه لبتخوك
0: قطعه فوندو معناها تتورث
1: حاجه كي التراب كي حاجه هي السيني اللي في الرقبه شفت اللي عملوا توا جديد ما فيها السيني في الرقبه
0: اي
1: القدم فيهم الطابع في الرقبه
0: قعدت نثبت انا يعني بحذايا عروستي بحذايا نورمال
1: هذه العصريه
0: العصري
1: القديمه هي هيك اوكي
2: روحيه هذوما تاع فرنسا
1: روحيه هما كانوا يخدموا فيهم قعدوا توا يخدموا فيهم الهود تاع تونس في فرنسا عندنا اللي يعيشوا في فرنسا يجيبونا يعني مثلا جابت لي اختي
0: انا غالي نتصوروا
1: غالي
0: اي
1: مش كيماني
0: فوت لمية
1: فوت توا 350 تريكو 400 فضيلة الحربة 350
2: 350
1: 350
0: أنا قعد مخي واقف على 150
1: 150 هو الحورية الروحية
2: الروحية
1: خد يجيبوا فيهم من فرنسا نتاع يهود تونس يخدموا فيهم في
3: العادي تنجم تاخذ حتى بالقصر الليل حتى
0: قبل فما ب 10 ب 20
1: أما هذوما توا العصري احنا ولينا دخلنا في العصري خد ضيوف أما أكثر العيلات محافظين على التريكو القديم
0: اما خاطر باش تقول لي انت كل عام الوان نتصور معناتها الالوان
1: اللي تخلف
0: في العصري
1: دخلنا في العصري
0: مشينا الحمامنا احنا حضرنا رواحنا لبسنا يا اما تخليلتنا قبل والا توا
1: لا نلبسوها في الحمام
0: اي
1: نلبسوا نلبسوا التريكو والفوطه
0: والفوطه
3: فوطه العربي ومع السروال العربي
1: مع السروال العربي هذوكوما تجيبيهم الحمام
0: السروال العربي شنو ريكام وكيفاش
1: اي ريكام نتاعك بالدونتيل بالدونتيل كيما كيما السعل الكل وبعدك شي كي تجي تقعد بيه
0: احنا كي نهزوا معانا نهزوا معانا قهوينا تاينا من قبل
1: حتى احنا هكا نهزوا قهوينا وتاينا وحلونا وكل شيء تقعد واحده من العيله كبيره ولا حاجه تطيب وتعطي الناس كل ونهزوا الحلو والقزوز
3: تبدا تطيب فيها الكانون
0: قداش تدوم تقريبا الفتره نتاع الحمام قداش
1: تقريبا ثلاث سوايع ثلاث سوايع
0: ما فيها الدربي
1: او كما يوم عندهم زوز هذه عندها حنا هذه عندها حمام وهذه عندها حمام
0: تو دوما مروحين بلا في الحمام شنو نغنيو
1: قلنا بتوا ذي خدمتني
2: تعال

0: تاع الجو معناها
1: تغني لهم
2: الجو تاع توا.
3: اي ما احنا التقليدي التقليدي العروستنا مشات للحمام وفي الحمام وهي تغسل
2: بالغنيب عشقينا محمد على رسول الله
3: اعطينا حوايج
1: اعطينا
3: حوايج
1: خرج عروس
3: اي زيد

0: الخوات على عروستنا ولا تدريجتها ولا دخلتها العزيزة ولا فرحة تميمتها ولا أصحابها ولا حبيبها ولا عميت ولا الخليت يا خميس يا حوات ولا يبعت منستير الحوت.
1: يعيشك ربي يفضلك ربي يخليك. شكرا جزيلا. إذا هذه من الأجواء متاع الحمام متاعنا في حمام سوسة.
2: يولي وندخلوا للحمام نغنيوا متاع متاع جو متاع يشطحوا وغني برشا غني عادي نغني. وقت اللي تخرج نستناوها حتى تغسل وتطلع نسيدوا ندربكوا عليها. بدل كمل ولي وحنا نروحوا لروحنا يتروح لروحها.
1: ما توصوش معها للدار.
2: اي كملوا لها فميكايا والراحه.
0: فما اللي مشوا له للدار معناها ان نعملوا له جو في الدار ونزلوا للحمام ديريكت. نعملوا لهم جو في الحمام وما يدخلوا واحد. كان حبينا دخلنا غسلنا معناها مع ناس نعرفوه.
1: اي
0: انا دخلنا ما كانش تدخلوا تدخلوا وحنا نروحوا فهمت. ساعات يبدا عندنا الخدم.
1: اي ربي يعينكم ان شاء الله.
0: عندنا الحناني في الليل فهمت هيك علاش ما نجموش نغسلوا.
1: باهي عملنا جو هذايا. التخليله تتلبس بعد الحمام.
3: بعد الحمام وعندنا حكايه اخرى هي تحضير الخبز. عن مشكلة كبيرة في تحضير الخبز. يبدو فرحانين خالتك تعمل طابونة عمتك تعمل طابونة وإحنا بكونا خبزتنا كبيرة.
1: نهار تيش هذا
3: نهار الحنة.
1: نهار الحنة ما تخرجنا من الحمام توصي
3: طاقة الكبار يعملوا في الخبز.
1: بيه سمح نهار الحمام هو نهار الحنة.
3: نهار الحنة كانوا قبل
2: قبل
3: كانوا قبل
2: حمام وحنة توا ولاو يعملوا قبل بينهم.
3: كانت الوليمة وحدة والحنة وحدة قبل توا بن صعب الدنيا لصقوا لبعضهم. أما هي ليه كانت النهار الوليمة وحدة ونهار الحنة وحدها.
1: عاود ذكرنا الوليمة شو نقصد به؟
3: الوليمة هي يجيو الطبال.
1: اي
3: طبال والزكار ويجيبوا الشباب الولاد قرابة ويلبسوا مالية تخالب تخال مطرزي. الصبية تلبس بلا ما غير الفوقاني ما غير
1: من راس
3: المناقش والشباب ولا المتعرسين الجدد ولا كبار شوية يلبسوا التخليل المطروزة
0: يلبسوا مناكش
3: والمناكش والباقي يلبسوا محرمتهم وفطتهم نهار الوليمة. ولك الشباب الصغير بس يحبوا أما كثير تتوى داخلوا برش حكايات
2: يهزوا زيت ويهزوا العلوش
3: نهزوا زوز دقات زيت بل كنا نهزوا زوز علالش تتوى نهزوا الهدية علوش والوليمة علوش تتوى لا ولنا نهزوا علوش برك وزوز دقات فما لي نحي دقة.
1: ايه
3: اما كثير
2: حسب الظروف
1: حسب الظروف
3: كنا زوز شكاير سميد
1: ايه
3: توا فما ليه شكارة فما قاعد يهز شكارتي انت وظروف كان
1: باهي الرعي وبعضنا
3: الرعي وبعضنا صحيح ونحضروا الخبز هي تقى
1: خبزكم سميد فرينة
3: لا سميد احنا كثريتو سميد
1: سميد
3: سميد خبزنا سميد
1: الخبز
3: اوكي
1: قدامنا الخبز هذا من الخبز اللي معناه يتطير في
3: كنا احنا الحماميه كل عندنا الزيتون
1: اي
3: بصفه عامه هي شط مريم ملك الحماميه فقعيه احنا نقولوا بصفه عامه في تلقاش حماميه عنده زيتون لهذا هي حجم التقاليد ونمدوا لحاجه اخرى
1: اللي هي
3: نمدوا المالح
1: اي
3: نعملوا الزراسي تخبيوه اللي احنا عندنا العرس ونعملوا الزيتون والفلفل الملح والسفناريا وتحب تزيد عليه
1: الملح بصفه عام
3: الملح بصفه عام يخرج مع الخبز الخبز بالزيتون وتوقع بيض طحمي وناس تقص ومهرجان نهار
1: وتخرقوه كيما هكا معناها
0: خبز
1: والملح ومعاه الريقات كيما نقولوا بابيي باش يمسح يديه هذا وقتاش يتخرج هذا وقتاش
3: وقت يجيو مال العروس هي تتصدر قبل تتصدر معها الشابات
2: المحفل
3: والمحفل هيك تتصدر يكونوا في جنبها العرايس الجدد والصبايا بعدهم الصبايا ما يلبسوش فوق روسهم تقعد بالعريانه يلبسوا كان تخليله والشابات يلبسوا كامل بالمناقش والعصابه واللي تحب تلبس فرح تلبس
0: فرح عصابه
3: ويعملوا الدور هذيك
1: يعني. عندنا تصويرة الحنة نجلة اللي فيها برشا نساء معناتها مع بعضهم حاضرين
4: نحب نقدم تحية لصديقتي مدام روضة هلول موسى ذي عرس بنتها سوار وسوار توا سافرت كندا ربي يهنيها تحية ليهم اللي مكنونا باش نستعملوا تصاور من عرس سوار هذي المحفل
3: هذي المحفل
4: أي. دور هكاكا معناها العرايس وكل يدوروا بالعروسه وبعد
3: ما
4: تتحضر لها
1: معناتها باش تفرق من
4: بعضها صبيه
3: والعروسه والمعرسه تلبس المناقش وال
4: هذه سوار
3: سوار موسى
4: هلول
3: وما
2: بتنورة
1: بتروضة
3: وشفتها هي عندنا رمز المحرمه الفوطه البربريه رمز يلزم نخرجوها ديما معنا. كي تخرج تغطي بها راسها شفتها.
1: أيوة.
3: مخرجوها بالمحرمة هي الفوطة كي احنا نسميوها الفوطة البراش
2: تحرير.
3: هي حريرة
2: حرير
3: وتخبيوها بالمنشف وتخبيوها تقع العيلة الكل مخبيها كل واحدة مخبيها فوطة ومنشف يعملوا لازم عيلة فوطة ومنشف حتى كان ما عملت شيء تخوها مع عند العيلة.
1: أيوة.
3: الفوطة كي نخرجوا بها العروسة ويخرجوها بالغنية اللي توا مش غنيه لكم
1: باش نغنيوا عروستنا احنا وبعد نقولوا كيفاش كل واحدة باش تاخذ من الخبز هذي نهار الحنة كي جو دار العروس
2: بل ما نخرجوا العروسة
1: ايه ما سمحني ما تخافوش من الزيت يمسخت باش مع تسواري ودنيا وناشف هذي الحكمة قولوا احنا العبد في داره سمحني احنا في داره باش ياخذ قد ما خبز اقسموا بالله ديما تبشنا وهو مبقع من الزيت
3: ما للوية توقفوا
4: اوكا شباب ولا مديرنا
3: لازم حتى بلعتوا البابي لازم من
1: البابي احنا بالبابي قلتك في ديارنا بالبابي وبالدنيا وفي الاخر عندنا بقع الزيت
3: خاطر تستحفظ خاطر احسن تخليله مبروزه
0: هو توا شفت
3: ما ياخذوش
0: اللي يقول لك عزر افريق فك القصعه هذيك
2: تفرقوا ولا لابسين ما ياخذوش
3: اكيه اللي ريتو محطوطه هذيك اللي الشبات خاطر ما ياكلوش وقتها ياكلوا في ديارهم
1: يخبيو لهم بايات
3: يخبيو لهم بايعتوها باي يخبوا لها
1: باي اسمعني مدام روضه انت اول مدام روضة أول مرة
4: تنصحني يا رفقة علاش عملت لك
1: في العادات والتقاليد بحمام سوسة وانت لابسة ومتزينة وقاعدة وترى أول مرة الخبز بالزيت يتفرق شنو كان معناه رد فعلك؟
4: والله الحكاية دي صارت لي عام 2001 أني عام 2001 استقريت معناك عرست استقريت في حمام سوسة مشيت العرس أخت صديقتي مقدمة لها تحية سامية شغام وأحنا قاعدين وأول مرة نحضر في حنة معناها ولبسين نحن وصحابنا السواري وما كانش قبل في الجوتابل هذاك توا بداو شباب احنا قاعدين وجات القصعة معناها قصعة أكبر حتى من هذه فيها الخبز وزيت وكل شيء وصحفة الأخرى زيتون وزبيدك معناها يجيب لك البابي وزبيدك أني تلفت رجعت قلت له شنو هذا شنو الخبز هذا وزيوت وكل شيء كيفاش وصاحبتي قالت لي أنت بالذات تسكت علي قلت لي أني بالذات نسكت وهما حضروا في عرسي في المكنين قالوا لي على الأقل الخبز والزيت متاعنا توا 8:30 ولا 9 متاع الليل خير من الحلوة الشامية متاعكم اللي مرضي ساعتين وما 3 متاع الفجر هذه عادة من عويد مكنين احنا في المكنين ليلة المرواح العروس كيف يدخل يخرج اسطل حلوة شامية الأم العروسة وسطل حلوة شامية الأم العريس معناها هو فرحان بالعروسة ويروحوا وقتها يعني أم العروسة تروح للدار هي وجماعتها الكل يقصوه ويأكلوه وقتها لازم لازم كيف كيف أم العروس ما يروح حتى حد إلا ما يقصه وبرجل حلوة شامية البرج قدن هكا على أصحابي اللي جوني في عرسي في حمام سوسة قالوا لي كيفاش حلوة شامية ما 3 متاع الفجر معناكني عليها هي قالت لي عادتي يسكت كل خبز بالزيت تو خلوا حلوة شامية متاع قبل الليل في الفجر معناها تحية لصديقتي سامي شغام وكل عائلتها
1: من العادات المزينة برشا واللي معناها نقول لهم أبن حلوة شامية هي الحلوة الشامية متاع العرس
3: احنا العظمة لو كان تقلب يتعظم عظم الدلعرس وحدها
1: بالضبط
2: بنتها وحدها
1: قدامي الخبز ونورمال ما فما الفلفل الملاحي وفما الزيتون وفما دونك وفما حاجات أخرين فما في العظم
3: العظم في خبزة
1: فما عظم مقلي
0: وقوالب
1: وفما القوالب
2: هكا الخبز كما هكا نشقه
1: اي
2: ونحطه فيه قالب يعظم
3: انت واش تحب انت واش تحب تاخذ بالعظم ولا تاخذ بالقالب
1: القالب هذايا اللي هو في الصحفه الصغيره هذه اللي مقابلتني انا القالب شنو هذه
3: اولاد اي في زرع مخلق ربي كلبس بسله ما نعرفش علاش
2: البسله وكرويه
3: اي وتحط فيه توكليل زعتر نعناع اللي تحبتي
1: كيما احنا نحكي مع مدام روضة عندنا النفاس العظمى وعندنا زيد نتاع القريب
3: صحيح
1: نحطوا فيه بالتوابل صحيت
3: ما هو خطر ياكلوا قبل قال لك ياكلوا اللحم برج
4: فطيرة القريب بالثوم تبدا
1: ثوم
4: صحيح القريب حطوا فيها الثوم وكل
3: ماني ما عملتش
4: البروده
3: اما احنا نعملوا لها الثوم
1: سميوها فطيرة
3: هي باش كونك كليت برشا في دار العرس القوالب هي كي حاجه صحيه
1: معناها خبزنا العظم القوالب أكثر تفاصيل نعرفوها بعد قليل خاطر عنا موجز الأنباء ثم نعود لمواصلة اللقاء وباش نكملوا حفلتنا وحنتنا وعرسنا وربي دوم أفراحنا إن شاء الله في تونس كاملة شكرا جزيلا
3: تونس غنية بتراثها
1: متواصلة
3: تونس قوتها الحضارات اللي مرت عليها كل حد خلى لها حاجة
1: يعطيك الصحة، بارك الله فيك، شكرا جزيلا، مازلنا مواصلين معكم اللقاء، نرجع لكم بعد موجز الأنباء اللي قدمه لنا زميلنا فتحي سعد.
5: ولاد الشامخ هبيرة عن موجة 97.3 و 95.7.
6: جوكم مع إذاعة المنستير ديما على الكيف،
5: على الكيف
6: مع إذاعة المنستير، تبع الموجة،
5: تبع الموجة،
7: تبع الموجة.
5: بني خلاد الهوارية حمام الغزاز على الموجة 104.7.
6: في إذاعة المنستير
1: معاكم
6: وين ما كنتوا، على وين ترافق نهاركم كل ما فيه من مشاغل واهتمامات. اسمعونا وما تنسيوش باش تبلغوا صوتكم وملاحظاتكم باش ديما نقدموا الأفضل،
5: نقدموا الأفضل.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: الحادية عشرة على موجاتنا، نجدد لكم التحية من قسم الأخبار. إلى موجز إخباري. حث والي المنسير السيد عيسى موسى خلال زيارة أداها صباح اليوم إلى مدينة جمال، حث النيابات وشركات التوزيع والمؤسسات المنتجة للمياه المعلبة على مزيد تكثيف جهودهم والتنسيق مع المؤسسات المنتجة لتأمين كميات أكبر لفائدة جمال. أكد سمير الخلفاوي مدير المنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات أن البرنامج الاستثنائي الذي نفذته مصالح الوزارة خلال الأيام الأربعة الأخيرة مكن من تحسين التزويد بالمياه المعدنية المعلبة، وذلك بالتوازي مع مواصلة الحملات الرقابية. وطمأن الخلفاوي المستهلكين مشيرا إلى أن عملية التزويد بدأت تستعيد نسقها العادي. تتواصل جهود أعوان الحماية المدنية والغابات وبقية المصالح المتدخلة للسيطرة على حريق جبل بولمن بمنطقة مزاتة من معتمدية برغو بولاية سلينا بعد تسببت الرياح القوية في تجدد اشتعال عدد من الجيوب النارية واتساع رقعة الحريق، وذلك بالتوازي مع مواصلة الجهات الخاصة تحقيق لتحديد أسباب الحرائق. جددت يسرى ناجي ممثلة أصحاب الشهاد ممن طالت بطالتهم خلال وقفة احتجاجية بساحة القصبة بالعاصمة، جددت مطالبتها بتفعيل قانون الانتداب الاستثنائي، مطالبة بتوضيح رزنامة تنفيذ القانون والإجراءات العملية المرتبطة به. استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب العشرات بينهم نساء وأطفال بعضهم في حالة حرجة جراء هجوم مكثف نفذته طائرات مسيرة إسرائيلية اليوم على منطقتي الكتيبة والأنصار غرب مدينة غزة، وسط أنباء عن إحباط محاولة إسرائيلية لتنفيذ عملية خاصة استهدفت اغتيال أحد قادة الأجهزة الأمنية في القطاع. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنسير. إذاعة المنسير منكم وإليكم،
4: منكم وإليكم.
3: تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات، وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات.
4: إذاعة المنسير تنير لكم السبيل
3: لبعث المشاريع للتكوين المهني وللحصول على القروض.
4: منكم وإليكم،
5: منكم وإليكم.
3: يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28-000-666.
4: منكم وإليكم.
6: 28-000-666.
4: منكم
5: وإليكم.
3: برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس من الواحدة ظهراً إلى الثالثة بعد الزوال.
4: حكايات الأفراح.

0: حكايات الأفراح مع رفقة زناتي.
1: حكايات الأفراح، حكايات الأفراح،
2: حكايات الأفراح. وأفراحنا متواصلة معكم مستمعينا الكرام على موجات إذاعتكم جميعا، إذاعة المنستير، من خلال حديثنا على حكايات أفراح مدينة حمام سوسة. الحقيقة أدخل علينا الكثير من البهجة من خلال لبستهم، من خلال تشبثهم بعاداتهم وتقاليدهم، من خلال العرائس اللي معنا، عرائس معناتها عروسة حقيقية وعروسة مانكا. شفنا معناتها زوز أنواع من اللبسات اللي تتلبس، واحدة في ليلة الحنة والأخرى في ليلة المرواح. دونك احنا مازلنا مواصلين معكم، وأمتعونا الحقيقة بخبز الطابونة بتاع حمام سوسة اللي هو فيه بنة ومذاق خاص نودكم ونشهيكم. كيف فكروني شو اسمها هي القوالب اللي هي بنينة على الاخر، اللي هو تشبه الفطاير اللي احنا نعملوها قبل العظمة بالتوابل، واللي فما شكون يضيف عليها الثوم وفما شكون يخليها غير ثوم. ثم ايضا العظم المقلي اللي معناها انا استغربته الحقيقه، حتى كي حكيت لي مدام روضه اثناء اعداد الحصه قالت لي عظم مقلي، وقالت لي راهو العظم المقلي اللي في دار العرس لا يعلى عليه، ما كيفوش عظم قد ما تقلي عظم في داركم. وشي شنو سر البنة مدام فتيحة؟
3: هي الحكايه كل هي القاعده اللمة تولي حاجه كاين، مش العظمه العاديه نتاع دارك.
2: ايوه
3: تولي حاجه اخرى كي تقدمها لك في خبزه والناس الكل كي الحلو
2: تبدا هكا حلو دار العرس، مش كيما الحلو تاع دارنا.
3: صحيت
2: كيما الماكله هي بيده، مش كيما الماكله في الصوره، مش كيما الماكله في
3: الحياه،
2: مش كيما الماكله في العرس، معناتها تختلف.
3: تخش عليك ما قلتش عظمه في دارك، تبدا تستنى في عظم. حتى كانت قليتها تبدا تستنى في دار
4: ما تجيكش بنينه كيما نتاع
3: انا نقليها في داري، كان نحب ناكلها في دار العرس
2: بالعظم بالزيت الزيتونه تتقلي
3: زيتون،
2: مش بالزبده ولا
3: لا لا لا لا، احنا الحماميه لا نستعملوا لا زبده لا حتى شيء، زيت الزيتونه كنا بكنا عندنا الزيت
4: يعني عظمه صحيه
2: صادف
4: مقلفه لا زيت زيتونه زيتون
3: لا زيت زيتونه لا زيتي مثلا.
2: هو كي تقول صحي انا نحب نحيي مدام نادر يعقوب صديقتنا وزميلتنا واختنا في ذاعة المنستير اللي باش تحتفل قريبا ان شاء الله بعرس ولدها. نشوفوا عادات وتقاليد مكنية ولا عادات وتقاليد سوسية، ما نشوفوا معناتها شي عادات وتقاليد بخشين ما معناتها في سبتمبر هذايا
3: المزيج الحضاري تراث. احنا عندنا برش حضارات كي تشوف تقلب اللامازيغي القرطاجي، توما مثلا لبس القرطاج لبس نتاع المكنية، احنا لامازيغي كل حاجة فينا تدل احنا مزيغ. هي الخليط، خليط الثقافي نتاع تونس، الحضارات اللي مرت علينا كل حد خلانا حاجة
2: بصمة،
3: كل حد خلانا بصمة. وبعد احنا والبنة هو كون الأجيال الجديدة ما تحبش تسلم فيه.
2: بالضبط.
3: أنا ياكي أنا أفرح كي نشوف الشباب متمسك بالتختي تقري في الأنجلتي. قالت لهم أمها قالت لها لا على السوري خاطر الراجل خنيسي. قالت لها لي نحب كل شيء كما جدودي، نحب عرس تقليدي. هي استاذه بتاع انجليزيه في انجلترا. قالت لي نحب كل شيء
2: حتى القاري مش قاري العصر يعمل له
3: طبيبه مهندسه مش قاريه في الدار
2: الناس كل كيف كيف
3: متمسك. احنا الحماميه بالذات معروفين في الساحل متمسكين بالتقاليد.
2: انا كي ندخل حمام سوسه معناتها والرالف
3: والشارع معناتها
2: نعرف اللي انا في حمام سوسه معناها
3: احنا عندنا الشارع اللي ما بيناش نتوا نتخلاو عليها حتى في الزيت قامه
4: ما نشرح عليها.
3: الشاري
4: على ظهري
2: الشاري شو تعمل بها؟
3: الشاري مثلاً
4: الحمام كيف شو الحمام
3: نزو فيها
2: بشغار فعند فليجة
4: وصغارنا ما كانتش البوسية
3: تمشي المرشي تقضي تحط في الشاري طوى مزلنا متمسكين بالشاري.
4: كنا ما عندناش شيش ما في الدار، نمشيو نغسلوا في البيوت نهزوا الشارية فيها الدبش الكل.
2: الشارية باش مصنوعة بالحلفة
3: بالحلفة
2: ايوه
4: حاشيك وحاشيك ترشتي البهيم يبدا عنده
2: شريه من هكا هي يرحم والديك. انا توا خطره في مخيلتي الشريه هيك
4: هيك هي الشريه هيك احنا على ظهورنا
3: ان شاء الله نهار قدمو تراث حمام سوسه
2: ان شاء الله باذن الله. شريه تحطوها معناتها اللي
3: فقروس
2: معناتها وحده بركه مش وحلك
3: لا لا لا فقروسنا
2: ايوه
4: بنتك ما مشات
3: بالشريه كي حتى الصغار تو امك الحماده تشتغل وش تخرج بيه ولا تحطه في الشريه ما كانت شكل بوسيت راه
2: وتوا في الحمام برشا يحبوا الباشهم يتبدل
3: هكا تلقى في الشارع.
2: هو الحاجه باهيه عندكم انتوما اللي عدم تخليكم على عاداتكم وتقاليدكم متأتي أساس لكلكم أنتم فما إجماع على الإبقاء عليه. ما تخزروش مثلا اللي من السنة ما تخلف شوية ولا ما تمسك بعادات والتقاليد ورشنية هذه شارية نرمال ما يلزموا يهز فريجة كذا وبالعجال
3: ونعملوا لها كسوة ونغطيوها ونخبيوها.
5: موجود هو توا بالنسبة للمديرين توا الشباب الصغار في حمسوسة ماشي يهزوا شارية
3: إيه لكن قعدنا محظوظين
2: ما يستعروش من القليل
5: بالعكس معناها مصدر فخر وكل شيء وإحنا عملناها حتى في المهرجانات إحنا نقدموها في كل المناسبات اللي عملناها عملنا الشارية حتى عملنا مرة مسابقة متاع البوكي دو فلوغ مشينا طلعنا شاريات صغيرين هكا واستعملناها في عرض الفاز وعملنا في شهر التراث
3: وقت تثمين فلوريست يعملوا هكا بالشاريه
5: تثمين للصنعه التقليديه الشاريه
3: في الحمام يعملوا شاريه صغيره.
5: نرجعوا لحنتنا
2: حنتنا احنا توا فرقنا الخير
3: ما نفرقوا الخبز الا ما يجوا دار العروس يجوا بالطبال وقلت لك والزكار وكاي نتاعنا كاي الطبال ويجيبوا الشباب يغني في ثنيه الشباب يغني
6: وش على الفلام
2: قبل ما عناش فلامي
3: ما غير توا توا اخر حاجه
2: بلي سامحني ما تخافوش على فوتكم وكل من
3: والله يصير مشاكل برشا يقولوا يصير مشاكل
6: حتى شبوبه مسكينه ما جبتها جديده
3: وكي يدخلوا دار العروس قلت لك يجيبوا نساء لابسين تخال المطروزين الشابات نتاعهم ونقولوا احنا القراب كما تقولوا انتم القراب
2: دار العريس
3: يجوا لابسين نساء لابسين تخال بالفوقاني نتاع روسهم المعرسين والصبايا يجوا غير روسهم معريانة واكثريتها نلبسوا اللبس التقليدي في الوليمه نلبسوا اللبس التقليدي
5: في الحاضر المحفل يبدا المحفل الحاضر
3: نلقاو المحفل الحاضر
5: يطلعوا
3: الشابة تطلع بجنب العرايسة والبنات الصبايا التالي بنات الصبايا واقفين ويبدأوا يدربكوا على العروسة
6: يخرجوها بالتدريجة معناك المفرد
3: يدرجوها بالمفرد فيه الشمع والحنة
6: وعند الحنة
3: والحرمة الأمازيغية لازم منها
6: وسيستو في حلويات جازوزات سكرات دايات اللي مش يحط معناها في السيستو فهمت
4: والحنايات حتى ما حناش تلبسوا
6: كنا بدون نغنيوا على الحنة والحنة يا الحنة يلبسوها الحنايات
2: هي نهارتها يتعمل المفرد مع الكسكسية
3: المفرد تتصور بيه
2: ايوه
3: واحنا نفرقوا
2: عطينا التصوير انت العروسة لما تصورها مع المفرد الله يخليك نجلة وحكيم اي المثل ذاك شكون يطيبوا
3: الطيب ام العروس ام العروس قبل كان كان دار العروس يطيبوا يجيبوا للعروسه نهار نهار الوليمه اللي كانت قبل يجيبوا هما المسرد وبعد ام العروسه تعمل مسرد وتردوا له
2: ايوه
3: اكيد تبادل معناها اللي احنا ولينا عيله وكل شيء اكيد تصور بينا رحنا
6: فهمتي اكيد اللي تحب تحط فيه
3: غله اما هو الكسكسي والحمص ونفرقوا الكسكسي والحمص والزبيب على العيله عجرة
2: نهاره الحنه
6: معناها كل قدير وقدره
5: يعني قبل كانوا يجيبوا لهم العليلش والسميد وكل شيء الناس كل كانت تاكل توا نقص المصروف يعني
3: باش نخرجوا
5: ما كانت الناس الكل تتعشى
3: اما نخرجوا لازم منها تسلي الدين
2: لازم الناس تتعشى في الدار
3: والناس نخرجوا
2: والناس تخرجوا لهم للديار
3: ايه لديارهم
2: تخرجوا لهم صحيح
3: حسب العائلة نقولوا نخرجوا لهم هكا كما هكا تباسي
6: والعيلة كبيرة تخرج لهم معنا زرفة
2: المفرد هذي تاكل منه العروسة
3: تاكل منه العروسة بعد يتعشوا
4: بعد ما نروح
6: معنا عقاب الليل يلفوا في دار
3: اللي يقعدوا في العيله ياكلوا
2: اللي
4: يكملوا ياكلوا
3: اما في اللوت تاكل بدون العروسه
2: ايوه به شنو نغنيو في الحنه حاجات نحبهم تيبيك حمام سوسه
3: حمام سوسه
6: هذيك تو قلت لك اللي
3: خرجوا تخرجوا العروسه
6: خرجوا العروسه بتاع سيدي نبي وعلى محمد
2: اي
6: وبعد نغنيو لها يا ولا حنه وحنان
3: يغني هاي
6: فهمتني هاو تو نغنيو هاي

0: الغني الحنه ينطعني من نص انا غني ولا الرسمي في الرسمي
1: وقتها مش يحني ولها
0: فهمتني نظموها من قبل في المحفل تقعد العروسه في الوسط في الفندق نتاعها وندوروا السبايل كل وراها يشدوا لها المطرد بتاع العروسه اللي فيه الشمع هذاك الكل والشابات ذاك العرايس وكل الجدد بجنبها امها وحماتها بجنبها جنب العروس
1: كي تبدا تحرك
0: الاخرين يعني بجنب بعضهم يقعدوا على الكراسي واني معناها ولا سميره تلقانا في الوسط بالدربوكة قدامنا سيستو ونبداو نعشقوا على سيستو حلويات
1: سيستو شنو في وسطو سيستو
0: فيه كل انسان شنو يحط
1: لكم انتوما مع تهجي لكم انتوما
0: انا جازوز يحطوا لك جو جازوزات حلويات بشكوتات
1: كيما الطاوله في المكانيه
2: في توريشه خاصه
0: تقولوا حلويات بشكوتات سكريات تايات جازوزات ولا جويات ولا حلوه شميات ولا شوكولاتات يا خميه سلاحوات على الذراري والبنات من يعشق النبي صلى عليه على عروستنا وعلى تجريتها وعلى فرحة تميمتها وعلى قعدتها العزيزة زاغرته يا قرابتها زاغرته يا مليها وبعد نبدأ ندخلوا في الجو مدي مينة لتمدي سا نبدأ

0: وعلى بخيتي على عروسها
1: نلعب صلي على رسولة حوتة قاروس على عروسها وعلى عروسها
0: وعلى المنستير ورجال حتى وليكم من يعشق النبي صلي عليه على قادتهم العزيزة وعلى جوهم وعلى خدمتهم ربي يعينهم ورب يشدكم بصحتكم ان شاء الله.
2: وعلى ايمن قول لي ان شاء الله فرحتوا.
0: وعلى نعيم ان شاء الله فرحتوا بربي زغتوا لي على كنعي.
3: زينب الفانوس هلو

0: منو على قاعدته العزيزة، وإن شاء الله روك عروس ونجيونا فرحولك ونعرسولك. تحب على بيعة منستير وبرك الله فيكم
1: يفضلك
0: وربي يفضلكم
1: ومحلاكم وحلقاتكم جاوبنا الصحة محلاكم
0: عيشك محلاكم إن شاء الله تحبوا ليديتكم.
1: هل الغناء والتراث وكل قديش يبحث أمل
2: ماله
1: وديما نقول وإحنا تو تونسي ما مع قصنا الماء مع قصنا الضوء مع كل حاجة ما نلقاهاش مع كذا تحس فما ضغط ضغط لولا هالفسحات هذه متل أمل اللي تخلينا نقول رانا متشبتين ببلادنا متشبتين بعادات وتقاليدنا حتى كي ننقدوا راه ننقدوا على خاطر نحبوا
2: البلاد
1: رانا متمسكين بالبلاد وبتراب البلاد ومهما يصير بلادنا عز البلدان وهذه ديما معناها حتى في الجمعيات وحتى في المجتمع المدني تكريس الروح الوطنية وروح الانتماء للوطن حتى من خلال جمعيتكم سوكيوت وإلا من خلال انتوما سفيرات التراث والعادات والتقاليد
2: محافظين على التراث.
1: شو محلين الأكسجين تحس روحك تفرعت تحس روحك عملت شيخة كبيرة تحس روحك اللي ايه عندك خصوصيات
2: وتونسي بطبيعته
1: صحيح طيب يقول لك ساعات يا اخي علاش المهرجانات نقصوا مسترس علاش العروسات نقصوا مسترس
0: وراني ساعات يكلموني يبدو قاعدين معناها صحاب وجيران وفاميليا معناها عائلة بربي يقولوا لي جيب دربوكتك وجا نقعدوا نعملوا جو ما غير حاجه نحبوا هكا نعملوا طاقه ايجابيه
1: فهمتني ان شاء الله ديما الطاقه الايجابيه تطلع من اذاعه المناسب كيما نعطيو الاخبار المختلفه والمتنوعه ونقعدوا نعملوا كل شيء ارانا دعاء وامل احنا عمرنا كان كنا دعاة فتنه ولا دعاة مثلا احباط ولا غيره نحكي وننقل اصوات الناس ولكننا زاد نسعوا باش نفرحوا الناس ونعطيهم الطاقه الايجابيه والتشبث بالحياه والتشبث بالوطن. وصلنا ليله الحنه نتاعنا وامورنا واضحه عملنا هالجو الكل شكون عاد اللي ما يشطح شكون اللي ما يعشقش على سيدنا محمد وشكون اللي ما زغرتش الناس الكل معناتها بركه اي
2: بعد من غدوه نعملوا السنجو
1: الحنه وقتاش تحني العروسه
2: وهي تحني وقتها وما يغنيوا عليها
1: صحيت
2: معناتها الغنية وقت اللي يغنيوا عليها وما قاعدين يحنيوا لها
1: صحيت
0: حنيوا لبسوا الحنايات وتتصاير
2: يعني
1: هي لبسنا الحنايات مو شكل فارغة معناتها
2: حنيوا حتى ان شاء الله يحطوا لها نكتة
1: حتى فلوس
2: حتى فلوس حتى انا نقول
0: لازم تتصور بيهم
3: اكيد كلها مد يمينه ومد يسار حتى تبدا مد يمينه مد يسار ما يبطلوا الدربيك كيما النوبة اللي عملوها هذه توا ما يبطلوا الدربيك الا
0: ديما فرحانه فهمتني خاطر هي هذيك هي معناها فهمتني اللي تفرح كي ترى بنتها معناها تحنيه
1: هي هي ديما نقولوا ان شاء الله في حنت معناتها البنيه ان شاء الله في حنت اي عملنا ليله الحنه من غدوه قلت لي السنجور شو معناها السنجور
2: سنجور من غدوه العيله الكل يجيبوا العظم والقوالب
1: هذا هذوما العظم والقوالب احنا القوالب كليناهم بنين على
0: سنتك العظم شو
2: هذا يجيبوا مثلا كل واحده حارتين عظم ثلاثة حيار
1: من ديارهم كل
2: ديارهم كل من ديارهم
1: عبارة على التضامن والتعاون المساندة هذه
2: هذه يعني. العشيرة
1: حتى أنا سألت قلت قديش باش تحمي مع
2: تعمل لا خبز طابون لا خبز طابون كل واحدة تجيب خبزتين ثلاثة وإحنا خبزتنا كبيرة
1: مصلي عن بيه كبيرة باش
0: خبزتنا اللي ما يقدرش على خبز طابون يجيب
2: سوق
0: يجيب سوق باقيت كل واحد وكيفاش معناها
1: وتجيبوا العظم من ديركم معناتها كل واحدة تساهم مساهمة
2: والعيلة القريبة تعمل
3: يجي حاضر راهو يجي مقلي حاضر
2: يجي مقلي حاضر والعيلة القريبة يعملوا القوالب
1: اللي يحب
2: قالب بالزرير
1: بالزرير اي
2: اللي انتوما تعملوه في النفيس انا نعملوه نهرتها
1: اي
2: وتجي المشطة والعروسة تلبس تخليلتها ما غير حد شيء معناها تخليلك هو
1: اي من الراس مازالت
2: بنية مازالت بنية مازالت بنية ويعودوا لها الحنة الحنة يقولوا سنجو ويغنوا عليها الغني هكا
1: معناها احنا توا بين معناتها كيفاش نقارن ما بين عادات وتقاليد مدن اخرى عباره انتم عندكم الحنة الكبيره والحنة الصغيره
2: قبل الحنة
1: السنجور معناتها هي الحنة الصغيره اما تجي بعد الحنة الكبيره
2: نعملوا الحنة الكبيره قبل
1: ايوه
2: وبعد الحنة الصغير بلغتكم انتم احنا نسميوه السنجور هكا السنجور كون تجي تسنجر معناها تعاود الحنة باش تولي كحله
1: السناجر تعملوها بالعفس باش تعملوها
2: يعملوا برشا حوايج هما يعملوا
1: باش كيفاش تسنجروها تولي خارقة
0: جير
1: أي.
0: بالزيت هكا ودهنوها باش تولي معناها كحلة كل شيء
1: باش تعتق نقول واحنا وتولي
0: حاضر كل شيء
4: تاع ساعتين كحلة
1: اما ديجا خاطر سالت مدام مروذه قلت لها شنو سنجور قالت لي راهو نسبه للسناجر خاطر يسنجروا الحنه
2: قبل كان يسنجروا الحنه قاعد اسم كلمه السنجور قاعد موجوده ويدربكو ويغني وتجي العيله الكل وبعد انتم تفرقوا الحلو وحنا نفرقوا خبزه في وسطها يا قالب يا عظمة ويبدأوا يستنوا فيها تخش عليها ما قلتهاش هي في دار تولي عندها بالنخرة
0: كما الحين نجيوا على خط الخبز والمال يبدأوا يجيبوا ساشيات باش يعبدوا الخبز
3: في الحنة مغطوس بالزيت في الحنة ما هوش مغطوس بالزيت
2: لا
3: الساشيات الخبزة في وسط عظمة
2: في وسط عظمة
3: وتتفرق في البلاتو بالبابي واحد وكل شيء وفي الحنة راهو زيد معناها يفرقوا الحلو ويفرقوا كل شيء اما
2: هكايا لازم العائلات الكل
3: فماشي غني ولا فقير ولا لا هذه عاده يتفرق الخبز والزيت وبعد يتفرق
0: خبز طابونه وخبز الشعير معناها فما اللي ما ياكلش
2: كنا احنا توا احنا مالينا فلاحه دار مرجال توا يعملوا خبز الشعير خبز القمح وخبز الشعير خاطر عندهم السوالي زالوا يعملوا

0: حتى شويه
1: يعني بديكم القلاع يجي كما نقولوا هو وخوانيه حب يعمل تقلب
2: فيها كما بقاتك انت جابت
1: اللي كما البارح
0: احنا مش مع بعضنا لخلك معي
1: كما البارح انا توخدمت العروسه واخده قلعي هي حماميه وقلعي أبو حمامي أمه قلية حبت التقاليد متاعها ما تتنحاش أيوة. قالوا لها معنا حضرنا المفرد متاعنا باش نجي ونهزو باش يبدأ العروس باش يحنوا للعروس
0: كي يبدأ حمامي حمامي ما عندكمش المطر ما عندكمش الكاسترو اللي عندكمش
1: هو عنده سليمية هو يبدأ العروس عنده سليمية فهمت
2: كان في العرس المختلط معناها يولي هو يدخلوا تقاليد كما كان يدخلت مثلا تقاليد كانت في تقاليد
0: بيه؟
2: لكن حمامي في حمامي هذا هو
0: هذا هو
2: ما نمشوش لدار العروس
0: كملنا حنة العروس منو غدوة ش عنا
2: غدوة عنا عرس كي العرس كل بل كلا العروس عنا حاجة أخرى عنا العروس يمشي للحمام الحمام ديما لازم في حمام
0: العروسة
2: العروس
0: العروسة مشي تقبل الحمام
2: هي تو عرس
0: نهار مروح هو
2: نهار مروح كانوا قبل يذبحوا له علوش باش يطيبوا الكموني والعروسة تجيب له عشاء غدا هو وصحابه دار العروسة
0: دار العروسة تجيب
2: له ايه يجيبوا له الحم شايح كموني شايحة
1: الفطور كي يروح من الحمام يقلب
2: كي يروح وتزيد امه بالطبع ما يززيش بطاطا مقلية وعظم ديما العظم مقلي لازم
0: الدعم الرسمي المناسبتكم الكل
2: وخبز طابونة لازم نوكا خبز طابونة وتجيب الحم 12 لحمة قد لها كل واحد
0: قدير وقدره
2: كل قدير وقدره
0: ايوه
2: ويمشي هو للحمام يهز اصحابه يخرج بالمزود ودربوكا ويمشي للحمام ديما عندنا الحمام كونها هي حمام سوسه
0: ايوه
2: يمشي يهز اصحابه
0: في النهار احنا
2: في النهار في النهار في النهار يمشي للحمام ويمشي للحجام نهار عرسه في الصباح
0: ما تعملوش حجامه في الدار يمشي للحجام
2: لا يعمل حجامه في الدار
1: فما اللي يمشي للحجام
2: لا يحب يمشي للحجام يمشي اللي يحب يجيب الحجام للدار يجي
0: باه
2: وبعد هيك شي يوكل صحابه الكل مشاو معاه للحمام الكل ياكلوا معاه
0: ماكل كسكسي اللي بعثته دار العروس
2: لا ملكمونيه
0: ملكمونيه ملكمونيه
1: لا نقولوا احنا
2: قلايه نقولوا قلايه خاطر الحمشيه نقولوا قلايه بطاطا وفلفل مقلي وعظم وتزيد ام الطيب خاطر ما شاء الله برشا الولاد يجيبوا وكان ونعملوا وسط الدار كون احنا عندنا الكل وسط الدار نعملوا وسط الدار طواول ونوكلوا
0: ايوه ما شاء الله
2: نوكلوا نهار نهار سهرته ونوكلوا من غدوه
0: برك الله
2: وبعدك شي ياكل وبعد يحضر روحه كي الناس الكل ويمشي للصال
0: به عنده شي كنسترو نتاع لبسه تغني له شي على لبسته على صباطه على سوريته على كوستيمو
2: ما عندناش
0: لا
3: به ممكن نفهمها
0: اي
2: احنا ما عندناش تحضر له امه سيستو هي فيه كوستيمو لبسته كاو يلبس عادي اي يلبس عادي
0: في دارهم
2: في دارهم في دارهم يلبس عادي قبل كانت العروسه باش نحكي لك تو العروسه كيفاش كانت
0: اي
2: العروسة قبل تلبس القماش اللي هي في تونس كاملة معروفة القماش لكن احنا بدلي فيها حويجاتك
0: مختلفة
2: مختلفة بكون ندخلوا فيها التريكو الفضيلة والسورية بكون كان احنا نلبسوا السورية والقماش مختلفة شوية على القماشات الأخرين ما هي القماشة موجودة في تونس في برشا ولايات في تونس
0: معناتها هذه القماشة توا
2: نتاع العروسة هذه القماشة نتاع العروسة
0: نجلة الله يخليك حكيم وريونا تصوير المانكان معناتها اللي فيها القماشة نتاع العروسة هذه القماشة وتحتها السورية وفما مريول الفضيلة
2: وتتلبس عليها فوطة مطروزة تتربط
0: اي
2: يعني ناحيتها لها خط تطيح في المانكان
0: اي
3: العروس اللي بشتروح بالعربي
0: هذه
3: اللي بس تقليدي العربي
2: ويحطوا لها المحرمة المطروزة بالفضة كما اللي متاعكم هي يغطيوها بها وتعمل نفس الحكاية متاع التانيت القرطاجي اللي هي اللي توما تعملوها في الحضرة
3: شو تطيح
2: أو اللمبات كما قلت ما جات أختي يعملوا فيها لمبات باش تشحن يحطوا لها بالبيلة من
3: تاني نورات هذوكم هذوما نورات يبدأ فيهم لمبات صغيرين في توك العروسة شعلوا
0: هذوما لمبات
3: توالي
2: بل يعملوا فيها لمبة
3: بالبيلة تبدأ
2: بالبيلة بيلة الكبيرة
3: في العروسة تشعلوا اللمبة
0: تشعلوا
2: ويخطيوها هكا وبعد كي يقيموا عليها تزغرتوا وهي عاملها هكا كالتنيت
0: قداش ما مرة تهزوا وتهبطوا لقطة
2: سبع مرات نفس الحكاية متاعكم في الحضرة احنا نعملوها ليلة العرس وقيموا هكا تعمل هكا اياك السمبول نتاع القرطاج هذيك هي نتاعكم انتوما هي نتاع تونس الكل معناها
0: التانيت
2: التانيت اكيد التانيت لازم منها يعملوا هكا وهي يقيموا لها الحرمه العباده تزغرت بعد يهبطوا عليها المحرمه وبعد يقيموا عليها المحرمه سبع مرات بعد تقعد المحرمه
0: تتجلى في القوس نتاع الدار نتاع
2: البلد لا لا لا نعملوا لها كي

0: كل معفن معفن ويتقى العباد في جنبها لبسين دخالي القبعه
1: ايوه
0: يلبسوا دخال منا ومنا وهي تقى لبس القماش
1: شو غنيوا عليها وهي تتجلى
0: اش تغنيوا عليها
1: وهي تغني وعليها وهي تتجلى صب الميل والهيت انتم ما تغنيوش
2: هي الصغيره نتاع نتاع الحضره
1: اي
2: يعني ما حضرتش عليه قبل تحكي عليه
1: الحقيقه
2: اما اني حضرت عليها تلبسها العروسة نهار السابع
0: توا قعدنا نلبسوها نهار السابع
3: تلبس القماش سوري في الصاله
0: خاطر ولينا سوري توا اما هذه انا نحكي لكم تاع اما توا نلبسوا فيها القماش
1: القماش توا كي تلبسها العروسه ليله العرس في التقليدي يروح بها عروسها والا لا
0: لا
2: هي روح يغطيوها أما السابع
1: لا قبل السابع
0: ليلة العرس يغطيوها بالمحرمة
1: أي
0: بالفندق
3: تروح
0: هكا
2: تروح هكا
1: أي تروح هكا مشكون يروح به
0: يهز أخوها
1: يهز
0: أخوها
1: أي
0: خوها يخرج يعني يخرجني خويا يهز أخوها خوها يهزها ويحطها في الكرفة ولا قبل في الكروسة
1: أي
0: يهزها
3: وتروح تجي العروس يدخلوها للبيت
0: يدخلوها ويحطوا لها محفل اخر تقعد تستنى حتى يجي العروس العروس يخرج من الرحبه
1: اي عندكم صف
0: شكت العراس شكت العراس تو نقولوا شكت العراس من الرحبه يخرج العروس باصحابه قرابه كيما في جرب موجوده في جرب نفس التقاليد موجوده في جرب يخرجوا معاه اصحابه يبداوا يغنيوا ويهزوا العروس وهي تقعد مصدره في دربه تستنى فيه ويجيبوا الطبال والزكار ويبداوا يشطحوا الاولاد ويغنيوا بالرحبه حتى يوصلوا لدارهم اسمها شكت العراس تو كانت بلاصه معينه يخرجوا منها الحماميه الكل قبل ما تكبر قبل
2: كان فيها المناسبات العراس
0: يخرجوا يمشوا الرحبه كامله
3: بالصف يعني
0: بالصف
3: كيما بالصف العروس
0: يخرج العروس بالصف يمشي للعروسه بعد هي يدخلوها البيت قبل كان مش كيما هي تو تصدر معاه
1: ايوه
0: كان هي تدخل للبيت
3: عربي
0: كيما كيما التقليد نتاع السهل الكل هي تدخل وبعد يدخلوا
3: يدخلوهم مالي العروسه يروح
0: وبعد مالي العروسه يروح على روح هذا في القديمه وتو ولات كي صالك العباد الكل
3: يمشي يجيبها حتى من الحجه
0: توا يمشي يجيبها توا يمشي يجيبها من دربوها
1: من غدوه الصبح
0: من غدوه الصبح
1: فما حاجه سبيسيال في الصبح
0: اي نعملوا العصيده
1: عصيده بيضاء
0: اي عصيده البيضاء
1: اي
0: ويجيو الطبال مره اخرى اما فما حاجه اخرى العروسه قبل ما يوصل الطبال العروسه تلبس لبستها السواري الكل اللي خيطتها
1: في الوقت هذا صباح عشيه
0: من العشيه وتجي المشطه تجي المرأة تدرب كلها وتغني وهي كل مرة تصدر بروبة كل مرة تصدر بفوطة وبلوزة ولا لا خيطة
1: تستعرض ذاك اللي حضرته في زيزة
0: اللي حضرته سواري الكل تستعرضه
1: هاي
0: وبعد توا يمشي الست طبال يمشي لدربوها يلقاهم حضروا لها العصيدة
1: هاي
0: وكسكسي بالحمص وزبيب كعشاها
1: هاي
0: خاطر احنا نقيموا بالعروس
1: بالحم
0: بالحم
1: هاي
0: قيموا بها سبع ايام العروس شوف العروس نعطيهم راه نزيدو ندلوه سبع ايام
1: عليك بيتي وتفعلوا
3: ما زالت التطيب اما مش ام العروسه اني
0: سيدي ام العروسه
3: يعني الخاله والصديقه وكل
0: حاجه توا توا ولا كان الاسبوع
3: سبع ايام ام العروس
0: سبع ايام ام العروس
3: نصرت ولي الخاله
1: هذا كان ملحق
3: ريت العائله
0: الملحق والعائله
3: يبداو يبرمجوا اني نهار الفلاني وانت نهار الفلاني تشوف واش طيب وانت شو طيب
0: باش تجيب بها خالت عمتها جارتهم صاحبة امها مرت خوها ساعات يقوموا شهر كامل
1: تبارك الله
3: خلاص
0: شهر كامل وقتها
1: ارتاحت ام العروس هذا من هزين وردين
0: ومن ام العروس ارتاحت ام العروس ام العروس
1: معناتها تقعد يسدعاهم لديارهم هما تمشي بعد عمتها
0: يطيبوا لهم يزولهم
1: يهزوا لهم يزولهم لهم دوبا ماكلتهم هما العروسه والعروس ولا الدار كامل
0: لا لا لا يهزوا بالزايد
1: بالزايد للحاضرين
0: للحاضر هما يهزوا مثلا سبعه ولا تسعه سبعه ولا تسعه
1: ايوه توا بعد الصبح فما حاجه معناتها متميزه عندكم اللي هي الاسبوع اللي هو التخليل
0: نهار السابع في دار العروس تلبس هي القماشه تقعد تستنى مليحه تيجي تقعد الماشطه كالعاده دربك وتغني
1: ايوه
0: ويشطحوا يعملوا جو كي يجوا مالي العروسه يجيبوا معاهم يجوا مالي العروسه يجيبوا معاهم كموني يخرج
1: يلا
0: مسكينه من الطفل
1: خيتو توما علوش كما قال ذلونا عليه
0: على العروسه
3: ليهم هما
1: يقولوا علوش راه تمشي مش بدقيقه
2: علوش غادي يدور حتى للصبح
0: انا كنقول قبل كانوا زوز علوش ولا علوش تو
1: ومعنا عملوا رميز كما قال
3: فما الجيوف دوروا خبز وزيت
2: فما اللي يذبح عجل
1: والله عجل معقول
2: كل واحد
1: معناها علوش راهو
0: علوش تهز مسكينه
2: فما عباد معناها يقول قدير وقدر معناها كل انسان شنو يقدر
1: معناها قلايه تاع السبع
0: لازم القلايه كي
2: ما نعلوش ما
3: نمشيش هدايا زيد
2: نشريو اللحم
3: نجي الهدايا زيد
2: شويه علوش
4: ما العروسه
0: ما يعمل شيء العلوش اجي يزي المفروش
1: والله به مع اللي تهزوا ما بعرف ما يخليك
3: سميرة
1: دونك القلايه وتهزوا الخبز زيد
0: الخبز الطابونه لازم منه
1: ايوه
0: نهزوا القلايه كيف كيف خبز لحم مشكشك
1: قولي
0: وعظم وفلفل مقلي
1: العظم المساند الرسم
0: لازم منه.
1: مقلي العظم
3: مع التركيه ديما مقلي ديما مقلي
0: ديما مقلي
1: اي
0: ونهزوا وتمشي ام العروسه تهزوا تمشي ساعات تهز حلو تهز
1: قصعة حلوة
0: قصعة حلوة تهز
1: من وقت الشباب في عرس الطفلة ملا حتى من حيث الادخار والفلوس برشا
0: أي برشا
1: وبعد يقول لك الراجل هو اللي شاري أكثر وصارف أكثر
3: وكل زيزة
1: وزيزة
3: زيزة ديجا
0: زيزة برشا
1: هزيتوا لقلي
0: حتى لو لا احنا كسريته راه يعرس في داره بصفة عامة قبل لازم في داره
1: اي معناتها هو
0: حضر دار ويقدها
1: به وصلنا لدار العروسة قناه هي لبس الخلالة تلبس التخليلة نهارة
0: لا تلبس القماش
1: القماش
0: تلبس القماش بمناقشها بالفرق
1: تلبسنا الرأس
2: حتى يشوفها مليتها
0: يجوا ماليها يدخلوا بها ويلبسوها التخليلة صيف في العرس كروه تلبس تخليلتها وتقعد
2: سبع معنا هذاك
0: هكا هكاو سيك
1: بالسبع شبعنا
0: توا باش غاديو الغنايه نتاع
1: السبع
0: شنو الغنايه الاخرانيه
2: هو هذاك هو الغنايه معناها
1: اعطينا في دقيقه حويجه هكا
0: حويجه ما غنيتو
1: بها نختموا بها
2: هذيك فرحوا لي يا جيراني
1: فرحوا لي يا جيراني
3: نختموا
0: مازالت عندهم برشا غنيه

0: عاشق النبي صلى عليه. يا عاشق النبي صلى عليه.
1: يا خويا سحاوي مدام نحب نحيي تحيه كبيره مدام نجات، نقول لها بارك الله فيك مدام نجات. اخت مدام فتيحه خويت مع بعضكم مع رفقتكم انتم ثقت بهم الكاره صح بارك الله فيك يعيشك ومحلاها زاده لابسه لبستها
2: كل يوم هذيك
1: لبسه الفوطه موجوده والمريول الفضيله والمحرمه
0: المنشف
1: هذه محلاها محلى زينكم ما شاء الله قديش متمسكين بالعادات والتقاليد حاجه مزيانه على الاخر بارك الله فيك مدام نجات
0: انت بارك الله فيك زاد اختي رفقه
1: يعيش
0: مدام ربي يفضل ربي يحييك
1: شكرا ربي يحييك. بارك الله فيك زاد مدام فتيحه شكرا جزيلا مدام الفه مدام سميره عايش. انا نحب نعاود نرجع لمدام روضه هي والجمعيه الراعي الرسمي لحصه اليوم الجمعيه الانجليزيه
2: التونسيه
1: الانجليزيه للتربيه والسياحه والثقافه الاجتماعيه اللي رئيستها مدام روضه بن هنيه شكرا جزيلا على مساهمتك الكبيره مش مساهمتك اعدادك الحصه
2: يعيش.
1: وعلى النوارات اللي جبتهم لنا بارك الله فيك مدام فتيحه حرفيه في الصناعه التقليديه شكرا لبنتك اللي لبستنا
2: مرجانا كوليكشن
1: ايوه تحياتي لها وكل حرفي في صناعه تقليديه نحب نحياها تحيه خاصه لتوما اللي تساهم في
0: التقليديه
1: على التراث الحي مدام الفه عروستنا الحقيقيه اليوم لله يعطيك الصحه بارك الله فيك صحه لبدائنا ان شاء الله
0: عايشك.
1: مدام سميره بارك الله فيك شكرا جزيلا نورتنا محلاك ومحلاك اللبسه ومحلاك الزين ومحلاك العين ومحلاك التخليله
3: هذه نتاع قبل الموت والحناويات يمسكن هكا
1: قلت لي محافظه على اللبسه نتاعك انت هذيك
2: شتي تلبسها
1: سبور معناها
3: تلبسها
1: والله خنقة السروال وخنقة الجوب هاي تخليلة ما شاء الله
0: ومريحة مريحة لبستنا مريحة
1: بالضبط
3: غير دي
2: بيها حتى المعاصر المعاصر يولي معناها يتخيل بطريقة معناها نجم تعمل بيها في الصالة ولا حاجة وتخيطها لها على ذوقها وتنجم أيه. معناها تقعد محافظين عليها
0: صغير ولا كي يحضروا مشو يحضروا في الوليمه صحيح. من بعيد يقولوا صاحبتها ولا حاجه تلبس مبتكر
1: يا ما شاء الله ما حبيتش حتى توفي ايمن اش قولك ما حبيناش
0: توفي ايمن ان شاء الله فرحتك يا ربي هكا نفرحوا لك ونجيو نعملوا لك جو يا ايمن ونفرحوا لك هكا نفرحوا لميمه ان شاء الله ديما هكا الابتسامه
1: ضغطوا عليه
0: وعلى الصحابه
2: وعلى صدق المتحين صديقتنا زورجينا
3: وليدي ايمن زين البرنوس وليدي ايمن زين البرنوس يحيي لك رفقه وتراك عروس
1: وليدي
3: ايمن
0: ان شاء الله ربي يحيينا كل الروح
3: ربي يحييهم
0: ربي يحييهم
2: حتى
0: وان شاء الله نحافظ على تحية لامي وبنتي وراجلي واخواتي وحبابي واصحابي والناس الكل اللي يحبونا واللي عرس ربي هنيه ان شاء الله ونفرحوا الناس الكل
1: ان شاء الله ديجة العمر
0: وان شاء الله يا ربي
1: ديما ديجة العمر
0: محمد
2: ان شاء الله
1: ديما متمسكات
0: ان شاء الله تفرحوا وليداتك يا رفقه وانتي ان شاء الله فرحتي
1: وليداتك ان شاء الله ديما نوصلوا لهيئة اللي قرب يوصلكم سنين فرحتونا متعتونا وكلتونا شبعتونا شكرا تحياتي لك ايمن الشابي نجل عطيه حكيم اسطنبولي
0: علي المنصوري
1: علي جلاسي قدم لكم الاخبار مع اجمل تحيات رفقه زناتي الى اللقاء.
4: See

0: تمام، منتصف النهار على موج إذاعة المنستير. إذاعة المنستير، صوت بلادي وحب كبير. مع تقديم نشرة أخبار الظهيرة وهذه العناوين: إثر توسع حريق جبل برقو بسلين أجلاء 100 عائلة من جبل جيتون بالوسلاتية. مارينا المنستير تحتضن على امتداد 3 أيام بداية من اليوم فعالية المهرجان الوطني للرقص العصري والتعبير الجسماني والدورة الأولى من المهرجان الموسيقي فيست لاتينو. وزارة التجارة تؤكد أن البرنامج الاستثنائي خلال الأيام 4 الأخيرة مكن من تحسين التزويد بالمياه المعدنية المعلبة وتدعو إلى عدم اللهفة. طابت أوقاتكم من المقدمة إلى التفاصيل. ساهمت الرياح القوية إلى جانب صعوبة التضاريس في اتساع رقعة حريق جبل البرقو من ولاية سليانة نحو منطقة قصر لمسة من معتمدية الوسلاتية التابعة لولاية القيروان، حيث تم إجلاء 100 عائلة من جبل جيتون. واتسعت رقعة الحريق بفعل الرياح ما أدى إلى اقترابها من التجمعات السكنية، وهو ما دفع اللجنة المحلية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بالوسلاتية لاتخاذ قرار بإجلاء العائلات في انتظار السيطرة على الحريق، حسب تصريح عضو مجلس نواب الشعب نبيل الحامدي.
1: الأوضاع اليوم إن شاء الله باهية، النيران انتفقت مقارنة بليلة البارحة، تو مازال موجود الحماية المدنية والغابات والحرس على عين المكان والصحة. حقيقة البارح شفنا يوم مرعب جدا، تم إجلاء 100 دار فيها 66 فرد من طرف السلطة المحلية والحرس الوطني، ما فماش أضرار بشرية، الأضرار كانت طبيعية، وإن شاء الله تم تعويضات للعائلات اللي تمست في ديارها وفي حيواناتها. المواطنين اللي حقيقة دافعوا بكل شراسة على أرضهم، وهذا دليل على تكاتف كل الجهود.
0: هذا وتواصل وحدات الحماية المدنية إلى جانب بقية المتدخلين يواصلون عمليات التدخل لتطويق الحريق الذي خلف أضرارا جسيمة في الممتلكات والثروة الغابية بالمنطقة. تنطلق اليوم في فضاء المركب السياحي مارينا بالمنستير فعالية المهرجان الوطني للرقص العصري والتعبير الجسماني لتتواصل على امتداد 3 أيام بالتوازي مع فعالية الدورة الأولى من المهرجان الموسيقي مارينا فيست لاتينو، حسب موهب الزين مدير المهرجان الوطني المذكور. وأضاف الزين أن العروض والاحتفالات تقدم مجانا للعموم في الفضاء المفتوح للمارينا لتنشيط المشهد الثقافي الصيفي بالجهة، وفق تصريحه.
2: مهرجان الوطني للرقص العصري والتعبير الجسماني يتزامن مع مهرجان مارينا فيست، باختصار دي مارينا فيستيفال، حبيناها تكون سبيسيال شويه بخصوص تظاهرات التظاهره، تكون فما عروض راقصه ابتداء من 6 العشيه، عروض فرجويه راقصه، ثم بعدها تكون الفرق الموسيقيه، ثم السنين تكون التيم اللي هو لاتينو، يعني الرقصات والموسيقى كلها في التيم لاتينو، وايضا على 3 ايام بالنسبه لليوم الأول فما افتتاح بشيء لطفي، أيضا اللي هو ميزيسيان بشي يكون معها بالي مناستير بشي يعملوا لوحات رقصة، فما أيضا الموسيقى اللاتينية تيكا لاتينو جروب ديكستيف، اليوم الثالث يكون الاختتام زوز عروض موسيقية، وأيضا فما أيضا مجموعة رقصة لترافق، وفي نفس الوقت العروض الموسيقية العرض انطلق 6 متاع العشية إلى حدود 9:30 ليلا في مارينا المنستير، وأيضا عن اختتام المسابقات المهرجان الوطني للرقص العصري والتعبير الجسماني يوم الأخير هو يوم 4 سبتمبر بشكل منكب فقط.
0: تسببت أزمة انقطاع التيار الكهربائي ومياه الشرب في تضرر عدد هام من أصحاب محلات بيع المرتبات بولاية نابل، حيث بلغت نسبة الأضرار المسجلة 60% مقابل 30% لأصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة، والذين اضطروا إلى غلق مؤقت لما تكبدوه من خسائر مادية فادحة، وفق تصريح رئيسة الغرفة الوطنية لقطاع الحلويات سامية الدياب لفاطمة بن عثمان، إضافة إلى تسجيل حالة تسمم نتيجة تجاوزات قام بها بعض أصحاب المهنة.
3: أصلاً تيار كهربائي والماء فايضة الكاس بالنسبة للقطاع، خاطر القطاع متاعنا تو عنا احنا سنوات الماتيار بريمير كانت تقطعت، او مره زبده ما ثماش او سكر ما ثماش او ارتفاع الاداءات، اللي احنا دخلنا للموسم الصيفي على امل ان ريكوتيري اللي فاتنا، ما رانا الا جانا هالظرف هذايا متاع انقطاع الكهرباء والماء. نابل فما 60% للمضري. فما اللي يفكروا يوقفوا الخدمة تفوت 30% يعني وقتي، أما اللي يخدموا أما ما يخدموش دون لي رجل دولار، حتى يخدموا بطريقة مش يعني صحية نوعا ما، قاعد يجمعوا ويعرضها للبيع ويقول لك أنا يا أخوي قداش باش نخسر. فماش تعويضات، ريت أنت باش تعمل خبير، أنت عندك الوقت أصلا باش تجم تحضر خبير، أنت يزمك تصلح فيزا باش تريكيبير أن بو. ما طالبنا السلطة تشوف السكتور هذي يا تعظيم تعويضات يا يرون حلول جذرية للقطاع. بالحق القطاع قاعد يداوى، زاد الدار شعبان الفهري تضروا صيحة فزع بالحق.
0: صفحة ما بين الجهوية نختمها من ولاية زغوان، حيث تم بمعتمدية صواف تركيز نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك لبيع المياه المعدنية المعلبة وسط المدينة بهدف تأمين التزود. حنان العباسي تابعت الموضوع.
4: بهدف تأمين التزود بالمياه المعدنية تم بعث نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك وسط مدينة صواف. سامي بوشريت النائب بالمجلس المحلي عن عمادة صواف الشرقية ومزيد من التفاصيل.
5: منذ انطلاق أزمة نقص المياه المعدنية في معتمدية صواف، اتصلنا بالسيد ولي زغوان، وقع بعث نقطة بيع من المنتج المستهلك في تزويد المواطنين والمحلات بالمياه المعدنية. بادرة تثمن نظرا لوجود معمل مياه معدنية بمعتمدية صواف، إن شاء الله علاش لا يقع تفعيل مثل هذه المبادرات في أغلب المعتمديات، لما لها من دور فعال في تخفيف الأزمة وفك المعاناة على المواطنين، وخصوصا نعول على وعي المواطنين في عدم اللهفة. هناك بوادر لانفراج الأزمة قريبا، ويعود التزود إلى نسقه الطبيعي في الأيام القليلة القادمة.
4: وللإشارة، فقد تولت مصالح الإدارة الجهوية للتجارة بزغوان توزيع 100,000 قارورة مياه بالمساحات التجارية الكبرى و 50,000 قارورة على بقية مسالك التوزيع. حنان العباسي، زغوان، إذاعة المنستير.
0: في سياق متصل، أكد سمير الخلفاوي مدير المنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة أن البرنامج الاستثنائي الذي نفذته مصالح الوزارة خلال الأيام الأربعة الأخيرة مكن من تحسين التزويد بالمياه المعدنية المعلبة بالتوازي مع مواصلة الحملات الرقابية. وطمأن الخلفاوي المستهلكين مشيرا إلى أن عملية التزويد بدأت تستعيد نسقها العادي وفق تعبيره.
6: جمعة والسبت ولحد والاثنين عملنا برنامج استثنائي في عملية التوزيع كميات كبرى وقاع ضخها بمساحات التجارية الكبرى. رقم معناه من مساحة تجارية كبرى المبيعات متاعه اللي صارت معناه في المياه المعلبة جمعة والسبت وحد تقريبا 1,200,000 قارورة في نفس الفترة من السنة الفارتة 165,000. نحب نطمن المستهلكين، نطمن المواطنين، راهو نسق الانتاج والحمد لله عاد في حدود 30 وحدة تعب، رغم ناشتين بشكل عادي واكثر من العادي. احنا طلبنا منهم انهم يرفعوا اكثر ما يمكن في النسق متاع الانتاج متاعهم، وطلبنا منهم انهم حتى في الويكاند معناه سبت ولا حد يخدم في انفلا ويحاول يوفر اكثر ما يمكن، متجندين بحول الله الناس الكل الى تحسين المشهد العام للتزويد. قمنا بحملات مراقبة كبيرة في مجال معناها توزيع المياه المعلب، تقريبا معناها الاهم المخالفات اللي تم معناها تسجيلها 750 مخالفة في قطاع المياه المعلم.
0: نختم بأخبار الطقس الذي يكون اليوم الثلاثاء مغيما جزئيا بأغلب المناطق، فتدريجيا كثيفة السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية مع ظهور خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار تشمل بعض الجهات الشرقية مع تساقط محلي للبرد. وتوب الرياح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب ضعيفة فمعتدلة، تتقوى نسبيا آخر النهار بالجنوب، كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية لتتجاوز 70 كيلومترا في الساعة في شكل هبات. البحر قليل الاضطراب فمحليا متموج بالسواحل الشرقية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 32 و 37 درجة قرب السواحل والمرتفعات وبين 38 و 41 درجة ببقية الجهات، لتصل إلى 45 درجة بالجنوب الغربي مع ظهور الشيلي محليا. في ختام النشرة تذكير بعنوانها الأبرز، إثر توسع حريق جبل برقو بسليان أجلى 100 عائلة من جبل جيتون بالوسلتية. لقاؤكم بالأخبار يتجدد بإذن الله في تمام الساعة الواحدة بعد الزوال. بعد قليل يأتيكم ذاكر الزرافي بجديد أخبار رياضة.
7: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
8: المنستير إشهار.
9: موعد جديد مع معرض التسوق والأثاث شوبينج إكسبو من 28 أوت إلى 6 سبتمبر 2026 بمعرض سوسة الدولي. لوازم العودة المدرسية، أثاث وديكور الدار، صناعة تقليدية وبرشة تخفيضات ومفاجآت في انتظاركم.
10: بني خلاد، الهوارية، حمام الغزاز، على الموجة 104.7.
11: في إذاعة المنستير معاكم وين ما كنتوا، على وين ترافق نهاركم، كل ما فيه من مشاغل واهتمامات. اسمعونا وما تنسيوش باش تبلغوا صوتكم وملاحظاتكم باش ديما نقدموا الأفضل.

مرحبا، اهلا وسهلا بكم مستمعينا. مصافحه رياضيه جديده على موجة اذاعه منسير. بدايه بالالعاب المتوسطيه. الف مبروك للرباع كارم بن هنيه اللي احرز اليوم بطوله برونزيه وفضيه رفع الاثقال، زوز ميداليات برونزيه في حركه الخط في منافسات وزن 75 كيلوغرام بعد رفعها 151 كيلوغرام، وايضا الفضيه في حركه النثر في منافسات وزن اقل من 75 كيلوغرام وحقق رفعها 186 كيلوغرام ضمن الالعاب المتوسطيه تورنتو 2026. أكيد ميداليات تضاف للميداليات المنتخب الوطني التونسي، ارتفع عدد الميداليات ل 17 ميدالية توزعت بين زوز ذهبية 5 فضية و10 برونزية، المركب 14 في الجدول الترتيب العام. إن شاء الله عنا إمكانية بزيدوا ونرفعوا أكثر أو نهزوا أكثر ميداليات ذهبية. أمن كبير برشا في منتخب الوطن التونسي للسيدات في كرة اليد اليوم العشية في مواجهة المنتخب الإيطالي في الدور النهائي، ثم بقية المشاركة التونسية في مختلف الاختصاصات. عبد السلام العيون في الألعاب القوى في سباق 1500 متر 6.4، عبد السلام العيوني اللي كان البارح مش في أفضل حالاته في السباق يوم أمس، في مروة بوزياني في سباق 3000 متر موانع انطلاقا من 7 غير درجين، أيضا رحاب الظاهري نهاية سباق 3000 متر موانع بداية من 7 غير درجين، محمد أمين جيناوي نهاية سباق 5000 متر بداية من 7 ودرجين، وأحمد جزيري نهاية سباق 5000 متر بداية من 7 ودرجين. كما قلت رفع الأثقال كرمال هنية كانت حصل على زوج ميداليات، واحدة برونزية واحدة فضية، ثم بقية المنافسين موجودين في التجديف يسر الهذلي، محمد ريان حفصة، سلمى الذوادي، غيث القادري، هاني سبيتية، وسارة الزمالي. وكما قلت المنتخب الوطني التونسي للسيدات في كرة اليد اليوم 6 متاع العشية يواجه المنتخب الإيطالي. المسابقات الإفريقية ومباريات الأندية التونسية في مختلف المسابقات الإفريقية، بداية بالسبت 5 سبتمبر في ملعب حماد العقل ببيرات نادي الفريق جولي بالمالي، والترجي التونسي معفى من خوض الدور الأول مسابقة كأس رابطة الأبطال الإفريقية. 25 ألف متفرج نجم يكونوا حاضرين في مقابلة النادي الإفريقي جولي بالمالي باحتساب المنخرطين واللي عندهم الاشتراكات بالنسبة لأحباء النادي الإفريقي. في كأس الاتحاد الافريقي نهار الجمعة 4 سبتمبر في ملعب الطيب المهيري، الترجي الجيسي يواجه نادي ديامبرز السنغالي ساعتين ونص تاع القايلة، وهيئة الترجي الجيسي وضعت 1000 تذكرة على ذمة أحباء الفريق أو على ذمة المتفرجين نجم نقولوا في مدينة صفاقس من أحباء سي اس اس وبقية الأندية، وأمنا أنه إن شاء الله يكون الحضور كبير في ملعب الطيب المهيري بصفاقس لتشجيع الترجي الجرجيسي. نهار السبت 5 سبتمبر في ملعب حرية بنيجيريا، شوتينغ ستارج النيجيري يواجه النادي الصفاقسي الأربعة متاع العشية. هذوما المقابلات قلنا باستثناء الترجي التونسي، بقية الأندية تشارك في المسابقات الإفريقية. الاتحاد الرياضي المنسيري باش يكون في راحة في الفترة القادمة حتى اليوم 17 سبتمبر، موعد لقائه مع الترجي الجرجيسي في إطار الجولة الثالثة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. الاتحاد المنسيري باش يستغل الراحة هذه باش يلعب زوج مقابلات ودية، مقابلة الأربعاء 10 نتاع الصباح حسب الأخبار اللي عندنا مع فريق جويا اللبناني اللي يتربص في تونس، واحد من الأندية الجديدة في لبنان، ويوم السبت باش يكون في مواجهة للاتحاد الليبي في ملعب بن جنات بالمنسير. تقريبا من اخر الانتدابات في الاتحاد المنسيري عمر الزواغي اللاعب السابق لفريق شبيبة العمران باش يكون المنتدب حديثا في الاتحاد الرياضي المنسيري. الاخبار هذه وبقيه الاخبار تلقاوها على صفحه اذاعه منسير راديو منسير سبورت. الى اللقاء.

0: ولاد الشامخ هبيرة عن موجة 97.3 و 95.7.
1: إذاعة المنستير
2: جوكم مع إذاعة المنستير ديما عالكيف
1: عالكيف
2: مع إذاعة المنستير تبع الموجة
1: تبع الموجة

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها، وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidat-store.tn.

صخرة عمري يا صمرة مدي نورت ليالي كأني علقت الجمرة واقطفت الشمس بعينيا ونحلف لو نمشي على الجمرة

سمرة عمري يا سمرة متي نورت ليالي كأني علقت الجمرة واقطفت الشمس بعيناي ونحلف لو نمشي

رضا عرايا وخلا ورقي تفل بين ايديا رضا عرايا وخلا ورقي تفل بين ايديا ولما حبيتك يا للا شجرة عمري رجعت حية ولو ما كنت نخاف من الله نقول

0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.

الدر الكامن. الدر الكامن إعداد وتقديم البخاري بن صالح مع تحيات سميرة غزواني عبيد.

0: مستمعين الأفاضل، أهلا بحضراتكم في لقاء اليوم.
1: أبيات لها قصة.
0: أبلغ سليمان أني عنه في سعة وفي غنى، غير أني لست ذا مال. سخى بنفسي أني لا أرى أحدا يموت هزلا ولا يبقى على حالي. قائل هذين البيتين

أني عنه في سعة وفي غنى، غير أني لست ذا مال. سخى بنفسي أني لا أرى أحدا يموت هزلا ولا يبقى على حالي. الرزق عن قدر لا الضعف ينقصه، ولا يزيدك فيه حول محتال. والفقر في النفس لا في المال نعرفه، ومثل ذاك الغنى في النفس لا المال. فلما قرأ سليمان هذه الأبيات قطع عنه الراتب، فكتب إليه الخليل: إن الذي شق فمي ضامن للرزق حتى يتوفاني، حرمتني مالا قليلا فما زادك في مالك حرماني. فبلغ ذلك سليمان، فقام وقعد وكتب إلى الخليل يعتذر إليه، وأضعف راتبه. فقال الخليل: وزلة يكثر الشيطان إن ذكرت منها التعجب جاءت من سليمان، لا تعجبن لخير زل عن يده، فالكوكب النحس يسقي الأرض أحيانا. والخليل بن أحمد هو واضع علم العروض. ومما يقال في هذه المناسبة أن الخليل كان له ولد متخلف، فدخل على أبيه يوما فوجده يقطع بيتا من الشعر بأوزان العروض، فخرج ابنه إلى الناس يقول: إن أبي قد جن. فدخلوا عليه وأخبروه بما قال ابنه، فقال يخاطبه: لو كنت تعلم ما أقول عذرتني، أو كنت تعلم ما تقول عذلتك، لكن جهلت مقالتي فعذلتني، وعلمت أنك جاهل فعذرتك. وللخليل شعر جيد، ولكنه من المقلين، وروي عنه أنه كان ينشد هذين البيتين: يقولون لي دار الأحبة قد دنت وأنت كئيب، إن ذا لعجيب. فقلت: وما تغني الديار وقربها إذا لم يكن بين القلوب قريب. وكثيرا ما كان الخليل بن أحمد ينشد بيتا للأخطل، وهو: وإذا افتقرت إلى الذخائر لم تجد ذخرا يكون كصالح الأعمال.

تقول العرب قد حمي الوطيس، هذا مثل يضرب للأمر يبلغ نهايته في الشدة، شيء يتخذ مثل التنور يخبز فيه وبه يشبه حر الحرب. وقيل الوطيس حجارة مدورة إذا حميت لم يستطع أحد أن يطأ عليها، فإذا اشتد أمر من الأمور مثلوه بها فقالوا قد حمي الوطيس.

0: من أسرار لغتنا العربية.
1: جاء في فقه اللغة وأسرار العربية أن اللفح من الحر كالنفح من البرد. الدرج إلى فوق كالدرك إلى أسفل، ومنه قيل إن الجنة درجات والنار دركات. والهالة للقمر كالدارة للشمس. والفلت في الحساب كالغلط في الكلام. والضعف في الجسم كالضعف في العقل. والوهن في العظم والأمر كالوهي في الثوب والحبل. والبصيرة في القلب كالبصر في العين. والعمى في العين مثل العمه في الرأي.
0: من شعر الحكمة.
1: من ضيع الحزم في أفعاله ندم، وظل مكتئبا والقلب قد سقم. ما المرء إلا الذي طابت فضائله، والدين زين يزين العاقل الفهم. والعلم أنفس شيء أنت ذاخره، فلا تكن جاهلا تستورث الندم. تعلم العلم واجلس في مجالسه، ما خاب قط لبيب جالس العلماء. سنلتقي بمشيئة الله تعالى. نرجو لكم الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الدر الكامن. الدر الكامن إعداد وتقديم البخاري بن صالح مع تحيات سميرة غزواني عبيد.

0: إشهار
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: أريدو طور عالمك.
4: نيوتي تك مع ريم الهاني.
5: عسلامة ومرحبا بكم. تواجه شركة ميتا بلاتفوربس محاكمة في ولاية تيسني بناء على ادعاءات الولاية بأن تصميم انستغرام مسؤول عن أزمة نفسية بين الشباب، وتعد هذه المحاكمة واحد من عدة محاكمات ستعقد في الأيام القليلة المقبلة لاختبار مزاعم بأن منصات التواصل الاجتماعي التابعة للشركة صممت عمدا لتكون مسببة للإدمان، وذلك لتصميمها عن علم منتجا يدفع المراهقين إلى استخدامه بشكل قهري وتضليلها للجمهور بشأن سلامته. وتزعم الدعوى القضائية اللي رفعها مكتب المدعي العام أن ميتا لن تفصح عن دراسات داخلية موسعة تظهر أن انستغرام قد يلحق الضرر بالمراهقين، واستمرت في تقديم ميزات كانت تعلم أنها خطيرة دون تحذير للمستخدمين. كما تدعي الولاية أن المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة مارك زوكربيرغ تلقى تحذيرات متكررة من بعض موظفي ميتا بشأن أبحاث أظهرت أثار سلبية على المراهقين، لكنه رفض تمويل جهود تهدف إلى الحد من تلك الأضرار وأدلى بتصريحات عامة مظلة بشأن حجم المحتوى الضار على منصات الشركة. ويسعى المدعي إلى فرض غرامات مالية والحصول على أمر قضائي يلزم أنستغرام بتعديل جوانب المنصة اللي تزعم الولايات أنها تضر بالصحة النفسية للمراهقين، وتركز القضية على ميزات كما التشغيل التلقائي وفيديوهات ريلز القصيرة والإشعارات والتصميمات. وقال متحدث باسم ميتا في بيان أن الشركة وفرت بالفعل أدوات مدمجة لحماية 100,000 من المراهقين في ولاية تيسني اللي يستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي يوميا، وأضاف نحبوهم يستخدموا هذه المنصات في بيئة آمنة، ولهذا أمضينا عقدا كاملا في تطوير إعدادات افتراضية آمنة ومناسبة لأعمار المراهقين إلى جانب أدوات بسيطة تساعد الأباء على وضع الحدود المناسبة لأفراد الأسر. وتبدأ عملية اختبار هيئة المحلفين من المحاكمة، وبش تقرر الهيئة المحلفة إذا كانت شركة ميتا قد انتهكت قانون ولاية تيسني وإلا لا قريبا. في حال ثبوت هذا بش تنتقل القضية إلى المرحلة الثانية، حيث بش ينظر القاضي في الغرامات المالية والتغييرات المحتملة على تطبيق انستغرام، وينص قانون حماية المستهلك في تيسني على غرامة تصل إلى $1,000 عن كل انتهاك. ومن المقرر أن تستمر المحاكمة 7 أسابيع بالتزامن مع محاكمتين أخرتين على الأقل ضد شركة في محاكم بولاية كاليفورنيا، في وقت تواجه فيه ألف الدعاوى القضائية اللي تتضمن مزاعم مماثلة أمام محاكم الولايات والمحاكم الفيدرالية في أمريكا. وقد رفعت تقريبا جميع الولايات الأمريكية دعاوى ضد ميتا بشأن التأثير المزعوم لمنصاتها على الأطفال. هذا كان كل معنا لليوم. شكرا خاطر تبعتونا، نتلقاو غدوة إن شاء الله.
0: إشهار
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: أكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: أريدو طور عالمك.
4: نيوتي
0: تك مع ريم الهاني.
6: تحية طيبة، أهلا بكم في موجز الواحدة بعد الظهر من إذاعة المنستيرة.
7: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
6: أعلن المتصرف المفوض للمركز الوطني البيداغوجي كريم داود أن المركز برمج للعودة المدرسية الحالية طباعة 14 مليون نسخة من الكتب المدرسية، بالإضافة إلى مخزون استراتيجي يبلغ 1.5 مليون نسخة. وأضاف أن المبيعات شهدت ارتفاعا ملحوظا وصل إلى 65%، وحقق المركز رقما قياسيا في المبيعات أمس الاثنين، حيث بلغت المداخيل 1,250,000 دينار في يوم واحد. وأكد المحافظة على نفس الأسعار للسنة الثالثة على التوالي. خلال الاجتماع الأخير حول قطاع اللحوم البيضاء والدواجن بمقر وزارة التجارة، أكد رئيس الغرفة الوطنية لتجارة الدواجن واللحوم البيضاء إبراهيم النفزاوي أنه تم منح المزودين زيادة بقيمة 400 مليم إضافية رغم أنها لا تغطي ربع التكلفة، وفق قوله ليصبح بإمكانهم بيع الدجاج ب 7900 مليم من المذبح، مضيفا أنه تم منح 50 مليم إضافية في هامش ربح تجار التفصيل يتمكنوا من بيع الدجاج ب 8950 مليم، وذلك بهدف مساعدة المزودين وتجار التفصيل على إعادة جزء من التكلفة. في إطار حملة توزيع المياه التي يقوم بها الهلال الأحمر التونسي، أكد عمر التكروني الكاتب العام للهيئة الوطنية للهلال الأحمر التونسي ورئيس الهيئة الجهوية بزغوان أن متطوعي الهلال يواصلون توزيع المياه المعدنية على المستشفيات ومراكز رعاية المسنين ومراكز رعاية الطفولة، وذلك في إطار دعم هذه المؤسسات ومساندتها خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة. استشهد 4 فلسطينيين، 3 أطفال وامرأة، وأصيب العشرات بعضهم في حالة حرجة جراء هجوم مكثف شنته طائرات مسيرة إسرائيلية اليوم على منطقة الكتيبة وأنصار غرب مدينة غزة وفق مصادر طبية. من جانبه أعلن المكتب الأعلامي الحكومي في غزة مقتل عدد من أفراد قوة إسرائيلية خاصة أثناء محاولتهم تنفيذ مهمة أمنية داخل مدينة غزة، وأضاف أنه تم سحب جثث قتلى القوة الإسرائيلية المعتدية تحت غطاء من الطيران الحربي الصهيونية. قال محافظ البنك المركزي الإيراني أن الادعاء بأن إيران دخلت مرحلة الانهيار الاقتصادي غير صحيحة، فعملية تحصيل مستحقات إيران ومواردها من العملات الأجنبية مستمرة إلى جانب توفر احتياطات داخلية. نقطة نهاية هذه المحطة الإخبارية الموجزة، تصافحون زميلة حياة الكوني في برنامج منكم وإليكم، متابعة طيبة.
8: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.an. إذاعة المنستير.
9: نتلقاو على إيقاع برمجة عناوينها لكل الأذواق،
10: مواعيد نطلب من خلالها المشاغل المواطن،
11: نرصد اهتماماته ونعيش معه تفاصيل حياته اليومية.
10: كل نهار موعد للقاء،
11: كل نهار موعد للقاء مع إذاعة المنستير. تبع الموجة،
10: تبع الموجة، تبع الموجة.

من إذاعة المنسيرة. السلام عليكم، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في متابعة هذا العدد الخدماتي منكم وإليكم من توا حتى المطلثة بإذن الله. كل الفريق يحييكم البشي. أما هذا اللقاء حكيم إسطنبولي أيمن الشابي معكم حياة الكوني حتى المطلثة. الأخبار الأولاني واللي إن شاء الله تستمعوا له بانتباه، كيفية معالجة أسباب الحرقة في تونس تبدأ من برامج واضحة، برامج تحفز الشباب على أنه يتكلم تكون في صنعة معينة وتفتح له أفاق الهجرة. بعد قليل باش نحكيه على انتدابات باش تصير حسب رزنامة معينة مع شركة إيطالية كبرى، والاختصاص المطلوب هو اللحام. أكثر تفاصيل إن شاء الله بعد شوية مع النقابي والناشط في المجتمع المدني سلهادي خيرات، باش يكون حاضر معنا من إيطاليا. كيفية التسجيل وكذلك وقت الإجراء لهذا الامتحان باش يكون تقريبا مفتوح للجميع. هناك كذلك لجنة هي اللي باش تكون حاضرة لتقييم الناس اللي باش تترشح للحصول على عقد عمل في إيطاليا في اختصاص اللحام. بعد شوية أكثر تفاصيل. نبدأ بالتونسي ومكملين معاكم برشا برشا أغاني. وسبتمبر اليوم الأول فيه إن شاء الله شهر مبروك سعيد على التونس الكل.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا مواصلين معاكم عديدة هي الأنغام. إن شاء الله باش تكون على موجاتنا التزاماتنا مع ضيوفنا. نبدأوها كما أعلننا منذ البداية، إن شاء الله ضيفنا وحاضر معنا في المباشر سي هادي خيرات، هو نقابي وناشط في المجتمع المدني، وخليني نقول بكل صراحة هو المحب لتونس، نقول محب لتونس، نقول خدمة كبيرة في الخفاء من غير حقائب دبلوماسية، من غير حتى منصب لا في القنصلية ولا في السفارة، فقط هم أولاد تونس اللي يحبوا يخدموا البلاد هذه ويلقوا حلول العديد المشاكل، ربما المشكلة الكبيرة اللي تليعت منها بارشة عائلات تونسية مؤخرا في بن قردان يعني، والشباب اللي للأسف كانوا ضحايا أحلام الحرقة. اليوم الملف الكبير هذايا كيفاش يمكن معالجته؟ أكيد بالردع، كذلك ما معالجته زاد بطرق أخرى تخلي شبابنا يلقى طرق آمنة للهجرة، الطرق الآمنة للهجرة كما يخططوا لها برشا توانسة غيرين ومحبين لبلادهم. هذا اجتهاد، راهم الاتفاقية ذيك باش تاخذوا على أكثر تفاصيل، هي ربما اجتهاد شخصي أكثر منها اتفاقية دولة. سنهدي خيرات، أهلا وسهلا، مرحبا بك، وأكيد برشا عائلات ينتظروا أكثر توضيح على الموضوع هذايا.
1: يعطيك الصحة أختي حياة على الاستضافة، وكيف البرنامج وكيف الأخين اللي يخدموا معاك في البرنامج وفي إذاعة المونستير. أنتم ديما مواكبين الأحداث ومواكبين كل ما يهم تونس في الجالية التونسية في المهجر وعلاقتها ببلادها الأم، وخاصة موضوع هذا موضوع الهجرة وموضوع الشغل اللي هو موضوع مهم ويهم معناتها العالم الكل، يهم معناتها الجاليات الكل موجودة خارج حدود وطننا الأم اللي يعيشوا يعيشوا معناتها خارج بلادهم اللي معناتها تولدوا فيها وتعرفوا فيها. احنا عنا ظروف قاسية، بلادنا ما لقتش حلول، مش قادرة تلقى في حلول في علاقتها مع دول أوروبية، وخاصة معناتها العلاقة مع إيطاليا
0: الأقرب جغرافيا،
1: اللي أقرب لنا جغرافيا، اللي ان نجم ناخذوا منها معناتها نتعاملوا فيها معها بالند وبرشا حقوق هذا مهضومه وبرشا معناتها حلول نجم نجدوها باش نحدوا من معناتها الهجره غير نظاميه، وخاصه اللي يحس في انفسنا انه شباب تونس اللي هو معناتها العمود الفقري نتاع بلادنا، ما عندناش ثروات، عندنا الشباب نتاعنا اللي قاعد معناتها يبيع وقاعد يموت. انا بيجي معناتها صار عليا شباب في عائلتي معناتها 22 معناتها ولد بنت اختي في الحرقه تاع بنزرت كان تتذكروها معناتها توفى فيها معناتها
0: اكيد كنا تمسينا كنا تمسينا من طرفه باخر
1: ليش باش تقف العنايه ليش تقف، ولهذا احنا لازم نلقاو حلول جذريه للحد منها. الحلول الجذريه هذه لازم تقوم بها الدوله التونسيه، لانه عندنا الامكانيه في التعامل خاصه عن طريق وزاره الخارجيه وزاره الهجره وزارة الأولى كذلك في الموضوع ده، لأنه مهم ومهم جدا، لأنه أرواح بشرية قاعدة فيه، وخاصة أنه هو الثروة.
0: اليوم نحكيو سي الهادي نحكيو على الممرات الآمنة للهجرة، اللي منها الممر اللي باش تحكينا عليه بالنسبة
1: الممرات الآمنة هي العلاقات الدبلوماسية والاتفاقات بين الدول في التعاون الدولي فيما يخص القطاعات اللي هي مطلوبة معناتها في أوروبا. اليوم تونس عندها الإمكانية في وجود برامج معناتها تكوينية مع الدول الضفة الشمالية معناتها البحر المتوسط، نحكي على إيطاليا، احنا نتحركوا على حسب علاقاتنا مع الإيطاليين، وهم بحكم موقعنا معناتها الاجتماعي ونشتغلوا إلى غير ذلك، عملنا علاقات ونحاولوا باش نعاونوا بلادنا باللي نقدر عليه، ما نفش نحلوا الإشكال ولكن نحاول ونقدم بعض من حل هذه المشكلة. وهذه هي تجربة تتعلم هذا الموضوع ده. التونس اللي حرائر وحرائر تونس موجودين في الجمهورية الإيطالية من الشمال للجنوب.
0: وعندهم علاقات، وعندنا رجال أعمال، وعندنا تونس عندها شركات كبرى. نشكون موجودة راهي.
1: الدولة التونسية يلزمها هي معناتها تعطي انتيرا فيرتي اللي باش النجم ونخدمه وكل نتكافل الجهود باش نعاونوا بلادنا. وهذه نرجع للموضوع اللي لابد يكون معناتها مجلس أعلى للهجرة اللي شاركوا فيه للتونس اللي عايشين خارج التراب التونسي مش يعانوا بلدهم عن طريقة قانونية عن دبلوماسية. نحكيه على الموضوع انت أنا نرجعوله بعجالة، أنا بعلاقة طيبة مع الإيطاليين بعلاقة طيبة مع أخواني في تونس. الحمد لله يوم 11 جوان الفارس تمكنت من تنسيق عملية جيملاج بين مركز تكوين هذا دلتا الإيطالي اللي ممول من وزارة التعاون الدولي الإيطالي ووزارة الشغل مع مركز تكوين الكنز اللي هو لوتريزور في بنزرت. والاجتماع هذا صار التنسيق معناته الملخص نتاعو معناتها لنقاط تعاونية رئيسية. أهم التعاون في مجال التكوين المهني والإعداد الحياة المهنية والطرق على طول برامج تكوينية مشتركة تهدف تزويد الشباب بالمهارات اللازمة لسوق العمل في أوروبا مع التركيز على الإعداد حتى من ناحية معناتها السلامة المهنية والحياة المدنية واللغة متاع البلاد اللي نمشي ولا. ثانيا التعاون في مجال اللغة الإيطالية كذلك تكوين منها اللغة الإيطالية تحديد آلية عمل مع مؤسسات التوظيف الإيطالية كذلك أعداد برامج تكوينية في الاختصاصات حسب الطلب والاختصاصات اللي يطلع عليهم كل مرة ديكريت فلوس يديني السباكين معناتها لي سودور متاع الميكانيك معناتها
0: عمال البناء
1: عنده رخص سياقة للوزن الثقيل معناتها معروفين شنو هما
0: المهن المطلوبة.
1: احنا يوم 11 جوان وصلنا لخيانة ذوما عملوا اتفاقية وصحوة وبروتوكول داكور يدوم سنتين الاتفاقية هذه يعني تعاون لمدة سنتين مع التعاون بتطوير آلية العمل بشكل مستمر وفتح أفاق جديدة للشباب بهدف هذا التعاون تقديم تكوين نموذجي بجودة عالية في ثلاثة حاجات السلامة المهنية اللغة الإيطالية وكذلك إدوكاسيون سيفيل معناتها التربية الاجتماعية
0: تربية على الحياة المدنية.
1: أي
0: من ثمار من ثمار الاتفاقية هذه إنه شبابنا التونسي أول ثمرة إن شاء الله. أي
1: أول ثمرة هي جلب 100 عامل في قطاع السدير.
0: 100 عامل مختص في قطاع اللحاف.
1: مختص في قطاع السدير.
0: به كيفاش باش تتم العملية والعائلات يسمعوا فينا؟
1: العائلات اللي يسمعوا فينا هي لازم معناتها نبعث لك مدام حياتي تحطوا حتى على الصفحه نتاعك الرقم والايميل نتاع المركز التكوين هذا
0: يتصلوا به
1: ثلاثة صور
0: اي
1: ثلاثة صور بطاقة مهنية نعمل شهادة مهنية في الصدور نسخة من جواز سفر وثلاثة صور
0: ثلاثة صور ونسخة من جواز السفر والرقم اللي
1: أربع حاجات
0: هما باش ينتدبوا 100 في مرحلة أولى وباش يكون فما امتحان هكا ولا؟
1: يكون امتحان المية هذوما باش يعديهم مثلا 300 400 200 بالمرحلة بالمرحلة اللي ينجح في الامتحان تتكفل وزارة التعاون الدولي وزارة التشغيل باش تعملهم فورماسيون 160 ساعة بين اللغة الإيطالية وبين السلامة المهنية والإدوكاسيون سيفيل كما قلت.
0: ومش يكونوا على موعد مع عقد عمل مجاني ماهوش بالفلوس والامتحان باش يتعدى بالفلوس ولا
1: الإنسان يتعدى السوفيل الإنسان معناتها يتعدى التست يدخل عليه الفورماسيون والدلتا هذايا المركز التكوين هو مع الشركات الإيطالية ومعروفة الشركات هذه كبيرة الآن كيما نحن عاجين يستخدم الأنابيب الكبيرة لمعناتها جلب الغاز من الجزائر ولا من قطر ولا
0: من أي دولة أخرى
1: شركات كبيرة في الميليا الروماني
0: إن شاء الله
1: هذا الشباك هذا المركز التكوين السفير اللي ذات نشفه هم يتكفلوا بتكوينه وهم يتكفلوا بالعلاقة فيما يخص الديكريتو فلوسي لأن الشركات هذه عندها اتحاد صناعة التجارة خاص عنده قطاع خاص بها
0: ونحكيه على عقد عمل مجاني ما فيش فلوس
1: مجاني
0: عن طريق التعاون الدولي
1: الناس اللي عادوا الاختبار وينجحوا بالاختبار مدام حياة
0: باهي مازال المجال مفتوح للتسجيل
1: مازال لأنه إن شاء الله الاختبار باش يصير في نصف أكتوبر إن شاء الله
0: نصف الثاني من أكتوبر أما يحدد لاحقا يحدد لاحقا
1: وإن شاء الله مستقبلا بيكون حتى في
0: اختصاصات أخرى إن شاء الله
1: مجال البناء وفي مجال السباكين
0: إن شاء الله. هذه هي فتح الممرات الآمنة أمام الشباب اللي يراغب في الهجرة واللي يحلم إنه يطور إمكانياته في العمل في إيطاليا. باش تكونوا ساعة على موعد مع أول نجم نقولوا مناظرة متاع انتداب وإلا امتحان للانتداب 100 عامل مختص في قطاع اللحام في شركة إيطالية كبيرة.
1: السوفيت عدى البراتيك بعد يعملوا التيوريك معناتها كيفاش تيوريك باللغة الإيطالية إلى غير ذلك، لأنه اللي يتعلموا هنا يتعلموا مثلا بالفرنسية ولا باللغة العربية ويعمل كتاس اختبار براتيكمو باش يلحم القطعة اليوم. خلونا منهم شانتيون كانوا حاضرين يوم 12 أوت يزوروا فورماتور انترناسيونال اللي كانوا في بنزرت وعملوا معناتها التيست هذا، حضرونا كيفاش نوعية الصدور اللي حبدوها. فهمت يعني الأخيين اللي باش يعملوا المطلب هذا يتصلوا هاتفين بالمركز التكوين في بنزرت يقولوا لهم شو عنده باش قبل ما يعمل مطلب، ما غير مثلا الإنسان اللي ما عندوش معناتها الإمكانية وما عندوش الخبرة الكافية ما يخليوش يعمل مطلب باش بعد
0: ماذا بينا إيه؟ لا ماذا بينا نعطيه الفرصة للناس اللي عندها إمكانيات باش تكون موجودة
1: ويزلنا نوضحه باش ما يقولوش هذه خيرات ولا مدام حياة علم تبو كذا باش نبدو واضحين الناس عندك كفاءة
0: باش يكون الامتحان التطبيقي هو الفاصل. يعني هيك شنو عندك في ديك وريني صنعتك باش تكون واضح معنا مش بالملفات، راهو امتحان تطبيقي على عين المكان، شكون لجنة نتاع خبراء إيطاليين مختصين هم باش يكونوا حاضرين. يعني
1: أربعة فورماتور ديزاينر من مزبرجيل
0: معناها الشفافية واضحة جدا
1: ما فماش يعني باش نساعد كل سعيد اللي كان عندك المانع وقادر تفضل.
0: هذوما بدينا بمئة عامل مختص في قطاع اللحام على أمل إن شاء الله نباركوا مثل هذه الخطوات
1: وتكون من إن شاء الله وغرام ماكسيموم جونفي. أما عن طريق المدرسة الإيطالية في قطاع البلاد إذا عنا بروجي إن شاء الله وهذا قاعدين نخدم فيه مع مركز التكوين المهني في بن عروس وفي بن زرت وفي منوبة.
0: إن شاء الله بالتوفيق وأكيد كل ما فما حاجات كما هذه إيجابية رانا نفرح بها على الأخر.
1: أنا نعلم في الدولة متاعنا القنصلية في دولة صفارة نعلمهم ديما نعمل عن طريقتي الخاصة وبعلاقاتي الخاصة ليس دبلوماسية.
0: نعرف. نعرف هذا كله محبة في البلاد. قلنا سيل هذه خيرات راهو من غير حقيبة دبلوماسية فقط المحبة للبلاد تخلي الناس هذوما اللي عندها شبكة متاع علاقات نعرف الناس ربي يوفقك إن شاء الله. الناس اللي عندها شبكة متاع علاقات كيفاش توظفها لخدمة بلادها بنزار تحديدا وتونس وتونس الكل زادة وتونس الكل. شكرا ليك وهما يوجهوا لك تحية
1: وطول مدوكم معناتها إذا فما حاجة جديدة ولا حاجة إن شاء الله
0: كل التفاصيل
1: إن شاء الله.
0: بإذن الله. شكرا لك سيل هادي خيرات كنت معنا من إيطاليا حكينا على انتداب 100 عامل مختص في قطاع اللحام باش يمروا باختبار. الاختبار هذا باش يكون في بنزرت باش يكون شركة عالمية عملاقة إيطالية في مجال اختصاص اللحام باش يكون حاضر الانتداب 100 عامل باش يمشيوا بطريقة قانونية كونترا من غير فلوس راهو. وإن شاء الله هذه خطوة أولى باش يكون فما زادة خطوات أخرى في اختصاصات أخرى كما عمال البناء وعمال السباك. إن شاء الله بالتوفيق لشبابنا الكل. تكوين المهني حل من الحلول وممر آمن للهجرة. مواصلين معاكم لمن فاته الحوار موجود على صفحتنا في الفيسبوك.
2: بولبا لبقالطة على الموجة 95.7
3: 95.7
4: نجم تفهمني إيش معناها الشركة الأهلية؟
5: هي مشروع اقتصادي جماعي بروح جديدة، هي فكرة يتشاركوا فيها عدد من المواطنين بكل مسؤولية، هي مشروع جماعي يوفر فرص عمل حقيقية ويساهم في التنمية في المنطقة اللي يسكنوا فيها اللي تنجم تكون المعتمدية أو نفس الولاية. الفكرة تتمثل في أنه مجموعة من المواطنين تتلم على هدف واحد اللي هو النفع الجماعي، يخدموا مع بعضهم، يقروا مع بعضهم ويربحوا مع بعضهم، والنتيجة مشروع يخدم المصلحة العامة ويخلق قيمة مضافة الإضافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتوا مجموعة وعندكم فكرة ما عليكم كن تمشيوا المكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم يرافقكم ويوجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلوا لك أحداث الشركة الأهلية، فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية. تعرف اللي في الشركة الأهلية ما فماش أنا ولا أنت، فما نحن. كل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد. هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية مش الهدف متاعها كل الفلوس، هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبنى بيناتهم. هي نظرة ومفهوم جديد للشركات، قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل، ماكش متفرج، أنت اللي تصنع التغيير في جهتك، تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير، وبالشركات الأهلية غدوة تونس تولي خير.

0: الطاقة الفنانة صليحة الكبيرة هي الأصل والباقي كله تقليد. ما زلنا مواصلين معاكم من إذاعة المنسير حتى المطلثة في برنامج خدمتي بالأساس، كذلك في برنامج تتعدى فيه أنشطة المنظمات والجمعيات. اليوم الوجه الجميل والباهي في بلادنا ما نحكيوش عليه برشا للأسف، فما لابد أن يكون واضح للعيان. اليوم نحكيه على مجتمع مدني ناشط في بلادنا، موجود وقت الأزمات، موجود وقت الصعوبات. اليوم كنشوفوا ناس خاصة الهلال الأحمر اللي باش نحكي عليه، كنشوفهم منتشرين في تونس الكل وحاضرين وقت اللي بلاد تعيش أزمة الماء، نلقوهم حاضرين هما باش يعطيوا الماء لعابري السبيل، للصغيرات، للمسنين، للناس اللي تحتاج أكثر للماء. فما نجم نقولوا كان تحية ليهم، لكن الهلال الأحمر اللي نلقوه في الأزمات نلقوه كذلك في المناسبات الاستهلاكية الكبيرة، نلقوه موجود لمعاضدة مجهود العائلات. الهلال الأحمر في القلعة الكبرى ما شدت عن القاعدة، هو على درب الهلال الكبير في تونس الكل. عن أنشطة الهلال الأحمر بالقلعة الكبرى تنضم لنا المكلفة بالعلم أميمة دردور. أميمة مساء الخير، مرحبا.
1: عسلامة مدام حياة، شكرا على الاستضافة وعلى اهتمامك.
0: عفو، مرحبا.
1: أميمة دردور مكلفة بالإعلام. اليوم بحذية طوى نحن مزلنا في المعهد، وبحذية سلم المتطوعين كلهم حماس ونشاط وحيوية.
0: هذا هو شبابنا الناشط، يعطيكم ألف صحة.
1: كما تعرف اليوم انطلقت حملة معهدنا دارنا، وهي مبادرة تطوعية هدفها تهيئة وتحسين فضاء المعهد، لأن نؤمن أن المؤسسة التربوية مش مجرد مكان نقرأ فيه، وإنما فضاء نعيش فيه جزء

0: اللوازم المدرسية لفائدة الأطفال والعائلات اللي تحتاج المساعدة في العودة المدرسية. دونك رسالتي اليوم بسيطة، ما ننساوش أنه التغيير يجي منا نحن، وأحنا نكون التغيير، ويد في يد مع بعضنا نجم نخليه معهدنا أحسن، ونخليه العودة المدرسية دي فرحة وأمل للناس الكل. بالطبيعة ما ننساش باش نشكر رئيس الهيئة سيمونير الزويري، الكاتب العام أمال حامدي، وشكرا لكل متطوع وكل إنسان ساهم وكل وسيلة إعلام تدعم العمل التطوعي وتنقل صوت مبادرات وتنقل صوت مبادرات الإنسانية.
1: هو أنتم يعطيكم الصحة في كل، نحن يعني سنة دراسية في الافتتاح بتاع السنة الدراسية نبدو نحكي ونقول وين هم البلديات، علاش مؤسساتنا التربوية ماهيش جاهزة، ماهيش مزيانة، ماهيش نظيفة، فنقولوا زادة نحن وين من هذا الكل في رد الجميل للمؤسسة التربوية. عملتوا دعوة للقدماء، والأكيد ما أكثرهم أكيد راهو الخزان كبير لقدماء المعهد هناك في القلعة الكبرى، باش تكون هبة شعبية للصيانة وللتجميل، ويكون المعهد في أبهى حلة، وانتم تدخلوا نهار 15 سبتمبر بإذن الله. صار هذا يا أميمة؟ صارت الدعوة هذه؟
0: نحن قمنا بدعوة الجميع من تلامذة وأولياء ومجتمع مدني عبر صفحاتنا الفيسبوك والإنستغرام.
1: كيفاش لقيتوا التجاوب معهم صراحة؟
0: الحقيقة صراحة اليوم هو يتسمى أول نهار، ونحن مازلنا نستناه في قدوم العباد اللي تحب تطوع وتحب ترد المعهد هذايا أحسن للتلامذة اليوم من قدماء وما شابه. دونك اليوم هنا بدينا وحدنا، وإن شاء الله غدوة نستناو تجاوب أكثر من العباد. والخمسة بتاع العشية نحن ديما تلقونا لهني كما تعرف توسخانة الطقس وكل، والتلامذة بداو يرجعوا يقراوا إتيوداتهم ويخدموا وكل. دونك قلنا علاش مش الخمسة بتاع العشية، بعد الخدمة بعد القراية ناس تجي يد مع يد نكملوا الليسي ليامات هذوما.
1: توقيت مناسب على الأخر مساء، نحكيه على توقيت مناسب للجميع. كيفاش لقيتوا التعامل صراحة مع إدارة المعهد في هذا؟
0: بالرسمي شكر كبير لإدارة معهد علي بورقيبة وعلى رأسهم سي جمال اللي هو معانا من الصباح يوري فينا. وبالطبيعة ما ننساش نشكر مدير المعهد اللي داير بينا ورينا شنو يلزم نعملو، عاوننا بالباهي. نشكر زيدا كل من ساهم في الحملة هذه بالرسمي، يعطيهم الصحة. الإدارة ديما وين ما نحتاجوها نلقاوها معانا، ويحتاجلو إن نكونوا موجودين اليوم.
1: هو مهم جدا انفتاح المؤسسة على محيطها، وهذا يجب أن يكون فعل ماهوش كلام. اليوم زادت دعوة للصنايعية لقراب من غادي أبناء المعهد الثانوي علي بورقيبة بالقلعة الكبيرة أنهم يكونوا حاضرين للصيانة وللترميم، باش تكون المؤسسة ليهم والأبنائهم. فيعطيكم الصحة على التفكير في هذايا. نحكيه على المحفظة، كيفاش باش تكون مساعدة الناس اللي يسمعوا مثلا فينا ويحبوا يعاونوا الهلال الأحمر في تأمين عودة مدرسية للعائلة اللي انتم تعودتوا انكم تعاونوها في مقتبل كل سنة دراسية؟
0: نحن حاليا قاعدين نخدموا على 100 محفظة، 100 تلميذ. نحن المقر متاعنا محلول من 7 متاع الصباح للعشرة متاع الليل، بالأخص انه الناس تخدم، وناس ديما اوقاتها تلقاها فاضية العشية صباح قبل ما تتعدى تخدم تحط لنا حاجة. نحن وزادة كيف حاطين في مكاتب، في مكتبة هاشتاج بوك، مكتبة نزار، مكتبة سامي، حاطين لشريو متاعنا. نستناو تبرعات الناس. زادا نحن قاعدين ندورو في الأسواق، قاعدين نحاولوا البياع عمنا، ولقينا منهم تجاوب كبير وشكر كبير. البياع سوق الخميس الحقيقة العامنا والمعناها 100 ساك تقريبا، الأغلبية متاع الأدوات كانت من سوق الخميس.
1: يعطيهم الصحة
0: بالرسمي شكر كبير.
1: يعطيهم الصحة أنتم زادة، شكرا لكم كل الجنود الهلال الأحمر، كل شبابنا اللي متطوع في هالمنظمة العريقة هذه. بالنسبة لكم أنتم حملة الماء ما شاركتوش فيها؟
0: ليه الحقيقة
1: لا،
0: نحن في القلعة ديجا الحقيقة أهل الخير مش مقصرين، حاطين خزانات ماء في الشوارع اللي ما فيهاش ماء، معناها اللي ما نجموش يتنقلوا. فبرسمي القلعة ناس خير والحمد لله وكهو.
1: الحمد لله. شكرا لكم أيما دردور، شكرا لكل منخرطي الهلال الأحمر. فكرة مزيانة هو الالتفاف حول المؤسسة التربوية ومنقول صيانتها، أما التجميل والتزويق والنظافة حاجة مهمة تخلينا في علاقة كبيرة بالمؤسسة هذه، وإن شاء الله هبة كبيرة من تلامذة ومن أوليائهم، ونحكي خاصة على القدماء باش يرجعوا كرد جميل للمؤسسة التربوية. شكرا للهلال الأحمر بالقلعة الكبرى.

0: الساعة 2 بعد الظهر من إذاعة المونستير، موعد موجز لأهم الأنباء. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أفاد رئيس غرفة أصحاب المساحات التجارية الكبرى الهادي بكور اليوم بأن المساحات التجارية تكفلت بتنفيذ مبادرة التوزيع المكثف للمياه المعدنية المعلبة بالتنسيق مع السلطات لمواجهة النقص، موضحا أن المياه المعدنية شكلت ما بين 85% و90% من إجمالي مبيعات هذه المساحات. يستعد الديوان التونسي للتجارة لإطلاق تطبيقة معلوماتية جديدة من إنجاز إدارة الإعلامية بالديوان، تندرج في إطار تنفيذ استراتيجيته الرامية إلى تطوير أساليب التصرف وتحديث المنظومات الرقمية وتعزيز مبادئ الحوكمة، سيما في مجالي التصرف في المخزونات والبيوعات. تمكنت الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بولاية الكاف خلال مداهمة منزل بإحدى المعتمديات الحدودية من أحباط عملية ترويج كمية كبيرة من الأقراص المخدرة قدرت بنحو 14 ألف قرص إيريكا، التي تعد من أخطر الأقراص المخدرة لما تسببه من هلوسة وتأثيرات نفسية وعصبية على مستهلكيها. وأكدت مصادر أمنية وجود مخطط لترويجها خلال فترة العودة المدرسية لاستهداف فئات من الشباب والتلاميذ. تمكن أعوان فرقة الشرطة العدلي بمنطقة الأمن الوطني بحمام الأنف اليوم من إيقاف 11 شخصا ينتمون إلى جنسيات مختلفة من دول إفريقيا جنوب الصحراء، وذلك بعد قيامهم بتأجير منزل بمعتمدية الزهرة دون إثباتات قانونية لإقامتهم. نبه برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة اليوم إلى أنه يدفع نحو تقليص عدد المستفيدين من المساعدات الغذائية في الضفة الغربية المحتلة إلى النصف بسبب خفض التمويل، محذرا من عواقب وخيمة تترتب على هذا القرار في وقت باتت فيه الاحتياجات الغذائية في الضفة الغربية أكثر من ضعف ما كانت عليه قبل عامين. في اختتام قمة منظمة شنغهاي للتعاون، تم الإعلان اليوم عن رفض التدخلات الأحادية في الشؤون الدولية، وداعيا إلى الحوار مع الأمم المتحدة وهيئاتها تحقيقا للسلام. وجددت دول المنظمة إدانتها الاعتداءات العسكرية ضد إيران والتي أسفرت عن سقوط ضحايا بين المدنيين، مؤكدة دعمها لسيادة إيران ووحدة أراضيها. شكرا على الاهتمام.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المونستير على الفيسبوك راديو مونستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المونستير، خبر ورخبر،
3: الموجة والموجة،
2: جديد كل نهار،
3: الموجة والموجة،
2: كل ساعة وكل دقيقة

تفاصيل وتحليلات تعرفوها في استضافات على إيقاع الصيف وأجواءه. الموجة ورا الموجة من الاثنين للجمعة من الماضي ثلاثة للخمسة وتبع الموجة. الموجة ورا الموجة وعلى كل موجة ثم ما يتقال.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا. مواصلين معكم منكم وإليكم اليوم ملفنا فلاحي بامتياز. نحكيه على مشاغل الفلاحين. وجهتنا باش تكون ملولش وين موجود سيناجح النواب. خليني نقول أنه سابقا حكيت معاه في برنامج، حكينا على تجربة فلاحية ناجحة في ملولش. هذا الواقع اللي رصدناه وزرناه في ضيعته، وكنا مستبشرين صراحة لأنه نعرفوا اللي الفلاحة هي الحل للبلاد هذه، وهي القاطرة اللي تجر الاقتصاد، وهي كذلك اللي تحقق لنا الأمن الغذائي. لأنه تدهورت الأمور بشكل أو بآخر، أكيد فما أسباب لابد من معالجتها. هو معنا في المباشر ومشكور زادا جدا المهندس الفلاحي سي كمال فايزة اللي زادا معنا في الخط الثاني. سي ناجح، مساء الخير، أهلا وسهلا، تحياتنا لكل المناضلين من فلاحة في ملولش.
1: شكرا، بارك الله فيك، وأشكرك وأشكر كل مستمعين إذاعة المنسير.
0: العفو سيدي، نحن في خدمتكم وواجبنا أن صوتكم يوصل اليوم. سيناجح، من وقتاش بدأت المشكلة اللي يظهر لي ما تحلتش؟ سيناجح،
1: ألو،
0: نسمع فيك. قلت لك من وقتاش بدأت المشكلة اللي يظهر لي لحد الآن بوادر الانفراج ما هيش باينة فيها؟
1: شكرا، بارك الله فيك.
0: سيناجح، يظهر لي فما مشكلة متاع ريزو كما جهات تونس الكل. إذا كان انقطع الكهرباء الضو يمشي في ملولش ولا لا؟ سيناجح، أقعد في بلاصة فيها ريزو رجاء باش النجم يوصل للصوت. باي سي كمال، يسمع فينا؟
2: مرحبا
0: مرحبا، مرحبا بك بالمهندس الفلاحي سي كمال فايز، اهلا وسهلا. مرحبا سي كمال، اهلا وسهلا. منين نسمع العفو سيدي زاد، انت شكرا انك قبل دعوه البرنامج تكون موجود معنا لتوضيح هذه المساله. تمنينا نسمع الحكايه من سي ناجح. انا في الحقيقه كنت زرته في اثناء كي قمت ببرنامج على المشاريع الفلاحيه الناجحه، وشفنا معناها ضيعه انسان يعلق عليها الكثير من الامال. يعني تقريبا مستقبل عائله كامله كان موجود غادي، وكانت فما خدمة، وكانت الناس فرحانة، الناس تتجاوز في الصعوبات. شنو اللي صار؟ أكيد هي الأفات موجودة، ما كيفاش نتصدقوا لها؟ هذاك هو المشكل.
2: أي ناجح فلاح متميز صراحة في منطقة ملولش، عنده الزيتين الخضروات وقطع تربية الماشية،
0: بيوت المكيفة،
2: بيوت مكيفة، وبعد تراجع لها الموضوع باش نحكيو فيه اليوم، فهمتني؟ وخرج منه جملة قطيع الأبقار، فهمتني؟
0: اللي كي نحكيه على ملولش نحكيه على حوض لبني كامل، نحكيه على منطقة كانت تنتج معنا في الحليب وتزود فيه.
2: هي
0: المصنع كبير ومصانع كبيرة في تونس
2: معتمدية لولا ملولش تقريبا 3500 مجرى، كانت 3000 أو 3500 معتمدية متميزة بالصراحة. ناس تخدم على رواحة، ناس انتمائنا بالعمل، شادين أرضهم، وان شاء الله وان شاء الله بتجاوز المشاكل ترجع المنظومه تاع بيت الناشئه
0: ان شاء الله. ان شاء الله. عذرا سي كمال، هبش نرجع لسي ناجح اللي رجع لنا. مرحبا سي ناجح، تقعد في بلاصه فيها ريزو، خلينا نفهموا المشكله من وقتاش بدات. سي ناجح، الو، مرحبا سي ناجح،
3: اهلا وسهلا، مرحبا،
0: تحكي لنا على المشكله كيفاش بدات.
3: شكرا. المشكلة بدأت في 2018 ثم برنامج متاع مكافحة مرض السل عفانا وعفاكم الله للأبقار. انخرطت في البرنامج هذا، وقعت معهم اتفاقية مع وزارة الفلاحة، إلا أنه من 2018 حتى لليوم الحالي هذا التعويضات متاعي البقرة متاعي هزوه، اللي طلع مريض هزوه وذبحوه عن طريق المندوبية الفلاحية متاع المهدية والمندوبية متاع صفاقس. وقع خلاف. أنا مش نختصر لأن القصة عاشت من 2018 للتو، المفروض يحب لها ستة سوايع يحكي فيها.
0: انت تحكي ليش هت نختصروا؟ علاش بين زوز مندوبيات وقت انتم راجعين بالنظر إلى المهدية؟ واضح وصريح،
3: لأن ما عندناش بطوار في ساعتها، البطوار تذبح في صفاقس. لأن صار خلاف بين رئيس قسم الإنتاج الحيواني واللجنه اللي اللي اللي كونتها المندوبيه، خلاف بيناتهم، وصل بيناتهم بالقضاء، وصلت مكافحه فساد عموما، ووقعت جلسات في القضاء ابتدائي، تربحت استئناف، تربحت التعقيب، تربحت.
0: بالنسبه لشخصك يعني انت قدمت مشيت للقضاء بشيخ وحقك،
3: اللي هما من الاستئناف من الابتدائي للاستئناف عندي فيهم احكام. مشيت ثلاث مرات نقدم مقابلة للسيد وزير الفلاحة. آخر مرة في 25 يحيلني للشؤون القانونية. الشؤون القانونية يقول لك احنا راسلونا وهذه المراسلة عدد كذا كذا اللي راسلنا المندوبية الفلاحية ان يسيبوا لك فلوسك. مشيت المندوبية الفلاحية يقول لك احنا الاوراق الاصلية ضاعت ما عادش عنا الكوبيات ما عناش حق واحد. اخي انا مسؤول اني واحد ان نشد لهم الملفات والاوراق نتاعهم الاصليه وكذا يعني. شو ذنبي انا
0: يعني الملف ماهوش مخزن عندهم ماهمش مرقمن عندهم كيفاش امور كيما هذيا معناها ارزاق ناس وراس مال نتاع ناس معناها تمشي بالطريقه هذيك اوراق رسميه معناها
3: اوراق رسميه الاصليه قال يحكوا انها ما عادش موجوده. قال لك لازمنا الراس لوزاره الفلاحه وزاره الفلاحه تراس الماليه والماليه ترجع لهم غادي كيفاش يعني. انا اش نحكي لك انا واحد والله انا نداء
0: انا شنو ذنبي في هذا الكل معناه في الامور الاداريه المتعطله هذه الكل شنو ذنبي كمواطن؟
3: والله انا ما عرفتش يعني ما عرفتش حقي وين مش نلقاه ما عرفتش والله. انا من خلال البرنامج هذا نقدم نداء لسيادة الرئيس ونقدم نداء لرئاسة الحكومة أني شوفوا لي حل. والله أني كان عندي فلاح كان عندي كوري بيلوت صبحت صفر من البقر ما عنديش حتى بقرة
0: للأسف.
3: يعني كانت حالتي ممتازة. حاولوا واجتهدوا أني رجعوني حالة اجتماعية وصلت الحالة أني نكون حالة اجتماعية.
0: حاولوا ولا قوة إلا بالله.
3: يعني إجرام في حقي وقع وأنا كلام مسؤول عليه قدام كل سلطة ونداء لسيد الرئيس إذا كان يظلمنا بعين الرحمة يشوف الملف متاعي. مش نحكي أنا أتعبت. كانت عائلات تسترزق وتعيش معانا وإحنا عايشين ولباس ومستورين كل شيء. يعني لا حول ولا قوة إلا بالله حسبي الله ونعم الوكيل. دمرونا
0: به سي كمال. نرجع للمهندس الفلاحي سي كمال فيصل. التعامل والتعاطي مع مثل هذه الملفات اللي المفروض تكون فيها تعويضات هذه اتفاقيات يعني فيها شراكة بين الفلاح وبين مؤسسات الدولة. اليوم انتم دوركم كاتحاد الفلاحين صراحة نشوفوا معناها هذه للأسف معناها الإنسان يعاني راهو يعاني في بلاده وحقه ضايع هو كفلاح من اللي كان من خيرة الفلاحين وكانت من النماذج الناجحة راهو اللي نتبهى وبها في ولاية المهدية السيد وصلناه للصفر.
2: هو الحكاية بدأت 2018 في سيد وزير الفلاحة ووزارة الصحة عملوا منشور مشترك باش يشجعوا الفلاحة على تنظيف الأبقار متاعها من مرض السل. يعني أنت عندك 50 بكرة نجلس عزوز 3 مرضى يخرجوا لكم يذبحوا في البطار ويعوضوا لكم نسبة 75% بتجدد القطيع متاعك. وفهمتي باش الضيب شات فيه اتحاد أوروبي. طيب اتحاد أوروبي عنده مصفر مرض السل معناتها تشرب الحليب من عند البقرة ديريكت من غير ما تغليه نجد تاكل اللحم مشوي ما تخافش. عكس نحن في تونس تو مثال عندنا أبقار مريضة بالسل الحليب كي نشربوه ديريكت معناها ما عند الفلاح نجمو قدر الله
0: يمرض
2: الواحد مرض السل. وثم حالات في السبيطارات في نسير ونجم الإحصائيات تاخذها من ديك المواضيع فهمتي معناتها. والبرنامج هذا كنا مش نشوف فيه برشا لكن نظرا لإشكاليات وقت كما هكا حتى الفلاحة كسمعوا بها تراجعوا كل فلاحة تقولوا ادخل معنا في برنامج كل تسعر الناجح النواب ما حد بوش يتعود عليها فهمتني. نحن لجنة في المندوبية مكلفة من بيبايتري منسق من بيبايتري متاع المعتمدية متاع ملورج من مهندس انتاج حيواني وانا كمهندس مكلف عن طريق اتحاد الفلاحين. يعني انا العضو نجد كل الملاحظة فهمتني حتى الوزارة الإدارة مثلها ثلاثة أطراف وانا اتحاد الفلاحين عرفت باش ناخذوا حق الفلاح في البرنامج هذا فهمتني. نخرج وقت المعاينه نتاع الكوري. يعني احنا شو خرجنا كلجنه في 4 من الناس مشان نجح النواب في ملولش. بسبق اللجنه هذه لجنه فنيه عملوا هزوا الدم من 40 بقره تقريبا حلوا الدم في الذهاب تلقاو 4 أو 5 مصابين فهمتني الطبيعه عندها برشا 19. بعد وقعت لجنه بشنو باش نعاينوا الابقار نقول البقره دي تطلع ساعتين نرجعوا تقريبا من القيمه بتاعها باش يعاود يشري بقره جديده بس ينحي البقر القديم تذبح ويمشي الأغلبية الحرق تبدا فيه ضبط كبير متاع السل ويجدد القطيع متاعو. ثم بيتري المندوبية صراحة جاء هو عمل الإشكالية ذي هو رئيس دير هو وقت عرف ثم رئيس دير هو وقت أشكى باللجنة متاعنا قال اللجنة ما خرجتش المالورش والبرنامج هذا وهمي ومشى وقت الهيئة في شوق كبير فهمتني مشى أشكى بينا وبدأت أشكيات من 19 خرجنا كنا التعقيد قعد 50 في القضاء 4 من الناس 5 سنين في القضاء باش وقع التعقيد وقعنا براءة الحمد لله. نحن مؤمنين من هروب البراءة نتاعنا نخدموا في بلادنا, نحن نخدموا في الوطن العزيز تاعنا. الخمس سنين والقضاء يمشي ونحن من حكم اللول الاستئناف التعقيب وكروشنا تجري فهمتني كإدارات دولة فهمتني بجرد شنور بجرد 4 بقرات فهمتني حكاية
0: للأسف يعني معنا حتى للأسف حتى
2: القيمة بتاع الفلوس حكاية 25 مليون مش مليارات معناها باش نحن يقع فينا شيء ذاك كله. الحمد لله فهمتني الدولة بتاعنا والقضاء بتاعنا برانا لأن القاضي قلت ما في حد شيء فهمتني. الفلاح كي جات اللجنة الجهوية وأنا عضو عصور فلوس بتاعه لأن القاضي وفات يلزم ياخذ فلوسه اللي هي تقريبا 2018 كانت 25 مليون كانت البقرة 9 ملايين تو البقرة 14 مليون
0: يعني
2: ما عادش تعمل له حتى شيء الوقت هذا
0: ما تعوضلوش
2: فلوس نتاع تو لأن البقرة كانت 7 8 9 تو البقرة 14 يجيبوا فيها من الخارج حتى البقرة المنتجة حاليا في ضيعات تونسية فهمتني مؤسسة فهمتني
0: للأسف.
2: دونك اللجنة كي جينا في ملف سيد المندوب المندوب الآخر مشى تقريبا بس المندوب الرابع هذاك المندوبية الفلاحة
0: والملف ما يتحلش معنا 4 مندوبين 4 وزراء فلاحة
2: صحيح المندوب بتاع الفلاحة الحالي يلقى كوبي نسخة قال لك النسخة هذه مش مطابقة للأصل النسخة الأصلية فات للمحكمة وقت رفعت القضية ومشى الملف للمحاكم المحاكم القضاء لا يخدمش على كوبي يخدم على النسخ الأصلية
0: يخدم على النسخ
2: الأصلية حاولت وزارة الفلاحة تسترجع النسخ الأصلية نزلوا ما لقاوه هم شنو في المحكمة من حاكم تجيب كوب نسير في النهدية في كوب
0: صلى الله عليه وسلم شنو هو الحل؟
2: قالوا ايش قالوا؟ قالوا نحن وين عملنا محضر جلسة اني والأعضاء اللجنة كله معنا السيد المندوب الحالي ورفعناها لوزارة الفلاحة شؤون قانونية وشؤون قانونية عندها جمعة رفعتها وزارة المالية خاصة الملاحة نجي وزارة المالية فلوس غدوة لقدر الله نعطيه فلوس غدوة وزارة المالية تصبح تسأل فينا تقول عليه تصبح تسأل فلوس تاع الدولة
0: صحيح
2: يعني كل حد راني من لوش المندوب اللي يقول لك انا نعطي فلوس الا ما تأذن لي وزارة المالية فهمتني على
0: السبيل هذا مال عمومي مال عمومي هو مسؤول عليه وعنده 1000 حق عنده حق
2: 1000 باش ياخذ فلوسه لكن هذا المسؤول الحالي كل حاجه وترط في عنده
0: 1000 حق زاده باش يحمي روحه زاده معناها
2: صحيح نحن ان شاء الله نطلبوا من وزير الماليه وزير الفلاحه معناها مع بعضها ان شاء الله يصحونا في الكوبيات يحطوا عليهم الكاشي فهمتي باش الفلاح فهمتي ياخذ فلوسه في اقرب وقت وياخذ حتى اراخي ولا باش يجدد اموره ويرجع خاطر عنده صرف برشا فلوس نجح صرف كوري تقريبا 200 مليون عمل ماكينه تحليب جيب 50 مليون عقليه معناها عمل بنيه تحتيه
0: قويه للاسف معناها ملي كنت نحكي على ضيعه نموذجيه نرجع معناها في بالنا كي نعديو حاجات كيما هذيا للناس باش تتشجع شبابنا يتشجع على الفلاحه كي نسمعوا حاجات كيما هذيا من ضيعه نموذجيه يرجع الحاله الاجتماعيه يستجدي في الدوله انها تعطيه تعويضات باش ينجم يرجع يخدم ويرجع النسق مشكل عادمه الاخرى يرجع بنسق نجم معناها ينقذ به ما تبقى من الضيعة.
2: الفلاح متاعنا الآمن بالمنشورة ذاك والفلاح صح معك كدولة قال كاني مستعد نعطي لحم وحليب خالي مرض السل يلقى روحه معاك بعد 5 سنين يلقى روحه فهمتي معاك
0: للأسف.
2: دونك الفلاح اللي يعني في الإذاعة اليوم يقول لك أنا كنسمع برنامج السل ما نجيش معاك
0: ما نجيش معاك خاطر التعويضات باش تعطيها لي بعد 5 أو 6 سنين معناها
2: هي كان جبت لي أمور عادية قلت في عام ريت خذيت مش البيطر يا ضيع ريت الدايرة شكاب اللجنة روح في عام خذاها في نجح روح في عام 2019 أما السيد الضيع اللي هو بتاع روحه وربي إن شاء الله يحاسبه أكيد فهمتني لأنه كذب علينا فهمتني لأنه كذب كبير كذب علينا فهمتني كلجنة نحن ناس معروفين في المهدية ناس خدمتنا ناس سمعتنا
0: وتكفيكم معناه يكفي انه برأكم القضاء يعني مش ليش مزير الحمد لله
2: المراحل الكل قال زوج مهندسين وزوج طب ما عندهم حتى غلطه في الملف نتاعهم جيت وقع سوء تفاهم في الاداره في المهديه هز العباد في 5 سنين وهز معاهم الفلاح
0: الحمد لله شوفوا قداش ناس قداش ناس تتظلم معناها بالرميان التهم جزافا قداش ناس تتظلم ولا خساره معناها
2: غلط وزاره الفلاحه دخلتش الامور من الاول دخلت الامور من الاول اداره وتعاقب بصراحه ما يتجاوز الوزير السيد هذا الملف الاداري القضاء ديريكت وتجاوز الوزير نتاعه وقته وتجاوز عرفاته والكل كانت الامور تتحل والفلاح ما نحرموش من حقه اللي خاب كل ضحيه والفلاح
0: اليوم يظهر لي الحل الوحيد السيناجح انه تستجيب لوزاره الماليه وانه وزاره الفلاحه وانه المستوى يتعالج على اعلى مستوى يظهر لي الملف هذايا يزمو يتعالج زاد على مستوى وزارات معناها مش ادارات جهويه
3: وشو ذنبي انا في هذا الكل
0: شنو هو ذنبي في هذا الكل اني انخرطت في البرنامج هذايا وبرنامج هذايا برنامج وطني ممول من طرف الاتحاد الاوروبي
3: لا ممول
0: ممول من شكون
2: حتى برشا فلوس لكم حتى
3: تمويلات اجنبيه تمويلات من الاتحاد الاوروبي مش من
2: لازم تكون نحن بس يعني نتعاملوا مع وزاره
0: نتعاملوا مع الوزاره
2: مصدر المال مهم مش برشا يهمنا نحن الفلاح الفلاح ياخذ حقه توخر توخر برشا يدال وزير الماليه والاطارات وزاره الماليه باش يصحونا في الاوراق في اقرب وقت نعطيه حق سي ناجح خليه يرجع يخدم على روحه فهمتي ويمكن يكون زاد حاجه باهيه في اسمه الفلاح انه الفلاح استرجع حقه ان شاء الله زاد فهمتي باش حطهم يرجعوا له البرنامج هذا لانه يعني نحن عندنا مده ما خدمناش فيه البرنامج هذا هو برنامج هام
0: بربي سي كمال مساج نبلغوا المعلومه خل توصل للناس يا اخي الفلاح على كيفهم انه الابقار نتاعهم تخضع للتحاليل والا لا مساله اختياريه
3: اختياريه
0: كيفاش اختياريه ونحن نلقاو في حليب يعني موجود البرة يتباع بطريقه معناها يتباع في حوانت عاديه ربما المعلب هذاك هكا مراقبه ما نلقاه برب حوانت توا منتصبه تبيع يعني في الحليب وحتى تعاضديات زاد تبيع في الحليب يعني تقريبا من الفلاح مباشره شكون يحمي
2: هو القانون يمنع ثم الهيئه
0: يمنع القانون هو موجود راه موجود ناكد لك موجود في كمان
2: موجود كان مع الهيئه التغذيه تحكي في الموضوع هذا ضيع تيوك القوانين التونسيه اللي قوانين صعيبه برشا على بيع الحليب مباشره
0: هي تمنع ما هو موجود
2: برشا حاجات
3: لا مختلفه هو القانون موجود وما يتعرفش المرض هذا بالعين المجرده راه
0: يعني كم بالتحاليل
3: حتى الابقار انا اللي طلعوا بوزيتيف اربع بقرات من احسن واخشن البقرات كانوا عندي
0: اللي عندك
3: ومن اثمنهم وقبل انا علاش دخلت انا قبل كنت نشرب انا وصغاري نشربوا الحليب هضايا عادي مباشره نغلو شوي ونشربوه مش بالطريقه الكبيره التغليه لكن نسخالوا ان المريض هضايا اللي يبدا ضعيف ولا يبدا كذا احسن اربع بقرات بتحليل الدم خرجوا أربع بطيئة نأكد لك وأنا مسؤول على الكلام هذاي أن في تونس غديك التبركلوز يمشي على رجليه في البقر
0: للأسف كيفاش نحمي ومنظومة الأبقار في بلادنا أكيد اختار على الصحة اليوم نشوفوا استهلاك التونسي للمادة هذية استهلاك كبير
2: رجل استراتيجية وطنية وتبدا بالكبار الفلاحين وتجبر نجم تقول تجبر كبار الفلاحين على خبر لك مع ضمان حقوقهم
0: اي ويزم تكون الزاميه زاده ربما زاده الناس خايفه انه ما تصيرش تعويضات زاده
2: نبداو بالاراضي الدوليه تاع اللي فيها الاف الشركات الكبيره اللي فيها الاف البقرات وبعد نعطوا ل 100 الفلاح اللي عنده 100 بقره وعنده 100 بقره حتى نص الفلاح اللي عنده 2 3 خاطر نحن عندنا الماديه 8000 مربي نتاع 3 بقرات معادل 4 بقرات
0: يعني نجمو تقريبا نحكيو سي كمال على فلاحة عائلية
2: ماهيش عائلية فلاحة عائلية تاع 3 بقرات هذاك نبداو به مش أولوية هات نبداو بالأرض الدولية ننظفوه مرض السل نبداو بك الشركات الكبار ننظفوهم ليش عندنا 50% نحن أمريكا بعد نمروا في 10 سنين نوصلوا حتى 99%
0: برنامج تخدم على مراحل ما دام ما فماش الزامية ذول اللي قالوها اختياريا هاو كان الكوريات مسكرة والناس تخدم على رواحها وكهو كل حد عنده
2: حتى المسؤول
3: يا ريتني ما انخرطت
0: هو في الحقيقة اللي نعرفه على سيناجح هو الطريقة الأوروبية في خدمة الفلاحة يعني إنسان كان مهاجر وبعد استقر معناه في بلاده وعنده هكا حلمة عنده طريقة في الخدمة منظمة على الأخر معنا للأسف أني نسمع أنه من اللي كنا نحكيه على ضيعة نموذجية نحكيه على سامحني سيناجح على حالة اجتماعية كيفاش نجم يتراجع
3: قياسي في اللي جرم رقم قياسي عالمي مش تونسي راهو حتى رقم قياسي عالمي في اللي جرب تنظافه نتاع الحليب ونظافه الحليب هذه عملوها اجانب عن طريق فيتالي
0: شفنا زادة اي زادة وقت اللي كانت فما مشكلة نتاع اعلاف في البلاد شفنا زادة انت ايش نجم تعمل من حلول باش تخفض من الكلفة ساعة والحاجة انك تلقى حل الاعلاف البديلة ما نعرفش التجربة من وقتها ما سمعتش عليها برشا حاجات برشا نتائج معناها
3: كانت ضايعة نموذجية بيلوت
0: للأسف
3: بيلوت
0: رجاء ان شاء الله
3: تذكري اللي صورتيه اول مره وتصوري مره ثانيه الواحد يبكي وكاو
0: ان شاء الله ربي يعوض اول حاجه ساعة. اما انسان اللي عنده حق اقره له القضاء تنجم عليه مع عليه الدوله التونسيه لانها تمتثل لقرار قضائي واني تخلص الناس في حقها وفي فلوسها. نحكيوا على فلاحه، نحكيوا على امن غذائي، نحكيوا على ناس مصدر رزقهم راهو كي يتمس التونسي في مصدر الرزق نتاعو وتكون السبب هي اداره تونسيه راهي حاجه مؤلمه على الاخر. سيناجح كان مثال معناها للفلاحين اللي ناجحين واللي عنده ضيعه نموذجيه اليوم ينخرط في برنامج مقاومه السمن، شوف معناها شنو وجرى فيه. من المفروض راهو يكون مثال يخرج اليوم في وسائل الاعلام ويقول راني ندعو الفلاحه الكل كي انهم ينخرطوا في المنظومه هذه وانهم يحميوا القطيع ويحميوا الصحه عموما، صحه الناس عموما، خاصه نحن بلاد نستهلكوا برشا الحليب وصغارنا راهم يستهلكوا كبارنا تقريبا، فماش عائله ما تستهلكش الحليب. ان شاء الله هذا ملف فتحناه ان شاء الله تكون فما بوادر انفجار في الانفراج عفوا في لانه الانفجار صار وكمل عاد هكا سي ناجح ولا
3: لا؟ الحمد لله رب العالمين، يعني في الرمق الاخير
0: لطف عليك. لاباس لاباس ان شاء الله انفراج باذن الله وان شاء الله
3: انفجار انفجار هي انا
2: لا قريب لا لا القريب
0: في القريب ان شاء الله. وشوف معنويات معناها المهندسي كمال قداش مرتفع على الاخر باذن الله ان شاء الله تاخذ حقك، وان شاء الله الملف هذا اللي تعبت فيه برشا رجاء ان شاء الله الصوت يوصل وان شاء الله نلقاو تفاعل وان شاء الله نتصلوا بوزاره الفلاحه ونسمعوا منهم هكا حاجه تطمن. شكرا لك سي نجاح النواب وان شاء الله يا ربي كيما عرفناك هكا بمعنويات مرتفعه، معنويات الفلاح التونسي اللي يحب يخدم ارض، وهذيك هي العقليه اللي نحبوها، تقعد وتقعد الارض هي الام تقعد الأرض هي المنشأ الأول، وتقعد الأرض هي الأمان والمأمن لنا نحن توانسة الكل. شكرا لكم.

مرحبا، وهذه غنية من أحلى ما غنى الفنان العراقي سعدون اللاجابر، والهدية لكل الأمهات. نحكي وعودة مدرسية، نحكي واستعدادات لتأمين عودة مدرسية ناجحة، ومن لوازمها هو اشتراك في النقل المدرسي، وهذا بلاغ أكيد يهم الطلبة ويهم التلامذة وعائلاتهم. شركة النقل بالساحل تعلم التلامذة والطلبة وعائلاتهم والمتربسين والمنخرطين في منظومة التكوين المهني أنه حملة بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية السنة الدراسية 2026-2027 تنطلق من اليوم، من نهار 3-1 سبتمبر. خصت الشركة 18 شباك بيع بمختلف مقراتها بكل من سوسة والمنستير والمهدية الشبابية، كذية مفتوحة دون انقطاع من 8 حتى للخمسة متاع العشية، على أنه مش يقع تدريجيا تعزيز عدد الشبابيك بداية من اليوم الخميس 10 سبتمبر بالطبيعة الطبيعي، ونحن نقربوا للعودة المدرسية باش يوليوا 53 شباك موزع على جل معتمديات ولايات الساحل الثلاثة. والأهم من هذا أنه الاشتراك المدرسي لم تقع فيه أي زيادة في التعريفة. إن شاء الله بالتوفيق، وأكثر من كيكة صالح من بداية يعني الاقتطاع متاعه، باش نبعدوا على الزحمة ونبعدوا على الاكتظاظ هاوكا للتسجيل اللي يصير عن بعد، ثم يعني تكونوا على اتصال بين مؤسسات التربوية، يقع كالختم هذاك والاعتراف بالترسيم، ونمشيوا لاقتطاع الاشتراكات المدرسية. هكا نوصلوا لنهاية هذا العدد من منكم وإليكم. غدوة بإذن الله كان حينا ربي بخير باش نكونوا معاكم في زاهية حومتنا من المدينة العتيقة في سوسة بإذن الله انطلاقا من 5 متاع العشية. شكرا لكل من أمن هذا الفريق. بعد قليل موجة ورا موجة يمنها أحمد موسى ومحمد وليد الجموسي. شكرا لكم وإلى اللقاء.

0: الساعات المناسبة.
1: ساكن عن موجة 95.7 99 و 104.7.

0: مع إذاعة المنسير. ما يفوتكم شيء. إذاعة المنسير. إذاعة المنسير منكم وإليكم. تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات، وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنسير تنير لكم السبيل لبعث المشاريع للتكوين المهني وللحصول على القروض. منكم وإليكم. يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28-0066. برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس من الواحدة ظهرا إلى الثالثة بعد الزوال.
1: تمام الثالثة على موجاتنا. أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. طالب مهدي فرج عضو المجلس المحلي بقصيبة المديوني عن عمادة بوذر، طالب السلطة الجهوية بإعادة بناء المدرسة الابتدائية بوالقاسم الشابي ببوذر نظرا لتجاوزها العمر الافتراضي للبناء وبها أقسام آيلة للسقوط. ويشار إلى أن الإدارة الجهوية للتربية بالمنستير قد تعهدت بصيانة المدرسة في الأيام القليلة القادمة، وذلك على أثر بيان أصدره المجلس المحلي بقصيبة المديوني أشار فيه إلى سقوط سقف أحد ممرات المودية إلى أقسام المدرسة الابتدائية أبو القاسم الشابي ببوذر. أكدت نبيلة ميلادي رئيسة المجمع المهني لرياض ومحاضن الأطفال أن قطاع رياض ومحاضن الأطفال يواجه صعوبات متراكمة، معتبرة أن الوضع المالي للمؤسسات أصبح من أبرز الإشكاليات التي تهدد استقرار القطاع واستمراريته حسب قولها. في إطار الاستعداد للسنة التكوينية 26 و2027، تستعد الوكالة التونسية للتكوين المهني لتوسيع فرص الالتحاق بالتكوين وتطوير الاختصاصات وتحسين ظروف التكوين والإقامة والإعاشة. ومن أبرز استعداداتها للسنة التكوينية الجديدة اعتماد 4 دورات سنوية بعد التخلي على نظام الدورتين لتشمل سبتمبر ونوفمبر ثم فيفري وأفريل 27. وتراهن الوكالة من خلال هذا التغيير على توفير فرص إضافية للراغبين في الالتحاق بالتكوين المهني على امتداد السنة وعدم حصر التسجيل في مناسبتين فقط. جددت يسرى ناجي ممثلة أصحاب الشهائد ممن طالت بطالتهم خلال وقفة احتجاجية بساحة القصبة بالعاصمة، جددت المطالبة بتفعيل قانون الانتداب الاستثنائي وبتوضيح رزنامة تنفيذ القانون والإجراءات العملية المرتبطة به. يواصل الهلال الأحمر التونسي تدخلاته الميدانية لمساندة جهود الدولة في مجابهة موجة الحر وإغاثة المواطنين، إلى جانب المساهمة في تأمين وتوزيع المياه الصالحة للشرب وفق بلاغ إعلامي صادر عن الهيئة الوطنية للهلال الأحمر التونسي. أفادت المنظمة بأنها تواصل تدخلاتها الميدانية منذ انطلاق موجة الحر الثانية من خلال الانتشار الميداني للمتطوعين في الجهات التي تشهد حرائق، دعماً لمجهودات الحماية المدنية والجيش الوطني والحرس الوطني وإدارة الغابات. قالت منجية عمارة عضو المكتب التنفيذي الوطني لكونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كوناكت أن التجارة الموازية انتشرت بشكل كبير في تونس، مشددة على أن هذه الظاهرة بلغت أرقاما تدق ناقوس الخطر. وأفادت أن التجارة الموازية والاقتصاد غير المهيكل تمثل ما بين 35-45% من الناتج المحلي الإجمالي، كما أنها تستحوذ على حصة هامة من الطاقة التشغيلية، حيث توفر ما بين 40-45% من مواطن الشغل. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.org.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com. دقيقة صحة.
2: مرحبا بكم في دقيقة صحة. المسن لازم يقسم الماكلة متاعه على ثلاثة وجبات ومعهم لمجة ولا زوز. اللمجة متاع الليل مهمة برشا، يعني مثلا العشرة متاع الليل قبل ما يرقد. علاش؟ خاطر المسن ما يلزموش يقعد صايم أكثر من 12 ساعة في الليل. مع تحيات الدكتورة ريم قليعي.
0: دقيقة صحة.
3: الموجة ورا الموجة.

0: كل موجة عندها حكاية
1: وحكايتنا ما توفاش.
0: كل عشوية رافقكم في رحلة بين الأخبار والتحليل
1: والمواقف الطريفة
0: على إيقاع جو الصيف. الموجة ورا الموجة مع أحمد موسى. الموجة ورا الموجة، إعداد محمد وليد الجاموسي.
2: مساء الخير، مساء النور. بداية شهر موفقة للجميع، إن شاء الله الشهر ذا يكون شهر نجاحات الأخبار الباهية وخاصة الأحداث الإيجابية اللي إن شاء الله تعيشوها في شهر سبتمبر. أكيد كالعادة في الموجة ورا موجة مجلتكم الإذاعية اللي تقريبا في الأعداد الأخيرة، على خاطر إن شاء الله ابتداء من يوم 14 سبتمبر استقبلوا البرمجة الجديدة بفقرات وبرامج أخرى. أكيد شبوها معنا وإن شاء الله تحصل الإفادة لكل المتابعين والمستمعين والمستمعات. في عدد اليوم الموجة ورا موجة كالعادة عنا عدد من الأركان اللي تعودتوا بها في مجلتكم الإذاعية اللي تنطلق من توا حتى الخمسة نتاع العشية. حل البيبان مع جليل بن سعد وسي جلال باش حكينا على باب الغربي بصفاقس، حدث ولا حرج مع المسرحي منير المخينيني، موضوع سي منير بالنسبة للأسبوع هذا هو الفاتورة، وأسامة بالحاج محمد في فقرة من ذاكرة المهرجان باش يقدم لنا فكرة على مهرجان باللاريجية. بعد الأربعة بعد أخبار الرياضة في ديما القدام كالعادة باش تستقبلوا آية الله فارس واستضافة بالنسبة للأسبوع هذا للبطل التونسي في اختصاص الكيك بوكسينج. الرياضة هذه اللي باش نكتشفوها شوية وباش نكتشفوا أيضا النجاحات نتاع ضيفنا رفيق بكار، وباش نرجعوا لمسيرته وأهم إنجازاته في هذا الاختصاص الرياضي. موجة صحيح كالعادة مع صادق عمار، ونختم البرنامج باستضافة للكاتب التونسي فاخر الرويسي صاحب كتاب نجمات تونس في الطرب والمسرح والسينما بين سنتي 1900 و1956، إصدار باش نحكيه عليه شوية، على الرشيرش وثيقة تاريخية وأكيد برشا معلومات ومعطيات فنية خاصة فيها أسماء فما اللي نعرفه فما اللي لا، وحكيت عليهم بطبيعة من خلال الكتاب هذا اللي باش نكتشفوا المؤلف متاعه ونكتشفوا أيضا الإصدار هذا نجمات تونس في الطرب والمسرح والسينما في فقرة على الخط. كالعادة فريق باش يونسكم في سويعتين من زمان، لطفي المكي في الإخراج التقني، هويدا بن ساسي في التنسيق، محمد وليد الجاموسي في الأعداد العام، ومعكم في التقديم أحمد موسى.

0: حل البيبان
1: يا مزري حل البيبان حل البيبان
0: حل البيبان حل البيبان مع جلال بن سعد.
2: مستمعين الكرام، مساء المودة والمحبة. باب الغرب صفاقس، كما قلنا هناك في عديد المدن أبواب تحمل أسماء الاتجاهات: باب الجبلي، باب الشرقي، باب القبلي، باب الغربي. ورينا باب الغربي في سوسة، واليوم نراو باب الغربي في صفاقس. يقع باب الغربي في صفاقس وسط السور الغربي لمدينة صفاقس العتيق، بجوار ربط الشيخ منصور الحجار الذي أصبح مدرسة ابتدائية غرب. أنشئ الباب الغربي سنة 1932، وكان الباب يتكون من فتحة واحدة، إلى أن نظمته البلدية سنة 1960 وجعلته يتكون من فتحتين، الأولى غربية والثانية شمالية، وقامت بتنظيمه تنظيم عصريا، ويمكن تشوفوه موجود على جوجل وموجود في عديد من المواقع من ولاية ومدينة صفاقس، وهو من أروع الأبواب. للتعمق في باب الغربي صفاقس يمكن العودة لكتاب بكر الكافي تاريخ صفاقس الجزء الأول الحياة العمرانية. ويربط هذا الباب، أي باب الغربي بصفاقس، المدينة العتيقة، والداخل منه يسلك نهجا صغيرا محاذيا لمدرسة ابتدائية كانت في الأصل رباط الشيخ منصور الحجار، ويفضي هذا النهج إلى نهج القصر. هذا ما وجدناه في الموقع التاريخي العلمي تاريخ صفاقس. وكما قلنا سابقا، صفاقس وتونس العاصمة تتميز بعدة أبواب هي عبارة إما عن مداخل أو حصون أو أبواب للرقابة، وهي قبل هذا تراث تاريخي هام. مع تحيات الأستاذ جلال بن سعد.
0: حل البيبان
1: يا مزري حل البيبان حل البيبان
0: حل البيبان حل البيبان مع جلال بن سعد.

0: تحية كبيرة لكم مستمعينا وين ما كنتوا. بكري في المقدمة قلت إن شاء الله بداية شهر تكون موفقة وفيها أخبار باهية، وإن شاء الله زاد الشهر هذي ما يكونش فيه برشا مصروف وبرشا تعب على الميزانية، على خاطر ديما نحكيه على شهر سبتمبر شهر العودة المدرسية، ذروة الاستهلاك بالنسبة للتونسي في حاجات معينة. أيضا ما ننساوش كيف كيف الفواتير والمصروف الكبير اللي عند التونسي في الفترة هذه. ترشيد الاستهلاك مهم جدا باللي نقدروا نحاولوا تسيسروا احنا في المصروف، وردوا بيننا خاصة المصروف الزيت فترة هذه باش على الأقل ما نتعوقوش مع العودة المدرسية ومع الفاتورات اللي بيمكن باش تجي للمواطن بعد الصيف كان صعيب من نواحي الكل. سعيد اللي معانا كالعادة، سيمونير المخينيني المسرحي في حدث ولا حرج. سيمونير مرحبا بيك.
1: يا أحمد مرحبا بيك ومرحبا بجميع المستمعين. يمكن عادة موضوع جديد، الفاتورة.
0: الفاتورة موضوع مهم ويخوف التونسي في الفترة هذه في حدث ولا حرج.
2: حدث ولا حرج.
1: يا سادة يا مادة، كل عادة والله لا تقطعنا عادة، خرفتنا اليوم لازمها طار ودربوكة وعودة، واسطح يا جرادة على طرب وفلس، على خاطر حياتك تعدها تحس وتجس. ومن غير ما نكثر عليكم برشا حس، حبيت نقولكم اللي أنا قلقي سيرتو انحس. أي ياسر حساس، وما نكذبش عليكم إذا نقولكم كل يوم نبات عساس، وما يهدالي باس إلا ما نعرف وقتاش توصل للات العين. نهار الاثنين يدق الباب، وتعرف اللي محبوبتي ما طولش لغياب. نأخذها بداية الاثنين وملا وهرة وملا نبرة، كي تقرأ هاك الكلمة المسطرة بخطين فاتورة الماء. نشد في تي الورقة ونقرأ، لا مانيش نقرأ، قول نفلي لي نندم حتى عالشربة. ونقعد هكا مرة نهبط ومرة نطلع حتى تدخل علينا نهارة الثلاثة. نهار الثلاثة راني نبدأ شيخ نبدأ زاهي، عامل جو عمالة اللي جاية فاتورة الضو عمالة وملة جو. بالله أول ما يدق الباب نخرج لها حافي، ولو حافي راهي فاتورة الضو، راك لتنجم تشكر ولا تكافي، وشكون مش تكافي؟ اللي حسب واللي كتب واللي يحب يزيد حويجة على مياتي، دي تلقى الحسبة مرة في الحجاز ومرة في مقام البياتي. ونقعد هكا ما بين الضوء وما بين الماء حتى يدخل علينا يوم الأربعاء. والله بعد عليكم الشر والبلاء، كي يدق الباب هالمرة على فاتورة الانترنت. بربي الشمتلاء، السوم هبط ولا علاء، هالفاتورة هذه وبالذات حرة مالة تي الضوء والماء يعتبرها ضرة، وكل ورقة عمل لها كريدي إلا هي عمل لها صرة. وتوا يا مواطن برا، تي برا لا يقولوا عليك عاشقها، ويعدوا هالك تبزنيس، ويزي يخلي الفاتورة شيخة. مقواكم في التبربيش والتفركيس، ورد بالك راهو داخل علينا نهار الخميس. نهار الخميس ادعي الخالق يجعلك ونيس، وهالمرة لا ينفعك قراقة ولا تليس، ولا تنفعك الكلمة الحلوة ولا التبسيس. ملا نهار الخميس كي تحل الباب تلقى راجل يقول لك بانكا ولازمك تدفع، تحس وحطك في فم المدفع اللي نتولي تغص وتبلع. ويا مواطن إن عزيك تتعزى حتى يدخل عليك الجمعة. نهارت الجمعة توصل الباب تلهف بالدمعة، خايف لنهار يقص الماء، في ظلام تقعد بشمعة وكل شيء يتعدى إلا الانترنت شنع، وحتى كريدي البنك يتعدى. أما هذه فاتورة نهارت الجمعة، وقت اللي توقف قدام العطار والخضار والجزار وانفخ يا زكار، تحس بروحك محطوط على الرادار حتى يدخل علينا السبت. السبت تجي تجبد نفس ما تلقاش، هذا السبت البرباش وفاتورة السبت ما تحياش. هذا السبت البرباش على خاطر يبربشني ويمرجني ويغششني، تحل الباب تلقى راجل ينفخ ويفش نافخ الغش، وانا وخيكم لا نجم نفش ولا نبش، نخو من عنده الفاتورة ما نكذبش. النفسية تعبة مقهورة يا خويا يا خويا، جمعة خلتني كل كورة ما بين الذكورة، نحل الورقة نلقى عليها كلمة فاتورة بلا اسم ولا عنوان، أرقام أرقام ما تفهمهاش وموش بلاش، نلقى روحي قدام جبل وعقدة ما حبتش تتحل، تخرج فاتورة تدخل فاتورة حتى يدخل علينا نهار لحد بلحد، نسكر باب ونطفي الضوء باش ينقص عليا الحساب ونلم وراقي، وانا عارف لا فما فرق ما بين الواجد ولا بين الشاقي، بكلها ايامات والجمعه اذا وفات توفى، وانت محمل جبل فاتورات وتقرا دعوه على الانترنت، برا يعمر دارك ويجلي غيارك ويجعلك وين ترمي الساق تتلم عليك الارزاق، واحنا تتلم علينا الاوراق، ترجع تسكر الانترنت وتحمل الفاتورات.
2: حدث ولا حرج.
0: هاتك صح على النص الممتاز سيمونير. ما عايشنا أسبوع صعيب شوية ظهالي بين الأيامات، كل نهار فيها فاتورة، احنا اليوم ثلاثة ظهالي فاتورة الضوجات،
1: خمس فاتورة الضو اليوم.
0: ربي قدر الخير وغلاء الفواتير. ولا الحقيقة موضوع يومي وحاضر في حديث العائلات التونسية بين ارتفاع الاستهلاك كلفة الخدمات والتغيرات في التعريفات، ويبقى السؤال شنو ينجم يعمل المواطن باش يسيطر أكثر على فاتورته ويحافظ على ميزانية دارو. هذا الهاجس الكبير، وللأسف معناها نلقى فاتورات غالية والخدمات رديئة جدا، والناس خاصة في برشا مناطق ما عادش نجم نقولوا في منطقة معينة، معناها ما عندهمش ماء صالح للشراب، يلقى فاتورة الماء طالعة ياسر، كيف كيف بالنسبة للضوء والانقطاعات والمشاكل بخلاف الأضرار اللي كانت من جراء الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي واللي تكبدها الأضرار هذه المواطن بطبيعة. دونك تجي فاتورة من بعد تكوي وتشوي، بالحق الواحد يفلقت ويتعب ويتقلق برشا.
1: هي برشا تعب، وحتى مش تنصح تقول هات النظم رواحنا، قول كيفاش مش النظم رواحنا. راهو المواطن ما عندوش قدامه كان الفاتورة، عنده قدامه راهو الصغير اللي يحتاج، وصغير اللي عنده شهوته ويحب يحوس، يحب يمشي للمناج، يحب
0: لأذوكم ولا وما عادش معناه في بروغرام وبرنامج العائلة التونسية الحقيقة
1: بالضبط. هناك منطقة الرفاهية ولات منطقة صعيبة على المواطن برشا، سيرتو فما بيبان وبرشا بيبان محلولة، وأهم البيبان هذه الحكاية اللي حكيناها اللي هي الفاتورة، اللي بالحق حطت المواطن في وضعية صعيبة برشا، أنه تدخل فاتورة يخلصها يفرح أنه خلصها سيء، منه غدوة يلقى قدام الباب وخيتها بنت خالتها بنت عمتها، والله أعلم شنو يجب يكون ضوء ماء انترنت شنو اللي مش تكون الفاتورة اللي بعد
0: من فجعة الفجعة
1: وربي
0: عين التونسي وخاصة الزوالي وخاصة الموظف زادة اللي يعتبر وما عادش من الطبقة حتى المتوسطة، معناها ظروف صعيبة، حتى حد لا ينجم يلم شوية فلوس بش يتفرهد بش يبدل الجو، وهذا يزيد يأثر عليه نفسيا ويولي ضغط كبير على أفراد العائلة وعلى الولي وعلى الأب، معناها ضغوطات قاعدة تزيد مع الفاتورة. إن شاء الله تجينا المفاجأة السارة في الفاتورات هذه راو على الأقل، فما جيست يكون من الشركات التونسية ينقصونا شوية في التعريفة بعد المشاكل اللي يمكن عشناها في الصيف هذية، والخدمات المتدنية جدا في على مستوى السوناد وستيغ على الأقل، وحتى الانترنت في تونس اللي تضلع بصراحة، معناه ما تسحقش يمكن الفلوس هذيك الكل اللي يدفعها المواطن بش يخلص فاتورة كل شهر بعشرات الدنانير. على كل زادة كيف كيف بش ما نساوش دور المواطن لازمو يعرف كيفاش يقرا فاتوره نتاعو زيد.
1: نرجع لام كرتكم اللي تقول لك اكاد واشك في نفسي على خاطر هو صعيب برشا يا احمد، انه على خاطر يبداو فرحانين برشا، نحسهم اني يبداو شيخين وفرحانين ياسر، وقت اللي تبدا الفاتوره تحضر مش تمشي للمواطن باش يقرا. تحس جماعه المؤسسات عندهم عيد معيدين
0: والله. كما قلت لازمنا نفرقوا زي ده بين غلاء الفاتوره وارتفاع الاستهلاك. هذا بالنسبه للمواطن خاطر مش بالضروره كل فاتوره مرتفعه معناها اسعار ارتفعت. معناتها تكون نفس الاسعار لكن الاستهلاك يكون اكثر، لكن حتى نلقاو شنو نستهلكوه احنا في ديارنا في الفتره هذه. يعطيك الصحه سي منير، نص ممتاز بصراحه، معناها بالسجع بطريقتك الحلوه المسرحيه الاذاعيه المميزه. لخصت لنا اسبوع كان صعيب على تونس، ان شاء الله الايامات الجايه تكون ايامات فيها برشا راحه من ناحيه الفلوس والمصروف، وما نتعبوش برشا في المصروف نتاعنا مع العوده المدرسيه. ما تعرفش الرزق منين يجي، ان شاء الله ربي يرزقنا
1: الكل.
0: يعطيك الصحه. بعد شويه من ذاكره المهرجان مع اسامه بالحاج محمد، مهرجان بالريجه باش يحكي لنا عليه اسامه في هذه الفقره.

0: نسير بني خيار دار شعبان الفهري الميدا عالموجة 90.5
1: 90.5
2: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
3: مرحبا بكم في حديثنا على مهرجانات تونس الثقافية. من نجموش نتعداو مهرجان بيلاريجيا، واحد من أقدم المواعيد الثقافية في الشمال الغربي، واللي نجح على امتداد عشرات السنين في أنه يربط بين الفن والتاريخ داخل واحد من أجمل المواقع الأثرية في البلاد. الحكاية بدأت في صيف 1975 في ولاية جندوبة، وقت اللي تأسس المهرجان في عهد وزير الشؤون الثقافية الأديب الراحل محمود المسعدي، مع رؤية وطنية كانت تهدف لتثمين المواقع الأثرية وإدماجها في الحياة الثقافية والسياحية. استمد المهرجان اسمه من الموقع الأثري الروماني بولا ريجيا، واللي يعني باللاتينية المدينة الملكية، باعتبارها كانت في فترة من الفترات عاصمة للملك النوميدي الشهير ماسينيسا. في بداياته كان المهرجان يركز بالأساس على العروض المسرحية والتراثية فوق ركح المسرح الروماني، قبل ما يتطور تدريجيا وياخذ بعد دولي، خاصة في عهد وزير الشؤون الثقافية الأسبق الدكتور محمد زين العابدين، اللي أعلن على تحويله المهرجان دولي ووفر له دعم أكبر في إطار سياسة تهدف لنشر الثقافة خارج العاصمة. ورغم التاريخ الطويل متاعه ما كانتش مسيرة المهرجان ديما سهلة، ونعرف أكثر من فترة توقف بسبب الأزمات المالية وضعف الدعم والظروف السياسية، ثم جائحة كورونا وزاد أشغال الصيانة اللي عرفها الموقع الأثري في بعض الفترات. ومن طرائف المهرجان القرار الاستثنائي اللي اتاخد في دورة 2025 بإغلاق المسرح الأثري مؤقتا للحفاظ على سلامة الجمهور ونقل جميع السهرات للمركب الثقافي عمر السعيدي بمدينة جندوبة. أما أكثر الحكايات اللي بقت في الذاكرة هي وقت اللي مدير المهرجان

ماضي 43 دقيقة في ذات المنستير. تحية كبيرة لكم مستمعينا وين ما كنتم، معكم حتى للخمسة متاع العشية كالعادة في الموجة ورا موجة. نذكروا اللي البريد التونسي كان أعلن عن اعتماد التوقيت الشتوي لفتح مكاتب البريد ووكالات البريد السريع ووكالات الطرود البريدية بداية من اليوم 3 غرة سبتمبر 2026، وبمقتضى هذا التوقيت تعمل مكاتب البريد من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 8 صباحا إلى منتصف النهار، ومن الساعة 2:30 بعد الظهر إلى 5 مساء. كما يؤمن 35 مكتب بريد نقوم في مختلف ولايات الجمهورية حصة عمل مسترسلة من الساعة 8 صباحا إلى 5 مساء. أما وكالات البريد السريع وكالات الطرود البريدية فتواصل العمل بصفة مسترسلة من الساعة 8 صباحا إلى 5:30 مساء، ويواصل 67 مكتب بريد و25 وكالة بريد سريع تأمين حصة عمل أيام السبت من الساعة 9 صباحا إلى منتصف النهار و15 دقيقة. لكن بالنسبة للتوقيت الشتوي للبريد التونسي ابتداء من اليوم كما قلنا غرة سبتمبر 2026، باش نواصلوا مع أركاننا وفقراتنا في حصة اليوم الموجة ورا موجة في ساعتنا الثانية إن شاء الله مع إيت الله فارس. باش يكون ضيفنا البطل التونسي في الكيك بوكسينج رفيق بكار، باش نرجعوا لمسيرة هذا البطل أهم إنجازاته في هذه الرياضة ومش صحيح كالعادة مع صادق عمار، ونختم البرنامج باستضافة للكاتب التونسي فاخر الرويسي صاحب كتاب نجمة تونس في الطرب والمسرح والسينما بين 1900 و1956. كالعادة الموسيقى حاضر إن شاء الله تونسوا بينا في هالتوقيت، إن شاء الله رفقوكم وين ما كنتم، نقول لكم طريق السلامة أنتم مستعملي الطريق في الوقت هذايا. برشا إيقاعات واختيارات غنائية باش سمعوها معنا حتى للخمسة متاع العشية. نستناو ديما تفاعلاتكم أيضا على غاديو منستير من خلال اقتراحات وتعليقات ومواضيع تحبونا نحكيو فيها في كل البرامج. بعد الأذان وأخبار الأربعة وسبور أنفو باش نرجع إن شاء الله مع الأركان في ديما القدم.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة الرابعة للأنباء. أدى والي سوسة سفيان التنفوري صباح اليوم زيارة ميدانية لفرع البنك الوطني البيداغوجي بفرع المركز الوطني البيداغوجي بسوسة للاطلاع على مدى جاهزية المركز وظروف التزود بمختلف المواد والمستلزمات المدرسية. واطلع والي سوسة على سير العمل بالمركز ومدى توفر الكتب المدرسية ونسق التزود والتوزيع بما يضمن تلبية حاجيات التلاميذ بمختلف معتمديات الولاية قبل انطلاق السنة الدراسية. وأفاد المشرف على المركز الوطني البيداغوجي أن عملية التزود والتوزيع للكتب المدرسية تشهد نسقا تصاعديا وفق البرنامج الموضوع للغرض بما يضمن الاستمرارية تزويد مختلف المكتبات بالكتب المدرسية وتوفيرها للتلاميذ في الأجل المطلوبة. أفاد رئيس غرفة أصحاب المساحات التجارية الكبرى الهادي بكور أفاد اليوم بأن المساحات التجارية الكبرى تكفلت بتنفيذ مبادرة التوزيع المكثف للمياه المعدنية المعلبة بالتنسيق مع السلطات لمواجهة النقص، موضحا أن المياه المعدنية شكلت ما بين 85% و90% من إجمالي مبيعات هذه المساحات خلال 4 أيام من انطلاق العمليات. يستعد الديوان التونسي للتجارة لإطلاق تطبيق معلوماتية جديدة من إنجاز إدارة الإعلامية بالديوان تندرج في إطار تنفيذ استراتيجيته الرامية إلى تطوير أساليب التصرف وتحديث المنظومات الرقمية وتعزيز مبادئ الحوكمة سيما في مجال التصرف في المخزونات والبيوعات. في أخبار الاقتصاد، سجل الدينار التونسي إلى موفى السداسي الأول من سنة 2026 استقرارا إزاء العملة الأوروبية الموحدة الأورو مقابل تراجع قيمة طفيف جدا أمام الدولار الأمريكي. وفق معطيات حول تطور سعر صرف الدينار التونسي ونشاط سوق الصرف للنشرية التي يصدرها البنك المركزي التونسي، وقد عرف الدينار التونسي مقارنة بمستوياته منذ عام تراجعا بنسبة 2% أمام الدولار الأمريكي، في حين ارتفع بنسبة 1.2% مقابل الين الياباني. تمكن أعوان فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني بحمام لم في ولاية بن عروس من إيقاف 11 شخصا ينتمون إلى جنسيات مختلفة من دول إفريقيا جنوب الصحراء، وذلك بعد قيامهم بتأجير منزل في معتمدية الزهرة في ولاية بن عروس دون إثباتات قانونية لإقامتهم الشرعية. في أخبار العالم، وفي اليوم 76 منذ توقيع مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران وبعد 185 يوما من اندلاع الحرب بين الجانبين، لا حالة لا حرب ولا سلم هي الطاغية على الوضعية الآن في منطقة الخليج العربي. الرئيس الأمريكي يهدد إيران بضربها بشدة ويقول سنرد على الهجوم الإيراني على القوات الأمريكية في الأردن. وقال الرئيس الأمريكي أن مضيق هرمز تحت السيطرة الأمريكية ومعدل عبور السفن هو 30 سفينة كل يوم. بالمقابل، الحرس الثوري الإيراني الجيش الإيراني قال أنه ما زال يسيطر على مضيق هرمز، ويبدو أن مرحلة جديدة دخلت هي مرحلة لا حرب ولا سلم في العلاقة بين الدولتين وفي منطقة الخليج العربي. انتهى الموجز، موعدنا القادم على الأنباء في الساعة الخامسة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير، إذاعة المنستير، المكنين سارة هلال على الموجة 95.7. إذاعة المنستير
2: 95.7.
3: الكاسك ماهيش أكسسوار، عائلتك تستنى فيك في الدار. المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: إذاعة المنستير،
5: جوكم مع إذاعة المنستير ديما على الكيف،
4: على الكيف
5: مع إذاعة المنستير. تبع الموجة،
4: تبع الموجة، تبع الموجة.

مرحبا بكم في الأخبار الرياضية على موجة إذاعة المنسير. البداية بالألعاب المتوسطية، الحدث الأبرز في المنطقة المتوسطية، رفع الأثقال الرباع كرم بن هنية ابن الشباب الرياضي بالموكيني يتوج بزوز ميداليات بعد ما كان سابقا أعلن اعتزاله اللاعب دولين، فإنه تمكن من العودة للعب لفئة المنتخب الوطني التونسي لرفع الأثقال، وفي الألعاب المتوسطية تمكن من الحصول والتتويج بالميدالية الفضية لحركة النطر، أيضا الميدالية البرونزية لحركة الخطف، زوج ميداليات ضمن منافسات وزن أقل من 75 كيلوغرام بعد أن حقق رفعها ب 186 كيلوغرام في الخطف ورفعها ب 151 كيلوغرام في النطر. في التجديف، تتويج الثنائي محمد وخديجة الكريمي بالميدالية البرونزية لسباق التجديف زوجي مختلف وزن خفيف. في الكاراتيه، البطلة وفاء المحجوب ترشحت إلى ربع النهائي في منافسات الكوميتي وزن 61 كيلوغرام بعد الانتصار أمام المالطية تيريس أنتونيلي بنتيجة 4-2، وتواجه في ربع النهائي المترشحة من نزال اليونانية ماريا ستوليو البوسنية إيمينا سيبوفيتش، وربع النهائي من المفروض أنه يتلعب الآن في رياضة الكاراتيه. في كرة اليد، النهائي السيدات باش يجمع بين منتخبنا الوطني التونسي والمنتخب الإيطالي في الدور النهائي انطلاقا من 7 أمتار عشية، يعني بعد تقريبا 3 أسوايع من الآن. بالنسبة للفروسية، غازي اللوز وشارل البن ميمون ومحمد الجيزاني وعمر الطرابلسي يشاركوا في منافسات القفز على الحواجز فردي بعد شوية انطلاقا من 5 أمتار العشية. في ألعاب القوى، عبد السلام العيوني يلعب نهائي 1500 متر انطلاقا من 6:15، وفي سباق وفي نهائي سباق 3000 متر نلقاو الثنائي مروه بوزياني ورحاب الظاهري في النهائي بعد شويه لعب في بعد تقريبا 3 ساعات من الان، تقريبا في 7 غدا جينا متاع العشيه بتوقيت تونس، في حين محمد امين الجناوي ديما في العاب القوى يخوض نهائي سباق 5000 متر بدايه من 7 غدا جينا متاع العشيه ديما بتوقيت تونس. في كرة القدم، النادي الافريقي يواجه فريق جوليبالا مالي يوم السبت القادم في ملعب حمد العقربي برادس انطلاقا من 7 متاع العشية. السلطات الامنية منحت 25,000 تذكرة لفريق النادي الافريقي بادارة المباراة، هذه باش تكون بادارة الحكم الكونغولي بيير جون غوين في اطار ذهاب دورة التمهيد الاول لمسابقة رابطة الابطال الافريقية لكرة القدم، في حين في نفس المسابقة الترجي الرياضي التونسي معفى من خوض مقابلة دورة التمهيد الاول ومباراتي دورة التمهيد الاول ذهاب واياب لمسابقة رابطة الأبطال الإفريقية. النادي الصفاقسي يسافر اليوم العشية انطلاقا من 6 متاع العشية باتجاه نيجيريا في رحلة عادية عبر الدار البيضاء المغربي عبر كازابلانكا ومنها إلى لاغوس النيجيرية اللي من المنتظر أن يوصلها غدوة في الفجر في حدود 6 متاع الصباح بتوقيت تونس، يعني رحلة تقريبا دون دوم حوالي 12 ساعة. النادي الصفاقسي باش يواجه فريق شوتينغ ستارز النيجيري يوم السبت القادم انطلاقا من 4 متاع العشية بتوقيت تونس في إطار ذهاب دور التمهيد الأول من مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم بإدارة الحكم الكاميروني يانيك أنيس فودوب. وفد النادي الصفاقسي يضم 22 ملاعب وهما في حراس المرمى دحمان الحلاوي الجميعي، مدافعين القاو معلول المثلوثي مونديكو حبشية الدربالي المهذبي بن علي وعقيد، وسط الميدان ودراغو موتيابا صغير موتيبي العبسي والطربلسي، وفي الهجوم بنصير بالوافي أوكبولي لوليندو والديرا. في نفس المسابقة في كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم، ترجي الجرجيسي باش يستضيف فريق ديامبارس السنغالي يوم الجمعة القادم في ملعب طيب المهيري بصفاقس انطلاقا من 3:30 متاع العشية. بالمباراة باش تكون بإدارة الحكم التوغولي، طبعا الحكم التوغولي اللي هو ريما محمد مصطفى أكاكبو، في إطار ذهاب دور التمهيد الأول كما قلنا لكأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كأس الكاف لكرة القدم. الختام باش يكون بالرياضة العالمية من خلال نادي برشلونة الإسباني اللي كان اليوم أعلن عن تعاقده مع المهاجم البرازيلي جابرييل خيسوس قادم من نادي أرسنال الإنجليزي بعقد يمتد حتى عام 2029، وحسب وسائل إعلام إسبانية قيمة الصفقة بلغت نحو 10 ملايين يورو، يعني تقريبا 11 مليار ونص 11 مليون دولار.
نهايه الاخبار الرياضيه. اجمل تحيه كامل فريق البث المباشر في المكي هويدا الساسي، وتحيه مقدم من الميكرو شوق الحمادي. يرجع لكم ان شاء الله بعد قليل احمد موسى، وتابعوا معاه بقيه البرنامج نتاعو ان شاء الله متقن. الرياضي القادم باش يكون في اخبار الرياضه على موجه اذاعه المسير في 7 متاع العشيه. اجمل تحيه شوق الحمادي، الى اللقاء.

0: كل موجة عندها حكاية
1: وحكايتنا ما توفاش.
0: كل عشوية رافقكم في رحلة بين الأخبار والتحليل
1: والمواقف الطريفة
0: على إيقاع جو الصيف. الموجة ورا الموجة مع أحمد موسى. الموجة ورا الموجة، إعداد محمد وليد الجاموسي. السلام عليكم مستمعينا وين ما كنتوا، الموجة ورا موجة حتى الخمسة نتاع العشية. تحية كبيرة لكم انتم اللي اخترتوا موجة إذاعة المونستير باش تتونسوا بينا في هالعشوية، وأكيد كالعادة باش نواصلوا مع أركان ساعتنا الثانية في هالتوقيت وديما القدام.
2: ديما القدام
3: ديما القدام ديما القدام ديما القدام
2: ديما القدام.
0: بعد لحظات باش تكتشفوا الضيف نتاعنا في ديما القدام. قبل هذايا ايت الله فارس معنا كالعاده في تقديم هذه الفقره. ايت الله مرحبا بك.
4: مرحبا بك سيدي احمد، ومرحبا بالفريق التقني كل ومستمعينا الكرام. ان شاء الله تكونوا بالف خير وصحه.
0: ان شاء الله نكونوا بخير والمستمعين نتاعنا يكونوا بخير ورياضتنا زادت تكون بخير. احنا توا في فتره نتاع رياضه الحقيقه، العاب البحر الابيض المتوسط مع عوده ايضا بطوله كره القدم. بدا يرجع النشاط المعتاد في النسق العادي في كل الرياضات تقريبا نجم نقوله في شهر سبتمبر. ما زلت شوية الرياضات الجماعية ما رجعتش للنشاط، لكن فما زاد الرياضات اللي ماذا بينا سلطوا عليها شوية الضوء ونحكيوا عليها شوية، منسية للأسف شوية خاصة في الرياضات الفردية، وعنا فيها أبطال ومتميزين، وهذا اللي يغيظ شوية نقوله. بعد ساعات فما أسماء اللي تتميز وتعمل إنجازات وتتوج خاصة خارج الحدود، للأسف ما نحكيوش على الإنجازات نتاعها، ما توصلناش معلومات كافية باش نحكيوا عليها. واليوم ظهر لي باش نحكيه على اختصاص رياضي وعلى بطل تونسي في الاختصاص هذا.
4: ضيفنا اليوم تونسي أصيل من جزيرة قرقنة، صنع من الرياضة مسيرة حافلة بالنجاحات والتتويجات، من كرة القدم للكينغ بوكسينغ ومن تونس للمملكة المتحدة. توج بطل إنجلترا أكثر من مرة، آخرها نهار 28 أوت 2026، وحقق إنجازات دولية عديدة. ضيفنا اليوم الرياضي والحكم الدولي والمدرب والخبير الرياضي رفيق بكار. مرحبا بك سي رفيق.
5: مرحبا بكم الناس الكل، وتشكر على الاستضافة.
4: شكرا.
5: معناها ممتن برشا للدعوة هذه اللي انتم استضيفتوني. نشكركم نفس الكل، والسلام عليكم نفس الكل على الضيوف الكرام اللي معاك مدامي.
4: شكرا. في البداية شكون هو رفيق بكار قبل ألقاب البطولات؟ شكون هو رفيق؟ كيفاش أثرت الطفولة بتاعك في قرقنة؟ وكيفاش بديت مع حكايتك في الرياضة؟
5: والله رفيق مشي قبل ألقاب البطولات، معنا إنسان طبع البساطة والاحترام
4: أي.
5: وعلى قيمة التعب والعمل. أصيل جزيرة قرقنة، الطفولة معناها غادي في قرقنة غير في برشا قيم أهمها الصبر ونرفعوا له. في قرقنة ما كانتش عنا الفاسيليتي معناها باش تترينا باش كذا، معناها عنا كان يما البحر ولا الرياضة، معناها عندك الحاجتين هذين في قرقنة.
4: أي ومن كرة القدم مع قرقنا الرياضية؟
5: معناها أنا في صغري، معناها في صغري كنت مغروم، معناها كنت مغروم بالرياضة ومشيت لكرة القدم. معناها كيما قلت لك عنا الرياضة ولا عنا البحر،
0: محيط قرقنا
5: من كرة القدم. معناها كان ديما عندي معناها الرياضات القتالية، لكن ما عندناش الفاسيليتي باش تترينا، وكان برشا احنا ما عندناش كيما احنا دور الشباب الاولى المفتوح، كان صعيب برشا باش نمشيو احنا لدور الشباب، كانوا يغلقوهم زاد كيما حاليا معناها المهندسين.
4: اي انت كنت في كرة
5: القدم تهنيش.
4: اي من كرة القدم اللي كنت فيها مع قرقنا اللي الكونغ بوكسينغ في بريطانيا، شنو اللحظة اللي خليتك تغير مسارك من كرة القدم اللي انك تختار الرياضات القتالية؟
5: الرياضات القتالية انا في صغري كنت نترانا كما قلت لك، فمعنى ثم موجود جمعيات، بعد ذلك الجمعيات هذين تحولوا للساقس. معنى ما فماش كما قلت احنا الفاسيليتي هذه باش تمشي تترين في الساقس، معنى تمشي تترين في قرقنا يزمك معنى مصروف، يزمك قرايتك دراستك، واحد معنى برشا تعب. ما نجمتش معناها باش نتحول انا من الجزيرة للساقس. فهمت. وليت معناها من الرياضة هذيك تحولت للرياضة كرة القدم. معناها بما أنها هي في جزيرة قرقنة وليت تحولت لكرة القدم. وبعدت شوية على الرياضات القتالية خاطر كما قلت لك معناها اللي كلاب هذين اللي كانوا موجودين في قرقنة تحاولوا للساق.
0: وقتاش رجعت سي رفيق للرياضات القتالية المسيرة الاحترافية خلينا نقول وقتاش انطلقت وقتاش بدأت بالنسبة ليك واللي خليتك تختار اثنين متاع رياضة واختصاص انت تحبه من الأول معناها ولقيت فيه اليوم المجال والفرصة باش تنشط فيه؟
5: والله كي جيت لبريطانيا معناها جيت لبريطانيا عام 2002 ومعناها بما أنه عندي أخوي يسكن في بريطانيا معناها هو كما احنا افتح لي الابواب ودخلني هو للهذين للكلاب هذين ومعنا كيما احنا فهمت معنا هم استقبلوني كيما احنا معنا بسرع الرياضات القتاليه معنا عاونوك قعد معاهم جمعيات برشا جمعيات مشيت معاهم وبعد لك لقيت جمعيه معنا اللي تنسبني قريبه لي معنا عاوني برشا فهمت باش وصلت معنا اللي ما وصلت عليه توا معناها.
4: وفي وسط الجمعية هذه اللي أنت حسيت روحك أنك قريبت لك وتنتمي لها، هل في مرحلة من المراحل حسيت روحك أنك مطالب باش تثبت روحك أكثر من أنه بطل على خاطرك تونسي وتعيش في الخارج؟ يعني الفرق في الجنسية خليك أنك تظهر روحك؟
5: معناها أنا كي دخلت الجمعية هذه حبيت نفرض روحي وحبيت معناها كيما احنا نوري المواهب اللي عندي معناها وكذلك حبيت زادة معناها نحط صورة باهية برش على تونس معناها كونه تونسي معناها في البرة معناها كيما في بلاده كيما البرة ومعناها يوري صورة باهية برش على بلاده فذاك حبيت معناها نوصل معناها ما خلتنيش أنا نوري مواهبي معناها على طريق مهومة كي خرجت البرة قيت معناها شكون شجعني باش نزيد نواصل واصل أكثر وأكثر.
0: أي ما قيتش يمكن الحظنة اللي تخليك تمارس الموهبة متاعك ونحكيه على سي رفيق بكار اللي كان ينجم يعمل يمكن كارير أخرى متاع رياضي ينجم ينجح كما ينجم ينجحش في اختصاص آخر كما كرة القدم لكن الفرصة جاتك كي قيت النوادي كي قيت المدربين كي قيت الظروف والإمكانيات أفضل للأسف خارج تونس باش توري الموهبة نتاعك. اليوم نحكيه على إنجازات عالمية لرفيق بكار للتونسي اللي نجم نعتبرك محظوظ هذا في الباركور نتاعك في كاريرك سي رفيق على خاطر فما نتصور برشا وعشرات ومئات من التوانسة اللي عاشوا نفس الظروف ومغرومين بسبور معين لكن ما لقاوش الفرصة باش يمارسوا الأغرام نتاعهم. انت يمكن جات الفرصة في المملكة المتحدة وبعد ولدت في ألمانيا دونك نرجع شوية للإنجازات آيت الله وسي رفيق على خاطر مهم جدا باش نحكيه على السيفي الباليماريس نتاع سي رفيق بكار في رياضة الكيك بوكسينج.
4: اياك علاش حبيت نقول عندك عشرات من الميداليات والألقاب اي واحد منهم تعتبره الأقرب لقلبك وشنو الحكاية اللي وراه واكيد فما برشا تضحيات باش اخذيت الألقاب هذوما؟
5: والله الميداليات كل قصة معناها كل ميدالية عندها قصة كل لقب عنده تعب وتضحيات لذا معناها صعيب باش نختار انجاز واحد ونقول هذا معناها هذاك هو الانجاز لكن اكثر الانجازات اللي تبقى قريبة لقلبي معناها هي الانجازات اللي جات بعض ظروف صعيبة معناها كيما احنا جيت من بلاد من تونس اللغة معناها ما زلت نتهام معناها منش حافظ اللغة بالباهي الامكانيات معناها جاب معناها واحنا نحمد ربي على خاطر كيما قلت انت محظوظ عندي اخويا هنا معناها عاوني بالنسبة لي قيمة الميدالية مش في المعدن برك
0: في اللي يمكن الخطوات اللي عملتهم باش وصلت للميدالية.
5: سامحني
0: قلت لك القيمة متاع الإنجاز والميدالية في الخطوات في المراحل تعديت بيهم باش وصلت للنتيجة هذه
5: لو وصلت لها بالضبط.
4: وزيد أنت سي رفيق بخلاف عشرات الميداليات والألقاب هذه زيد أنت حكم دولي وزيد مدرب وخبير في الرياضة علاش خممت أنك تواصل المسيرة وما قلتش أني كلاعب عندي ميداليات هوني توفى الغرام؟
5: والله بعد مرور سنوات فهمت ان الرياضه مش تكون مجرد معناها مجرد انتصارات شخصيه كي توليت معناها ولات عندي تجربه وخبره ومسؤولية أكبر. قلت حبيت نتعلم، معناه نعلم هذايا الجيل الجديد ونساعد الرياضيين ونساهم في تطوير الرياضة وتنظيمها بطريقة صحيحة معناه. وهذا حسيت أنا هدفي، معناه الهدف بتاعي معناه في البداية كنت نحب نربح أنا، وبعد وليت نحب نشوف غيري ينجح زادا.
0: أي.
5: بالنسبة لي أكبر الانتصار اليوم هو أني نشوف نجاح معناها أي رياضي آخر ولا نشوف ساعات الفيسبوك.
0: أي وشنو اللي فيه أكثر ضغط سي رفيق كي تكون أنت تلعب روحك تكون رياضي وتعامل كومبا مع منافس، وإلا كي تأثر وتدرب شخص آخر باش هو يفوز ويحقق نتائج إيجابية، بالنسبة ليك الضغط وين أكثر؟
5: والله الضغط نقول كي تبدا تدرب اكثر، خاطر معناها كنا احنا يبدا الضغط عليك برشا، معناها الجمهور يضغط عليك ويبدا عليك مسؤولين ويبدا هذا كيكون الضغط. اما لكني انت كإنسان تبدا في الحلبة معناها تعارك، الضغط موجود مش نقول مش موجود بكل، الضغط موجود برشا لكن تحس في روحك معناها ارتاح، معناها
0: الامور بيدك انت معناها اكثر.
5: هذاك معنى قانون اللعبة، واحد خاص واحد رابح، معنى المرة الجاية تتحسن من مردودك وبعدك تعاود تتفرع مرة وإن شاء الله المرة الجاية تكون أحسن معنى. لكن كي تبدأ معنى تحب معنى توصل إنسان المراحل متاعه، كان عملت وأنا تعبت وأنا معنى ضيعت من وقتي وأنا عملت وأنا ضيعت فلوسي وأنا كذا، وشب يوصل معنى المواية معين وبعدك يجي يخسر يولي برشا اللوم عليك احنا وبرشا مسؤولين وبرشا
4: هو اصلا سيد احمد نظره الشخص سواء كان لاعب في وسط الحلبه والا كحكم باش ومدرب تختلف النظره من شخص لشخص. وذا نحب نسالك انت كيف كنت لاعب وتوجت ببطوله انجلترا سنه 2015 وبعدها جنوب انجلترا في 2018 وتو وانت مدرب وحكم خذيتها وين في 2026، شنو الفارق وكيفاش طورت من نفسك انك عاودت تخذيتها بألقاب جديده ومستوى اعلى؟
5: والله شو نقول لك، معناها نرجع لك معناها في كي تبدا في المشوار هذاك نتاع الانتصارات والتميز، معناها تزيد يخليك عندك روح تمشي، تزيد تخليك معناها تتحسن من مردودك وتزيد تحب معناها تمشي بروح قتاليه معناها قويه برشا، وتزيد معناها ضحي معناها تضحي برشا، معناها كيما احنا برشا جماعه يمشي ويخرج ويسهر ويتفرحوا ويمشوا لعائلاتهم يمشيوا كذا. أنا ما عنديش الوقت هذا معناها وقتي أنا نحطه في التدريب في الخدمة، نقوم الصبح بدري معناها برشة تضحية
4: هوني نجم الرو تضحية العائلة زيد
5: برشة تضحية برشة تعب، والعائلة معناها يتفهموا معناها كونك أنت معناها تحب توصل معناها المويا معين وهما معاك يعاونوا فيك يحضروا لك قبل ما تمشي، تجي مش ترتاح معناها يخليوا لك معناها كان معناها بقعة باش ترتاح، برشا حوايج معناها تخليك معناها تتأقلم مع الشيء هذا وخليك تزيد معناها باش تحب تربح وتحب تزيد
0: تحقق نجاحات. خبيا باهي باش نسالك سي رفيق وباش نختموا بطبيعه اللقاء معاك، الاستحقاقات القادمه فماشي بطوله بشارك فيها كمدرب بطبيعه في الفتره القادمه، والسؤال الاخير اذا نكملوا بيه عناشي توانسه قاعد تتبع فيهم في اختصاص الكيك بوكسين كرياضيين كلاعبين تحاول دعمهم بالتاثير بالنصيحه بالتجربه اللي عندك؟
5: والله برشا هما راهم ابطال في تونس ما شاء الله برشا زاد لا تحصى ولا تعد، لكن احنا في تونس عندنا نرجعوا لها الرابطه ولا الجامعه ولا ايش تقولوا لها معناها ما هيش كيما احنا تحب توصل للابطال هذين كيما يحبوا هما يوصلوا، علاش نشوف فيهم الالعاب الفرديه معناها ديما الالعاب الفرديه ديما مش كيما الالعاب الجماعيه معناها يحطوهم في كاتيجوري واحده اخرى، والالعاب الفرديه معناها هي اللي تجي في النتائج، معناها تشوف عبر السنوات هذين الاخرانيين شكون هم اللي جابوا في النتائج الالعاب الفرديه.
0: صحيح نقص نتاع الدعم
5: الالعاب الفرديه هذين ما كانوش واخدين التشجيع نتاعهم، وكي تشوف انت توا حاليا يمشيوا العاب فرديه يمشي الالعاب المتوسطه ولا يمشيوا للاولمبيك ولا كذا.
0: وكان جاي بيدي سي رفيق نخلي السباحة رياضة شعبية الأولى في تونس والتايكواندو رياضة شعبية الثانية. راهو كي نراو النتائج اللي قاعدة تحقق في السنوات الأخيرة من أبطال وأسماء وحتى المبارزة بالسيف زاد، هذوما ثلاثة رياضات يعني بالنسبة لي اللي قاعدين ينوروا في تونس في السنوات الأخيرة ويستحقوا دعم أكثر من الدعم الحالي بخلاف الرياضات زاد أخرى كيما الرياضة القتالية زي الرياضات القتالية كيما الكيك بوكسينج والملاكمة. يمكن كي توفر الظروف رانا راهو في أبطال أخرين قاعدين زاد عالميين متميزين. على كل إن شاء الله إن شاء الله تكون الظروف أفضل بالنسبة للرياضات الفردية وكل الاختصاصات بخلاف الجماعية اللي الحقيقة تتوفر لها ظروف، لكن الظروف ماهيش كافية وزيد النتائج ماهيش قاعدة تتبع الحقيقة. استحقاق قادم سي رفيق، عندك شي بطولة؟
5: البطولة هذه ربحتها يوم 28 نوت، معناها مدة 3 أيام من تالي، هكا 3 أيام من تالي، معناها فرحة كبيرة برشا، معناها البطولة الثانية معناها بعد التعب والصبر وكذا الواحد ربح البطولة مرة ثانية. استحققتني معناها إن شاء الله معناها المسؤولين الجدد حسب ما نتصل بهم معناها ما شاء الله عليهم داو يخدموا، بدأت الجامعة متاع الكيك بوكس تتحسن، أبطال ما شاء الله والله عنا أبطال ما شاء الله، لكن الحظ ما وقعهمش إن شاء الله الفرصة جديدة معناها يظهروا ويعاونوهم ويشجعوهم. نقول للشباب معناها يأمنوا برواحهم، ما يخلوش الظروف معناها لا تحدد مستقبلهم، معناها مش سهل زادا نرجعوا لها كما قلت لك، معناها الغربة فيها تحدي كبيرة، لكن الإنسان كي يبدأ عنده هدف ويخدم على روحه ويحترم الناس ويصبر ينجم يصنع طريقه ويوصل معناها كما ما
4: وصلت أنا معناه. يعطيك الصحة سي رفيق، إن شاء الله شباب الكل تأمن برواحها وتراروحها في طريق عالي جدا. شكرا لك سي رفيق مرة أخرى، وشكرا للمستمعين الكرام. كنت معكم آية الله فارس في ديما القدام، إلى اللقاء، ملتقانا في الأسبوع القادم إن شاء الله.
0: شكرا لك آية الله، الأسبوع القادم كالعادة إن شاء الله نكتشف شخصية جديدة تونسية متميزة في مجالها في ديما القدام بعد شوية، مش صحيح مع المسرحي صدق عمار، وكالعادة بطريقته المميزة باش يطرح موضوع جديد في هذه الفقرة. وما ننساوش على الخط واستضافة لسي فاخر الرويسي كاتب تونسي باش يحكي لنا شوية على كتابه وإصداره الأخير.

0: مش صحيح مش صحيح مش صحيح مع صادق عمار. مش صحيح.
1: يا نوفل يا ولد.
2: نعم بابا.
1: ايش عايش ولدي مثل ياكل بكودوه.
2: وين بابا؟
1: تي هوكا عالكوميدين وفي جنب السرير بلا مرة لونها قهوي وانتي صغير كسرت لها القفل وخربشتها بستيلو أزرق. قديك اش كنت جن.
2: انا هو منهم بابا. هاي معبية بالدويت.
1: هاي ما معبية. هاي معبية معبية برا وليدي. لا يمرضك اش نعمل. هاني عايش بالدواوات ولو كان يتقص علي الدواء نتسجد.
2: باهي انا هو الباكو.
1: هذاك اكل يبدا بحرف سي.
2: تقصد سي هذا كورت درش.
1: هذاك هو هون 10 ملي.
2: اي ما هذا هو فرغ.
1: شو فرغ؟ ارجو لله برا عايش ولدي. هز الباكو نقز للفرماسية. هاي في جنبنا جيب لي باكو اخر برا يصلح حالك. استنى استنى هز الفلوس.
2: بقديش هو؟
1: بقديش بقديش ما تعرفش تقرا. زي بحال ب6000. هز 6 بياسات من الكوميدينو وامشي يهديك.
2: لا هذا ب6400.
1: مليح مليح زيد هز 500 وهوكا ما يسالش البقية رجعهم. برا برا برا عاد برا. نحس في بدني ما عادش يجاوب. الهرمونات نحس كأنهم طاحوا. اللي برا يصلح حالك.
2: هاني مشيت. هو الدواء هذا متعش.
1: ايه موسي الطبيب خلك يعوض النقص متاع الهرمونات اللي ما عادش ينتجها البدن.
2: باهي باهي. ايا هاني خارج لحظة ونرجع لك.
1: يا ساسية يا ساسية ايش بيها المرأة في نغاطسة سقيفة طوالت. لازم ما عملتش دواء الوذنين. هذا هو الواحد تعب تهدم الدواوات وكت كت كت مانيش عارف اخرتها شنية. الدار ولات كأنها فرماسي متنقلة. دواوات ملوحة في كل شرة والواحد يكت فيهم مكوارة وبيسات. ياسر عادي ياسر حتى تفتوفة الشخشوخة شنية هي بكلها تيب اللازمة ماشية في الدواء. هي ربي خففها العمر ويرحم من زار وخففها. عدك بها فاتورة الضو وشرفت بقر عاد هاك المتكيف يسك ليل ونهار وما زهاش الصالة زادت ركبت لي متكيف في بيت ولدها. يا ساسية جيت انت. يا هات هاتك الدواء. جيب لي كاس ما خلي لي نشرب الدواء.
2: لا جيت اما ما جبت شيء.
1: علاش ما تقوليش مقطوع كيف المقاطيع الكل. ماني نعرفك نبعثك للبحر تلقاه نشح.
2: لا يا بابا ما غلاء سمو زاد.
1: زيد عليها زيد. لا جيت نهار قلت لي حاجة نقصد ديما زادت. توليش تحب تدبر راسك. هاو حايد قايد عالدواء باش تفتفني. تحب تفضل باش تخرج تتقهوج. عيب عليك يا ولد راني بوك. هيجة بالصحيح.
2: والله يا بابا لا قالوا لي يا حسرة ما عادش بالسوم هيك.
1: ملا قديش ولا
2: ولا بعشرين دينار.
1: شنو شنو شنو شنو شنو أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. مثبت أطفل ميك الشرب حاجة متكيف حاجة هكا تبقص في بوك. ياسر عاد غاسر مقص بشوية. كيف قدر عليك ربي قول لي 10 تفضل 4، قول لي 15 تفضل 9000، 20 ضربة واحدة. شنو تحب تكون على حساب صحتي، على حساب عمري، على حساب وجعتي؟ ها اش باش نقول لك يا ساسيه، يا ساسيه ايش اسمع ولدك ايش يعمل معايا؟
2: والله يا بابا لاني نكذب، قال لي 20 عدلوا اسباب الدواء.
1: عدلوا جاب ربي، ما لو كان نطلعوا المعدل شويه. لازم عليها انا الهرمونات، لا تهرمنت يا طفل. برا امشي سلي على الدوايات الاخرين متاع السكر والدم والغدة، عاملوش قفزة حتى هما. ولا تعرف كيفاش، لوح الكل في السطل وغلي لي شوية حريقة وكريعة ومرتقوش وحرمل شوية ام البويا ورا بركة محسوب مستنسين بيه احنا الدواء. تيبوش من سبرنا كيف ما قال الراجل. هاي برا برا برا غليه.
0: موش صحيح، موش صحيح، موش صحيح مع صادق عمار. موش صحيح.

0: 44 دقيقة في ذات المنستير المجاورة موجة حتى الخمسة متاع العشية باش نواصلوا مع فقراتنا وآخر الأركان على الخط. في الخط باش نفتح اليوم صفحة من صفحات الذاكرة الفنية التونسية ونرجعوا بالسنوات إلى بداية القرن الماضي لفترة كانت فيها تونس تعيش على وقع الاستعمار والتحولات الاجتماعية والفكرية، وفي الوقت نفسه كانت تشهد بروز أسماء نسائية اختارت أن تدخل عالم الفن رغم كل الصعوبات والقيود. اليوم باش نحكيو على كتاب يحمل عنوان نجمات تونس في الطرب والمسرح والسينما، هو كتاب فيه 340 صفحة قدموا الكاتب المسرحي عز الدين مدني، كتاب للكاتب فاخر الرويسي، هو بمثابة رحلة في الزمن ورحلة في ذاكرة الفن التونسي من خلال سيرة 18 فنانة جمعنا بين الطرب والرقص والمسرح والسينما. باش نحكيوا على الكتاب هذا مع الكاتب فاخر الرويسي اللي معنا على الخط. سي فاخر مرحبا بيك.
1: أهلا وسهلا أستاذ أحمد، مرحبا بيك.
0: مرحبا أستاذ فاخر. مش نبدأ ونحكي شوي على الإصدار هذي، ما هوش الإصدار الأول بالنسبة للكاتب فاخر الرويسي بطبيعة، لكن أكيد ماذا بينا نعرفه كيفاش تولدت فكرة الكتاب والعمل على نجمات تونس خاصة في الفترة متاع بداية القرن العشرين.
1: شكرا لك مرة أخرى أستاذ أحمد، ونحب من خلالك نشكر كذلك الأستاذ وليد الجاموسي مواد البرنامج، ومن خلاله من خلالكم الاثنين نشكر إذاعة المنستير باهتمامكم بالشأن الفني والثقافي بصفة عامة. الكتاب هذا هو جاء ضمن مشروع رفع الغشاء ومقاومة النسيان، ومن جاء ليرفع الغشاء كما قلت ولينحي التراب على العديد من الفنانين والفنانات اللي ساهموا حقا في بداية من القرن، ويعني منذ حلول الاستعمار نجم تقول ساهموا معناها مساهمة فعالة في إبراز الثقافة التونسية والإعلاء من شأنها. كتاب هذا نحب فما ملاحظة وفي

0: يتضمن كذلك الكتاب تحقيق لمخطوط الصحفي الأستاذ علي جندوبي اللي نسوه تماما. كان معناها صحفي قريب جدا من صفوة النخبة خلال النصف الأول من القرن العشرين، نجم نقوله كما محمود بيرم التونسي اللي كان عنده جريدة الشباب، وكذلك سي نور الدين بن محمود اللي كانت عنده الثورية من بعد عنده الأسبوع. فكان الرجل هذا مقرب من المثقفين ومقرب من جماعة تحت السور ومقرب من الفنانين والفنانات في تلك الفترة. كتب معناه عبارة على كراس، كان قابع في السجن سنة 49 في سجن القصبة، وأنا توليت تحقيق المخطوط هذا اللي كتبه الأستاذ علي جندوبي ونشرته وانفردته بنشره لأول مرة.
1: نعم.
0: ينشر التخطيط هذا لأنه يحكي كذلك في فقرات قصيرة ومعناها بسيطة، معناها فقرات معناها
1: مشكلة،
0: يحكي على النساء اللي كانوا مؤثرين في الفترة ذيك وكانوا يؤثوا
1: النجمات اللي في الفترة ذيك.
0: أي في الفترة ذيك هو يحمل، والكتاب هو عبارة على بيوغرافيا نتاع 18 رائدة تونسية جمعت بين الطرب والرقص والمسرح والسينما.
1: نعم. اختيارك للنصف الأول من القرن العشرين هو قناعة يمكن عندك أنت سي فاخر، اللي هذيك فترة ذهبية أيضا في الفن التونسي بالنسبة للنجمات، وإلا على خاطر توفرت بعض المصادر اللي شجعتك حفزتك على البحث أكثر للفترة هذيك.
0: الحقيقة ذوما نساء ذوما وقع نسيانهم، وبينما كانوا هما المناضلات كانوا في الحق الوطني وقع تنسيهم، وكانوا نجمات بزغوا في الفترة ذيك، في فترة عتمة الظلام النصف الأول من القرن الماضي، وكانوا من المؤسسات وكانوا من محررات للمرأة.
1: صحيح. كان عندهم دور نضالي زاد راهو.
0: صحيح. دور وطني كبير ياسر. فقلت معناها أنه النضال النسوي في الفترة شائع، أنه نضال سياسي ونضال يميني ويساري ووسطي، معناها بينما هو النضال ما هوش الحقل السياسي فقط، وتحرير المرأة ما كانش من السياسيات، النساء السياسيات وإلا رجال السياسة فقط، بل هو معناها كذلك النساء الفنانات ساهمنا مساهمة فعالة ورئيسية في تحرير المرأة وإبراز قيمتها الثقافية ومساهمتها في تطوير المجتمع. بحيث النصف الأول من القرن الماضي قبل وبعد الحربين ذي العالميتين سطعت المجالس الخاصة نساء هذوما، سطعت معناها وطلعوا صعدوا على خشبات المسارح والكافيشانتا، وكذلك عرضوا في مختلف قاعات السينما المنتشرة وقتها في الإيالة التونسية. أطربنا الشعب التونسي في فترة حرجة، في فترة تعيسة، في فترة معناها كان مغمور بالظلام وكان مغمور بالكبت، وملأنا الحياة فرحة في الفترة ذيك وسرور. يعني النساء هذوما هما من العصر الذهبي نجم نقول أنا، ساهموا في بداية التحديث في تونس إلى أن وصلت دولة الاستقلال، واللي دعمت التوجه هذا في دولة الاستقلال في تلك الفترة، ومرحلة اللي تعدوا بها شهدت المرحلة يعني هذيك الفترة الأولى معناها بداية من القرن العشرين، السنوات الأولى من القرن العشرين شهدت بزوغ الأسماء هذه اللامعة اللي أصبحت لامعة في الساحة الفنية.
1: هي أسماء لامعة سي فاخر، لكن كي تقرأ الأسماء وخذيت فكرة شوية يمكن على الشخصيات اللي خدمت عليهم، فما أسماء اللي يمكن مش معروفين جملة معناها تنساو، وهذه أهمية يمكن الكتاب كوثيقة تاريخية وبالحق معناها مرجع من المراجع اللي تنجم تخلينا ناخذ فكرة على نجمات تونس في مجالات فنية مختلفة. وهنا نحب نسألك سي فاخر، من بين 18 فنانة شكون الشخصية اللي أثرت فيك أكثر أثناء البحث؟
0: والله الشخصيات الكل أثروا فيا بكل صراحة وبكل تلقائية، نقول لك رغم كلهم أثروا فيا. علاش؟ لأنهم جاءوا من وسط، هما زوز أوساط جاءوا منهم، وسط تعيس بائس، وطلعت النوارات طلع منه الوسط هذا، الأوساط الوسط البائس والتعيس، وكذلك من نجم نقولوا من الأفاقيين أفاقيات من ساهذوما جاءوا فقط، ما جاءوا

0: من حقول الكاف، وجاءوا من مطر، وجاءوا من جربة، وجاءوا من عديد من الجهات التونسية ومن صفاقس، خرجوا من الربع هذيك وجاءوا استوطنوا في العاصمة التونسية وبرزوا في الفترة هذيك. وكذلك فما صنف آخر اللي هو صنف معناها من لابتيت برجوازي تونيزيان في الفترة هذيك، من نعطيك مثل جميلة العرابي أو هايدي تمزالي بنت البير شمامة هذية، هي أول تونسية
1: سينمائية،
0: أول سينمائية تونسية بالضبط. عملت السيناريو، وأول أول واحدة ممثلة تونسية عربية نجم تقول اللي صورت في السينما، وأول معناها مركبة أفلام معناها مونتاج
1: فيلم زهرة ظهر اللي أول فيلم ألبير سمامة، واللي هو فيلم تونسي. يمكن برشا ناس يقول لك مصر يمكن سباقة في السينما وفي المجال هذا، لكن لا، تونس سباقة وعند أكثر من 100 عام.
0: التونسية كانت سباقة، وتونس كانت سباقة في العديد من الفنون. هذا ما يمنعش اللي رأوا تأثرنا بالفن المصري في فترة من الفترات، وتأثرنا بالمسرح المصري في فترة من الفترات، وكان تأثير كبير جدا. لكن احنا المستنيرين التوانس الوطنيين حبوا يعملوا مسرح تونسي بحت،
1: وحبوا يفرقوا هوية فنية تونسي،
0: صحيح، تفرقوا على هويتنا، وحاولوا بشي أكدوها، وحاولوا بشي برزوها. فتونست يعني الأغنية صار في الفترة هذيك بعد الثلاثينات، وتونست وحتى قبل الثلاثينات عن طريق اليهود التوانسة، معناها خذوا طابع تونسي. وحتى المسرح كيف زاد وقعت تونسته بعد ما تعملت جمعية الأداب وجمعية الشهامة، فمعناها خاضت نساء هذوما، خذنا مغامرات كبيرة في وضع متردي، في وضع كان فيه المجتمع التونسي كان معناها كانوا مكبوتين
1: بالضبط. هنا باش نسألك سي فاخر زاد،
0: في المجتمع التونسي
1: ولا في مجتمع محافظ في فترة نتاع استعمار، فترة صعيبة، تحديات كبيرة، لكن فما تحديات أخرى أكيد واجهت الفنانات التونسيات، أهمها بعد البحث اللي قمت به سي فاخر.
0: والله هما راه وقفوا معاهم رجال مثقفون آمنوا بدور المرأة في الفن، لأنه مش وحدهم، هم راوا اقتحموا المجال هذا أو حتى المجالات الأخرى. قلت الرجال هذوم المثقفين آمنوا بدور المرأة في الفن وساهموا في تكوينها وتأطيرها، عملوا كذلك على تعليمها اللغة العربية الفصحى، لأنه النساء هذوم المسلمات اللي خرجوا في الفترة هذيك ما همش نساء بنات ذوات ولا بنات شخصيات معناها عامة معروفة، بل كانت وقتها كان عار أنه كان معناها ضرب من ضروب التحدي والمغامرة، أنه النساء هذوما معناها غامروا ودخلوا المجال الفني، فكانوا يأخذوا فيهم حتى من المواخير. الرجال هذوما حسوا اللي فما مكانة المرأة، مكان المرأة مفقود، مش موجود المرأة، فجابوهم وصلوا جابوهم من المواخير ومن أماكن أخرى، وعلمهم العربية كما قلت لك الفصحى، وصحوا لهم النطق متاعهم، وصحوا لهم حتى الإلقاء متاعهم، ودربوهم على الوقوف على الأركاح، وتكفلوا بحمايتهم في فترة صعبة، فترة عسيرة، وأمنوا لهم حتى عودتهم لمنازلهم كي كانوا يبرزوا
1: من ضحايا يعني من ضحايا في الظروف الاستعمار للتنكيل بهم في وقت ما. هنا جاء دور الرجل التونسي اللي حماه برشا من نساء تونس، وخلاهم يمكن يبدلوا ويغيروا الاختصاص متاعهم ويحميوهم في بعض الأمور، وخلاهم يكونوا موجودين في يمكن حاجات أخرى كما الفن باش يتحميوا، وكانوا هما اللي ستروهم احنا نقولوا في فترة ما، خاصة في الفترة بين 1900 و 1956 كما قلت، الفترة اللي خدمت عليها واكتشفنا فيها أسماء. فما أسماء أول مرة نسمع بها واللي كانوا نجمات في الفن في تونس، نقاوم في الكتاب من 18 الاسم الموجودين، لكن فما أسماء أخرى معروفة الحقيقة وعندهم يمكن إنتاجاتهم، وكانوا محظوظين أكثر يمكن على خاطر ظهر ظهروا وسمعنا أصواتهم وكانت عندهم تسجيلات ويمكن عاشوا في الفترة متاع الخمسينات ظهرت الانتاجات متاعهم. لكن اللي في العشرين سنة الأولانيين في القرن العشرين يمكن النساء اللي يمكن خدموا على الجانب الفني تنساوا أكثر وما عندهمش خاصة انتاجات. هذوما اللي انت حاولت تركز عليهم في الكتاب متاعك سي فاخر الرويسي. وحسب رأيك علاش تم نسيان بعض هذه الأسماء رغم القيمة الفنية والتاريخية؟ اللي هو مشكلة متاع توثيق متاع مؤرخين اللي ما حكيوش عليهم وإلا شنو بالضبط؟
0: والله هي الفترة هذيك شهدت ولادة جمعيات وولادة المسرح التونسي وأحزاب سياسية، وكانت وقتها في بداية زادة كذلك فترة ذيك تولدت بداية السينما الوطنية، ولكن الخطاب الاجتماعي المحافظ في الفترة ذيك هو اللي كان مهيمن، وكانت الرؤية الذكورية وكانت مسيطرة وعلى التدوين وعلى التوثيق في مجالات الفن والثقافة. كالزمان ذاك كان نفسه الفن موضع ريبة وكان ممارسته صعبة مع الرجال، فما بالك بالمرأة. فك الفترة هذيك الفترة الصعبة معناها كان من الضروري أنه تبرز المرأة من خلال معناها المواكبة الأعمال الثقافية ومن خلال مساهمتها. فيعني الفكرة الرجعية وكذلك زاد الاستعمار ما كانش يحب ياسر أنه المرأة تدخل للمعترك الحياة وتدخل الحياة العملية وتساهم مساهمة حتى في الحركة الوطنية. فالنساء هذوما 18 هذوما فيهم عدد لا بأس به من النسوة من الفنانات اللي ساهمنا في الحياة السياسية وساهمنا في الكفاح الوطني التونسي. فكان كانت الرجعية التونسية فك الفترة ما كانتش تسمح أنه الأسماء هذه تبرز، ما كانت تسمح أنه معناها كانوا متوقينهم وكانوا معناها مغمورات النساء هذوما. فهما كسروا القيود هذه بدعم من بعض المستنيرين كما قلت لسيادتك، وكسروا القيود هذه واقتحموا بقوة وبرصانة، وراه وذا ما منعش اللي ما تعذبوش، راهو عذبات شديدة، راهو عناء معاناة كبيرة. فك الفترة هذه كفترة معناها كيفاش وصلوا، وهذا كله دعم يعني التوجه النسائي قبل حتى طاهر الحداد، قبل ما يخرج كتاب حتى قاسم أمين فك الفترة هذيك، ولا طاهر الحداد كما رأتنا في الشريعة. معناها كانت نضالات كبيرة متاع نسوة اللي أدت للمنظرين، معناها أعطت فكرة أعطت قوة وأعطت شحنة للمنظرين هذم حتى سندوها وحتى ولت معناها كتابات لفايدتها، وحتى لين أرسلت النساء هذوما وعي نسائي جديد معناها وساهموا مساهمة فعالة في مشاركة المرأة هذه التونسية في إثراء الثقافة، وكانوا فاعلات فيها.
1: يعطيك الصحة سي فاخر، نشكرك برشا، كتاب مهم وثيقة تاريخية مهمة نجم نعتبره. الكتاب هذا اللي فيه 428 صفحة يحكي على 18 نجمة تونسية والتونسيات اللي كانوا فنانات ونجمات في فترة بين 1900 و1956، وكان عندهم دور نضالي زاد راهو بالفعل مع المقاومة التونسية في الوقت هذاك، حتى في نقل الأسلحة، حتى بالكلمة، حتى بالخطاب الفني كانوا نجم يوصلوا في وقت ما رسائل تونس باش يقاوموا الاستعمار في الفتره هذيك. وين نجموا نلقاو الكتاب سي فاخر؟
0: تبقى في مكتبة الكتاب الساعه في تونس، واللي يحب حتى انا مستعندي معناها نجم
1: توفر
0: نوفر الكتاب شخصيا. اما بربي النساء هذوما ماذا بينا لو كنا نذكروا بهم،
1: نعرف
0: ان فما متسامل
1: في دقيقه بسرعه.
0: عائشه بنت شق العصبان، الام بيا محرزيه حبل الملوك، بهيجه رشيده، لطف نسريه، فراز حبيبه، مسيكه هايدي شمامه، فضيلة ختمي، فليف للشامية، وسيلة صبري، شافي رشدي، فتحية خيري، وداد حسيبة رشدي، زهرة فايزة، دلند عبدو، وجميلة العربي. مع جزيلة الشكر يا سيدي.
1: يعطيك صحة سي فاخر رويسي، كاتب كتاب نجمة تونس في الطرب والمسرح والسينما في الفترة بين 1900 و1956، مشكور، إن شاء الله موفق، وإن شاء الله نحكيه على إصدارات جديدة إن شاء الله في المستقبل القريب. سي فاخر
0: بارك الله فيكم على الدعم.
1: مرحبا
0: على المؤازرة. شكرا.
1: مرحبا بك. شكرا لطفي المكي في الإخراج التقني، هويدا بن ساسي في التنسيق، محمد الجاموسي كان معكم في الإعداد العام، وفي التقديم أحمد موسى. خليكم مع بقية برامج إذاعة المنستير، نتلقى بكم غدوة إن شاء الله في بشائر الأربعاء كالعادة 6-9 متاع الصباح. يومكم سعيد، إلى اللقاء.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة الخامسة للأنباء. حقق ميزان التجارة الخارجية لمنتجات الصيد البحري خلال السداسي الأول من سنة 2026 فائضا بقيمة 66 مليار، محققا بذلك نسبة تغطية بلغت 125% وفق معطيات إحصائية صادرة اليوم عن المرصد الوطني للفلاحة. وتوزعت صادرات منتجات الصيد البحري من حيث القيمة على أكثر من 37 دولة في العالم. كانت إيطاليا في المرتبة الأولى بنسبة 37%، ثم بنسب قليلة إسبانيا في المرتبة الثانية، ثم ليبيا، ثم الجزائر. احتفلت الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS اليوم بيوم العلم، وقد تم خلاله تكريم عدد من التلاميذ المتفوقين. وأكدت مديرة التسويق بالقرية ضحى العروسية، أكدت أن المنظمة تواصل للسنة الثالثة على التوالي تنظيم حفل لتكريم الأطفال والشبان المتفوقين في مساراتهم الدراسية. وأوضحت أن دورة هذا العام قد شهدت تكريم نحو 225 شابا وشابة من مختلف المراحل التعليمية، بداية من الابتدائية إلى التعليم الجامعي والتكوين المهني. في منطقة الشمال الغربي واصل أعوان الغابات والحماية المدنية وعدد من المتطوعين مجهوداتهم لليوم السادس على التوالي من أجل السيطرة على حريق جبل بولمان في منطقة في معتمدية برغو من ولاية سليانة، رغم تدخلات الطائرات العسكرية لإخماد بعض الجيوب النارية التي يصعب الوصول إليها بالوسائل البرية. ووفق المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بسليانة جمال الفرشيشية، الذي قال أن العمل جار حاليا على فتح بعض الطرق النارية بوسط آلة كاسحة لمنع تسرب النيران إلى المنازل القريبة. سجل الدينار التونسي إلى موفى السداسي الأول من العام الحالي 2026 استقرارا إزاء العملة الأوروبية الموحدة الأورو مقابل تراجع طفيف أمام الدولار الأمريكي. ووفق نشرية الظرف الاقتصادي التي أصدرها البنك المركزي التونسي، فقد عرف الدينار التونسي تراجعا بنسبة 2% أمام الدولار، لكنه ارتفع مقابل الين الياباني بنسبة 1.8%. يكون الطقس هذا المساء مغيما جزئيا بأغلب المناطق، فتدريجيا كثيف السحب بالمناطق الغربية مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار تشمل بعض الجهات الشرقية مع تساقط محلي للبرد. درجة الحرارة هذه الليلة بين 32 و37 درجة قرب السواحل، وأكثر من 38 درجة بقليل في المناطق الداخلية. موعدنا القادم على الأنباء في الساعة السادسة مع نشرة مفصلة، ويأتيكم الآن زميلي لسعد العياري في برنامج عندما يأتي المساء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
3: عندما يأتي

0: عندما يأتي المساء مع الأسعد العياري.
1: مساء الخير يا كل الخير، مرحبا أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في المتابعة والاستماع لحصة اليوم من برنامج عندما يأتي المساء على أثير موجات ذات المنستير. أسعد الله أوقاتكم، أهلا بكم إلى هذا الرواق الأسبوعي الذي يجمع بين الثقافة والإفادة والترفيه. عندما يأتي المساء في موعد استثنائي هذا اليوم من الخامسة إلى السابعة مساء. عندما يأتي المساء هذه التحية المسائية الجميلة المحلات بالمحبة والاحترام تأتيكم من فريق العمل، زميل لطفي المكي تحية لي في خرج الحصة تقنيا، هويدا بن ساسي في تنسيق مختلف فقرات البث الإذاعي، وفي خدمتكم ميكروفونين أعدادا وتقديما الأسعد العير. في فقراتنا لعندما يأتي المساء هذا اليوم بعد قليل ركن خلف الغلاف، اليوم نعرف بكتاب صدر للأستاذة الكاتبة هالة جنيح التكالي. هذا الكتاب يتحدث عن سيرة ومسيرة الشاعر أبي القاسم الشابي. ركن كلمة وظلال مع الأستاذة أميرة كرم ستعرفنا بمفهوم مجتمع الوفر. ماذا نعني بمجتمع الوفر؟ أكثر التفاصيل مع الأستاذة أميرة كرم. في تمام السادسة النشرة الإخبارية الثالثة، ثم نعود لمواصلة الجزء الثاني من عندما يأتي المساء فقرة حبر الأيام في هذا الأسبوع، قراءة في مقال يتحدث عن الموروث العلمي للحسن بن الهيثم، تفاصيل مع الأستاذ فؤاد النفطي. أصل الحكاية اليوم تتعلق بمثل مأثور الجار قبل الدار، التفاصيل مع الأستاذة مروى بن عبد الجليل. هذه أبرز لقاءاتنا وضيوفنا ومتابعاتنا، مرحبا أهلا وسهلا بالجميع.

0: عيشها
1: موعد جديد مع معرض التسوق والأثاث شوبينج إكسبو من 28 أوت إلى 6 سبتمبر 2026 بمعرض سوسة الدولي. لوازم العودة المدرسية، أثاث وديكور الدار، صناعة تقليدية وبرشة تخفيضات ومفاجآت في انتظاركم.
2: أهلا بكم وسهلا مستمعين الكرام في المتابعة والاستماع لحصة اليوم البرنامج عندما يأتي المساء مباشرة إلى الركن الأول خلف الغلاف.
3: خلف الغلاف.
4: خلف الغلاف.
2: ماذا يوجد خلف الغلاف؟ اليوم سنعرف بإصدار أدبي جديد. هذا الإصدار في نهاية الأمر هو إصدار طريف جدا، يتحدث عن سيرة ومسيرة الشاعر أبي القاسم الشابي للكاتبة الدكتورة هالة جنيح التكالي. أستاذة هالة، مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا بك على أثير موجات إذاعة المنسير.
5: مساء الخير سيدي الأسعد، إن شاء الله تكون لقاء يكون شيق. أنا
2: مرحبا أهلا وسهلا، خليني نعرف ونحن أسعد
5: بهذا اللقاء. شكرا لكم وشكرا للاستضافة وشكرا للعاملين بإذاعة المسير والمستمعين بإذاعة المسير، وشكر خاص موجه إلى السيد الإعلامي في توفيق عكرمي.
2: تحية لي لأنه نسق هذا اللقاء. نعم، نوجه له تحية. ضيفتنا هي الأستاذة هالة جنيح التكالي، هي شاعرة صوفية، هي مؤلفة مسرحيات وروايات من تونس، هي أستاذة لغة أنجليزية بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، لها العديد من المؤلفات، يعني قرابة 12 كتاب حول التصوف والروحانية والشعر الصوفي. أذكر أو أستعرض البعض منها: هالات من الضوء، البحث عن الحب، تحليق روحي، العين الصوفية، أغنية الطائر الظمآن، الميتافيزيقا مرآة للتصوف، هو كتاب نقد أدبي، الكيمياء اسم آخر للحب، غوص في الأسرار شعر الفداء، المهمة الروحية، فراغ روحي، معاناة فلسطين. شاركت أيضا في تأليف كتاب حول الشعر الهندي شمال الإفريقي بعنوان أمطار أبدية، ظهرت في عدة مختارات دولية مثل قطرة حب، طيور السلام، أمبروسيا وأرشيف شعرنا. ضيفتنا الأستاذة هالة جنيح هي شاعرة، قلت صوفية أصيلة، تم تكريمها كأفضل شاعرة صوفية من قبل فيلسوفيك بويتيكا، منتدى دولي مخصص للشعر والفن والفلسفة بالهند، هو موقع افتراضي. تحصلت على جائزة سفيرة الأدب في ستريبس، هي بوابة دولية أخرى مخصصة للشعر. تم منح لقب أيقونة الأدب العالمية سنة 2018 من كازاخستان. تم نشر ذكرتني بكازاخستان ريما كازانوفا والشاعرة صفيفا، خاصة عندها ديوان شعر بعنوان فردوسي. تم نشر أعمالها في المختارات الدولية امرأة ذات جوهر من تأليف أدي كاباريس مانيل. هي مديرة تنفيذية لاثنين من الأنطولوجيات الدولية، أصوات صوفية وشعر أخلاقي. ما شاء الله، يعني هي مسيرة أدبية وعلمية متميزة. هذا التميز يدفعني إلى الحديث عن هذا الكتاب الذي صدر والذي يتعلق بسيرة ومسيرة الشاعر أبي القاسم الشابي. أفسح لك المجال أستاذ هلا للتعريف بهذا الكتاب.
5: نعم، تفضل. الحقيقة في الأسعد، شكرا على هذا التقديم والمجهود الجبار الذي قمت به لتقديم مسيرتي الأدبية. أنا قمت بنشر ثلاثة روايات، ليست الرواية الأولى ولا السيرة الروائية الأولى بيوغرافي رومانسي. أنا كتبت الرحمة الخطية في سنة 2021 والتي صدرت عن اتحاد الكتاب التونسيين مع الحديد فلفول، قام تقديم الحديد فلفول
2: وتم ترجمة هذه الرواية، وقع ترجمتها إلى اللغة الفرنسية. نعم،
5: إلى اللغة الفرنسية من طرف الأستاذة الجامعية الدكتورة درة عاصي المشكورة. كذلك الرواية الثانية لاكيت دو ليسباغ سوفنيم، البحث عن الأمل الثاني، كذلك صدر بالفرنسية وأنا الذي كتبته ولم يقم أحد بترجمتها،
2: صدرت عن دار نقوش عربية.
5: نقوش عربية 2024. وهذا الرواية السيرة الروائية الثالثة بعنوان مسار شاعر مستشرف
2: دامبويت فيزيونير،
5: والتي تخص مسيرة مسار ومسيرة الشاعر الكبير التونسي، شعر التونسي الكبير القصيد.
2: طيب، أولا لماذا الاشتغال على الشعر أبي القاسم الشابي؟ لماذا الشابي تحديدا؟
5: أبو القاسم الشبلي هو حسب هو أكبر شاعر تونسي وهو مختلف عن سائر الشعراء الآخرين لأنه شاعر نادى بالنهضة النهضة والحداثة كذلك والثورة وهو شاعر كذلك متمرد وشاعر سائر. وأنا حقيقة أشارك شبي في اتجاهه أنا كذلك أؤمن بالتمرد وبالثورة ولما لا ثورة جديدة ونهضة جديدة.
2: هذا الكتاب ليس دراسات نقدية بقدر ما هو سيرة روائية للشاعر أبي القاسم الشبلي. نعم.
5: وليست سيرة ذاتية.
2: نعم.
5: سيرة روائية مختلفة عن سيرة ذاتية لأني لم أقم بسرد الأحداث التاريخية والأحداث كما هي.
2: نعم.
5: الأحداث والمألوفة عن أبو القاسم الشبلي والكلاسيكية.
2: نعم.
5: أنا أخترت اتجاه آخر وهو هو بما يعرف بالتناصل المرئوي. التناصل المرئوي التناصل المرئوي سرد قصة داخل قصة.
2: صحيح.
5: وهو انعكاس وهي فكرة ذكية ذكية لماذا؟
2: نعم.
5: لأن الشخصية المحورية وهي الرئيسية وهي هاجر
2: نعم.
5: من خلالها تعكس المرآة من خلالها هناك نظرة إلى عالم أبو القاسم الشبلي وحياة أبو القاسم الشبلي مذكراته ورسالاته
2: نعم.
5: عن طريق هاجر فهي لا تكتب الشبلي أو تعيش الشبلي بل هي تدخل داخل عالم الشبلي وتضيف إليه من كيانها ومن روحها ومن أفكارها ومن تحليلها الخاص لأن الشخصية الرئيسية ليست كاتبة فقط هي صحفية وهي رسامة وكذلك ترسم ملامح الشبلي في الاستهلال أو بما يقال البرولوج أردت أن تقديم الشبلي في صورة جديدة لأن الكاتبة أو الكاتبة وهي هاجر والكاتبة هلا
2: بطبيعة الحال المتكلمة
5: هي كاتبة هي بصدد كتابة مسار الشاعر المستشرق كذلك هي رسامة ترسم ملامح الشابي من الغير المكشوف إلى المكشوف من الانفيزيبل للفيزيبل
2: من اللامرئي إلى المرئي
5: من المرئي إلى المرئي حتى تكون الصورة أوضح وهي كذلك مناسبة للشباب اليوم والناشئة الذين لم يطلعوا على أدب الشابي لقراءة هذا المسار وهذه السيرة الروائية ليكتشفوا الشابي من خلال هاجر.
2: الشابي الذي كرس معظم أشعاره لاستنهاض همم الشعب كرس معظم أشعاره للتغني بالحرية وبالكرامة وبالقدرة وبالإرادة. إذن عوض أن نذهب إلى بعض المراجع التاريخية التي تسرد لنا أبرز وأهم محطات مسيرة أبي القاسم الشابي سواء الحياتية أو الأدبية يمكن أن نعود إلى هذه السيرة الروائية لضيفتنا الكاتبة الأستاذة هالة جنيع لكي نتعرف أكثر على أبي القاسم الشابي نتعرف أيضا على هذا الإنسان المتمرد هذا الإنسان الثائر الذي يتوق إلى حياة الكرامة وحياة الحرية هذا الإنسان الذي أو دعني أقول بين قوسين الشاعر النبي على حد عبارة جبران خليل جبران هذا الشاعر النبي الذي يدعونا إلى أن نتشبث أكثر بالأمل وبأن تكون لنا رغبة وطموحات في بناء مستقبل مشرق. سؤالي هنا الأكيد خاصة من يطلع على هذه وهي دعوة أن يكون هذا الكتاب بين يدي القراء والنقاد خاصة هذا الجانب دعني أقول
5: على فكرة في رفع سمحني قصيت عليك
2: تفضل.
5: على ذكر جبران خليل جبران
2: هاي.
5: أنا كذلك في الرواية الرواية تتمثل في 20 فصل من أول فصل هو الاستهلال وآخر فصل هو إرادة الحياة أقسمت بإرادة الحياة وفي في في في الفصل التاسع تحدثت عن الأرواح المتبردة ليست كقصة قصة جبران
2: نعم.
5: بل هو فصل في الكتاب ذاته، وتحدثت عن مسار الشعر وقمت بترجمة مقتطفات من كتاب الأرواح المتمردة، وهي لا. التي تعيش على مأساة الشعر المتمرد.
2: نعم. أيضا الرغبة في تحرير تونس من كل أشكال المستعمر، أيضا بناء وطن يستحق منا، يليق بأن نموت من أجله. هذا يذكرني، والأكيد على وعي أنت على اطلاع بذلك، ألبير كامي في كتابه الإنسان المتمرد. ما وجه التشابه والقرابة بين، الأكيد أنه لهما نفس النفس النضالي في التحرر من كل القيود، والرغبة في يعني أن يتخلى عن كل القوانين التي تكبل إرادة الإنسان.
5: ألبير كامي كان عنصر فعال في الرواية، لأني في الاستهلال مقدمة، أول ما كتبت في مقدمة الكتاب أو الاستهلال اللي هو البرولوج، مختلف عن المقدمة اللي هي الانترودكسيون،
2: صحيح،
5: تحدثت عن ألبير كامي و قولته المشهورة التي يقول فيها في الكتاب الإنسان المتمرد،
2: نعم،
5: يقول
2: لكي يكون الإنسان إنسانا يجب عليه أن يتمرد، نعم نعم.
5: وهي تمثل الموضوع الرواية، موضوع رواية سيرة روائية كلها تتحدث عن عن عن مسار هاجر ومسار صالح. صالح ذلك هو حبيب هاجر، وهو صحفي مصري، وكذلك مولع بقراءة جبران ومي زيادة وقراءة ميخائيل نعيمة وابو القاسم الشابي، والذي سيموت في آخر المشهد الدرامي، في آخر القصة، في إرادة الحياة، فصل إرادة الحياة، ويكون شهيدا وفداء لفلسطين. لذلك إرادة الحياة ليست إرادة تشمل تونس فقط، بل إرادة الحياة
2: تشمل الإنسان، يعني في أبعاده الكونية،
5: جانب إنساني. وأنا أتحدث عن مأساة غزة والإبادة الجماعية في غزة. أعود إلى ألبير كامي والشابي، وجه التشابه بين الاثنين. الشابي وكامي صوتين من البحر المتوسط، جمعتهما الكرامة الإنسانية وثورة ضد الاستعمار والظلم. عند الشابي إرادة الحياة تبني، عند كامي سميد دو سيزيف هو تمرد، يقاوم العبث. الشابي يؤمن بالأمل وتطويع القدر، كامي يؤمن بالمقاومة في وجه صمت القدر. مجاوزة عند الاثنين، عند الشابي تلهم وتثور، عند كامي تنير وتصبر. الشابي ينهض بالقصيدة إلى السمو، يثور بقصيدة ليرتقي بالإنسان، وكامي يتمرد بوعي يصالح الإنسان مع عبثه، وكليهما جعل من الإنسان قادر على النهوض رغم الجرح.
2: طيب، أبو القاسم الشابي لتينيرير دان بوات فيزيونير، أعتقد أنه أنت لك شرف السبق في توظيف شخصية الشاعر أبي القاسم الشابي، توظيفها توظيفا روائيا.
5: توظيف روائي، لأن هذه القصة مختلف عن سائر الروايات التي تحدثت عن مسيرة أبو القاسم الشابي. أنا لم أقم بسرد أحداث التاريخية كما هي، بل مزجت بين الخيال والواقع. لماذا بين الخيال والواقع؟ لأني تحدثت عن شخصيات كفرحات حشاد، كطاهر القداد، كصالح بن يوسف، كسيد الزعيم الحبيب بورقيبة، كإيليا أبو ماضي، كشعراء المهجر، شخصيات واقعية. لذلك خلقت شخصيات من لمح الخيال، كهاجر، كصالح، كعز الدين، وكل هذه الأشخاص هي في تطور في الذات. لأن الشخص ليس بشخص يقول ثابت، هو
2: صحيح.
5: شخص يتطور في شخصيته،
2: متغير
5: في عبر سرد الأحداث، تطور للشخص. وهو في نفس ذاته هو التمرد. التمرد تمرد الإنسان يجعله منه إنسان إنسان متطور. إنسان أكسيون أكثر من ليزيفيلمون.
2: الحركة أكثر منها من الأحداث. نعم.
5: إلهام فيما هاجر فيما عز الدين فيما جهاد. الشخصيات كلها معناها لها معنى تمرد وثورة.
2: الآن صحيح يعني هذا الكتاب الذي يتحدث عن سيرة ومسيرة الشاعر التونسي الشهير الشابي والصادر عن مجمع الأطرش، وتحية لهذا المجمع. الآن سأتحدث يمكن على بشكل عام على التوجه العام لهذا الكتاب، فيه خصوصية خاصة ذكرت منذ قليل أنه يختص هذا الكتاب بأن يوظف يعني شخصية شاعر تونسي يوظف في نسق وفي سياق روائي. سأتحدث عن الأدوات التي تستعملها الكاتبة الأستاذة هالة أجنية. صراحة أنت تجمعين بين الفلسفة الروحية وبين هذه المعرفة الموسوعية، لأنه ثرية يعني هذه الرواية أو السيرة الروائية ثرية جدا لأنها مكتظة وممتلئة بالمرجعيات الفكرية، المرجعيات السياسية، المرجعيات التاريخية والمرجعيات الأدبية.
5: هو حقيقة الدكتور على ذكر أرسلين بن فرحات المذكور الذي كتب المقدمة في تحليله النقدي قال أن هذه الرواية السيرة الروائية هي سيرة ممزوجة لأنها في الآن ذاته تحمل أربع طابع التاريخي والطابع الاجتماعي والطابع الشعري وكذلك الطابع الانسيكلوبيدي
2: موسوعي.
5: C'est une biographie hybride. كلمة hybride ما لقيتهاش. كلمة hybride ممزوجة.
2: ممزوجة نعم. هي جمعت بين الثقافة والعلم والفلسفة والسياسة والاجتماع بشكل كبير يعني. أولا سؤال، هل فكرت في ترجمة هذا الكتاب؟ لماذا لم يأتي بلسان عربي مبين بلسان أبي القاسم الشابي وهي اللغة العربية الفصيحة؟
5: أنا هلا تكتيلي شاعرة أستاذة إنجليزية وتخصص فرنسي كذلك قرأت درست بكلية كلية الأدب في أفريل وكذلك درست ترجمة من الإنجليزية الفرنسية فرنسية إنجليزية لذلك هالة التي تكتب وليس
2: هل فكرت لا بلغة قلت بلغة أبي القاسم الشابي لأنه أبي القاسم الشابي كان يتحدث العربية فقط. طيب هل تفكرين في ترجمة تعريب هذا الكتاب نقله إلى العربية
5: ترجمته إلى العربية وأنا في صدد ترجمة الاستهلال والفصل الأول والثاني إن شاء الله يكون وهناك كذلك إن شاء الله في أوائل العام 2027
2: واضح.
5: يكون الكتاب جاهز.
2: واضح. استسمحك استاذ هلا وامضى ثم نعود.
0: ملس خانة صاح حلا هجل سيبيريا حتى في العشرين وشي برخا نحطها في 17.
3: شنية الفايدة من الكليماتيزور كيف الشباب كل بيبان محلولة البرود داخل منا خارج منا هكا تولي 26 درجة تبرد الدار الكل وتقتصد في الفاتورة. ربي يهديك يا عزيزي وليدي.
4: قبل ما تحل الكليماتيزور ما تنساش باش تسكر شبابك والبيبان وتناقص من دخول أشعة الشمس وعدله على 26 درجة باش تربح صحتك وراحتك وفلوسك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
6: إذاعة المنستير في الصيف تجمعنا وجديد تسمعنا.
7: أوه الدار سخونة خي سكرتوا الكليماتيزور.
0: كليماتيزور بايل
3: لا يخدم لباس عليه أما سي شباب كان مخدم وحلل شبابك.
8: الكليماتيزور اخترت على قياس الدار بيوتها شبابكها وبيبانها. الكليماتيزور كلاس اون وما يكلش ضو أما سي عزيز يحب يبرد حومة كاملة.
4: باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف متاعه اللي تلقاه في الاتيكات انرجيتيك وخذوا صنف واحد اقل استهلاك للطاقه. كي تجي تختار قوه الكليماتيزور لازمها تكون مناسبه لحجم البيت اللي باش يركب فيها وعدد الشبابك اللي فيها وعدد الاشخاص اللي باش يقعدوا فيها. للمزيد من المعلومات زوروا صفحه الفيسبوك للوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه. اللي تقتصدوا تربحوا.
2: نعود مستمعينا الكرام لمواصلة حصة اليوم من برنامج عندما يأتي المساء وتحديد الركن خلف الغلاف، ونحن نعرف بهذه السيرة الرومانسية الروائية، سيرة ومسيرة الشاعر الشابي مع الكاتبة الدكتورة هالة جنيح التكالي. دكتورة هالة، منذ قليل كنا نستمع في هذه الومضة إلى يمكن نداء إلى غلق الشبابيك والنوافذ لكي لا تدخل أشعة الشمس، هذه تختلف كليا مع ما ورد في هذه الرواية. هاجر تلك الصحفية الموهوبة التي كانت تسعى دائما بكل جهدها إلى أن تجد طريق الحرية، طريق التحرر والانعتاق، وتجعل لصحيفتها يعني رونق خاص و
5: وطريق الحريه
2: مكان يعني تحت الشمس. هذا يذكرني بألبير كاميل، يعتبر انه هذا الطريق، طريق الحريه، هو الطريق الذي يؤدي الى نور الشمس. يعني الناس تبحث عن طريق المؤدي الى نور الشمس وما يتعارض مع الدعوه الى غلق النوافذ. المهم صحه والسلامه ان شاء الله للجميع. سؤالي هنا بخصوص، اعود اذكر بهذه الروايه، او دعني اقول السيره الروائيه. قلت أنه الاشتغال عليها، قلت أنه الاشتغال على سيرة ومسيرة أبي القاسم الشابي ليس بالأمر الهين، خاصة وأن هذه الرواية ثرية وغنية بالمرجعيات. قبل هنا نتحدث عن ذلك، مرجعيات ثقافية، علمية، فلسفية، أنطولوجية، تاريخية، وأيضا سياسية واجتماعية. والأكيد يعني ضربنا وعد مع الأستاذة هالة جنيح أن تكون هذه الرواية مترجمة باللغة العربية لكي تنفتح أكثر على القارئ العربي. نعم. طيب نأتي الآن إلى الكتابة، يعني كتابة الرواية هل تختلف كثيرا عن كتابة الشعر وأنت أيضا تكتبين الشعر؟ هل استفدت كروائية، هل استفادت الروائية الأستاذة هالة من الروائية الشاعرة هالة؟
5: سؤال صعب الجواب عن هذا السؤال. هو الشعر، كتابة الشعر أصعب من كتابة
2: الرواية. نعم.
5: الرواية لأن الشعر يتطلب صور جمالية ورموز، وليس بالسهل أن تكتب قصيدة، قصيدة أصعب من كتابة الرواية. الحاجة الخاصة هي أنا ككاتبة وكشاعرة، أنا لا ألقى صعوبة في كتابة الرواية، لأن الرواية أكثرها هي مكتوبة نثرا. الكتابة النثرية ساعدتني لكتابة الرواية أكثر من أكثر من الفصول التي كتبتها في الكتاب. مكتوبة نثرا، ولذلك أرى أن كتابة الرواية بعد كتابة الشعر ليس بأمر عسير.
2: واضح. سؤالي الأخير أستاذ هالة، يعني سأتحدث هنا عن هذه النزعة الصوفية التي لاحظتها سواء في كتاب اليوم الذي نعرف به والمتعلق بسيرة ومسيرة أبي القاسم الشابي، أو فيما قرأت لك من بعض النصوص الشعرية. يعني هذه النزعة الصوفية، هل هو الأكيد هو يعني اختيار واعي وعن وعي؟ تعتقدين أن هذا الزمن يمكن للصوفية أن تنتصر على العقلانية في هذه الفترة تحديدا؟ هل الصوفية هي الحل بعدما العقلانية قد تكون يعني أعلنت عن انهزامها في تحقيق سعادة الإنسان فوق أرض البسيطة؟
5: لا يمكن الفصل بين الكل من الاثنين، الصوفية والعقلانية. لأن بعض الأحيان نحن بحاجة إلى العقلانية، وكذلك إلى التصوف والصوفية. ويمكن اليوم لأننا ابتعدنا كل البعد عن الصوفية والتصوف، نحن في حاجة أكيدة وملحة للعودة للصوفية.
2: واضح. الأكيد أنه الحل في العودة إلى هذه الروحانية.
5: لحظة
2: تفضلي.
5: أنا كتبت علاش كتبت على أبو القاسم الشبي؟ لأن المقولة هذه المقولة التي كتبتها هي يمكن تكون تمهيد لكتابة رواية أبو القاسم الشبي. إذا كان الحب هروب إلى الغاب إلى الطبيعة، فإن الشعر عودة إلى الذات.
2: جميل.
5: أبو القاسم الشبي هرب في قصيدة نديم مجنون، أردت أن أقرأ أبيات.
2: تفضلي لكذلك تفضلي. نعم.
5: من النبي المجهول هرب إلى الطبيعة، هرب إلى الغاب، وفي الطبيعة وجد الشعر، وجد عودة إلى الذات.
2: اقرأ الأبيات أستاذة هالة لكذلك.
5: أيها الشعب وليتني كنت خطابا فأهوي على الجذوع بفأسي، ليتني كنت كالسيول إذا سالت تهد القبور رمسا برمسي. أنت روحا غبية تكره النور وتقضي الدهور في ليل ملسي. إنني ذاهب إلى الغاب يا شعبي لأقضي الحياة وحدي بيأسي. إنني ذاهب إلى الغاب علي في صميم الغابات أدفن بؤسي. ثم أنساك ما استطعت ما استطعت وما أنت بأهل لخمرتي ولكأسي. خمرتي وكأسي تحس ثنية، معناتها التعبير المجازي وهو يحكي على التصوف.
2: صحيح.
5: هكذا قال شاعر فيلسوف عاش في شعبه الغبي بتعتي. جهل الناس روحه وأغانيها فساموا شعوره بسوم بخطي. هذه الأبيات هي التي دفعتني للكتاب عن الشابي، عن ثورته، عن تمرده على شعب لم يفقه لغة عواطفه ولم يدرك عمق أحاسيسه. أحاسيسه جعلته يختار الغاب ملاذا ليطفئ النار المتقدة في داخله، فأصبح الغاب مناجاة لبؤس هذا الشاعر الموهوب وتشاؤمه من عالم اختار أن يدفن روحه النقية قبل أن تولد.
2: نعم. واضح. شكرا لك دكتورة هلا جنيح تكالي، كنت سعيد جدا بهذه المصافحة وهذا التعريف بهذا الإصدار الأدبي الجديد.
5: على فكرة سمحني كنتش نسميه الكتاب ومن بعد ما سميتش الكتاب. أنا كنتش نسمى أبو القاسم الشابي رجوع إلى القصيدة مسار النبي المجهول. أنا خطر حبيت تكون حاجة معناتها مختلفة
2: لتنرير دام بوات فيزيونير،
5: تكون أكثر الناس يمكن تخالفني في الرأي وتكون معناتها ضد أفكاري. كتبت معناتها حبيت مسار شعر مستشرف، وهي زادة مسار شعر مستشرف. هو استشرف رؤية رؤية رؤية. إذا أراد الشعب يوما أراد
2: الحياة فلا بد أن يستجيب القدر.
5: القدر وهي بمثابة رؤية ونبوة في حد ذاتها، نبوة مجازية.
2: نعم.
5: نبوة كما اسمه جبران خليل جبران الذي تحدث عن النبي وهو من أروع ما كتب. جبران خليل جبران.
2: نعم. يقول أنه أهم الرجل الشرقي هو أن يكون نبيا دائما على وجه المجاز. شكرا لك دكتورة هالة جنيح تكالي، كنت سعيد جدا بهذه المصافحة. أرجو أن يكون هذا الكتاب يعني بين يدي القراء والنقاد وأن يجد حظه من القراءة والنقد. شكرا جزيلا، والأكيد أننا سنلتقي في معيد إذاعية قادمة. شكرا جزيلا.
5: وشكرا لك الدكتور لسعد، وشكرا العاملين بالإذاعة.
2: شكرا جزيلا، إلى اللقاء، مع السلامة. إذن هكذا في ركن خلف الغلاف نذكر أصدقائنا المستمعين، عرفنا بكتاب يتحدث عن سيرة ومسيرة الشاعر الشابي أبو القاسم الشابي لتنرير دان بوات فيزيونير للكاتبة الدكتورة هالة جنيح تكالي. بعد قليل مجتمع الوفرة، ماذا نعني بمجتمع الوفرة؟ التفاصيل مع الأستاذة أميرة كرم، كونوا معنا.

0: أنتم في المتابعة والاستماع لحصة اليوم من برنامج عندما يأتي المساء على أثير موجات ذات المنستير، وفيها الساعة تشير إلى الدقيقة 45 بعد 5 مساء، مباشرة إلى ركن كلمة وظلال.
1: كلمة وظلال، كلمة وظلال،
0: كلمة وظلال. كلمة اليوم مجتمع الوفرة. ماذا نعني بمجتمع الوفرة؟ أكثر تفاصيل مع الأستاذة والشاعرة أميرة كرم. مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا بك يا أستاذة أميرة.
2: مساء الخير صديقي الأسعد، ومساء النور لكافة مستمعي ومستمعات إذاعة المنسير.
0: كيف الحال؟
2: بخير
0: الحمد لله،
2: إلى حد ما الحمد لله. ما كما ذكرت مفهومنا اليوم هو مجتمع الوفرة.
0: مجتمع الوفرة الأكيد هو مجتمع يعني يقول إني بخير، هو المجتمع الذي يقول إني بخير.
2: في الظاهر هو مجتمع الوفرة لتظهر في كتابات عالم الاجتماع الألماني هيربرت ماركوز في 1964 في كتابه الإنسان ذو البعد الواحد. طبعا المفهوم في ظاهره قد يبدو ما عندوش علاقة باللي نعيشوه ظرفيا في الفترة الأخيرة من فقدان بعض الحاجيات الأساسية خاصة الماء والانقطاعات في الكهرباء اللي تزامنت مع موجات الحر الأخيرة. لكن شنو يصير وقت اللي تختفي الأشياء التي اعتدنا أنه ما نفكروش في وجودها؟ في العادة احنا ما نفكروش في الوفرة، نفكروا فيها فقط عندما تبدأ في التراجع. وربما هذا هو المدخل المناسب لكلمة اليوم الوفرة. لأننا نعيش صديقي في الوقت نفسه مفارقتين، عالم قادر على إنتاج أشياء أكثر من أي وقت مضى، وعالم يمكن أن نشعر فيه في لحظة معينة بأنه أشياء أساسية ما عادش مضمونة كما كنا نظنه. أما خلينا قبل ما نسأل شنو اللي صار للوفرة نفهم شنو معناها أصلا مجتمع الوفرة. الوفرة في معناها البسيط هي كثرة الشيء وتوافره. لكن مجتمع الوفرة ما هوش مجرد مجتمع توجد فيه سلع كثيرة. المصطلح يرتبط خصوصا بالمجتمعات الصناعية المتقدمة اللي استطاعت بفضل تطور الإنتاج والتكنولوجيا أنه توفر كميات هائلة من السلع والخدمات، وأنه تجعل الاستهلاك جزء أساسي من الحياة الاجتماعية. ولهنا يجي هيربرت،
0: ولكن هنا أتفاعل معك يا أستاذة. الاستهلاك الواسع، ما معنى الاستهلاك الواسع؟ هو الاستهلاك الذي تتعدد فيه الخيارات المتاحة أمام الأفراد، وتكون عندنا ثقافة الاستهلاك. لأنه لا أعتقد أنه مجتمع وفرة هذا المجتمع الذي تسوده الرفاهية وتكثر فيه السلع وأيضا تتوفر فيه الخدمات الأساسية والكماليات أيضا بغزارة لجميع أفراده، له حرية الاختيار، وهنا تدخل ما يسمى بثقافة الاستهلاك.
2: نعم بالضبط صديقي، انت حطيت يدك معناها على لب الموضوع. خاطر لهنايك باش نرجع باش نجي للنقطه هذه توا باش نحكي ساعه على هيربرت ماركوز. لهنا في كتابه الشهير الانسان ذو البعد الواحد ما كانش سؤال اللي يشغله فقط هو كيف اصبحنا اكثر رفاها، بل كان يشغله سؤال اساسي، وهو شنو اللي تعمله الوفره بالانسان وشنية تبعاتها. خاطر الوفرة في نظر ماركوز ما تقومش فقط بإشباع الحاجات الموجودة لهنا اللي انت توذكرته، بل بخلق رغبات واحتياجات متجددة. الشيء اللي يخلينا ما عادش نجمو نميزو ما بين الحاجات الحقيقية اللي احنا في حاجة بيها والحاجات الزائفة. ولهنا الحاجات الزائفة كما يشرح ماركوز هي حاجات تفرض

0: على الفرد من مصالح اجتماعية معينة، فتدفعوا إلى أنماط من العمل والاستهلاك والسلوك تخدم استمرار المنظومة القائمة. وتفرض لهنا ما يقصدش بها مركوز بالضرورة أنه ثم شكون يملي عليك شنو تحب، وإنما المسألة أكثر تعقيد. السوق، الإعلان، العمل، أنماط الحياة، كل ذلك يمكن أن يساهم في تشكيل رغباتنا. وقد نصل في النهاية المرحلة ما عادش نسأل فيها احنا نحتاجه هذية ولا لا، بل كيف يمكنني الحصول عليه.
1: صحيح.
0: ولهنا يبدأ مفهوم الإنسان ذو البعد الواحد. يعني صديقي، لهنا المقصود هو أنه الإنسان قد يصبح مندمج لدرجة كبيرة في المنظومة اللي يعيش فيها، وتصبح رغبات وتصوراته للحياة محكومة بالمربع اللي تحدد هنا المنظومة هذه. يعني كما قلت في من بكري في الظاهر هو ينجم يختار، هو صحيح. حر. لكن اختياراته هي في الحقيقة تجري داخل حدود معينة. على هذيك قال ماركوز ديجا في الكتاب نتاعو إن مدى الاختيار المتاح للفرد ليس هو العامل الحاسم في تحديد درجة الحرية، وإنما ما الذي يستطيع أن يختاره وما الذي يختاره فعلا.
1: صحيح.
0: جملة هذه مهمة برشا.
1: هذه من أبرز صحيح هذه من أبرز خصائص مجتمع الوفرة. تحدثت منذ قليل عن ما يسمى بالرفاهية المعيشية. مستويات المعيشة أكيد تكون مرتفعة، تتجاوز مرحلة مجرد الاكتفاء الذاتي البسيط، وتتجاوز ذلك إلى سهولة الحصول على السلع. يعني في مجتمع الوفرة أي سلعة تحب عليها تمشي تلقاه. ولذلك يعني أعتقد أن مجتمع الوفرة يكون مرتبط بما يسمى بالتطور الاقتصادي. عادة التقدم الصناعي والتكنولوجي، هذا التقدم اللي قلل من مشكلات الندرة والفقر، يعني فقدان الأشياء، أو دعني أقول يعني غياب الأشياء. تونس مثلا تنجم تكون من بين المجتمعات تنتمي لمجتمع الوفرة.
0: هذا السؤال اللي لازم نطرحه، معنى الوفرة هذه اليوم ليش تكون متوفرة وبأي ثمن؟ خاطر حتى وقت اللي نتحدثوا لهنا باش نشير حتى كي نتحدثوا على الحاجات الأساسية لهنا، مثال خاطر اختفاء بعض المواد الأساسية واللي قاعدين نعيشوا فيها تو في تونس ما يعنيش بالضرورة أنه خرجنا تماما من منطق مجتمع الوفرة.
1: صحيح.
0: بل بالعكس تماما، خاطر الإنسان في مجتمع الوفرة غير قادر على تصور وجوده خارج دائرة الوفرة. هذاك علاش وقت اللي تتفقد بعض السلع ورجال كلنا كتوين سنعيش فيها كل يوم يبداو في التخزين. مثل انا قبيليك راني سوسه كامله دورتها لوجع دبوسة ما بالحق ما
1: لقيت ولا ما لقيتش
0: مي اومين طون نلقى في سلوك اخر. ما نعرفش اكيد راك ريتو انت حتى في
1: موجود موجود لاحظنا موجود على مواقع التواصل الاجتماعي اللهفه
0: يفرقوا وكل واحد يتعدى يشفي هو والعيله كامله ولا
1: نهم. يعني حاله نهم صراحه غريبه جدا لاحظناها مؤخرا، وان شاء الله تكون ظرفيه ومؤقته ان شاء الله.
0: إن شاء الله أي. وهذاك علاش وقت اللي تتفقد السلع هذه نبدأ في التخزين بطريقة معناها غريبة، وقت اللي ما نلقاوش الحاجة نولي ونلوجوا عليها، وفي حاجة لها أكثر يعني ما عادش نجمو نستغنيوا عليها. لأنه لهنا من ظلال مفهوم مجتمع الوفرة اللي نجمو نتحدثوا عليها اليوم هي أنه التغييرات في وسائل وعلاقات الإنتاج ما غيرتش عقيدة الوفرة بين الظفرين اللي ترافقت المجتمعات الحديثة.
1: صحيح.
0: يعني صحيح العالم تغير عن ستينات القرن الماضي اللي جاي فيه المفهوم هذايا، والإنتاج تغير والتكنولوجيا غيرت علاقتنا بالسلعة. مثال التليفون توا اليوم صار مش مجرد هاتف، هو سوق ومكتب.
1: صحيح.
0: ومصر وإعلان وشبكة اجتماعية. لكن السؤال اللي طرحه ماركوز ما اختفيش، وإنما تغير شكله فقط.
1: صحيح.
0: من يصنع رغباتنا؟ ومن يقرر ما الذي نعتبره ضروريا؟ يعني هل كثرة الاختيارات هذه تعني أنه أصبحنا أكثر حرية؟ وإلا الحرية أصبحت معناها تقاس أحيانا بعدد الأشياء اللي نستطيع شرائها؟ وسؤال أكثر إزعاج هو، ونرجع للأمر الواقع اللي نعيشه فيه في تونس، هو شنو يصير وقت اللي الإنسان يعيش بين عالمين؟ عالم يشوف فيه على الشاشة وفرة لا حدود لها، وفي ما نعرفش أنا في الجراند سيرفاس وكل
1: فضاءات العامة الكبرى
0: يواجه فيه الحصول على متطلباته اليومية بمشقة. لهنا ما عادش مجتمع الوفرة مجرد وصف لمجتمع متمكن من تحصيل أسباب الرفاه. لهنا صار ثم مفارقة، معناها يصير مفهوم متعلق الوفرة متعلق ولا بالوفرة في الصور والاختيارات والمعلومات والسلع من جهة، ومن جهة أخرى ندرة في أشياء أخرى أكثر أساسية كما الوقت، الأمان، العدالة، والقدرة على تخيل مستقبل مختلف. ولا
1: جميل، ماذا بينا مجتمع الوفرة أو حياة الوفرة تكون مقترنة بحياة القناعة؟ على الأقل نجم نتجاوز هذه الصعوبات. سؤال أخير ولكن أقدمه للأستاذة أميرة كرم باعتبارها شاعرة، هل المجتمع الوفرة يحقق أو يجيب عن مقدار السعادة التي يحتاجها الإنسان؟ هل مجتمع الوفرة هو مجتمع سعيد لأنه موجود عنده كل الأشياء التي يبتغيها أو يريدها؟ هل أن سعادة الإنسان تتحقق بوفرة حاجياته؟ أريد الإجابة كشاعرة كشاعرة كشاعرة.
0: يا لفعل صديقي موضوع كبير بس.
1: كشاعرة.
0: شنو مفهوم السعادة أصلاً؟
1: هي
0: السعادة معناه إنك نمتلك الأشياء هذه ومعناه باش نكون سعيدة، معناه حسب النقيات اللي حطته لي المربع اللي حطوني فيه، معناه أنا لازم نكون مثلا عندي سيارة، عندي نجم ندخل لكون شخص نقضي كيف ما نحب.
1: جميل، إجابة ذكية برش، إجابة ذكية من شاعرة ذكية. شكرا لك أستاذة أميرة كرم، تحية لك. شكرا شكرا على كل هذه التوضيحات والإيضاحات حول مفهوم مجتمع الوفرة. للمساء بقية بعد النشرة الإخبارية الثالثة نذكركم من أبرز فقراتنا حبر الأيام اليوم. مش نحكيه على مقال تتعلق بالموروث العلمي للحسن بن الهيثم، أصل الحكاية سننظر في قصة المثل المأثور الجار قبل الدار. نعود بعد الأخبار، كونوا معنا.

0: المنستير.
1: إذاعة المنستير في نابل على الموجة 104.7.
0: إذاعة المنستير
2: 104.7. أيام تتعدى وتبقى الذكريات، عشنا تفاصيل صغر وكبرنا وبقات في البال. تتفكر ولا نسيت؟ كان نسيت نفكروك، نفكروك باللي كان. أما أحنا ولد اليوم، لقانا ماضينا حاضرنا وغزرة للمستقبل بعين شكري وألفة. وعليام
3: ليام مع ليام
2: مع ليام، كل خميس من العشرة لنصف الليل وتبع الموجة.
4: تمام، السادسة مساء على موجاتنا. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار الثالثة لهذا اليوم وفي عناوينها: مواطنون من عمادات الحكيمة بالمهدية يطلقون نداء استغاثة بسبب الانقطاعات اليومية للماء والكهرباء. السيطرة على الحريق الذي اندلع أمس بجبل قيتون بالوسلاتية بولاية القيروان. المجلس المحلي بقصيبة المديوني يدعو السلطة الجهوية إلى إعادة بناء المدرسة الابتدائية أبو القاسم الشابي ببوذر لتجاوزها العمر الافتراضي للبناء. إلى تفاصيل النشرة، نبدأها من المهدية، حيث أطلق عدد من مواطني عمادات الحكايمة التابعة لمعتمدية المهدية نداء استغاثة بسبب الانقطاعات المتواصلة واليومية للماء والكهرباء. متابعة للوضع مع الزميلة نادر اسماعيل.
5: يتواصل مسلسل الانقطاعات المتكررة للماء والكهرباء بمختلف المعتمديات بولاية المهدية وعلى غرار الولايات الأخرى، وهذه المرة جاء النداء من عمادات الحكيمة من معتمدية المهدية.
6: كانت المنطقة هذه من أكبر المناطق في الولاية في إنتاج مادة الحليب، أصبحت صحراء قاحلة لنوصلنا اليوم ده، كيف ما عاد في غياب الدولة في المرافق الحياتية. الضوء الماء، الناس تعذبت، الضوء الماء يومين قاعد يقص، الناس ماتت من السخانة.
7: والله بالنسبة للحكيمة الشرقية، منطقة تعاني من قصان الماء وضوء صيف كامل، ضوء ما عادش عليه يقص. بالنسبة للبارح برد، الدنيا باردة، سما الدنيا باية، علاش يقص ما عادش عليه؟ تصور نوض ثلاثة بتاع الصباح ندوش ونخدم ماكينة الغسيل باش نرقح أمورنا مع ثلاثة بتاع الصباح.
5: السيد مهدي المعوي عضو المجلس المحلي بمعتمدية المهدية أكد أن جملة من الإجراءات تم اتخاذها ستحل مشكل الماء والكهرباء بالمنطقة.
8: الحكيمة الغربية ما يوصل لهاش الماء، تصلنا بمصالح الشركة الوطنية استغلال وتوزيع المياه بالمهدية. شركة سريك معناها فما مواطن معناها تبرع معناها بقطعة الأرض وعلى أساس مستير معينة، وفما في بروجي وبالطريقة هذه يقع حل جذري للمشكلة الحمادة من عمادة الحكيمة الغربية. كذلك عندنا مشكلة أخرى بولاد بالنصر، فما شي تونسيون بيرمانون حقهم يعانوا، ما عندهم الحق باش يحلوا كليماتيزيرات لا حتى شيء. الشركة نتاع الكهرباء والغاز تصلنا بها، قالت ربما فما إمكانية نعملوا في بروجي أكونديسيون يتوفرون لي ترانسفورماتور. إن شاء الله معناها باش نعاودوا نتصلوا بهم ونشوفوا معناها إمكانية معنى تحسين الوضعية بالنسبة لأولاد بالنصر من الحكام الشرقية.
5: نادر اسماعيل من ولاية المهدية لإذاعة المنستير.
4: تمكنت فرق الحماية المدنية وإدارة الغابات اليوم من السيطرة على الحريق الذي اندلع مساء أمس بجبل قيتون الواقع بمنطقة قصر اللمسة من معتمدية الوسلاتية بولاية القيروان، مما كان 100 عائلة أجليت أمس احترازيا من العودة إلى منازلها حسب ما أفاد به معتمد الوسلاتية أحمد الحامدي في تصريح لوكالة سفريقة للأنباء. ويذكر أن حريق جبل قيتون قد اندلع إثر امتداد نيران حريق جبل بولمان بمعتمدية برقو من ولاية سليانة بفعل الرياح القوية في اتجاه جبل قصر اللمسة بولاية القيروان، مما سرع بإجلاء 100 عائلة وإيوائها بالمدرسة الابتدائية بقصر اللمسة. وفي موضوع آخر، طالب مهدي فرج عضو المجلس المحلي بقصيبة المديوني عن عمادة بوذر، طالب السلطة الجهوية بإعادة بناء المدرسة الابتدائية أبو القاسم الشابي ببوذر نظرا لتجاوزها العمر الافتراضي للبناء وبها أقسام آيلة للسقوط. يشار إلى أن الإدارة الجهوية للتربية بالمنستير قد تعهدت بصيانة المدرسة في الأيام القليلة القادمة، وذلك على إثر بيان أصدره المجلس المحلي بقصيبة المديوني أشار فيه إثر إلى سقوط سقف أحد ممرات المؤدية لأقسام المدرسة المذكورة ببوذر.
0: فيما يخص وضعية المدرسة الابتدائية أبو القاسم شابي ببوذر، نحن كمجلس محلي مع معتمدين قصيبة المديوني تحركنا، علمنا بتبع سولدت، علمنا يعني المجلسية الجهوية للتربية بالمنسير، وفعلا يعني تم تجاب وتم إقرار أنه تنطلق الأشغال إن شاء الله في غضون أيام. يعني هذا هو إجمالي، ولكن أحنا كمجلس محلي أنه الإشكال هذا يتنحل جذريا. شنو طالبين؟ أحنا طالبين يعني هدم وإعادة بناء الأقسام القديمة التي يعني توا الحقيقة آيلة للسقوط، وتقريبا العمر الافتراضي متاع الأقسام متاعنا في بوذر 60 عام، احنا توا دخلنا فتنا 60 عام. إن شاء الله سلطة يعني الجهوية خاصة السيد وادي المنسير طالبين التسريع في الدراسات وفي إنجاز الأشغال.
4: وفي سياق المتصل، انطلقت اليوم السنة الجامعية 26 و2027 بالنسبة للاختصاصات الطبية وطب الأسنان والصيدلة وغيرها والمراحل التحضيرية والهندسية في ولايتي المنستير وسوسة. كمال شرد رئيس جامعة المنستير أكد في هذا الإطار أنه تم تجهيز المخابر العلمية بهذه المؤسسات الجامعية بالمنستير بالإضافة إلى تهيئة وصيانة عدد من الأقسام، مشيرا إلى تواصل أشغال الصيانة بها إلى اليوم من أجل توفير أحسن ظروف الدراسة لهذه السنة.
9: العودة الجمعية تشمل المعاهد التحضيرية ومعاهد المدارس المهندسين وطب الأسنان والصيدلة وكلية الطب. بالنسبة للبقية إن شاء الله تنطلق يوم 15 نوفمبر، ثم إجراءات وقعت من أجل تحضير مؤسساتنا وخاصة مركزنا على سلامة المستعملين في المخابر ومن حيث تدقعات التدريس. بعض الأشغال ما زالت إن شاء الله متواصلة، بعض الأسوار وقع مراجعتها ممكن يقع هدمها ويعاد بنائها، زاد حملة نظافة كبيرة وقع تحول المؤسسات الجامعية كلها، وإن شاء الله إحنا حاضرين باش ننطلقوا سنة، ونتمنى لكل أبنائنا وبناتنا الطالبات والطلبة باش يكون إن شاء الله سنة موفقة.
4: جددت يسرى ناجي ممثلة أصحاب الشهائد من طالت بطالتهم خلال وقفة احتجاجية بساحة القصبة بالعاصمة، جددت المطالبة بتفعيل قانون الانتداب الاستثنائي وبتوضيح رزنامة تنفيذ القانون والإجراءات العملية المرتبطة به.
10: نطالب رئيس الجمهورية بالإسراع في تطبيق القانون 18 والانتداب الفوري والآني لمن طالت بطلتهم اليوم. يعني نطالب بالدفعة أولى لا تقل عن 10,000 من المسجلين بالمنصة، وأيضا نطالب بأن لا تتجاوز الدفعة الأولى موفى شهر سبتمبر. اليوم من طالت بطلتهم يعني هما يطالبون بالتعجيل ولم يطالبون بالمنصة والأمر الترتيبي فقط، هما يطالبون باستلام بطاقات التعيين وأن لا تتجاوز استلام هذه البطاقات موفى شهر سبتمبر. اليوم ملفنا لا تنقصه إلا الإرادة السياسية الحقيقية، فلو توفرت الإرادة السياسية الحقيقية الآنية الفورية لتفعل هذا القانون، وأيضا كان يعني انتداب من طالت بطالتهم بجر قلم فقط.
4: في موضوع اقتصادي، قالت منجية عمارة عضو المكتب التنفيذي الوطني لكونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت أن التجارة الموازية انتشرت بشكل كبير في تونس، مشددة على أن الظاهرة بلغت أرقاما يدق لها ناقوس الخطر. أفادت عضو كونكت أن التجارة الموازية والاقتصاد غير المهيكل يمثل ما بين 35 و45% من الناتج المحلي الإجمالي في تونس، مشددة على ضرورة إيجاد الحلول الجذرية لإدماج هذا الاقتصاد في الاقتصاد الوطني المنظم.
11: الاقتصاد الموازي يمثل ما بين 35 و45 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بالنسبة لتونس، يشغل في ما بين 40 و45% من مواطن العمل في تونس. احنا كمنظمة أعراف كونكت هذاك علاش نقولوا لي فما نقص خطر. أولا بالنسبة للعباد اللي يخدموا هذوما الكل، معناتها فما أداءات ماهيش قاعدة تدخل للدولة، وفما زادة منافسة للقطاع المنظم اللي هي ماهيش عادلة، وفما عامل آخر زادة اللي هو السلع اللي تدخل بالتجارة الموازية ما تخضعش للتحاليل وللمصادقة من الهياكل المختصة للوجود متاحة فوق السوق، مواد غذائية وإلا حتى ألعاب وإلا حتى أدوات مدرسية، مواد شبه طبية. التجارة الموازية موجودة في برشا بلدان في العالم، نجم نحدوا منها بطرق اللي ما تخولش للناس هذو باش ينجموا يلقاو لشكون يبيعوا. يعني البلدان اللي لقات طريقة لتنقيص من التجارات الموازية هي اللي خلت كل المعاملات ما تتعملش نقدا، أما تتعمل بطريقة أخرى اللي تخلي البيع والشاري معروف شنو عمل وشنو شراء ومنين شراء.
4: نقطة نهاية هذه النشرة، أبرز ما جاء فيها من أخبار: مواطنون من عمادات الحكيمة بالمهدية يطلقون نداء استغاثة بسبب الانقطاعات اليومية للماء والكهرباء. السيطرة على الحريق الذي اندلع أمس بجبل قيتون بالوسلتية بولاية القيروان. وكونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت تدق ناقوس الخطر حول ارتفاع نسب الاقتصاد الموازي في تونس. الموعد الأخباري القادم في تمام السابعة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.org.

0: راديو المنستير معكم وين ما تكون.
1: عندما

0: نعود مستمعينا الكرام لمواصلة الجزء الثاني من حصة اليوم من برنامج عندما يأتي المساء على أثير موجات إذاعة المنستير، والساعة تشير إلى الدقيقة 19 بعد السادسة مساء. مرحبا أهلا وسهلا بالجميع. نذكر أصدقائنا أن اليوم في ركن أصل الحكاية سنبحث في أصل قصة المثل المأثور الجار قبل الدار، لكن قبل ذلك نذهب إلى الموروث العلمي للحسن ابن الهيثم ضمن ركن حبر الأيام.
1: حبر الأيام، حبر الأيام،
0: حبر الأيام مع الأستاذ فؤاد النفطي. مساء الخير، مرحبا أهلا وسهلا.
2: مساء الخير أخي الأسعد، مرحبا بك وبمستمعي إذاعة المنستير.
0: اليوم في حبر الأيام نستعرض باختصار وبإيجاز قراءة في مقال يتحدث عن الموروث العلمي للحسن بن الهيثم، هكذا
2: هكذا. إذن هذا المقال هو باللغة الإنجليزية للكاتبة فاليري غونزاليس، وهو في الواقع يعني جزء من كتاب أو مقال في كتاب شابيتو دوفراج، عنوانه فاتيميد كوسموبوليتانيسم، يعني كونية الحقبة الفاطمية. ففي هذا المقال الذي نجده في الصفحة 171 إلى الصفحة 189 الصادر عن دار النشر إي بي تورس سنة 2025، تقول الكاتبة إن تأثير الحسن بن الهيثم في الذائقة الفنية في الحضارة الغربية هو يعني أمر واضح، وتدافع عن هذه الفكرة، وتذكر على لسان باحثة أخرى اسمها أولغا بوش أن البصمة الهندسية للحسن بن الهيثم نجدها مثلا في قصر الحمراء في الأندلس، وأن هذه البصمة تحدت شبه الجزيرة الإيبيرية، حيث نجدها أيضا في مغولية وغيرها من البلدان الآسيوية والغربية.
0: الحسن بن الهيثم أعتقد أنه التاريخ أجمع على أن الحسن بن الهيثم هو أبو الفيزياء الحديثة ويلقب بمؤسس علم البصريات.
2: الحسن بن الهيثم هو أحد أعلام القرن العاشر الحادي عشر ميلادي، ولكن لو كان بيننا ربما لا أحرز على جائزة نوبل للفيزياء وأيضا على جائزة فيلدز للرياضيات أو ميداي فيلدز للرياضيات.
0: ولد تحديدا 965 ميلادي
2: و 1965 ميلادي وتوفي 1040 ميلادي. هو عراقي المولد، يعني ولد بالبصرة وتوفي بمصر. سبب انتقاله إلى مصر كان عن طريق استدعاء الحاكم بأمر الله الفاطمي له. ونذكر هنا أن الدولة الفاطمية أسست في الواقع في تونس في مدينة المهدية، ثم انتقلت بعد ذلك إلى مصر. القاهرة وأسست مدينة القاهرة على يد جوهر الصقلي، وطلب منه الحاكم بأمر الله أن يجد له حلا لفيضان النيل. هكذا البداية يعني تواجده في مصر، بداية تواجده في مصر. وحينما عاين الحسن بن الهيثم الأمر والمكان والإمكانيات، وجد أنه بإمكانيات زمانه لا يمكن أن يتم هذا الأمر. فادعى الجنون لأنه خاف من يعني
0: ردة فعل
2: السلطان. فادعى الجنون، لكن السلطان ربما تفطن إلى حيلة الحسن بن الهيثم، فجعله في إقامة جبرية لمدة 10 سنين. في تلك الفترة، الحسن بن الهيثم بدأ بتصنيف كتابه الفارق في تاريخ العلم، وهو كتاب المناظر. كتاب المناظر يعني الذي تم فيما بعد ترجمته إلى اللاتينية في القرن الثاني عشر ميلادي تحت عنوان دي أسبكتيبوس، وكان له أثر على علماء الغرب أمثال روجر بيكون وإسحاق نيوتن مثلا.
0: هو في البصريات والضوء يعني، وهذا الكتاب كان والضوء مرجع أساسي حتى لأوروبا في القرن السابع عشر.
2: بالطبع. تأثيره يعني امتد طويلا، وهو تأثيرات يعني كتب ابن الهيثم كلها في جميع الميادين كان لها أثر إلى يومنا هذا. يعني هذا الكتاب ربما نعطي بسطة عن كتاب المناظر لحسن بن الهيثم، يتكون من 7 مقالات. المقالة الأولى تتحدث عن طبيعة الضوء والرؤية، يتحدث فيها عن شروط الرؤية، الضوء والجسم والعين والمسافة والوقت، هذه شروط الضوء. وفي هذا في هذا في هذه المقالة تم نسف نظرية بطليموس الذي كان يعتقد أن العين ترسل شعاعا ترى به الأشياء.
0: نظرية الانبعاث يعني.
2: فانتقلنا من نظرية الانبعاث إلى نظرية الإبصار. لدى حسن بن الهيثم عوضها بنظرية الإبصار. فنحن نرى الأشياء التي ينعكس عنها الضوء وليس العكس يعني. في المقالة الثانية يحدث عن بعض الأخطاء في الإبصار، لماذا نخطئ أحيانا، ويشرح مثلا السراب، ظاهرة السراب أو العصا المكسورة في الماء، يعني حينما نضع عصا في الماء نرى أنها وكأنها كسرت بسبب الديفراكسيون، يعني بسبب إن وجود الماء وانعكاس الضوء على الماء. في المقالة الثانية يقول كيف نرى الألوان، يطرح مسألة كيف نرى الألوان، الأشكال، الأحجام، المكان، الحركة، وفسر في هذه المقالة حوالي 24 خاصية بصرية. أما في الرابعة فتحدث عن انعكاس الضوء، زاوية السقوط وزاوية الانعكاس. ودرس فيها أيضا المرايا الكروية والمتوسطة والاستوانية والمستوية عفوا والاستوانية. وفي هذه المقالة الرابعة نجد ما يسمى بمسألة ابن الهيثم الشهيرة عن المرايا الكروية، يعني كيف ينعكس الضوء عن كرة. فهنا ليس اعتباطيا أن يختار الكرة، لأنه هو يدرس أيضا كيف مثلا ينير القمر، والقمر هو عبارة عن كرة، فانعكاس ضوء الشمس عن القمر هو كأنه انعكاس ضوء عن مرآة يعني كروية الشكل. في المقالة الخامسة يتحدث عن انكسار الضوء، لا ديفراكسيون، شرح فيه لماذا العصا تبدو مكسورة في الماء. ووضع أساس العدسات لونتي ذوما، العدسات يعني المقعرة والمكورة، يعني كونفيرجنت ديفيرجنت لغتنا توا، اللي لونتي اللي نستعملوها في النظارات.
0: صحيح. دراسة ظواهر الضوء، يعني عندما درس انعكاس الضوء وانكسار الضوء كانت دراسة بشكل رياضي، يعني بشكل رياضي ودقيق،
2: بشكل
0: يعني طريقة رياضية دقيقة،
2: حتى أنه في بعض يعني هو يخدم يشتغل بشكل موازي، يشتغل في الرياضيات وفي المناظر. مثلا هنا في هذه المقالة بالطبع حل معادلة من الدرجة الرابعة، وهذه المعادلات نجدها في كتابه في تصحيح الجبر، المسائل الجبرية بالهندسة، يعني نجد نفس الشيء هناك. في المقالة السادسة أتحدث عن انكسار الضوء في الكرات. والمقالة السابعة وهي مهمة جدا على المستوى العلمي والفلسفي، وضع فيها خاتمة ووضع فيها بعض التجارب، ومسألة القمرة، وهي ما تسمى اليوم بالكاميرا، هي القمرة أو البيت المظلم. البيت المظلم وتجربة الثقب الصغير الذي يقلب الصورة وإلى غير ذلك.
0: أو يسميها الخزانة المظلمة. ابتكر فكرة الغرفة ذات الثقب، يعني غرفة فيها ثقب، وتعتبر المبدأ الأول والأساسي لاختراع الكاميرا مثل ما أشرت.
2: هذه والقمرة هي نفسها هي الكاميرا. يعني هنا في الخاتمة تحدث عن منهج التجربة العلمية والذي يتمثل في الفرضية ثم التجربة ثم الاستنتاج. هذا مهم جدا. الأمر الآخر الذي يتعلق بابن الهيثم وهو على غاية من الأهمية، كتبه الرياضية، من بين ما كتب في الرياضيات مقالة في الأعداد التامة، لنومبر بارفيه ذوما. الأعداد التامة هو في الواقع مثل عدد 6 مثلا، هو عدد تام لأنه مساو لمجموع قواسمه البحثة، يعني قواسم 6 هما 1 و2 و3 دونه، موجود 6 أيضا لكن نستثنيه، 1 و2 و3 حينما نجمع هذه القواسم نجدها 6، فتساوي ذلك العدد يسمى عدد بارفي. هذا عدد بارفي كان يستعمل قديما يعني في الميتافيزيقا، يستعمل في تقريب الأحبة والقبول، ويكتب على الكؤوس ويكتب في أوراق ويوضع في الجيب مثلا لجلب الحبيب أو غير ذلك أو القبول أو. لكن ابن الهيثم طور هذه النظرية وأعطى العديد من الخصائص لهذه الأعداد، حتى أنه نجد في كتاب ابن هيثم هذا البذور الأولى للمبرهنة الصغرى لفيرما. فيرما هو عالم رياضيات فرنسي من القرن 17 ميلادي، معروف له مبرهنتان هامتان، له أعمال أخرى ولكن أساسا الصغرى والكبرى. الصغرى هذه نجدها في مقالة في الأعداد التامة، حتى أنه الدكتور رشدي راشد وجد يقول من المستحيل أن نجد تطابقا في 50 كلمة بين عالمين، يعني انتجرال ما يعني 50 كلمة موجودة تطابقت في لدى ابن الهيثم وفيرما، ويقول أنه هذا الكلام، لكن فيرما لا يذكر ابن الهيثم في كتابه. له أيضا في الرياضيات مقالة في المصادرة الخامسة لإقليد. إقليد حينما بنى الهندسة بناها على خمس معني مصادرات بوستولا لا يمكن برهنتها، قال هذه نقبلها ونبني عليها ما سيأتي في الهندسة. المبرهنة الخامسة، هنالك العديد من المحاولات من قبل الرياضيين العرب حاولوا أن يبرهنوا هذه المبرهنة، قالوا بإمكاننا أن نبرهن عليها ولا نعتبرها مصادرة، من بينهم الحسن بن هيثم، ولكن في برهاني هنالك خطأ بسيط. ولكن في أثناء يعني برهاني عن المصادرة الخامسة ما استعمله من رياضيات يعني هذا كان هو لحظة كانت بمثابة لحظة القدح الرياضي الألماني ريمان 600 سنة بعد الحسن بن الهيثم، وبذلك حصلنا على ما يسمى بالهندسة اللا إقليدية، يعني الجيومتري نو إقليدية.
0: واضح. طيب الأكيد خليني نذكر أنه بعض يمكن إنجازات يعني ابن الهيثم خاصة في مجال العلوم، يعني هو رفض أنه يجمع بين التنجيم وعلم الفلك وأسس لدراسة الحركة السماوية ولكن بنماذج هندسية. أيضا قدم مفاهيم أولية للقصور الذاتي وعلاقة السرعة بالمسافة والمكان الضوئي، تحدث وأثبت أن المكان هو فراغ ثلاثي الأبعاد يعاكس هنا ما ذهب إليه أرسطو قديما. نذكر أنه بالإضافة إلى كتاب المناظر اللي كنت تحكي عليه أستاذ فؤاد، هناك الشكوك على بطليموس وهو نقد الفلك التقليدي، عنده أيضا رسالة في الضوء ومقالة في المكان وتكوين العالم وحل شكوك إقليدس. طيب إن شاء الله أكون قد وصلت الفكرة للسادة المستمعين حول الموروث العلمي للحسن ابن الهيثم. نذكر اللي هو طلب منه مثل ما ذكرت منذ البداية، يعني أنه ينجز على الأقل دراسة هيدروليكية كاملة لبناء سد على نهر النيل بالقرب من أسوان لتنظيم الفيضانات هناك، وهي نفس فكرة السد العالي الموجودة حاليا في مصر،
2: هي
0: نفسها، ولكن هو قال أنه صعوبة تنفيذها بالإمكانيات اللي كانت موجودة في عصره آنذاك. نعم. شكرا لك.
2: هناك إضافة أخويا الأسعد مهمة جدا فيما يخص ابن الهيثم، وهي مقولته الشهيرة في معرفة الحقيقة، يعني يقول تحديدا وكل مذهبين مختلفين إما أن يكون أحدهما صادقا والآخر كاذبا، وإما أن يكون جميعا كاذبين والحق غيرهما جميعا.
0: جميل.
2: وإما أن يكون جميعا يؤديان إلى معنى واحد هو الحقيقة.
0: جميل. شكرا لك أستاذ فؤاد النفطي. تعرف قصة الجار قبل الجار قبل الدار؟
2: لا حقيقة لا أعرف يعني.
0: بعد قليل أصل الحكاية حول قصة المثل المأثور الجار قبل الدار مع الأستاذة مروة بن عبد الجليل. شكرا لك أستاذ فؤاد، إلى اللقاء. مع السلامة.
2: مع السلامة.

0: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: نواصل مستمعينا الكرام حصة اليوم من البرنامج عندما يأتي المساء. نذكر التوقيت الآن 49 دقيقة بعد السادسة مساء. ندخل مباشرة إلى ركن أصل الحكاية.
1: أصل الحكاية. أصل الحكاية.
0: أصل الحكاية تتعلق اليوم بحكمة

0: تقول بتفضيل الجار على الدار، فيها قصة شهيرة الأكيد. أكثر التفاصيل مع الأستاذة مروة بن عبد الجليل. مساء الخير أستاذة مروة.
1: مساء النور سي الأسعد، مساء النور إلى كل مستمعي إذاعة المنسير.
0: مرحبا أهلا وسهلا. إذن المثل العربي الأكثر شهرة أعتقد ويضرب للتأكيد على أن قيمة السكن، هذه القيمة لا تكمن في الجدران وفي المباني، وإنما في أخلاق وطباع من يحيطون بك. يعني نتحدث هنا عن الجيران، وتحية لكل جيراننا في مختلف مناطق الجمهورية التونسية. تحية إلى كل جار أصيل. يلا، الجار قبل الدار. الجار قبل الدار.
1: تروى هذه القصة عن رجل كان يسكن بجوار أبو داف البغدادي منذ سنوات طويلة. ويقال أن أبو داف البغدادي هو القاسم ابن عيسى العجلي، هو قائد عسكري وشاعر من أعيان العصر العباسي، فقط لمن يريد التوسع. ومع مرور الزمن تراكمت عليه الديون.
0: جاره هو جاره يعني وقع هو سعيد بن العاص،
1: جار البغدادي. نعم،
0: هو رجل صالح وكريم يسمى سعيد بن العاص. نعم
1: نعم. واشتدت حاجته فلم يجد أمامه سوى خيار واحد وهو بيع منزله.
0: نعم.
1: لكن قرر أن يبيع البيت بسعر أعلى من قيمته الحقيقية. مثال كان يقدر ب 500 دينار بينما عرضه للبيع ب 1000 دينار.
0: هو عرضه ب 100,000 درهم آنذاك.
1: نعم. لم يقبل أحد على شرائه بسبب غالي الثمن، فقال له الجيران اخفض السعر فإن منزلك لا يساوي نصف ما تطلبه. لكن الرجل لم يقتنع. كرر أبو دلف البغدادي النصيحة ذاتها، فكان رد الرجل مفاجئا. قال أنا أبيع المنزل ب500 دينار والجيران ب500 دينار. ثم أضاف اشتريت هذا البيت قبل 20 عاما، لم أفكر قط في الجدران بل فكرت في أخلاق الجيران وطيبتهم. الآن حتى بعد زواج أولادي وابتعادهم عني لم أفكر يوما في أن أترك هذا المكان الذي جمعني بجيران طيبين. هنا تأثر البغدادي بكلمته ولم يستطع أن يمنع نفسه من مساعدته، فسدد عنه كل ديونه، ومن هنا ولد المثل الشعبي الجار
0: قبل الدار. نعم. هل يشترى الجار هكذا؟
1: لا، لا، الأشياء الثمينة، هذه أشياء ثمينة قيمة لا تساوي بمال الدنيا، لا تشتري.
0: نحن عادة نشتري الجدران والبيوت وما إلى ذلك.
1: الأخلاق لا تباع.
0: صحيح صحيح.
1: الأخلاق أصيلة لا تباع.
0: نعم. طيب
1: في التعقيب أقول لسعد، في هذه الأزمات التي لو فتحنا القوسين لا تغلق القوسين.
0: صحيح.
1: فقط أريد أن أقول بعد أن عدنا إذن إلى أصل الحكاية وراء المثل الجميل الجار قبل الدار، ربما يجدر بنا أن نتوقف قليلا عند معنى الجيرة في حياتنا اليوم. في زمن أصبح فيه كل واحد منا منشغلا بهاتفه، بعمله، بمسؤولياته، قد نعيش سنوات إلى جانب أشخاص دون أن نعرف حتى أسمائهم، وهذا ما وصلنا إليه اليوم. لكن الجيرة الحقيقية ليست أن تجاور البيوت فقط، وإنما أن تتجاور القلوب. الجار هو أن تسأل عنه إذا غاب، وتطمئن عليه إذا مرض، وتشاركه فرحته، وتقف إلى جانبه في شدته. وقد تكون كلمة طيبة من جار أو مساعدة بسيطة سببا في أن يشعر الإنسان بأنه ليس وحده. قد أوصى الإسلام بالجار توصية عظيمة، فقال تعالى والجار ذي القربى والجار الجنب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه.
0: نعم صحيح.
1: ولعل أجمل ما يمكن أن نفعله اليوم هو أن نعيد للجيرة شيئا من دفئها القديم، أن نلقي السلام، أن نسأل، أن نساعد، أن نحفظ للجار خصوصيته. صحيح. وراحته وكرامته. فقد لا نختار البيت الذي نسكن فيه، لكننا نستطيع أن نختار أي نوع من الجيران أن نكون نحن، يعني التغيير أن يكون من أنفسنا بدءا.
0: صحيح. صحيح.
1: ولهذا لم يكن قول الأجداد الجار قبل الدار مجرد مثل يقال.
0: نعم.
1: بل كان درسا في الحياة، فجمال الدار لا يكتمل بجدرانها وإنما بمن يحيط بها من قلوب طيبة وجيرة صالحة. وأدعو الله أن نكون من خيرة الجيران.
0: آمين يا رب. شكرا لك أستاذة. أيضا ذكر أنه الحديث عن الجار والدار، هناك العديد من الأمثال العربية القديمة التي تدور حول حسن اختيار الجار والوفاء أيضا بحق هذا الجار. لو تذكرين يعني هناك مثل يقول اختر الجار قبل الطريق والرفيق قبل السفر. نعم. هنا أيضا ذكرت منذ قليل بأهمية الجار وللجار حقوق يعني في الثقافة العربية القديمة. من أهمها هي غض الطرف عن عورات الجار، ستر العيوب، وأيضا الصبر على الأذى. الاحتمال هو، يقال أنه الاحتمال هو حسن الجوار عندما تصبر على أذى جارك. والتكافل الاجتماعي مثل ما أشرت منذ قليل، لا يشبع الرجل دون جاره. شكرا أستاذة مروة، تحية ليك. احنا في الواقع الواقع الآن أعتقد هو الواقع هو مختلف تماما. أحيانا يعني تكون جيرة لسنوات طويلة، ولكن يعني حتى تبادل التحية وتبادل السلام لدرجة أنه أنت لا تعرف حتى اسم جارك. يعني ساعات يجي يسألك يقول لك جارك فلان الفلاني، تقول والله، أو يبحث عن فلان الفلاني جارك تقول والله لا أعرفه للأسف الشديد يعني. طيب نسأل الله السلام. شكرا لك أستاذة مروة بن عبد الجليل، تحية لك، إلى اللقاء، مع السلامة. شكرا وشكرا لكل جيراننا الطيبين. هكذا وصلنا مستمعين الكرام إلى خاتمة هذه الحصة من عندما يأتي المساء في توقيت الاستثنائي. أذكر بأبرز فقراتنا لهذا اليوم. خلف الغلاف قدمنا إصدار جديد يتحدث عن سيرة ومسيرة الشاعر الشابي للكاتبة الدكتورة هالة جنيح التكالي. كلمة وظلال للأستاذة أميرة كرم معر قامت بتعريف مفهوم مجتمع الوفرة. في حبر الأيام قراءة في مقال عن الموروث العلمي للحسن بن الهيثم، أكثر تفاصيل كانت مع الدكتور فؤاد النفطي والدكتورة مروة بن عبد الجليل في أصل الحكاية الجار قبل الدار. أجمل تحيات فريق العمل في المكي، تحية لي في خرج الحصة تقنين بشي سلم المخوض زميلنا هيثم، وسهرة ليلية ممتعة على أثير موجات إذاعة المنستير. تحياتنا أيضا لهويدة بن ساسي في تنسيق مختلف فقرات البث الإذاعي. كان في خدمتكم ميكروفوني الأسعد العيري. دمتم بخير، في أمان الله، إلى اللقاء.

0: شهري. السابعة مساء في إذاعة المنستي. أكدت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية صلاحية مياه الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه الصند صلاحيتها للشرب، وقالت أنها مطابقة للمواصفات العالمية الصحية المعتمدة وأنها سليمة من الناحية الجرثومية. وأكدت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية أن نتائج التحاليل الرسمية المنجزة إلى حد الآن لمياه الشرب مياه الصند، وقد كانت موزعة عبر عدد كبير من الشبكات عمومية تابعة للصناد، أثبتت أنها مطابقة للمواصفات الصحية المعتمدة وأن تلك المياه سليمة وصالحة للشرب. يواصل أعوان الغابات والحماية المدنية اليوم السادس على التوالي يواصلون مجهوداتهم من أجل السيطرة على حريق جبل بولمان في منطقة برغو من ولاية سليانة. تدخلات الطائرات العسكرية، حيث نفذت قوات الجيش الوطني 25 دورة إطفاء باستعمال الطائرات لمعاضدة مجهودات الحماية المدنية في مقاومة الحرائق يوم أمس واليوم. إلى ذلك تمكنت فرق الحماية المدنية وإدارة الغابات في منطقة قصر لمسة في معتمدية الوسلاتية في ولاية القيروان، وأن تمكنت من السيطرة نهائيا على حريق هناك، مما مكن 100 عائلة أجليت أمس احترازيا من العودة إلى منازلها، بما أفادنا به معتمد الوسلاتية. بلغت نسبة تقدم إنجاز أشغال طباعة وتوزيع الكتاب المدرسي إلى غاية 1 سبتمبر نحو 94% بالنسبة إلى العناوين المنجزة والمقبولة بالمخزن المركزي. ونشرت وزارة التربية مقطع فيديو حول متابعة عملية توفير الكتب المدرسية استعدادا للعودة المدرسية التي أصبحت قريبة بعد أسبوعين. قالت أن نسبة توزيع الكتب على المراكز الجهوية بلغت 71%، وقد تولى المركز الوطني البيداغوجي طباعة 314 عنوانا في نحو 15 مليون و600 ألف نسخة. الليلة تتكون خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار في المناطق الغربية للوسط والجنوب، سحب قليلة بأغلب بقية المناطق وفق المعهد الوطني للرصد الجوي، البحر قليل الاضطراب، ودرجة الحرارة هذه الليلة بين 27 و 32 درجة وتصل إلى 35 درجة بالجنوب الغربي. ابقوا معنا الآن الأخبار الرياضية مع زميلي شوقي.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

مرحبا بكم في الأخبار الرياضية على موجة إذاعة المنسي. بداية بالألعاب المتوسطية، في رفع الأثقال رباعنا الدولي البطل العالمي كرم بن هنية ابن الشباب الرياضية بالمكنين توج اليوم بزوز ميداليات بعد ما كان سابقا أعلن اعتزاله اللعب دوليا عن المنتخب الوطني التونسي لرفع الأثقال، لأنه يعود للميادين يعود للتمارين بأكثر عزيمة. كرم بن هنية كالعادة بهمة الأبطال الأطلال من ذهب، لكن التتويج اليوم بزوز ميداليات في رفع الأثقال، زوز ميداليات، الميدالية الفضية لحركة النطر والميدالية البرونزية لحركة الخطف، زوز ميداليات ضمن منافسات وزن أقل من 75 كيلوغرام بعد ما كان حقق رفع 186 كيلوغرام في الخطف ورفع 151 كيلوغرام في النطر. مبروك لكرم بن هنية، تتويج بزوز ميداليات في الألعاب المتوسطية في رفع الأثقال. في التتويج كذلك تتويج الثنائي محمد وخديجة الكريمي بالميدالية البرونزية لسباق التجديف زوجي مختلط وزن خفيف، مبروك للتتويج هذا لرياضة التجديف. في حين في كرة اليد، منتخب السيدات يواجه الآن المنتخب الإيطالي في الدور النهائي انطلاقا من 7 متاع العشية. تنجموا تتابعوا المقابلة هذه على القناة الوطنية الثانية والقناة الرياضية. التلفزة الوطنية تنقل في المقابلة هذه كما قلنا، تنطلق الآن في 7 متاع العشية. بالنسبة لرياضة الفروسية كذلك اليوم فما موعد مع الرباعي التونسي غازي اللوز شارل بن ميمون ومحمد الجيزاني وعمر الطرابلسي، يشاركوا في منافسات القفز على الحواجز فردي. أيضا في ألعاب القوى الآن فما مشاركة تونسية تقريبا 4 رياضيين تونس في ألعاب القوى. في السباقات العدو، عبد السلام عيوني يلعب نهائي 1500 متر، مروى بوزياني وريحاب الظاهر يلعبوا نهائي سباق 3000 متر موانع، وأيضا محمد أمين اللاجناوي يخوض نهائي سباق 5000 متر. يعني المنافسات هذه متاع 1500 و 3000 متر تقريبا قاعدة تتلعب الآن، ربما قد تنتهي في اللحظات هذه. في حين مسابقة 5000 متر اللي باش يكون حاضر فيها محمد أمين اللاجناوي فينا تنطلق الآن، يعني تقريبا بعد 3 دقائق حسب التوقيت المحدد، هو 7:10 دقائق، يعني 7 درجين تنطلق بعد 3 دقائق تقريبا من الآن مسابقة ألعاب القوى في نهائي 5000 متر. إن شاء الله كل الحظ والتوفيق لرياضينا التونس، وبمزيد إن شاء الله الحصد دي الميداليات سواء كانت منها ذهبية فضية أو حتى منها برونزية، المهم يكونوا رياضينا التونس كالعادة في البوديوم، والعلم التونسي ديما يرفرف في سماء إيطاليا في تورنتو بالتحديد في الألعاب المتوسطية. النادي الافريقي يواجه فريق جوليبا المالي يوم السبت القادم في ملعب احمد العقربي في رادس انطلاقا من 7 متاع العشيه باداره الحكم الكونغولي بيير جون نغوين في اطار ذهاب دور التمهيد الاول من مسابقه رابطه الابطال الافريقي لكره القدم. في المسابقه هذه مثلنا فريق الترجي الرياضي التونسي، ثاني طبعا الفرق التونسيه اللي تشارك في المسابقه هذه رابطه الابطال الافريقي الى جانب النادي الافريقي والترجي الرياضي التونسي. الترجي مش باش يلعب منافسات الدور التمهيدي الاول، مباريات متاع الدور التمهيدي الاول يكون حاضر في الدور التمهيدي الثاني القادم. النادي الصفاقسي سافر اليوم العشية باتجاه نيجيريا في رحلة عادية عبر كازابلانكا دار البيضاء المغربية، ومنها باش يكون توجه إلى لاغوس النيجيرية اللي من المنتظر أن يوصلها غدوة في الفجر غدوة الأربعاء في حدود تقريبا 6 متاع الصباح باش يوصل وفد النادي الرياضي الصفاقسي في رحلة تقريبا تدوم 12 ساعة. النادي الصفاقسي باش يواجه فريق شوتينغ ستارز النيجيري يوم السبت القادم انطلاقا من 4 متاع العشية توقيت تونس في ذهاب دور التمهيدي الأول لمسابقة كأس الكاف، كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم. المباراة باش يحكمها الكاميروني يعني كانيس فودوب، في حين الوفد النادي الصفاقسي يضم 22 ملاعب هما في كحراس مرمى اللي سافروا نلقاو دحمان الحلاوي والجميعي. في المدافعين نلقاو معلول المثلوث في مونديكو حبشية الدربالي المهذبي بن علي وعقيد، في حين في خط الوسط ودراغو موتي عباس صغيري أو الصغير موتي بي العبسي والطرابلسي، والهجوم نلقاو فما تقريبا بن صير بالوافي أوغبولي لوليندو وديارا. وكان حذر لتوديع بعثة النادي الرياضي الصفاقسي اليوم اللي كانت سافرت من مطار تونس كارتاج، كان حذر كل من السيد وليد بن محمد رئيس الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة، وأيضا كان معاه عضو مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة سيف الدين بوساع.
ترجي جرجيس يستضيف فريق ديان بيرس السنغالي نهار الجمعه القادم انطلاقا من 3:30 نتاع العشيه في ملعب الميري بيسفاقس. مباراه باداره الحكم التوغولي اريما محمد مصطفى اككبو في اطار ذهاب الدور التمهيد الاول لكاس الكونفدراليه الافريقيه لكره القدم كاس الكاف. يعني زوج فرق تونسي يشارك في كاس الكاف ومن الدسفاقسي وايضا الترجي الرياضي الجرجيسي. ان شاء الله كل الحظ والتوفيق لانديتنا التونسيه ومختلف مشاركتها في الكؤوس الافريقيه. إلى تعيينات الجولة الثالثة الذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم باش تلعب على 4 دفعات نهار السبت القادم 5 سبتمبر في 4:30 نتاع العشية. نادي البنزرتي يستضيف الأولمبي البيجي وتقدم ساقيت الدائري يستضيف نادي حمام الأنف. ثم نهار الأحد الدفعة الثانية نهار الأحد 6 سبتمبر في 4:30 نتاع العشية نلقاو فما 3 مقابلات. الترجي التونسي يستضيف مستقبل المرسى، النجم الساحلي يستضيف شبيبة العمران، والنجم المتلوي يستضيف أمل حمام سوسة. في حين الدفعة الثالثة باش تكون فيها مباراة وحيدة يوم الأربعاء القادم 16 سبتمبر في 4 متاع العشية، يعني يتغير التوقيت الجديد متاع المقابلات في بطولة الرابطة المحترفة، يصبح في 4 متاع العشية بداية من يوم الأربعاء القادم 16 سبتمبر اتحاد بن قردان يستضيف النادي الأسفاقسي. والدفعة الرابعة والأخيرة فيها 2 مقابلات يوم الخميس القادم 17 سبتمبر ابتداء من 4 متاع العشية كذلك، الملعب التونسي يستضيف النادي الأفريقي ديربي عاصمي في ملعب الهدنية في رفاي باردو، وترجي جريس كذلك نهار الخميس القادم 17 سبتمبر في 4 متاع العشية يستضيف الاتحاد الرياضي المنستيري. سبورتينغ المكنين باش يعقد جلسته العامه التقييميه للموسم الرياضي المنقضي 2025-2026 يوم الاربعاء القادم 30 سبتمبر يوم الاربعاء 30 سبتمبر انطلاقا من 5 متاع العشيه في مقر النادي. سبورتينغ المكنين وهيئه المدير برئاسه السيد المدي الغربي كشفت عن قيمه المبيعات والعائدات من بيع الاشتراكات السنويه والقميص الرسمي اللي بلغت تقريبا 10 ملايين و350 دينار، والمداخيل صافية هي 9 ملايين و550 دينار. وتواصل لجنة التسويق والإعلام في سبورتينغ المكنين بيع الاشتراكات 70 دينار اشتراك خاص بمقابلة كرة القدم، 70 دينار اشتراك خاص بمقابلة كرة اليد، في حين اشتراك موحد لمقابلة كرة القدم وكرة اليد معا سعره 100 دينار، والقميص هو سعره 50 دينار. ومن جهة أخرى فإنه سبورتينغ المكنين كان أعلن اليوم عن تعزيز فريق كابر كرة اليد بزوز انتدابات جديدة، وهما اللاعبين محمد المدمغ ووجيه بصبيعة. شبيبة القيروان اللي دخلت اليوم في تربص مغلق بحمام سوسة بمشاركة 28 لاعب لمدة أسبوع بإشراف المدرب لطفي القادري، اللي واللي باش يعقد اجتماع مع الملاعبية بعد شوية في نزل الإقامة في 8 متاع الليل. عنده اجتماع لطفي القادري مع الملاعبية كذلك على هامش انطلاق لتربص هذايا اليوم في سوسة، في حمام سوسة بالتحديد. شبيبة القيروانية باش تلعب بعد غدور الخميس مباراة ودية في انتظار الكشف عن فريق المنافس. وشبيبة القيروانية أعلنت اليوم عن انتداب حارس المرمى ابن الجمعية يعود لفريق الأم علي الفريوي لمدة موسمين لغاية جوان 2028. آخر تجربة له كانت في فريق قوافل القبس، لعب في عدة فرق ومنها حتى الأولمبي البيجي وغيره من الفرق في الرابطة الأولى في الرابطة الثانية، وكان علي الفريوي ديما حاضر في مختلف الأندية. في الكرة الطائرة منتخبنا التونسي للكرة الطائرة وكبريات انهزم اليوم من المنتخب المصري في ربع النهائي بطولة افريقيا للامم المقامة حاليا في العاصمة الكينية نيروبي. انسحاب وهزيمة منتخبنا اليوم كانت بنتيجة 3-0. تفاصيلهم 25-20 25-14 و25-9. واضح يعني تراجع النسق والمردود نتاع المنتخب الوطني من شوط الى اخر، يعني سجل 20 نقطة في الشوط الاول، ثم سجل 20 نقطة في 14 نقطة في الشوط الثاني، ثم سجل 9 نقاط في الشوط الثالث. واضح انهيار البدني والفني لمنتخبنا الوطني التونسي في ربع نهائي بطولة افريقيا للامم سيدات كما قلنا من المنتخب المصري، هزيمته اليوم ب3-0 في كاس افريقيا للامم لكرة الطائرة كبريات سيدات. الختام عالميا من خلال نادي برشلونة الاسباني، النادي الكاتالوني كان اعلن انتداب المهاجم البرازيلي جابرييل خيسوس قادم من نادي ارسنال الانجليزي بعقد لمدة 3 سنوات حتى 2029. وحسب وسائل الاعلام الاسبانية قيمة الصفقة بلغت حوالي 10 ملايين يورو اي حوالي 11.5 مليون دولار. نهاية الأخبار الرياضية، أجمل تحيات هيثم والناس في الإخراج للتقني، تحياتي مقدم من الميكرو شوقي الحمادي، خلكم صباح الخير نسكن.

0: نعشق من هالعينين، قولوا لي ياش نعشق من هالعينين، ودبروا عليا احسن خير اما خير اما خير اما خير اما خير.
1: الثامنة ليلا من إذاعة المنستير، أهلا بكم في موجز للأنباء. تمكنت فرق الحماية المدنية وإدارة الغابات اليوم من السيطرة على حريق اندلع أمس بجبل الجيتون الواقع بمنطقة قصر اللمسة من معتمدية الوسلاتية بولاية القيروان، لتتمكن مئات عائلة أجليت أمس احترازيا من العودة إلى منازلها اليوم حسب ما أفاد به معتمد المكان أحمد الحمدي. أكدت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية سلامة مياه الشرب الموزعة عبر الشبكات العمومية التابعة للشركة التونسية للاستغلال وتوزيع المياه، وشددت على أنها مطابقة للمواصفات الصحية المعتمدة وصالحة للاستهلاك. وأوضحت في بلاغ أنها تواصل بشكل دوري مراقبة مياه الشرب، وذلك من خلال رفع عينات وإخضاعها للتحاليل الجرثومية والفيزيوكيميائية إلى جانب قياس نسبة الكلور المتبقي بهدف التثبت من نجاعة عمليات التطهير وضمان سلامة المياه. أصدر البنك المركزي بتاريخ غرة سبتمبر منشور إلى البنوك يتعلق بضبط الشروط والإجراءات التنظيمية التي يتعين على البنوك مراعاتها في إطار معالجة مطالب الحصول على القروض والتمويلات الصغرى على الشرف. ويهدف هذا المنشور وفق بلاغ صادر عن البنك المركزي إلى توحيد آلية تلقي مطالب الحرفاء من البنوك الخاضعة لأحكام الأمر المتعلق بإسناد قروض على الشرف، ويكرس مبدأ المساواة بينهم ويضمن ترتيب المطالب وفق أولوية إيداعها. ولهذا الغرض يلزم المنشور كل بنك بإحداث منصة رقمية يتم من خلالها وجوبا وبصفة حصرية إيداع مطالب الراغبين في الحصول على قرض أو تمويل على الشرف بداية من غرة أكتوبر. ويستوجب أيضا أن تؤمن كل منصة رقمية تاريخ وتوقيت إيداع المطلب وتسليم وصل في الغرض للحريف بكل وسيلة تترك أثرا كتابي بما يمكن من ترتيب المطالب حسب أسبقية تقديمها واحتساب الأجال المقررة للبت فيها. أعلنت وزارة التربية عن فتح منصة رقمية للتسجيل عن بعد للمبيتات والمطاعم الرقمية والتمتع بالمنحة المدرسية لفائدة تلاميذ المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي. وأفادت الوزارة في بلاغ أنه بإمكان كافة أولياء تلاميذ المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي الراغبين في الانتفاع بخدمات الإقامة والإعاشة بالمبيتات والمطاعم المدرسية التسجيل عن بعد عبر المنصة الرقمية بداية من 3 سبتمبر على العنوان vscolaire.education.tn. في أخبار الرياضة، توجت العداء التونسية مروة بوزياني اليوم بالميدالية الذهبية لسباق 3000 متر موانع سيدات ضمن منافسات ألعاب القوى للألعاب المتوسطية الجارية حاليا بمدينة تارانتو الإيطالية، فيما أحرزت التونسية رحاب الظهري الميدالية الفضية لنفس السباق. وبهاتين الميداليتين الجديدتين ارتفعت حصيلة المشاركة التونسية في ألعاب تارانتو إلى 22 ميدالية، 3 ذهبية و7 فضية و12 برونزية. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
3: ماضي الإذاعة ناس أبدعت،
2: درر من الأرشيف.
4: إعداد وتقديم عبد الله زناد،
5: محمد البندالي،
6: محمود بوعلي.
7: تقديم علال الشريف،
8: محمد هادي صغير،
9: أحمد بوستفة،
10: محمد زرقات،
11: اليدي بخري،
12: عبد القادر عجيب.
13: برامج تميزت
14: صفحات من تاريخ الحركة الوطنية،
15: قصة لحم
16: مع بورقيبة،
17: الإنسان
18: بين دور الشعب والثقافة
19: بكل صراحة،
11: بين دور الشعب
1: تاريخ السلامة.
3: في أرشيف الإذاعة ذاكرة لسنين وسنين، مستمعين عاشوا صغرهم مع أجمل ما تقدم على الأثير، واليوم نرجعهم لنفائس الأعمال الإذاعية من

0: هناك فرص أخرى يمكن للذاكرة أن تحتفل بها.
1: هناك فرص أخرى يمكن للذاكرة أن تحتفل بها كالفن والغناء والموسيقى.
0: في البال لحظات وحكايا عن مبدع فنان،
1: جئنا نتوجه قلائد من عرائس الكلمات.

0: فنان في البال.
1: فنان في البال.
0: فنان في البال رؤية صيفية لفكرة فنية
1: من اقتراح
0: فتحية جلاد وخالد الشرفي.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رحبا أهلا وسهلا بكم في إذاعة المونستير عروس البحر، ومرحبا بكم في حصة جديدة من هذا اللقاء. تحية لكم جميعا، تحية صيفية، تحية فنية وأشياء أخرى نكتشفها مع بعض حتى ذلك الحين، يعني حتى انتهاء هذا اللقاء. تحياتنا لكم جميعا. فنان في البال بعد قليل سنستقبله، هذه المرة وبصفة استثنائية عبر الهاتف. كما نعرفه في برنامج فنان على البال، ودائما في برامج إذاعة المونستير الفنية نحاولوا باش يكون ضيفنا موجود معنا في الاستوديو. لظروف ما ضيفنا اليوم عبر الهاتف، سنكتشف الصوت الذي سيكون إن شاء الله معنا بعد قليل، سنكتشفه من خلال التحية الأولى والأغنية الأولى لهذا الفنان، اللي أيضا بيشترجعنا إلى أيام زمان، أيام الأغنية الذهبية التونسية.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: لا
1: لا
0: إله إلا الله.
2: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
3: هناك فرص أخرى يمكن للذاكرة أن تحتفل بها.
4: هناك فرص أخرى يمكن للذاكرة أن تحتفل بها، كالفن والغناء والموسيقى.
3: في البال لحظات وحكايا عن مبدع فنان،
4: جئنا نتوجه قلائد من عرائس الكلمات.
3: فنان في البال،
4: فنان في البال،
3: فنان في البال،
4: فنان في البال. رؤية صيفية لفكرة فنية
3: من اقتراح
4: فتحية جلاد وخالد الشرفي.

0: لأن الحياة بطاقة ورد وأشياء أخرى، نوجه تحية لكل من يمضي فيها ويبقى في الذاكرة وفي البال. كثيرون هم الذين يمضون، ولكن القليل منهم يبقى في البال وفي الذاكرة. مع هؤلاء القلة نأخذكم لتكون الحكاية وتكون الرواية والمسيرة. حول مسيرة فنان نلتقيكم في هذا اللقاء، والفنان أكيد عرفتوه من خلال الأغنية اللي قدمناها منذ قليل، لكن بقيت في الذاكرة أغنية أخرى سنواصل معها اللقاء بعد قليل، بعد أن نوجه تحية ورد وتحية تكريم إلى فناننا القدير محمد أحمد. صباح الخير.
1: أهلا وسهلا، نهاركم زين، مرحبا بكم.
0: أهلا وسهلا بك فنان الكريم. البداية باش تعرف هذه الأجيال اللي تسمع فينا الآن وربما ما تعرفش محمد أحمد، ما تعرفش بداية محمد أحمد، نحكيه شوية على هذه البداية سي محمد.
1: أهلا وسهلا. البداية كانت من عام 51 في الإذاعة اللي كانت مش هذية توم تاع نهج الحرية، كانت ساحة العملة اللي توا تسمى ساحة العملة كإذاعة القديمة. أنا بديت فيها من وقتها مع مجموعة من الفنانين مثل علي رياحي ونادي الجويني والجاموسي، وأنا وقتها ذاك صغير اكتشفني للجمهور الأستاذ قدر الصارخي. هذا من جملة أنا بديت كتلميذ عنده نتعلم في آلة الفيرونسيل، وكان خويا يتعلم في الكمانجا في رشيدية. على نظن قدامه ونغني قدامه، يا أخي قال لي علاش ما ناخذلكش إذاعة أنا ونقدمك للجمهور، ولا تفهم حفلة كبيرة ياسر في الكازينو بالفيدير عام تقريب 49 هكاك.
0: نعم
1: من جملة كانت مجموعة من الفنانين، كان علي الرياحي، فتحية خيري، صليحة، أصغرهم أنا. رحبوا بي وأنا كنت نغني في أغاني محمد عبد الوهاب، وقتها كنت نقلد في محمد عبد الوهاب. هذا ذاك السهرة كانت فيها مجموعة من الأغاني غنيتها، رحب بي الجمهور وحبني ولا سي قدور كون لي برنامج وقدمني للإذاعة. وقتها كان مصطفى بوشوشة مدير الإذاعة الموسيقية من جملة قسم الموسيقى، ولا قالوا يشوي ولا قالوا خلينا نسمعوا، ولا سمعت وأنا بعض أغاني ولا قالوا يشوي نعطيه إذاعة. أعطوني إذاعة، من جملة الإذاعة اللي أعطوني إذاعة يغني فيها علي الرياحي يوم الأربعاء، ويوم الأربعاء اللي بعدها نغني أنا، ولا سي قدور يلوش في الأغاني اللي بشي يقدمهم لي.
0: يعني بشي لحنهم لك في الفترة هذه.
1: إيه بشي لحنهم لي وبشي نعملوا بهم الإذاعة. هذا من جملة كانت أغنية يا صبايا تعالوا تعالوا للعين، كانت بعد ما شفيت كوليت. فما أغنية يقول غني لي وتربني بصوتك الحنون، روح حظي مواتيني والفنون جنون.
0: مازلت تذكرهم سي محمد ذك الأغاني اللي لحنهم لك سي قدور إصرار في لا يرحمه؟
1: والله كنت ألحانهم ومازلت وقتها في البال وقدمتهم. ثم الأغاني هذوما يقول فيها غني لي وتربني صوتك الحنون، صوتك الحنون، صوتك الحنون، روح حظي مواتيني

0: أكيد من الأغنية هذه كانت ضربة الحظ والانطلاقة
1: فعلا
0: متاع سي محمد أحمد،
1: فعلا والله
0: هذه في الخمسينات كما قلت سي محمد أحمد.
1: أي هذا عام 51
0: 51
1: أي.
0: أول ما لحن قدور إسرار فيه،
1: أول ما لحن قدور
0: إسرار
1: أي، وأستاذي هو اللي قدمني للجمهور.
0: نعم نعم.
1: تعلمت الموسيقى ثم انتقلت لعدة أساتذة، لأنه كان الفن ما يدخل الإنسان كفنان إن لم يكون متكون عنده مجموعة من الموشحات والمالوف، يكون حافظ لهذوما، وفي أن واحد فما النغمات الموسيقية والموسيقى يتعلم ثم يدخل الميدان الفني. وأنا كيف عرفت هالمجموعة هذه من الحاجات اللي تكمل الفنان، ورغم اللي صوته يكون باهي ويكون عنده حضور ركحي وعنده محبة للجمهور ليه، هذا ما يبخلش باش يكون نفسه. والحمد لله احنا كون نفسنا، وفي ان واحد عملت على نفسي باش لحنت روحي،
0: لحنت اغاني،
1: لحنت عدة اغاني لنفسي،
0: منها الاغاني اللي معروفة،
1: هذه الاغنية كما نقولوا دلوني انا دلوني حبيبي وتشوفوا عيوني، كهجرني زادت تمحوني ذلوني، وعملت من الأغاني مجموعة، أه منك يا هواء أه منك يا غدار، ظنيتك جنة لقيتك نار، أغنية كل الحبايب سنين سنين وانت يا قلبي حبيبك فين.
0: معروفة الأغنية هذه كل الحبايب سنين سنين، نعرفش موجودة عنا ولا يا
1: لا لا مش مش موجودة في الإذاعة هوني،
0: في الإذاعة الوطنية أي عاد ما هو حتى احنا ناخدم الإذاعة الوطنية
1: عاد. ومن جملة فما أعمل ما في بالك يشغلني بحيالك، فارح لدمعاتي وعذابي حلالك، أغنية معناها مجموعة من الأغاني اللي ألهمني الفن اللي أنا تعلمته ولحنت فيه وأقدم عليها الجمهور، واللي يغنيها الجمهور ويحبها. وولت عندي حفلات خاصة، أعراس، حفلات عمومية قدمت وكونت وقتها أنا بعد قدر الصار فيه وفرقة المنار، كونت فرقة وحدي
0: اللي هي اسمها
1: فرقة باسمي أنا،
0: فرقة محمد أحمد.
1: محمد أحمد
0: وقتها كثروا كل فنان تقريبا ينسلخ من مجموعته اللي عرفت به ويعمل مجموعة وحده وفرقة وحده.
1: فرقة فعلا كنت فرقة الهادي الجويني، فرقة علي السريتي، فهمتي كانت مجموعة من الفرق.
0: والفرقة هذه كنت فيها وحدك وإلا معك فنانين أخرين جدد هكا طالعين وقتها؟
1: لا فما عدة فنانين كانوا معايا.
0: مثلا شكون اللي معك في
1: فرقة؟ كان محمود بندقة اللي توا ولده العادل بندقة، كان يغني معايا ويضرب العود. كان محمد السحبي، كان
0: شكون هذا محمد السحبي؟
1: كان مطرب زادا فهمتني، عدة مطربين حتى من مصطفى الشرفي شارك معايا في الفرقة. من جملة وقت اللي جاء حمد حمزة من الساقز ده شارك معايا في الفرقة، وكونا صالة قرطبة وقتها بجنب صالة الفتح. عملت عدة معناها حاجات فنية، وخدمت عدة مشاريع وطنية، مشاريع خيرية قدمتها لك اللي 27 يعملوا يطهروا، فما كل البنات الأيتام اللي يعملوا لهم لكات ولا حاجة. أنا نقدم نفسي وناس الفرقة ونقول لهم أنتم خلصوا الفرقة، ما أنا راني يجيكم بلاش.
0: والحمد لله يعني التضامن الموجود في الفنانين منذ القدم.
1: الحمد لله أنا كنت ياسر من ناحية هذه
0: التضامن،
1: كنت ياسر نحب التضامن ونحب وخدمت حفلات في أيامات الاستقلال، خدمت برشا حفلات في الشوارع باش فرحنا الجمهور و...
0: نعم.
1: وأيامات بنظرت في الجلاء عملت ياما نشيدات
0: يعني شاركت في الكل تقريبا
1: جميع
0: المراحل التاريخية اللي عرفتها تونس،
1: ثلاثة مراحل في تونس.
0: على كل باش نرجع معك سي محمد أحمد باش تواصل المسيرة وباش نعرفوا كيفية خاصة الأغاني اللي كانت معك وضربة الحظ إن صح التعبير، والأغنية اللي بقات في البال زوز أغاني أهمل عينين وقدك يسحر يا مسمية.
1: أما بينما أنا مسجل تقريبا 300 وإيش أغنية في الإذاعة في فلوتاك، ملحن عبارة عن جميع الأنواع، الأغاني الدينية، الأغاني المناسبة متاع الأعياد، الأغاني الوطنية، الأغاني الصباحية، أغاني الفنية، القصائد، الموشحات. عملت عدة أغاني، لحنت وملتوى في الفونوتيك
0: موجودة في الخزينة الأغاني. نعم.
1: من جملة أقول لك، من غير 320 أغنية ملحنهم.
0: 320 أغنية، لكن اللي بقت في البال أكثر من الأغنية هي قد كسر
1: على خاطر
0: يا مسمية، على خاطر الرب هلالية زعما قعدت في البال.
1: لا لا لا، فهم حاجة أخرى. أنا عندي أغاني كما أيامي في الحب معاك، أيام جميلة محلاها، كما عندي حبيت ياسر باهية مصرارة، أنا عمري ما شكيت، فما عدة أغاني،
0: فستانك زهر البنفسج،
1: فستانك زهر البنفسج، هالذوق شكون اللي اختاروا؟ أما اللي يختاروا المنشطين يجيوا لبالهم هذوك ياخذوهم، أما ما يلوجوليش فقية الأغاني.
0: على كل حال، احنا في خلال الحصة هذه سي محمد أحمد باش نحاولوا باش نعديو قد كسحر يا مسمية وبقية الأغاني اللي هي لا بأس بها في خزينة الأغاني وفي الريبورتوار الخاص بسي محمد أحمد.

في أرشيف الإذاعة ذاكرة لسنين وسنين. مستمعين عاشوا صغرهم مع أجمل ما تقدم على الأثير، واليوم نرجعهم لنفائس الأعمال الإذاعية من

0: هناك فرص أخرى يمكن للذاكرة أن تحتفل بها.
1: هناك فرص أخرى يمكن للذاكرة أن تحتفل بها كالفن والغناء والموسيقى.
0: في البال لحظات وحكايا عن مبدع فنان.

0: قفتانك زهر البنفسج، الأغنية هذه تحمل عنوان مسيرة متميزة في مسيرة الفنان محمد أحمد، باش نحكيو عليها وسر الأغنية هذه. مرحبا، أهلا وسهلا بك فنان محمد أحمد من جديد في إذاعة المونستير وفي برنامج فنان في البال. أهلا
1: وسهلا. أهلا وسهلا،
0: مرحبا بك. الأغنية هذه اللي استمعنا إليها سي محمد،
1: هذه الأغنية من كلمات المرحوم محمد بوزينة، وهذه اتقالت في مهرجان الأغنية في عام 84 في كارتاج، وحازت على الريشة الذهبية.
0: 84
1: حيث شاركت بها في البرنامج، كان عملوه وقت مهرجان الأغنية وتعمل في مهرجان كارتاج. شاركوا فيه عدة أصوات
0: فنانين كبار،
1: اي عدة أصوات شاركوا فيه، حيث هذا كانت بصفة اللي عملتها في اللون التونسي وفي نغمة رصد الذيل، وفيها المحير عراق، وفيها مجموعة من النغمات التونسية، حتى من وزنها ونوعيتها تونسية. نقصد أن التونسي معناها التونسي كل خارج من المالوف، من النغمات متاع المالوف. هذيك الأغاني اللي خرجتهم الرشيدية وغنتهم صليحة وغنتهم فتحية خيري وغنتهم شفية رشدي، ثم عدة أغاني اللي من ألحان الشيخ ميس طرلان ومن محمد التريكي، عدة ملحنين كانت في الرشيدية وعملوا أغاني تونسية للآن يغنيوا فيهم الناس، كما أغاني صليحة للآن تتغنى. وهذا من الأغاني اللي خارجين من نغمات الملوف.
0: نعم
1: سي محمد، احنا المزموم، المحير، سيك الرمل، رصد الذيل، الاصبعين، هذو يتسموا اغاني من الالحان التونسيه.
0: نعم سي محمد، اكيد الرشيديه عندها دور كبير في صقل المواهب وفي الاصوات التونسيه اللي بقات في الذاكره، وخاصه تقديمنا للعديد من الفنانين الكبار.
1: فعلا يعني كانت لنا مو ميخفكش المجموعة الصوتية. إيش معناها مجموعة صوتية اللي بيش تردد وفي أن واحد يقع ثقل الأصوات، تو كما في أوروبا يعملوا الفوكاليز على البيانو، معناها كل الفوكاليز معناها التمارين الصوتية على البيانو. وإحنا بصفتنا النوعية العربية أما تتعلم موشح اللي فيه أمانيا لني وفيه حاجات طوالة، أو تتعلم المالوف كما نعورة الطبوع على يا مدير الراح ويا لني، فهمتني، تلقى الأصوات تطبع على كل النوع ذاك، وفي أنواع تركب لها ملاكة صوتية اللي معناها تخليها تولي تغني.
0: نعم.
1: وانت والصوت فما صوت قابل ويتحسن ويولي يعطيك نوعية ويحب يولي يغني.
0: نعم.
1: صوته.
0: نعم.
1: وفما ناس تقعد مرض صوتية ما
0: يتحسنش الصوت،
1: أنواع ربي خلقها في أصوات الناس.
0: يعني في هي موهبة جديدة تزكيها الرشيدية
1: أو نعم. أو تتعلم الفن.
0: نعم. تتعلم بالتمارين الصوتية إلى
1: معقول. نعم. لأن الحاجات هذه اللي باش تخلي الفنان يدوم.
0: نعم نعم،
1: لأن وقت اللي تشوف في الشرق مثل صوت عبد الوهاب ولا أم كلثوم ومثل الأصوات اللي كانت تقدم الأغنية الشرقية مثل تو الهادي جوني، متعلم على على على أساتذة، تعلم الموسيقى علي الريحي، موهوب علي الريحي، كان يقلد في أم كلثوم وركب صوته على النوعية متاع كلثوم وكالفن متاع كلثوم. وقت اللي بدأ يلحن مجز الأغنية التونسية بالشرقية كما يلي ظلمني والروح معاك ولا قالت لي كلمة،
0: وغنيتهم السيدة عليا وأبدعت فيهم.
1: فما أغاني اللي حقيقة هذو نحكي لك الناس القدم اللي معناها جذور الفنانين في هالبلاد هذية.
0: نعم.
1: وكونوا أعطاو اللي التول يغنيوا في أغانيهم الشبان.
0: نعم، هذا سؤال باش نطرحوه بعد قليل، شنو رايك في الشبان خاصة اللي ياخذوا أغاني غيرهم، أغاني محمد أحمد، أغاني أحمد حمزة، أغاني سيدي علي الرياحي، الهادي جويني. بالنسبة لمحمد أحمد، ما جاوكش فنانين شبان يحبوا يغنيوا الأغاني متاعك سي محمد؟
1: أنا والله الأغاني متاعي موجودة، تبقى هما اش يعملوا، يتشهروا بغنية ولا باثنين ويشوفوا في حفلة ميغنيوا الشرقي ويغنيوا الوحدة، وبعد يقولوا يا ما الله سمردوني
0: يرجعوا للتونسي،
1: ويشدوا للأغاني الفولكلورية يبدأوا يغنيوا فيها. معناها أنا حضرت في حفلة، معناها فنان أغاني شهرت، أغاني شهرت، معناها بعد غنى غناية لنفسه وبقيها بدا يغني لي في عبد الحليم حافظ، يغني في اغاني صباح فخري واغاني
0: سي محمد. لكن انت قلت وقت لكنت صغير كنت تغني محمد عبد الوهاب.
1: انا ما قلت لهم ما قعدتش نغني هكاك، انا وريتهم اللي انا نعرف نغني وعندي صوت. ثم كي اقبلوا عليا قلت لهم لا، راني انا دخلت لاجل الفن التونسي باش نقدم الاغنيه التونسيه، باش نجم ندوم كتونسي ونغني، وشاركت في عدة مواكب وشاركت في عدة أغاني وفي حفلات، ولا واحد يقول لي غني لي غنية شرقية، يقول لي غني لي غنية الفلانية متاع ذاك وقتها، عندي عدة أغاني شهرت.
0: على كل احنا مش نعملوا استراحة غنائية على خاطر فما ضيف بعدنا، بعد الاستراحة هذه باش ناخذوه وباش نكملوا نحكيوا تاريخ الأغنية التونسية خاصة مع محمد أحمد ومع المجموعة اللي كانت مع محمد أحمد. كيف نقولوا تاريخ، نقولوا اسم معروف جدا باش نستقبلوه بعد قليل. تبقى معنا سي محمد.

0: احلى الاغاني التونسيه ومن احلى اغاني محمد احمد. قدك يسحر يا مسميه يا لابس الروب هلاليه. صلح لي سي طه الميليشي قال لي مش قدك يسحر، قدك يسحر يا مسميه. وهي في الحقيقه تحيه لكل المستمعين والمستمعات وخاصه المستمعات في قصر هلال. نعود من جديد لسي محمد احمد. مرحبا بك سي محمد.
1: اهلا بالفتحية، بارك الله فيك بالتقديم وهلا الاعتناء بالفنانين وبارك الله فيك.
0: هي تحية لإذاعة المونستير ولإدارة إذاعة المونستير من خلال البرنامج هذا لأنها تهتم. نعم، شكرا لك سي محمد أحمد. توصل معنا في الطرف الآخر، هنالك صوت نعزه كثيرا، وكل ما نحكي على الأغنية مش التونسية فقط، الأغنية العربية نلتجئ ليه باش نصححه وباش ناخذه الصحيح في التاريخ. مرحبا، اهلا وسهلا سي طاهر الميليجي.
2: عسلامة لالا، مرحبا بكم سي محمد. عسلامة، انت راك مطرب الشباب على الدوام.
1: الله يبارك فيك.
2: وانا عملت عليك برنامج السنه وفما اغنيتين ياسر حلوين، انا خاف لا انت كنت نسيتهم نقولك عليهم.
1: اي تفضل.
2: قالك انا ليا قلب مش قلبين سي حبيب واحد مش اثنين على ايقاعات الرم، ما تتفكروش.
1: اي
2: انا ليا قلب مش اثنين في واحد مش ياسر. وثم وحده والله زاد ريتميك راقصه كنت وقت انت غنيت في صوت الفتح تقفل بيها. انت سمرة ودمك غالي،
1: انت سمرة ودمك غالي اللي بروحي نغني عليك.
2: ما قصرت.
0: اوه ما نساهمش سي طاهر.
2: تفقع عشرة كبيرة عاد سي محمد احمد. انا غنيت المفضلة اول ما سمعته وعجبت بيه، عنده غناية نار حبي تشعر، وانت تغني لي في غناية قلبي يرددها وعقلي يروح مش معايا. الشباب ابنات راديو يقوموا يشتروا. اي هاو نقول لكم كيف يسمعوا الغناية
0: هو بالأمارة.
2: خرج بشيء جديد محمد عم تخرج بشيء جديد.
0: نعم،
2: توا فن، توا برشا فنانين يا ولدي علمتك ما عادش نجموا.

0: الفن ما فيش يرات انتريت، ما دام انسان نفس داخل خارج يزم غني
1: بالذي موجود الصوت. توصي محمد احمد تبارك الله مازال صوته
0: محافظ على روحه، يعرف كيفاش يخدم ويعرف كيفاش. عمر ما ريت سي محمد احمد فيتو سيجارو ماله.
2: الحمد لله
1: على كل سي محمد،
0: سي محمد احمد من ضعف والمغرمين بالفن. واول والله هو ظن اول مره غني جمهور قبل كازينو بالفيدير، فما بلا مره واحد عرس كان كورس نتاع السيكليزم باهي سي بوقاصع ظن في زنك في جيت ناج الباشا زنك ضيخه وقتها انت والهادي المقراني هو غنى فرد اطرش وانت غنيت عبد الوهاب
2: هكا
0: صحيح منو بلا مره زنك ضيقه نسيتها الله يعطيك الصحه.
2: ناج الباشا
0: اي
2: اسمه سجلاني
0: اي كان في الكورس بايف على كل انا نعرف زاد بخلاف في الغناء تعرف تعزف على العود مش هكاك انا لبناني ظن خذيت دروس على سي عبد الرحمن المهدي بو موسيقارنا الكبير
1: صالح المهدي
0: صالح المهدي و يظن زاد الصدفه اللي اكتشفك سي قدر اسرار فيه
2: اي وقت يعلم فيها في الفيلونسيل
1: هذا اللي حكي عليه في البدايه سي
0: طاهر اخوك سي الصادق هو اللي قدمك ليه عام 48
2: اي عام 48
0: وقتها مجدد عام في العودي حسيلو غنيت انت اغنيه نتاع عبد الوهاب وقدمك الاغنيه هذيك اسمها قول لي يا نور العين اغاني افلامك اللي كان يخليها تتحفظ فيشة كنت حفظت ولاول مره بتبعت حتى غنيت لاول مره برجع نرفع التباس كي غنيت لاول مره للجمهور مش يقوموا ويالفوا لك ويلحنوا لك وقتها ليه وقتها ظهر صوتك للجمهور اللي فيه طاقات واللي مستقبل فيه وقتها يالفوا لك ولا انت تلحن وحدك ولا غيره انت غنيت اربع اغنيات كاملين لمحمد عبد الوهاب واللي كانوا معاك مش مع هوات علي الريحي في تمك وصليحه الله يرحمها ما جاش اختها وفتحيه خيري وسمان تونسي وصفيه الشاميه
2: اي نعم فهمتني
0: تفكرهم
1: يعني هذا تصحيح للتاريخ سي محمد احمد شد لا لا شد بالك معنا سي طاهر المليجي المرجع مش المرجع الوحيد
2: اخو الفنانين ومؤرخ للفنانين
0: نحبوا برشا فنانين خاصه سي محمد يعني الاخلاق الاخلاق الاخلاق ومغروم وفنان
1: سي طاهر سي طاهر توا انت تبارك الله عليك تبارك الله عليك يعني تاريخ الفنانين خاصه القدم مغروم برشا اكش مغروم بالفنانين الجدد وتحفظ لهم تاريخهم
0: المغروم من الجدد بصراحه انا مو عندي برنامج باش يرجع في الشتاء ان شاء الله نجوم الاغنيه التونسيه باش نرجع المغرومين الصغار مغروم في المقام الاول بلطفي بوشناق
1: اي
0: واحلى اغنيه غناها لطفي بوشناق في نظري انا وقلتها للملحن نحبك وانت نسايه خاصه كيف هو يجيب الشغفل ويقفوه المذهب جاي ويغني معاه المذهب حاجه حلوه برشا واول اغنيه اللي عجبتني نتاع لطفي بوشناق يسميوها انت شمسي ما تغيبيش
1: انت شمسي
0: يعجبني خساره ما عندوش ريبرتوار وان كان عنده ما تشهروش ما تلاش بيه وما نعرفش هو سي نور الدين باجي
1: اي صوت ممتاز
0: ثم عجبني مغني والله رغم انه شعبي ويؤدي ويحب الجمهور ويحبوه صرت له في ليله مره نشطته في رمضان في باب سويقه في فوق من العود قال اي لازم اش تحب نغني لكم قولوا لي وعاد يقولوا نحب الاغنيه الفنيه نتاع فريد نقولوا نحب الاغنيه كذا ومعناها كان واجب غنى شكري بو زياد
1: شكري بو زياد
0: حتى كيف بدا يغني غنات على ريحه يعني حاجه تونسيه نحن عندنا اصوات حلوين برشا اما يزال نستعفوا طبعا فما مغني ما نحبش نسميه نجح ما عندي حتى اغنيه من الريبرتوار نتاعو اللي هي ناجحه نعرفوا الا بغنيه على ريحي وبغنيه شنيه الدنيا نتاع سي صدق فريلي موت عليه كمغني ممتاز واحلى اغنيه تعجبني كيف لغتنا هون
1: يلي انت
0: بين عينيا يا عيني
1: على كل حال الحديث معك يطول والحديث معك طريف وشيق وايضا يدخل باب التاريخ وهذايا اللي نحبوه ويبقى في البال تحياتنا ليك سي طاهر المليجي ان شاء الله تكون ضيفنا
0: انا راني نتفكر وقتي غنى بالاماره في كاشف بالفدان انا قلت غنى مع الريح وصليحة وفتحيه
1: هذا سي محمد احمد
0: لكن اربع اغنيات اللي غناهم سيدي ثبت معايا هو ايه قرايا البي اي يا ناس يا وعدي يا ناس يا وعدي فيها خانة الأولانية
2: يا ناس يا وعدي
0: محمد
2: وانت وعزولي والزمان
0: القمح الليلة ليلة عيده.
2: أيوة والقمح الليلة.
0: وإيه وإيه كتب لي روحي معك.
1: هذا عام 48 نسيت تهر.
0: ايه عمره 18 سنه وقتها.
1: وقتها عمره 18 سنه وفي الزنقه وفي الزنقه الجويده الصغيره هذيك ليلتها ولا مش ليلتها؟
0: كنا ما نعرف الا هي يا رسول الله نعرف فيها النهج والاسم وبالمره كي تمشي تخرجك في ناس التريبينال.
1: يعني كل شيء بالتدقيق. شكرا لك سي تاهر تحياتنا ليك وربي فضلك ان شاء الله.
0: تحياتنا مره اخرى ليك انت على الاعتناء. ثم حاجه اللي لاحظتها احنا في يوم من هذا راهو التشجيع اللي قايمه به الصحافه المكتوبه والمسموعه
1: خاصه اذاعه المستير
0: وخاصه اذاعه المستير. يعني ما كانوش الفنانين مستنسين مشاهده معنا قايمين مش بواجبكم قايمين بحاجه فوق طاقتكم
1: سي تاهر. لكن ساعات
0: كان يتكلم عليهم وحتى في الجرايد ما يخسروش عليهم تصويره ولا تخرج بوستير وتصور الوان.
1: لكن سي تاهر في المقابل فما فنانين نقول لهم باش يجوا بحذان الاذاعه المنسير يشترطوا يقول لك ما نجمش نجي وسخانه وحراره.
0: المنسير مشهوره برشا بالحق نتاع ربي زاد مسير فرهد ياسر. ياسر
1: هي مشهوره وقايمه بواجبها لكن في المقابل فما برشا فنانين اللي هم يحسوا بروحهم كبار برشا.
0: علاش يخافوا منكم؟
1: الله اعلم علاش يخافوا منا. احنا نديوهم باش نكرموهم. راهو سي تاهر
0: تبارك الله عليكم والله بارك الله فيكم وانا ديما هالامنيه ما تحققش باش نجي لزاد مسير.
1: سيدي مرحبا بك وان شاء الله تكون ضيف في برنامجنا ان شاء الله.
0: وعجبتني وسحرتني وهبلتني مدينه المستير.
1: لما كيف تجي لإذاعة المسير نزيد نهبلوك أكثر سي تاهر. مرحبا بيك. شكرا لك سي تاهر تحياتنا.
0: بارك الله فيكم ربي يوفق أعمالكم. شكرا على العناية هذيا وسي محمد يستحق كل خير وكل تشجيع وإلى اللقاء.
1: ربي يشدك بصحتك سي
0: تاهر.
1: إلى اللقاء.
3: ماضي الإذاعة ناس أبدعت
4: درر من الأرشيف.
5: إعداد وتقديم عبد الله زند
6: محمد البندالي
7: محمود بوعلي
8: تقديم علال الشريف
9: محمد الصغير
10: أحمد وستفة
11: محمد زرقات
12: اليوبي بخري
13: عبد القادر عقيل.
3: برامج تميزت
14: صفحات من تاريخ الحركة الوطنية.
15: قصة لحم
16: مع بورقيبة الإنسان
17: بين دور الشعب والثقافة
18: بكل صراحة
19: بين دور الشعب
20: طريق السلامة
3: في أرشيف الإذاعة ذاكرة لسنين وسنين. مستمعين عاشوا صغرهم مع أجمل ما تقدم على الأثير واليوم نرجعهم لنفائس الأعمال الإذاعية من أرشيف

0: الفحص الناظور بير مشارقة على الموجة 104.7
1: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
2: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
1: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
2: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
3: التاسعة ليلا من إذاعة المنسير. أهلا بكم في موجز للأنباء. بلغت نسبة تقدم إنجاز أشغال طباعة وتوزيع الكتاب المدرسي لغارة إلى غاية غرة شهر سبتمبر الجاري بنحو 94% بالنسبة إلى العناوين المنجزة والمقبولة بالمخزن المركزي لوزارة التربية، وبلغت نسبة توزيع الكتب على المراكز الجهوية 71%، فيما بلغت نسبة المبيعات 66%، وذلك في إطار الاستعداد للعودة المدرسية. أعلنت مؤسسة فيدا في بلاغ نشرته اليوم أنها ستتولى صرف المنح المدرسية والجامعية والتكوينية بعنوان السنة الدراسية الجديدة، وذلك في إطار مواكبة الاستعدادات للعودة المدرسية والجامعية. تم خلال هذه السنة التكوينية ترفيع في طاقة الإيواء بالمبيتات ب 1720 سرير وفق ما تم الإعلان عنه اليوم خلال جلسة عمل انعقدت بمقر الوكالة التونسية للتكوين المهني، وخصصت للنظر في أبرز الاستعدادات المتعلقة بخدمات الإقامة والإعاشة لفائدة المتكونين خلال السنة التكوينية الجديدة. أكدت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية سلامة مياه الشرب الموزعة عبر الشبكات العمومية التابعة للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، وشددت على أنها مطابقة للمواصفات الصحية المعتمدة وصالحة للاستهلاك. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
4: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.

0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.
2: ماضي الإذاعة ناس أبدعت.
3: درر من الأرشيف.
4: إعداد وتقديم عبد الله زند.
5: محمد البنبالي.
6: محمود بوعلي.
7: تقديم علالة الشريف.
8: محمد هادي الصغير.
9: أحمد بوستة.
10: محمد زرقات.
11: الهدي بخري.
12: عبد القادر عجيب.
13: برامج تميزت.
14: صفحات من تاريخ الحركة الوطنية.
15: قصة لحم.
16: مع برجيبة. الإنسان.
17: بين دور الشعب والثقافة.
18: بكل صراحة.
19: بين دور الشعب.
20: طريق السلامة.
2: في أرشيف الإذاعة ذكرى لسنين وسنين. مستمعين عاشوا صغرهم مع أجمل ما تقدم على الأثير. واليوم نرجعهم لنفائس الأعمال الإذاعية. من

0: في البال لحظات وحكايا عن مبدع فنان،
1: جئنا نتوجه قلائد من عرائس الكلمات.
0: فنان في البال،
1: فنان في البال،
0: فنان في البال،
1: فنان في البال. رؤية صيفية لفكرة فنية
0: من اقتراح
1: فتحية جلاد وخالد الشرفي.

0: مازلنا معكم مباشرة في إذاعة المونستير ومع الفنان محمد أحمد. مرحبا بك، أهلا وسهلا سي محمد.
1: تحية. مرحبا، أهلا وسهلا.
0: أحنا الآن مع زميلتنا كريمة بن يوسف، باش نخرجوا خارج الاستوديو في تسجيل خارجي باش نشوفوا المستمعين شنو مازال لهم في البال حول الفنان محمد أحمد، ونحلوا الخط أيضا لأصدقائنا المستمعين عبر 73 460 800 في استقبال مكالماتكم الهاتفية. زميلنا بشير بن يوسف نلتقي بعد دقائق من الآن للاستماع إلى التسجيل الخارجي. سي محمد تبقى معنا تسمع شنو يقول المستمعين.
2: أنا مواطنة عايش في الخارج، وأغاني محمد أحمد تعجبني ياسر،
0: وتذكرني
2: في ذكريات كبيرة في السبعينات طلع.
3: شنو ذكرك مدام؟
2: في حاجات بتاع صغر.
3: شنو يذكرك بشنو باش تذكرك بالضبط؟
2: بصغري كنت مغرومة بالأغاني ياسر، كنت نبدأ كي نسمع ونفرح، نبدأ نتبانى في الغناية متاعه.
3: كيف شنو مثال الأغنية أحسن أغنية تعجبك عند محمد أحمد؟
2: أنا تعجبني برشا قدك يسحر يا مسمية، يحافظ على اللون التونسي وعلى أغاني التونسية والأغاني القديمة ذوكم ينعيشوا بهم أكثر وأكثر، نشوفهم يعجبون أخير ونسمعهم.
4: والله يا أختي محمد أحمد من الفنانين الملتزمين، لأنه عنده ياسر أغاني قدك يسحر يا مزنية
3: يا
4: مسمية، عنده ياسر بحيث إنسان ملتزم ويمثل أغنية تونسية صميمة، مشكل أغاني بتعتوى فهمتني لي أغاني إيقاعية و شبابية وكلمات ونعرفش كن هي، أما هو إنسان ملتزم باللغة التونسية، قدم عدة خدمات، كان من الفنانين الأوائل ومع أحمد حمزة ويوسف تميمي ومحمد جموسي وهادي جويني، كانوا فنانين تسمع الأغنية تحس بها تونسية، تولت إيقاعات غربية وموسيقى أخرى المغنين هذوما نعديهم في الإذاعة وفي التلفزة وفي المهرجانات ونعملوا لهم إشهار ونعرفوهم بالشباب متاع توا. صدقني شباب متاع توا ما يعرفش الأغاني القديمة وما يعرفش المغنيين والمغنيات القدم، يعرف كان جديد اللي متاع الإيقاع ومتاع الموسيقى ولا تعدي ستار أكاديمي ولا تعدي الفضائيات، أما أغانينا توا التونسية التونسي تونسي يعني كي تسمع الموسيقى وتسمع الموسيقى الجزائريه يميزوهم موسيقتهم، دوم ما يضرب تقولوا هذا جزائري، بعضهم ما يضرب الاخر مغربي، دوم الاخر ليبي معروف اللهجه الليبيه، احنا علاش نقلدوا في الغرب في الشرق وفي في في لبنان وفي سوريا ونقلدوا؟ مع احتراماتي لهم هذو فنانين باين، بقينا مش في المستوى نتاع الفنانين نتاعنا احنا، هذو التوانسه هذوما فنانين كيما نقولها ملتزمين. محمد أحمد نقول له ربي يطول في عمرك وما تنسناش، حتى هو عنده دور كبير في في في نسيان الناس، ما عندوش أغاني جديدة، ما عندوش كيما نقولوا مش قاعد يعني في مهرجانات، ما نشوفوش حتى في العروض
3: شوية.
4: اي حتى في العروض نتاع المهرجانات والإعلانات ما نسمعوش بيهم الفنانين هذوما، علاش ما يعرفوش برواحهم؟ عندهم يقولوا عندهم كيما يقولوا
3: يظهروا في الساحه، تقول
4: انت اي يظهروا في الساحه التونسيه، يظهروا في المهرجانات، المسؤولين في الاذاعه والتلفزيون يعديوا لهم اغانيهم.
5: بالرغم اللي اكيد ان الوسط نحكي على الوسط الفني ثري وغني وشباب واجيال يعني كثيره، الا انه يبقى بعض الاسماء الخالده اللي تبقى دائما في الذاب في التاريخ وفي اذهاننا اللي ما تتمحاش، كيف محمد احمد مثلا ما حوجنا الى ايقاع بطيء هيك طقطقات كما كانت قبل. نحن كلمة تونسية حلوة صحيح يعني خارجة من العائلة التونسية، يعني بدينا نحقا نشنف أسماعنا بكلمات وربما نقولش ألحان، إنما الكلمات اللي يعني الكلمات اللي تدخل اللي يعني اللي جاي من القلب الحق تدخل القلب مباشرة، معناها فنان أحمد حمزة ومحمد أحمد يعني على غرار يبقوا دائما في الذاكرة، والذاكرة البعيدة والقريبة والأجلة وكل الذاكرة الحق. محمد أحمد طبعا صوت قديم، صوت آتي من الجيل القديم، طبعا دائما نطرب لسماع أغانيه الجميلة، نريد سماعه ونتمنى أن نسمع الأغاني كما يتأخذ حظها كما بقية الأغاني الشبابية، أغاني الفنان محمد أحمد، يعني لما لا نقع برمجتها ونقولوش في برشا مناسبة، ولكن على الأقل يعني في من بين المواد الإذاعية اللي تذاع.
6: محمد أحمد هو فنان تونسي قدير، معناه معروف، عنده كفاءة كما قال فنية، وأغانيه مقبولة، ومعناها في جيل وكلنا الناس كل نحبوه ونسمو أغانيه. أكثر أغنية ذكرني في شبابي هما شي تقول زين كيس حريه مسمية، وأهم العينين هذي كزاد عنده، وبرشا برشا أغاني عنده برشا ما نذكرهم شيني، كما قال الواحد ذكرته تنجم تكون نقصت شوية.

0: دائما معكم في هذه البرامج المباشرة وفي برنامج فنان في البال وفنان على البال. دائما يبقى الفنان محمد أحمد معنا ونوصل اللقاء معكم. كنا مع تسجيل خارجي قامت به الزميلة كريمة وتأكدنا كونه محمد أحمد مازال في الذاكرة. مرحبا من جديد سي محمد أحمد. ألو
1: بيكم. أي ألو. مرحبا بك.
0: مرحبا بك.
1: أهلا وسهلا. أنا في استماع لكم معناها ومتشوق وعملتوا لي عدة ذكريات معناها أثرتهم لي.
0: احنا حبينا باش تكون مباشر في الاستوديو لكن نظرا لظروف ان شاء الله في مناسبة قادمة.
1: ان شاء الله
0: قادمة.
1: مناسبة ان شاء الله. مرحبا.
0: نحكيه شوية على المهرجانات سي محمد. عندك مشاركات يبعثوا لكم تول؟
1: عندي مشاركات خفيفة مش
0: خفيفة.
1: مازلت كيف عديت في مهرجان حمام الشط في شيخ حمام نلف. عديت مهرجان وإن شاء الله نهار 11 عندي في العبدلية أنا والأستاذ حمزة والمطربة سلاف اسمها سهرة الحنين.
0: حنين.
1: أي سهرة الحنين. عاد هذه الثلوث هذه باش نقدموا حفلة في العبدلية في المرسى.
0: أحمد حمزة سلاف ومحمد أحمد.
1: أيوة.
0: نعم.
1: عاد إن شاء الله نهار 11 هذه أود. ما عطونيش برشا مهرجانات ذاك حاجتهم وليت خذيت مهرجان وتكفيت. ما نحبش نجري ياسر رغم اللي غيري خذا 11 مهرجان وخذا 16 وخذا 8 انا تكفيت بمهرجان يزي في البركه. هذا يحبوا يعطيوني.
0: علاش تكفيت بمهرجان هذا فقط؟
1: هو هكا ظهر لهم بينما انا ما زلت
0: تحب تعطي
1: نعطي للجمهور وحبهم يبعدوني على الجمهور وربي يهديهم وكا شو نقول لهم.
0: يعني من المنطلق كما قال ضيفنا منذ قليل طه الميليجي كونوا الفنان ما عندوش عمر للاعتزال.
1: انا اخيرا في الالبوم تاعي في اللي شجعتني فيه الوزارة الثقافة معناها عملت فيه 8 أغاني سنين قدم عملت فيهم توزيع كيف أهم العينين ولو تسمعني.
0: توزيع جديد.
1: توزيع جديد معناها شبابي وبش تدخل والبقية الكل 6 أغاني جديدة.
0: نعم سي محمد. ما تراش سي محمد اللي الفنان كيكون في عزه يعني في الأوج متاعه صحيح هي ذيك الحياة تداول والحياة سلسلة أجيال تجي وأجيال تنسحب. ما تراش اللي الفنان كيف يلزم يكون في الأوج متاعه وينسحب باش يخلي كل النظرة الطيبة باش يخلي هك الصداء الطيب خير من اللي يكبر في العمر ويكبر في الصوت ويكبر إلى يولي حتى في الركح ما عندوش كل حضور الركحي الكبير.
1: فعلا انا والله لكن نقول لك حاجه تقعد والله لا فتحيه تقعد بيتها في حمام الشط. هذه الحفله الاخرانيه حمام الشط جاني المعتمد تاع الشيرة وقال لي هالناس الجمهور اللي الداخل والبرة قال لي جاوا محمد احمد قال لي نحبك اليوم تقدم له الشيء اللي يحبوه هو. وفعلا ما حبوش يخليوني نهبط من منصه انا جي هابط هما يعاودوا باش نعاود لهم الاغاني اللي سمعوها واللي مازالوا ما سمعوهاش.
0: نعم
1: معناها من غير مبالغه قعدت ساعه ونص فوق الركح وانا نغني. هل انا كبرت على الجمهور او كبرت على الفن؟ اظن حبيت دائما نقول لهم انا راني موجود ونحب الشبان ياخذوا على منوالنا على وقفتنا على تقديمنا على الأغاني متاعنا الفنية اللي ما هاجرناش تونس وحبينا تونس وقعدنا نغنيه لتونس كما مثل نعمة وانا وعدة ناس اللي ما هاجرت في البلاد هذية وعطات الفن التونسي ونقولهم يا جمهور احنا رانا نلحنوا الأغاني لكم انتوما تو كما مثلا قد كشحر يا مسمية تلقاش في الشرق ولا من العينين ثلاثة عينين تلقاش في الشرق ولا أي في بقعد معناها هذم أغاني تعملوا ولا أعمل ما في بالك يشغلني بحيالك فارح اللمعات وعذابي حلالك نقول يكفيني لعباتك واللي عملته فيا ما زالت ليعاتك لهبة في جواجية جايتني بدمعاتك وتقول لي حن علي بعد ظلمتني.
0: الكلمات المزينة برشا اللي قدمتها منذ قليل سي محمد أحمد. التواصل مع الشباب وإحنا معانا فنان مطرب شاب صالح أحمدات. صباح الخير.
1: صباح
2: بخير اخت الحياه.
0: اهلا وسهلا بك.
2: اهلا وسهلا، مرحبا بيك ومرحبا سي محمد احمد.
1: اهلا وسهلا سي.
2: مرحبا سي محمد،
1: الله يبارك فيك، عايشك، نتمنى لك كل
2: السعاده. يعيشك سي محمد، ربي يخليك. والله معناها فرصه سعيده عطتني بهذا المسير، مشكوره.
1: الله يبارك فيك.
2: ديما تربط الاجيال وتخلي ديما ثم تواصل كما قال.
1: اي ما فيش شك، ما فيش شك، بارك الله فيك، هذا عطينا كبير.
2: يعيشك انت سي محمد، بارك الله، راه ولينا من احنا صغار تربيت على اغانيك وكنا معناها
1: الحمد لله. المجتمع على رواحنا، استحفظنا على رواحنا، مش الأجيال عاشت معانا.
2: والله والله
1: الحمد لله.
0: سي محمد، شنو النصيحة اللي تقدمها لسي صالح حميدات قبل ما نواصلوا الحوار مع سي صالح؟
1: سي صالح حميدات نقولوا له معناها إن شاء الله يثابر وما تديهش الدعاية متاع الناس، غني هذا وغني هذا، لا، هو يشد صحيح باش يثبت وجوده بالأغنية التونسية ويثبت روحه من ناحية الكلمة ومن ناحية اللحن ومن ناحية الإعطاء لفن التونسي.
0: نعم،
1: هذه النصيحة لحميدات، وأنا شو نقول له، خاطر نحبه ودائما حقيقة عنده اعتناء بوجوده ويحب يقدم ما عنده في التونس.
0: هو صالح حميدات يحب يقدم نوع معين من الأغاني، وصل الفني يحب ما وصلش، ذلك هو السؤال اللي نقدموه لصالح.
2: والله يا فتاة يعطيك الصحة، سمحني ما حبيت نقول سي محمد ربي فضلك وربي طول في عمرك، حبيت نذكره سي محمد، معناها نفكر أنا وقتها كنت في دنيا الأطلال سي محمد، كنت أنت كنت عندك زيارات واتخاذ، نتفكر وقتها من الزيارة، من الزيارات أنت وقتها، ومن بين وقتها أنا كنت عندي في فترة ما وقتها غد بعض أغاني في دنيا الأطفال، وكانت عندي أنشطة عدا وقتها، معناها كان وقت اللي ينزل ضيف سي محمد أحمد يكون هو موجود، فكل الهوس كانت ديما عنا بالنسبة لنا كل تقول أنت نشوة خاصة، لخاطر هو عنده حضوره، معناها روحي وعنده تاريخته. وبعد سي محمد وقت اللي أعمال المسيرة شخصيا دخلت في الجانب الفني، وليت ننظر سي محمد نظرة أخرى مختلفة، لأن يعني سي محمد خل ولا يحضر ولا عنده حضور، إنسان الموسيقي الفنان اللي عنده دور، وكان عضو ياخذ عضوية في لجان تحكيم، وكان عنده نظرته، معناها أصبح سي محمد عنده رؤية اللي نجم يحكم، يعرف الفنانين أخت فتحية، ويعرف ينجم يقيم وينجم يقدر معناها حتى الموجود في الساحة. وأنا اليوم متوقع بلا نسمع فيه يحكي كيفاش، معناها مثلا حكاية العروض والمهرجانات والواحد، هذه معناها بصراحة هو هذا شيء الفنان يعيشه من اللي يبدا الى خاطر المسار، ما فيش تقاعد ولا محاله الفن. اما المسيره تقعد ديما على اختلافها، ثم خصوصيه، صحيح كل فنان عنده رؤيته وعنده طريقته في التعامل في الساحه الفنيه، وسي محمد يعرف وبارك الله فيه، يعرفني مثلا انه في الساحه شنو نعمل، اما هذا ما يعنيش انه يلزمنا نزيد نحبوا بعضنا ويلزمنا نحترموا بعضنا ونقدروا بعضنا ونقولوا معنا كل انسان عنده رؤيته. انا اليوم نختلف مع فنان مثلا في توجهه في، هذا ما يعنيش انه انا ندخل معاه معناها في عداء او ندخل معاه.
0: هو الاختلاف باش يقدم النوعيه الجيده اخويا صالح. نعم،
2: يعطيك الصحه.
0: والسؤال المطروح ايضا، فما الشباب الفنانين الشباب اللي ما يستدعيوهمش المهرجانات، كما فما فنانين كبار كما سي محمد احمد حمزه الى غير ذلك، برشا مهرجانات ما تستدعيهمش باش يقوموا بالحفلات
2: نتاعهم. اكيد انا نقول انت عطوك مهرجان سي محمد، انا ما انا ما خديت حتى مهرجان، مش هذا في بالك، انا مثلا ما خديت حتى مهرجان السنة. علاش؟ على خاطر ربما خاطر يلزم ثم مش عارف، يلزم ثم
0: أغاني معينة
2: ربما يلزم أنا كما مثلا كفنان عندي برنامج، يلزمني نكون
1: عندك برنامجك أنت، وأنت عندك متقدم ومن جملة الشبان، يلزم يضموك للبرمجة المهرجانية هذه بتاع المهرجانات. علاش؟
2: والله
1: وجودك معناها قديم، مش قديم أنت، أنا شخصيا لكن نحس بروحي عجزت وما عادش عندي ما نقدم. لا نقول يا ناس، ما عادش راوني انا توا باش كيما يقولوا يقوم الجوار يقولوا لي علق الصباط.
0: الفنان ما عندوش تعليق صباط سي محمد.
1: أنا نعلق العود متاعي.
0: لكن فما تشجيع شباب كفنان شاب كما صالح حميدات.
1: صالح حميدات ومعروف وعليه ما يخبش.
2: هذا سؤال ربما
0: سؤال كبير سي صالح.
1: هذا معنى يأسف له الحقيقة. معناها شاب كيف حميداتو معناها عنده برنامج وقدم من بكري، قدم برامج وحبوا الجمهور وصفق له.
0: على كل حال مش نرجعوا سي صالح. سي محمد أحمد، سي صالح تحفظ أغاني غيرك من الفنانين؟
1: أنا
0: لا، سي صالح حميدات.
1: سي صالح
2: نحفظ. نحفظ بالطبيعة.
0: تحفظ لسي محمد أحمد؟
2: إيه سي محمد، نفكر أنا صغير تغرمت برشا بأغاني سي محمد.
0: مثلا شنو اللي مزالوا في الذاكرة، مزالوا في البال من الأغاني سي محمد أحمد؟
2: العينين هذيك أغنية عاد تقول أنت ملي إحنا صغار، نفكر أنا ديما أنا صغير تقني وقت اللي هو يقول كحلة وسهلة وزرقة نقعد أنا فهمت
0: تتخيلهم.
2: هذا ذيك ثم أهم العينين، ثم قد يسحر زاد هكا موتاك محمد. قد يسحر يا مسمية.
1: هذا من الحاجات اللي قاعدوا شعبية وقاعدوا
0: ما تغنيهمش خويا صالح، ما تغنيش محمد أحمد كون نسمعوا صوتك هكا شوية وبعدها مش
2: لا عليش نغنيهم. وهي بالعكس
0: تسمعنا في السباح هذايا ولا يزبك تسلطن كم الفنانين الكبار الساعة باش تغنينا.
2: آه من العينين خلونا حيرين.
0: سي محمد عاون سي صالح.
2: آه من العينين خلونا حيرين.
1: آه من العينين اتلاس عينين.
2: كحلة وزرقة وشهلة
1: خلونا حيرين.
2: اش كحلة وزرقة خلونا حيرين. أشكون يقول لي أنا ما خير ما خير ما خير ما خير ما خير.
0: على كل شكرا ليك سي صالح حميدات، ان شاء الله نشوفوك دائما متالق. وحبينا باش نظهروا للمستمعين الانتماء التوجه اللي اختاره صالح حميدات في مسيرته الفنيه للمستمعين ولسي محمد احمد. نستمعوا لصالح حميدات. تحياتنا ليك صالح حميدات، الى اللقاء.

0: نرجع مع سي محمد أحمد. سي محمد مرحبا بك.
1: أهلا بك.
0: أهلا وسهلا. هذا هو صالح حميدات وتوجه الخاص.
1: لازم أسجلها في مصر هذه.
0: لا هي سجلها في تونس. أما أغنية مصرية صحيح مسجلة في تونس.
1: مصرية محمد محمد شكري ولا محمد هكا كلي غني برشا غني شعبية هكا.
0: زعم محمد نوح زعم.
1: لا لا لا لا مش محلي. محمد كلي غني لتقوم زلزال وكلا غني تاعو.
0: محمد

0: مع أحمد الغرايري حتى وبعدها بديت ناخذ الشعراء اللي عندي والأغاني لتونس الإذاعة، ومن جملة عندي عدة أغاني لرضا الخويني شاعر غنائي، وخذيت القصائد عاد خذيت القاسم الشابي ثلاثة أغاني لحنت له ثلاثة قصائد، من جملة أخيرا توا مدة عامين سجلت له الحب شعلة من نور ساحرا هبطت من السماء، عملتها له في نوع لحنتها في نوع موشح، وبخلاف أراك فتح له لدي الحياة، أسكت يا جراح واسكني يا شجون، مات عهد النواح وزمان الجنون، وأطل الصباح من وراء القرون، من أحاني الكل من أحاني
1: ألحنت. نعم.
0: ولحنت الغيري زاد لحنوا لي ولحنت لحنت العليا، يا ناسي ما تلوموا عليا محبوبي ما تكت فراقه، صفية الشميع أنا مبيع الحب للي راغب فيه، لحنت الزهيرة لحنت يوسف تميمي لحنت عدة مطربين، ولحنوا لي محمد رضا شادي أنور العروسي البليري بعض محمد سعادة الحلي زادا انا، وانا اللي يقصدني مش نغني له ما نقولوش لا رغم اللي انا ملحن وغنيت ياما لحنت ياما اغاني.
1: نعم سي محمد، قلت لي اخر اغنيه سجلتها منذ عامين تقريبا
0: اي موشح
1: موشح
0: لابو القاسم الشابي، نقول فيها الحب شعله من نور ساحرا هبطت من السماء.
1: نعم
0: اي
1: في العصر هذايا يعني وفي الانترنت وكل التكنولوجيا الجديدة وكل نهار عنا حاجة جديدة، الأغاني هذه المتراكمة والأغاني اللي كل يوم تقريبا نسمعوا اسم جديد، تحفظش أسامي فنانين جدد سي محمد؟
0: والله إيش باش نقول لك، أنا من الناس اللي نسمع ومن ما نثبتش على الأسامي. أنا عندي أسامي بتاع تونس أولادنا نعرفهم مثل لطفي بوشناق وصبر جباعي، فهمتني؟
1: عدنان الشواشي،
0: ولطيفة وعدنان الشواشي ولدنا
1: سي محمد أهلا. على سعيد العربي شكون الأسماء اللي تواكبهم وتسمعهم الآن من الفنانين الشبان؟
0: والله الشبان هذوما توا عند فما هاني شاكر هو اللي رسخ من جملة
1: ليه مش شبان عاد هني شاكر فنان مخضرم،
0: ولكن من الشبان هذوما تبعوا إيقاع أوروباوي وساعة ساعة تسمحهم في اللبناني وساعة ساعة تسمحهم في معنى حيث عدة مطربين هذوما يجريوا للكليب ويجريوا للمادة أكثر من اللي يجريوا للفن.
1: ما عملتش كليب سي محمد؟
0: أنا عملت كليب من العينين في في حنا بعد.
1: شكون اللي أخرجوا الكليب هذي؟
0: الكليب محمد الكاتب.
1: الكليب كان على مكتوبك الخاص وإلا؟
0: لا لا هما صرفوا عليه وهما حبوا باش يعملوا لي من العينين
1: كتشجيع للفنان والفنانين التوانسة.
0: أنا قلت قبليك آخر لحن لحنته هو الكليب قصيد هواك دواء أي من هواك يروح دواء في الألبوم متاعي، ما نعرفش وصلكم الألبوم متاعي ولا ما وصلكمش
1: الألبوم متاعك مازال ما وصلش، إن شاء الله إن شاء الله تبعثونا وينضاف
0: لا إن شاء الله أنا نجي ونعطيه لكم.
1: مرحبا بيك.
0: فيه ستة أغاني جديدة متنوعة من جملة فيهم في آخر الألبوم فما أغنية يا محلى على العروسة والعروس
1: تحفظها شوية سي محمد؟
0: أه؟
1: هك نتحفوا بها المستمعين خاصة اللي نعرفوا أجواء احتفالية كبيرة في العائلات التونسية
0: بتاع
1: العرايس وخاصة التوانسة اللي يقيموا في الخارج ورجعوا لتونس.
0: يا مبرك الفرحة الليلة بعروستنا زهات الليلة، فرحانة بعروسها الناها لحباب وجميع العيلة.
1: هلي فما أغنية اسمها العروسة يا خالد؟ شوف مجموعة الأغاني بتاع سي محمد أحمد تقريب فما أغنية اسمها العروسة.
0: عندي العروسة
1: سمعنا منها شوية سي محمد.
0: يا مبرك هالفرحة الليلة بعروسة نزهات الليلة، يا مبرك

كل العيلة يا مبروك مبروك هالليلة، يا مبروك هالفرحة الليلة، بعروستنا زهت الليلة، يا مبروك هالفرحة الليلة، بعروستنا زهت الليلة، فرحانة بعروس هناها، فرحانة بعروس هناها، لحباب وكل العيلة يا مبروك مبروك هالليلة.

0: هكذا ننهي هذا اللقاء سي محمد أحمد، إن شاء الله نلتقيك في فرصة لاحقة.
1: تحسن بها الأغنية العروسة رو.
0: هي تحية لكل
1: حلوة ياسر.
0: تحية لكل العائلات اللي عندها أفراح، وتحية للعائلات التونسية.
1: العائلات ونقدموها هذه هدية ليهم وللعرايس نتاعهم، للعروس والعروسة إن شاء الله، وفرحين ديما إن شاء الله.
0: إن شاء الله دائما متألق. شكرا للفنان محمد أحمد، نلتقيك إن شاء الله في فرصة لاحقة.

في أرشيف الإذاعة ذاكرة لسنين وسنين. مستمعين عاشوا صغرهم مع أجمل ما تقدم على الأثير، واليوم نرجعهم لنفائس الأعمال الإذاعية من أرشيف

من 8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هات الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار، المحفل، الفن السابع حاضر في سينما، وتبع الموجة. أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة، نوادر الماضي نستحضروها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

0: العاشرة ليلا من إذاعة المونستير. أهلا بكم في نشرة الأخبار، نبدأها بالعناوين. وزارة التجارة تواصل تزويد السوق بالمياه المعدنية المعلبة وتدعو إلى عدم اللهفة، وهيئة السلامة الصحية تؤكد سلامة مياه شبكة السوناد وصلاحيتها للاستهلاك. انطلاق السنة الجامعية الجديدة اليوم، ووزارة التربية تستعد لفتح المنصة الرقمية للتسجيل عن بعد بالمبيتات والمطاعم والتمتع بالمنحة المدرسية. والبنك المركزي يضبط الشروط والإجراءات التنظيمية المتعلقة بإسناد القروض والتمويلات الصغرى على الشرف. أهلا بكم من جديد. أكد مدير المنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات سمير الخلفاوي أن البرنامج الاستثنائي الذي نفذته مصالح الوزارة خلال الأيام الأربعة الأخيرة مكن من تحسين التزويد بالمياه المعدنية المعلبة، وذلك بالتوازي مع مواصلة الحملات الرقابية، وطمأن المستهلكين مشيرا إلى أن عملية التزود بدأت تستعيد نسقها العادي.
1: جمعة والسبت والأحد والاثنين عملنا برنامج استثنائي في عملية التوزيع كميات كبرى وقاع ضخها بمساحات التجارية الكبرى، رقم معناه من مساحة تجارية كبرى المبيعات متاعه اللي صارت معناه في المياه المعلبة جمعة والسبت وحد تقريبا 1,200,000 قارورة في نفس الفترة من السنة الفارطة 165,000. نحب نطمن المستهلكين، نطمن المواطنين، راهو نسق الانتاج والحمد لله عاد في حدود 30 وحدة تعب، رغم ناشطين بشكل عادي واكثر من العادي. احنا طلبنا منهم انهم يرفعوا اكثر ما يمكن في النسق نتاع الانتاج نتاعهم، وطلبنا منهم انهم حتى في الويكاند معناه سبت ولا حد يخدم في انبلاء ويحاول يوفر اكثر ما يمكن، متجندين بحول الله الناس الكل الى تحسين المشهد العام للتزويد. قمنا بحملات مراقبه كبيره في مجال معناها توزيع المياه المعلب، تقريبا معناها الاهم المخالفات اللي تم معناها تسجيلها 750 مخالفه في قطاع المياه المعلم.
0: وأكدت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية سلامة مياه الشرب الموزعة عبر الشبكات العمومية التابعة لشركة استغلال وتوزيع المياه، وشددت على أن المياه مطابقة للمواصفات الصحية المعتمدة وصالحة للاستهلاك. الهيئة أوضحت في بلاغ أنها تواصل بشكل دوري مراقبة مياه الشرب، وذلك من خلال رفع عينات وإخضاعها للتحاليل الجرثومية والفيزيوكيميائية إلى جانب قياس نسبة الكلور المتبقي بهدف التثبت من نجاعة عملية التطهير وضمان سلامة المياه. وأفادت الهيئة بأن نتائج التحليل الرسمية المنجزة إلى حد الآن أثبتت بأن العينات مطابقة للمواصفات الصحية المعتمدة، كما أكدت الهيئة سلامة المياه من الناحية الجرثومية وصلاحيتها للشرب. وأضافت الهيئة أنها تواصل عمليات المراقبة الدورية لمياه الشبكة العمومية مع اتخاذ الإجراءات اللازمة عند الاقتضاء، وذلك في إطار حرصها على حماية صحة المستهلك وضمان سلامة المياه الموجهة للاستهلاك. إلى شأن وطني آخر، انطلقت اليوم السنة الجامعية الجديدة بالنسبة للاختصاصات الطبية وطب الأسنان والصيدلة والمراحل التحضيرية للهندسة في ولايتي المنستير وسوسة. كمال إشراد رئيس جامعة المنستير أكد في هذا الإطار أنه تم تجهيز المخابر العلمية بهذه المؤسسات الجامعية بالإضافة لتهيئة وصيانة عدد من الأقسام، وأشار إلى تواصل أشغال الصيانة بها إلى اليوم من أجل توفير أحسن الظروف الدراسة لهذه السنة.
2: تشمل المعاهد التحضيرية ومعاهد المدارس المهندسين وطب الأسنان والصيدلة وكلية الطب. بالنسبة للبقية إن شاء الله تنطلق يوم 15 سبتمبر. ثم إجراءات وقعت من أجل تحضير مؤسساتنا، وخاصة ركزنا على سلامة المستعملين في المخابر ومن حيث تدقعات التدريس. بعض الأشغال ما زالت إن شاء الله متواصلة، بعض الأسوار وقع مراجعتها ممكن يقع هدمها وإعادة بنائها، زاد حملة نظافة كبيرة وقعت حول المؤسسات الجامعية كلها. وإن شاء الله إحنا حاضرين باش ننطلقوا سنة، ونتمنى لكل أبنائنا وبناتنا الطالبات والطلبة باش يكون إن شاء الله سنة موفقة.
0: أعلنت وزارة التربية اليوم عن فتح المنصة الرقمية للتسجيل عن بعد بالمبيتات والمطاعم المدرسية والتمتع بالمنحة المدرسية لفائدة تلاميذ المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي للسنة الدراسية 2026-2027. وأفادت الوزارة في بلاغ لها بأنه بإمكان كافة أولياء تلاميذ المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي الراغبين في الانتفاع بخدمات الإقامة والإعاشة بالمبيتات والمطاعم المدرسية للسنة الدراسية 2026-2027 بإمكانهم التسجيل عن بعد عبر المنصة الرقمية بداية من 3 سبتمبر على العنوان vscolaire.education.tn. وبالنسبة للتلاميذ غير الممنوحين وأنصاف الممنوحين يتم استكمال إجراءات الخلاص بعد المصادقة على مطالبهم من قبل اللجان الجهوية، في حين يتم بالنسبة للتلاميذ الممنوحين سحب وصل الترسيم بعد المصادقة على مطالبهم من قبل اللجان الجهوية قصد تمكينهم من منحة كاملة. أصدر البنك المركزي اليوم غرة سبتمبر منشور موجه إلى البنوك يتعلق بضبط الشروط والإجراءات التنظيمية التي يتعين على البنوك مراعاتها في إطار معالجة مطالب الحصول على القروض والتمويلات الصغرى على الشرف. المنشور الجديد يلزم كل بنك بإحداث منصة رقمية يتم من خلالها وجوبا وبصفة حصرية إيداع مطالب الحرفاء الراغبين في الحصول على قرض أو تمويل على الشرف، وذلك بداية من غرة شهر أكتوبر القادم. ويستوجب على البنوك أن تؤمن كل منصة رقمية تاريخ وتوقيت إيداع المطلب وتسليم وصل في الغرض للحريف بكل وسيلة تترك أثرا كتابي بما يمكن من ترتيب المطالب حسب أسبقية تقديمها واحتساب الأجال المقررة للبت فيها. ويأتي هذا التوجه في إطار تطوير الخدمات البنكية وتبسيط إجراءاتها، فضلا عما ستوفره هذه المنصات من شفافية في الإجراءات وموثوقية في مسار معالجة المطالب المقدمة من الحرفاء مع مراعاة الأحكام التشريعية والترتيبية المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية ومتطلبات السلامة المعلوماتية. وستعمل البنوك قبل انطلاق العمل بالمنصات وتحت إشراف البنك المركزي على اتخاذ التدابير الاتصالية اللازمة للتعريف، خاصة بشروط وإجراءات تقديم المطالب ومراحل دراستها والبت فيها، وذلك من خلال ومضات إرشادية سيتم بثها عبر وسائل الاتصال المتاحة. إلى آخر تطورات الشرق الأوسط، حيث أعلن الجيش الأمريكي عن شن هجمات على مناطق على أهداف جنوب إيران، بينما دوت أصوات انفجارات في عدة في المنطقة. وتوعد الحرس الثوري الإيراني الولايات المتحدة بالرد وسط تأكيد مسؤولين أمريكيين أن الضربات العسكرية على طهران لا تزال مستمرة. وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة تشن حاليا ضربات على إيران ردا على إطلاقها 8 صواريخ أسقطت جميعا قبل كانت في اتجاهها، وكانت تستهدف قاعدة عسكرية أمريكية في الأردن. وبعد الهجوم بنحو 3 ساعات أفادت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية ببدء ما وصفتها بالعملية الحاسمة للقوات المسلحة الإيرانية ردا على الهجوم الأمريكي. بدوره أكد التلفزيون الإيراني نقلا على الحرس الثوري أن معسكرا تابعا لمشاة البحرية الأمريكية في الأردن قد تعرض لهجوم بصواريخ باليستية أطلقت من إيران. وصلنا إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها. وزارة التجارة تواصل تزويد السوق بالمياه المعدنية المعلبة وتدعو إلى عدم اللهفة، وهيئة السلامة الصحية تؤكد سلامة مياه شبكة السونات. والبنك المركزي يضبط الشروط والإجراءات التنظيمية المتعلقة بإسناد القروض والتمويلات الصغرى على الشرف. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
3: الصيف موسم السمر والسهر. وفي إذاعة المنصير باقة برامج يحلى معها السهر. رحلة كلمة
4: معنا
3: ومغنى في السهرات، في سهرات إذاعة المنصير وتبع الموجة.
5: سمر مع

أصدقائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إلى هذا الموعد الجديد من برنامج سمر مع النغم. اليوم الثلاثاء غرة سبتمبر 2026 الموافق للتاسع عشر من ربيع الأول 1448 هجرية. تحياتنا لكل المستمعين، شكرا لكم على التفاعل وعلى متابعة كل الحصص اللي نقدموا فيها. الحقيقة الأسبوع الفارط كنا قدمنا حصة خاصة بالاحتفال بالمولد النبوي الشريف مباشرة من الزاوية المدنية بقصيبة المديوني. نعود من جديد، نرجع لبرنامج سمر مع النغم. ظهر لي أسبوعين، حتى الأسبوع اللي قبل الفارط زاد كانت يعني حصة مباشرة لنقل حفل من مهرجان المنستير الدولي، يعني غبنا جمعتين. اليوم ايتو تفكرت، اليوم رجعنا من جديد لحصة سمر مع النغم. وكما تعودتوا بينا مدام حال يعني البرمجة الصيفية يعني على مشارف الانتهاء، وإن شاء الله باش نستقبلوا برمجة جديدة بعد أيام مع هذا الفصل، فصل الخريف والعودة، العودة المدرسية والجامعية وبشائر فصل الخريف. صحيح الفترة ذي فما ناس ما صعب عليهم شوية يشعروا ببعض الوحشة، ولأنه ديما ترافقها العودة من مباهج الصيف والاستجمام والراحة. صحيح اليوم رجعنا للنظام الحصتين وهذاك هو ميدوم حال. بطبيعة الصيف ثم الخريف الشتاء والربيع ثم نعود من جديد وهكذا دواليك، وتلك الأيام نداولها بين الناس. على كل باش ننطلق الليلة مع موضوع جديد في الحصة، موضوع العتاب. العتاب، وإن شاء الله حضرنا بعض الأغاني اللي ورد فيها معنى العتاب. والعتاب هو لوم على فعل لا يكون إلا لشخص عزيز. يعني فرق بين اللوم والعتاب. اللوم نجم اللومه أي شخص، يعني ينجم ما عنديش به علاقة كبيرة ياسر لكن لومته على خطأ معين. نجم شخص اعترضني في الطريق، يعني ما احترمش أدب الطريق، القاب الفضلات مثلا، يعني ما احترمش إشارات المرور، نجم اللومه لوم ذاك. بينما العتاب يكون لشخص معروف وتكن له محبة، هذا الفرق. والعتاب كما قلت هو فيه صفاء النفوس، والعتاب على قدر المحبة، لكن العتاب لا يكون أسلوبا فعالا إلا إذا استخدم في الوقت المناسب ومع الشخص المناسب الذي يتقبل العتاب اللطيف بصدر رحب. فما الناس ما تقبلش العتاب، ينجم يكون صديقك، ينجم يكون قريبك، تعاتبه يتقلق شوية. هك علاش يلزم نختاروا الموقف والوقت المناسب لمعاتبة الشخص اللي أخطأ في حقنا. هناك فرق بين اللوم، كما قل اللوم عفوا والعتاب كما ذكرت موضوحين. بالرغم من اقتران عبارتين ببعضهما، اللوم هو تنبيه الفاعل على خطأ أو الخطأ اللي قام به حتى وإن لم يكن بينكما علاقة أو مودة، وهو أشد من العتاب. لأن العتاب هو تنبيه الصديق والحبيب على تقصيره في المودة بشكل لطيف. ولكي يكون عتابك مقبول وله تأثير، يجب أولا أن لا يزيد على حد معين لكي لا يتحول لنوع من الهجوم. يلزم فما حدود، هذا حتى كي تعاتب شخص صديق أو حبيب فما حد معين باش ما توليش الهجوم على الشخص هذاك. ثانيا ما يلزمناش زاد نتهاون، لأن الاستسهال يؤدي إلى التهاون والتمادي في عدم مراعاة ما يضايقك. لأنه فما بعض أشخاص ينجم يكون صديقك وانت يعني تخلي تقول أي مش مشكل، واللي يعاودها المرة جاية نفس الخطأ. وزادة ما يزيدش من تهاونه، زادة الموقف يكون محترم وفي الوقت المناسب. ثالثا يجب تحديد الأشياء اللي ضايقتك بكل دقة، تقول له الشخص راه قلقتني الحاجة الفلانية، فيما صراحة راه في العتاب مش هكا وبرا. ثم في الأخير محافظ على الهدوء دون انفعال، يلزمنا زادة ما نفعلوش وقت نعاتبه، توريه تقول له راك أخطأت في حقي في الحاجة الفلانية وتتناقشوا وتحاول تقنعه. وخامسا وأخيرا يجب أن لا تستخدم كلمات خارجة عن الأدب واللياقة، يلزم زادة
نخرجوا على الموضوع ونقولوا في إطار العتاب، نولي نسمع في الكلام في الآخر ولي هكاك مش عتاب، يولي قذف وسب وشتم. على كل حال احنا حسيتنا قلت حول العتاب، عتاب الأحبة خاصة، النجم عاتبك، النجم قلقني في موقف معين، أخو نكلمك خير أحسن ما نخلي في قلبي ونصارحك ونقول لك راك غلطت معايا في الموقف الفلاني، خير ما نقعد متقلق وحامل عليك يعني ضغينة. نشوفوا مواقفكم بعد حين مع السادة المستمعين مع العتاب، يعني أنت تعاتب ياسر الأصدقاء اللي تحبهم، فمشكون يقولك لا أنا ما نعاتبش، مهمنيش فيه، أخطأ في حقي نتجاوز وننسى، فمشكون يقولك لا ما عادش من الغلطة الأولى ما نسامحوش. على كل حال نجموا نتحدثوا على تجاربكم مع العتاب في الحصة. تحيات كل السادة المستمعين، شكرا لكم، إن شاء الله بعد حين نستقبل مكالماتكم على الرقم 73 460 800، مع التحية لفريق البث المباشر، صديقنا منير بعطي في استقبال المكالمات الهاتفية، هيثم والناس في الجانب التقني، وكذلك حاضر معنا صديقنا طارق الهلالي. تحية للجميع، باش ننطلق معنا غام أول كل أنغام وأغاني الحصة الليلة، موضوعها العتاب. إن شاء الله تقضيوا معنا سهرة رائقة على موجات إذاعة المنستير.

0: كنت هذه عزيزة جلال في غناية من حقك تعاتبني، وموضوع الحصة الليلة العتاب في سمر مع النغم، إلى جانب طبيعة مداخلات السادة المستمعين. أنغام تتحدث عن العتاب، إن شاء الله بعد شوي إحنا تنشوفوا يعني طلبات السادة المستمعين مع الأغاني المبرمجة حول العتاب، لكن باش نحكيه على الموضوع هذا باش ننطلق على بركة الله مع المكالمة التي في الأولى. ألو، مساء الخير.
1: ألو، عسلام أخويا شكري.
0: اهلا وسهلا سيدي فوزي، مرحبا بك.
1: سيدي لاباس عليك؟
0: الحمد لله.
1: يرحم اخويا معاذ،
0: الله يرحمه وينعم ان شاء الله، من اهل الجنه ان شاء الله، ربي يرحمه ان شاء الله.
1: ربي ان شاء الله يرحمه وينعم ويرحمه وينعم، وربي يصبر عائلته ويصبر.
0: امين يا ربي. امين امين.
1: والله العظيم
0: هذاك حال الدنيا، هذاك حال الدنيا يا اخويا فوزي، هذاك حال الدنيا.
1: يرحمه وينعم،
0: الله يرحمه. اي سيدي، خلينا ننطلقوا مع موضوع العتاب. انت في حياتك تعاتب ولا تعاتب، يعني عاتبوك ولا انت عاده؟
1: والله ماله العبد بشر يعاتب ويعاتبوه، ماله بشر، مش نقول لك ملاكة مشني ملاكة،
0: طبيعي،
1: مش نقول لك حاد مشني حاد. هانو
0: إيه يعني عندك يعني العادة ذي تعاتب خاصة الأحبة والناس القراب، ولا تعاتب كل شخص، يعني تلوم على كل شخص في موقف معين؟
1: نلوم في بمحبة وبعزيزة،
0: بمحبة
1: نلوم، وكهو نلوم بمحبة وبعزيزة، ما مش ناكلين نجرح معناها ولا اللوم بمحبة وبعزيزة.
0: يعني تلوم بمحبة، يعني هذاك هو العتاب، وتلوم كان الناس اللي تعرفها مقرب ليك.
1: بالطبيعة اللي نحبه نلوم عليه، واللي معناها ما
0: عندكش علاقة بيه،
1: عنده قد قد ما يهمنيش فيه ما يهمنيش فيه.
0: يعني تلوم من الناس اللي عندك علاقة بيه مقرب ليك، يعني وباش تصلحهم مثلا.
1: مثلا شبيك ما طليتش، شبيك مثلا ما نسيتني، شنيا
0: صحيح
1: يقول لي عندك مع والله يلا غالب، نقول له راني انا بدلير ومش نوكلي مثلا وبمحبه، ذاك علاش
0: بالضبط
1: يحشك، ذاك علاش هو هذيك.
0: وهذا هو يعني العتاب، يعني العتاب ما يلزمش يكون شديد ياسر، يعني ما يلزمش الانسان ياخذ مواقفه، وفي نفس الوقت زاد يعاتب كان إنسان اللي يحب ولا قريب ليه ولا يحس، يعني كي تجي الخطأ منه، يعني خطر الإنسان إذا كان باش يعاتب كل الناس ونقوله العتاب ولا باش يلوم ويولي يلوم في الناس الكل، هكا يعني يولي حتى
1: لا اللي يحبه ومعناها ولوم على اللي مثلا تجي منه غلطة كبيرة، مثلا أقرب الناس ليلي كما نقوله أحب صاحب وصديق كل تجي منه حاجة مش هي، ما كان ممكن تمشي شوية معناها.
0: هذا هو يعني ما حنقول ما توصلش للبعيد يعني في العتاب.
1: لا كرتون انظرش فيه.
0: الحمد لله.
1: الحمد لله.
0: الحمد لله. إن شاء الله الإنسان ما يغلطش مع الغير وما يغلطش مع الأحبة، ما حتى وإن شاء الله زاد حتى يكون ديما قلبه نظيف، والحقيقة العتاب لازم يفوتش حد معين.
1: ما يجرحش العبد،
0: بالضبط هو يختار العبارات المناسبة حتى في العتاب.
1: علاش يا حمام يقول لك أورك وخلي للصلح مكان؟
0: بالضبط. باهي فوزي، فماش غنية معينة يعني تفكرك في الموضوع هذايا؟
1: بتاع عبد الحليم، بلاش عتاب،
0: بلاش عتاب، اي موجوده بلاش عتاب، برمجناها ان شاء الله في سهره الليل، وبعد شويه ان شاء الله نسمعوها مع بعضنا اخويا فوزي.
1: تجيش مواسيه معناها يا ناس يا وادي، ولا بفكر في اللي نسيني ولا
0: منسى اللي فكرني، هذيك في التذكر وفي النسيان، هذيك تجي في موضوع
1: خليه بلاش عتاب.
0: مثال
1: نهديوها صديقك استكلي من خنيس.
0: ايه شكون اسمه؟ المولدي، خونا المولدي بتبيع، يحب عبد الحليم. مولدي السكلي راهو في الاستماع صديقنا المولدي، صحيح، يحب حليم. باهي ان شاء الله التحيه وصلت، ان شاء الله يكون في الاستماع.
1: يرحم خويا معاذ ويرحم اللي توفى الكل، ويرحم الوالد،
0: تعيش
1: مع المدخرين الكل، ويرحم والدي، وان شاء الله كل ان شاء الله كنحطوا روسنا على المخده، على الوسائل المعنيه، المخده الوسيده،
0: هذاك اهم شيء، هذاك اهم شيء ان شاء الله يا ربي، وربي يحفظنا ان شاء الله.
1: تخلي واحد معناه قال اذي من اهل الجنه، معناه وقت يرفض، معناه مش ما نطولش عليكم، الكل وقت اللي يحط راسه في على المخده يقول يا ربي راني مسامح اللي معناها ما ظلمني، والكل
0: ان شاء الله هو فما دعاء يقول ان شاء الله ما نكونوش من مظلومين ولا متظالمين ان شاء الله، وربي يحفظنا اجمعين.
1: وربي يبارك علينا وحشاكم ولاد
0: أذوك. أمين أمين. يعيشك سيدي فوزي، بارك الله فيك، مشكور جدا،
1: ويرحم الوالد، ويرحم
0: فضلك
1: أكبر، الشخصية.
0: يعيشك ليلتك سعيدة للقاء. نواصلوا مع المكالمات الهاتفية. المكالمة الموالية بعد صديقنا فوزي من القيروان. ألو مساء الخير.
2: مساء الخير أخويا شكرا تحية لي.
0: أختي هداء.
2: لا مبروكة من تونس.
0: مبروكة سمحني خد صوت يشبل صوت هدى من خنيس. مرحبا بك أختي مبروكة.
2: عايشك والبركة فيكم في
0: الله يرحمنا معا.
2: والله العظيم أنا وقت اللي سمعت خبر من عندك 10 نوم سمعت إذاعة الموسيقى روحت لدارنا سمعت تقول شعلي واحد موديما هو يجاوب على
0: يجاوب في الهاتف كل كان معنا
2: شعلي واحد من العائلة حسيت عليه برشا
0: الله يرحمه ونعم إن شاء الله من أهل الجنة ونطلب له الرحمة
2: مش أكسيدون في
0: لا حادث يعني ضيق تنفس مع السخانة هذه وظروف خاصة يعني على كل حال الله يرحمه ونعمه إن شاء الله في جنة النعيم باهي آية مبروك العتاب نحكيه والعتاب
2: والله العتاب هذا أنا من عتبش إلا أخواتك
0: القراب لي كذا هو
2: القراب لي على الأخر كان أخواتي ما الأخرين نهز خشمي يقولوا لي عليه شبيكي هكا لومهم معناها معناها الطريقة اللوم والعتاب مش كيف كيف
0: مش كيف كيف وما قلنا احنا تاول العتاب
2: طريقة
0: اللوم لوم تنجم تلوم أي كان
2: العتاب أخوتي مثلا ما يطلبونيش نبقينا نطلبهم وبعد يطلبوني يشبيك مثلا قعدت برشا ما تطلبنيش نلومهم كيفاش أنا بعيدة عليهم وهم ما يفكرونيش ما يطلبونيش الأغلبية مرتين ولا ثلاثة اللوم
0: ما يفوتش حد معين يعني في الأخير تلوم
2: لا
0: تلوم غير يعني ما تقول الألفاظ تكون يعني نقول
2: وما نلومش وما نعاتبش إلا إذا هما سألوني شبيكي ولا عليش أما وحدي باش نمشي اللوم لا
0: انتي الضوء وهم يعاتبوكش في بعض الأحيان وتقبل بالطبيعة
2: تعاتبني مثلا لوتي لما حماتي معايا معناها في الساعة مثلا انا جيت ساعة معناها هاي تقول عبارة على امك وكذا وعمل لك حاجة وتحكي لها مثلا امك سبحان الله انا نحاول ديما الحق بها معايا وبها معاها اما سبحان الله ديني سوء تفاهم ولا
0: اي عادي عادي عادي
2: اي ولا
0: تعاتب كنت تقبل عتاب بالطبيعه ما عندها
2: نقبل بالعكس نفرح كي تعاتبني هكاك خير من اللي سوء في بيا
0: صحيح
2: ونفهمها انا عليك مثلا علاش تصرفتك التصرف هذاك
0: وخير وخير وخير وخير ما لا مثلا يقعد الحديث كما يقولوا من وراك الصراحه هو العتاب فيه المصارحه يعني انه نتحدث قدامك ونعاتبك ونصفيه للقلوب خير
2: اي باش تفهم هي علاش بالك
0: بالضبط
2: فاهم بالك فهمت بالغلط
0: صحيح صحيح
2: اما انا اي هكيك اما نحب تكون يلومني يعاتبني مثلا ولا يلومني باش نوضحوا الامور
0: اما
2: انا
0: يا مبروكة في الواقع كما قلنا منذ حين ميعات بكل اللي حبك راهو
2: اي القريب لك برشا برشا برشا يبدا واحد مش قريب لك يبدا حاطط في قلبه ويسوق بك الظن ولا يحكي من وراك وما
0: صحيح باهي مبروك باهي مبروكة ربي يصفي القلوب لما حالة فماش غنية يعني معاينة ارتبطت بالعتاب عندك
2: والله تصدق ولا ما تصدقش اقسم بالله
0: صادقة
2: وفاة معاذ خلتني ننسى
0: تنسى الأغاني وتنسى كل شيء مش مشكلة ما حال احنا
2: بقى قلت عليه واحد
0: لا لا لا, لا. الله يرحمه نعم يا يا يا مبروكة هذا يعني سؤال إضافي في الحصة كي نقول على الأغاني خط الأغاني برمجتهم أما هكا نسألكم باش يعني نعرف يعني خنقول أذواقكم الغنائية فقط به على كل حال مبروكة مشكورة جدا ربي فضلك مرحبا بيك دائما معنا في ذاعة المنسير ليلتك سعيدة المكالمة الموالية عبد اللطيف مرحبا بك سيدي مرحبا منين تكلم فينا سيدي عبد اللطيف
3: تكلم فيك من السويسي ولاية المهدية ونشكركم ياسر على البرنامج الطيب هذا الداهي ما نعطيه في فادة
0: يعيشك ربي فضلك سيدي عبد اللطيف
3: يرحم اللي مات الكل ويرحم زميل يرحم
0: الله يرحمه نعم
3: أو أمة الإسلام الكل.
0: أمين يا رب. آه يا سيدي عبد اللطيف، موضوعنا العتاب كما قلت تسمع، بطبيعة العتاب قلنا احنا الناس الأقرب والأحبة اللي يعاتبوا بعضهم أكثر يعني، والحقيقة العتاب مش كما اللوم، حتى ساعات تلوم على شخص مثلا جار أساء لك ولا ما عندكش بيه علاقة كبيرة، ولا شخص في الطريق رمى حاجة يعني يعني وسخ البيئة، تعدى على ملك عمومي، تنجم هكاك ومش أي كان ينجم يلوم. أما العتاب عادة في إطار مضيق شوية وتضيق، يعني عاتبوا ناس معينين القراب لينا ولا يعني عن علاقة بهم.
3: لا يا سيدي، العتاب يوقع على الشخص القريب ليك واللي أساك بالدوني ما نزلت عتبه.
0: إيه متفهمين؟ لا ما فهمتنيش، ما فما فرق بين العتاب واللوم. العتاب حتى اللي فسروه توا أهل اللغة يقولك العتاب للناس نعاتب القريب، ما نعاتبش البعيد، يتسمى اللوم عليه الشخص الآخر، يتسمى لوم. معنيناش على كل أحلى، أنت عادة يعني تعاتب الغير أنت؟
3: نعاتب في نطاق معقول، بلاذا كان يبدأ غلط في حاجة وكذا مش يجيب قوة وكذا، عايز من نسيت معاه ونعرف كيفاش نعاتب ونخلق له ضحكة في العتاب.
0: اه اي صحيح صحيح اي معقول،
3: ما انا نجي هكا بقوة وكذا نغش ونلقلا نخلق له ضحكة يضحك ونضحك.
0: اي مهم جدا نعم. يعني حتى الطريقة متاع العتاب مهمة راهو، يعني ما تجيش قدام الناس زادا وتعاتبه وتنجم تولي معنى العتاب امام الملأ يولي نصيحة امام الملأ فضيحة، يعني كي تجي قدام الناس تولي كأنك تفضح فيه.
3: إذا كان مش عاتب واحد تبدأ أنت وياه ما بعرفك برأس راس، ثم حتى واحد معاكم منها وتلومة وتعاتبة، لكن في نتاق معقول ما تخليش يفاتنك ويبعد عليك.
0: أي صحيت، أي تعرف تحافظ عليه يعني ما تجرحوش.
3: لا ما تجرحوش وتخليه يرجع لك، معناها موش يبعد عليك، معناها كتعاتبة منها باللطف ورأس راس ما بعرفكم الزوز تحدث وتخلق بها ضحكة ونكتة وكذا.
0: يعني يعني يعني يعني كأنك ساعات تصير مشكلة لسوء تفاهم، كأنك تحط نقاط على الحروف، يعني علاش أنت فين غلطت وأنا فين غلطت باش نوضح الأمور أحسن هكا.
3: احنا ساعات نحطه في النقاط على الحروف،
0: هذا هو هذا هو، يعني باش ما نخسروش بعضنا الاثنين. خاطر فما ياسر ناس يا عبد اللطيف على العلاقات يسمع من الغير كلام يقولوا فلان عمل ولا قال فيك الكلمة الفلانية، يمشي ياخذها كما هي وما يثبتش من الموضوع، ما يثبتش من الموضوع ويعني ويهز راسه على صديقه ويتبدل عليه. وذلك الحقيقة فما ناس عندهم الطريقة هذه، هو من الأحسن علاش العتاب تمشي له تقول له سمعت اللي انت قلت وقلت ولا عملت ولا عملت، ما فيها باس فسر لي شنو عملت لي ولا ما عملت ليش ولا صحيح الكلام ولا مش صحيح.
3: عايز واحدة معناها رو ثم نوعين من الرجال، ثم اللي تعاتبه ويمشي فرحان من حذاك يتعاتبه ويتغشش منك ويزيد يبتك أكثر، معناها يزيد معناها يتغشش منك ورو غالط، هو غالط 100% علاش معناها غالط؟ تجا أنت معناها تخدم في والديك نصوح، ربي رضي والديك ردنا عليك، ربي لك أحسن تربية من قوّن معناها ملك لله، ما أنا مكون رزقك بعرق جبينك، ما أنا هتعرف من زيرو واللي تبس عليك، هو ثم وين جيهك ما أنا الغيرة، ما أنا هتعرف يبتش فيك بحديث اللي أنت لا تعمله ولا فهمتك. ولا متربت عليه ولا ولا مربي صغارك عليه ولا مربي عائلتك
0: هكاك.
3: أي لكن كيف تقول الحديث هذاي هو ثم نوعية متاع ناس تقول الحديث هذا وانت ما بعضكم وحدكم الزوز يطول مجموعة متاعها بخسر عندها جماعته كيف هو
0: فهمتك
3: قواهم معناها باش يبتشوك وباش معناها يقولوا فيك الحديث المشبه وانت راك انسان طيب انسان باهي
0: عيب ياكل اتهام بالباطل يولي كاكي يعني مش معقول هي.
3: اي وانسان طيب انسان مصلي انسان تخاف ربي طايع خادم والديك نصوح خادم والديك معناها تعرف معناها ديك ما نحكيلكش.
0: فما ناس من النوعيه ذي كما كنت تحكي وفما العكس زاد، فما ناس يعني الحقيقه يجيك بالسياسه ويطلب منك التوضيح وما نغلطوش مع بعضنا من الخيان وش بيك عملت لي هكاك احسن هكاك وما بعضكم راس راس ما غير ما يدخل الغير.
3: صحيح ما نمشي معك يعطيك الصحه ما انا حديثك طيب وصحيح، لكن من قلت لك ان الرجال نوعيين
0: فهمتك هي.
3: منك ويبدا فرحان وكذا ويمشي من حدك وكذا ويرجع لك ويرلي تقعد انت وياه تعملوا قهوه وكذا. اما نوعيه اخرى كتعاتب تقول له اخوي وصلتك نايم انا تبرش فيا بباطل وكذا معناها وتكبر عليك معناها تعرف ونايم انسان خاف ربي وانسان نظيف وانسان معناها على صدقتي وانت معناها تعرف علاش على خاطر ثم نوع حشات من الحس أنا النوعية اللي يراوك معناها بدراعك كونت كل شيء وربيت أولادك أحسن تربية وكونتهم
0: هكا عادي يولي يدخل فيه الحسد يولي والغيرة
3: الغيرة معناها ما هو طبعا يدخل الحسد معناها اللي هو ما نجمش يوصل
0: واضح واضح لا هذا ربي يحفظنا منهم الناس يعني الحسودين والناس اللي يغيروا من بعضهم والناس هذوكم يضمنوا شر هذاك ان شاء الله بعد اما نحكي الناس القرابة بالنسبة ليك اللي قلوبكم صافية مع بعضكم لكن غلطتوا مع بعضكم نجموا توضحوا الامور اما الناس هذوما الله يبعدهم علينا سي عبد اللطيف
3: حديثك طيب
0: يعيشك سيدي
3: احسنش من الباهية وتجبد بالحسنات
0: هذا هو
3: واتكلم بالمعقول وفي القاعدة يلزمها ضحكة ويلزمها نكتة
0: صحيح
3: معناها باش عليك وتستحق ويستحقك
0: بالضبط ويقبل منك وتقبل منه وهذيك الحياة ونعديه لبعضنا وفي الأخير تقعد القلوب صافية مشكور جدا سي عبد اللطيف يعطيك الصحة على المشاركة معنا فماش غناية تفكرك في العتاب
3: يا أخويا خليك الاختيار لك أنت
0: خليك بلاش العتاب لعبد الحليم باهي حلوة
3: طيب طيب يعطيك الصحة ونكروك ياسر وبالتوفيق
0: يا عايشك سي عبد اللطيف بارك الله فيك مرحبا بيك سيدي
3: بالتوفيق سيدي
0: مرحبا بيك إلى اللقاء سيدي ناخذ مكالمة الهاتفية الموالية وهي قبل بلاش العتاب تنعدي فما مكالمة أخرى ناخذ مكالمة أخرى قبل الأغنية لأنه المكالمة الموالية ألو مساء الخير جميلة مرحبا بك يا جميلة جميلة تسمع فيه ولا؟
4: شكرا
0: أهلا وسهلا نقص شوي في الراديو واسمعنا من الهاتف تفضل جميلة من المنسير كالعادة
4: نمشي
0: إيش قلت لي؟
4: قلت لك ما لون بس نمشي
0: نمشي نمشي مرحبا بك يا جميلة مرحبا بأختي أي تفضل يا جميلة نحكي على العتاب
4: اللي نحويلكم من توماس
0: ربي فضلك بارك الله فيك يا جميلة
4: يعيشك خليك وديما حتى كما نشارك شواني ديما نقول خلي المجال لك الغيري
0: لا مرحبا بك في كل وقت
4: وحشوني أكثر زاد
0: إن شاء الله تكون بخير على كل حال مرحبا بك
4: لا لا لا زاد
0: آية جميلة على العتاب اللي نحكيه المعاتب يعني نعاتب الصديق نعاتب القريب مش أي كان نجم نعاتبه يعني البعيد ما عنديش معه مشكلة
4: يجيني العتاب خويا شكري أقرب الناس ليا
0: بالضبط
4: كما يقولوا يحاسبوني على غلطة أنا ما عملتهاش ما عندي حتى دخل فيها وفهم لقاتك حتى نفس الشيء غلطة أنت ما مليك حتى سبب ما فماش معناه حاجة اللي باش تستاهل مثال بيجي يشد خوك يعاتبك ولا يقاطعك بيجي يشوف
0: لا لا بوص الناس المقاطعة المقاطعة تفوت العتاب شوية أما نحكيه حد العتاب حدنا اللوم الخفيف يعني يجي يقول لك راه ما حقكش عملت لي هيك ولا يزيد يثبت منك
4: نعرف معناه أنت إجا نقول لك يعاتبك في الأول في الثاني في الثالث تكون فما شوية صحة راس أما اللي عندي أنا مثلا راس صحيح راه خويا
0: اعترفت بأن راسك صحيح هكا لا ما يجيش عادي لازمك خاص الناس اللي يحبوك لازمك تقبل منهم
4: راسي صحيح ماشي كل شيء في حدود معقولة
0: فهمتك
4: في موضوع أنا باش نعيشه ويجي يرغموا علي مثلا
0: لا لا كلام آخر يرغموا
4: أنا ذاك تقول لك لا أنا مانيش نكش عليك أنا نعاتب فيك مثلا نحبك تعملك الحاجة هذيك ونحبك ندير شنو ونصير شنو أنا لا أنا ضد الحكاية اللي
0: ما تحبش كوني لاحظ لك أنت جميلة
4: ما نوصلش روحي حتى يلاحظوا لي راه
0: لا سبحان الله أنت ساعات على حسن نية ساعات هو يسمع حديث من الغير
4: مثلا شو أقول لك أنا موضوع صغير
0: تفضل
4: مثلا يجي أخوي يقول لي أنت بنت صغيرة وعاود حياتك
0: هذا هذا تحس يعني أو تحس انه دخلك في شؤون الخاصه يعني
4: اذا نقول لك انا راني صحيح تلاقي ماهوش عيب وحاولت باش نعاود حياتي زاد نفس الشيء ما تحت معناه يعني حاجه عاديه لا يقول لك ليه ما تقعد فيك يا اخوي شبيني ما نقعد فيك هيك
0: فهمتك الانسان هو فما حق
4: نقول لهم اني سامحني شكرا هكا فرحانه بحياتي نحب نوفر حياتي لولدي ونعيش لولدي قولي انت ولدك باش يعرض صوته ويمشي عليك ويخليك وانت ما تراش وانت كذا وانت فهمتني
0: إيه لكن هذا خيار منك انت يعني انت اخترت هكاك يعني هذه حياتك
4: هم يقول لك احنا نعرفوا مصلحتك في نظرهم هم جميله ديما تبقى صغيره ما
0: بحكم في حال الوالدين ديما ولا الاخوات الكبار ديما يشوفوا اخواتهم صغار يقعدوا صغار في عينيهم هذا ما لا شك فيه لكن
4: انا ما توعتهمش برسمي قاطعوني ولا حد
0: لا ما نوصلوش المقاطعه لا ما حقناش نوصل المقاطعه
4: قاطعوني
0: ممكن انت خاطر ما قاوش معاك في صلة قوك ماكش متفاهمة بالكل هكا.
4: والله يا خويا شكرا. اذا نقول لك فما واحدة ما تحبش تتهنى ولا اي موضوع لا لك انا فما كلمة دي ما تتقالي انا سلزني باش نجرح روحي بروحي.
0: والله هي هذه اختياراتك ومواقفك وكيفاش يقولوا حاجه تخصك هذه
4: ما هذا ما فهموش. يقول لهم انا راهو ما نجمش نعاود حياتي
0: كي
4: تعرفوا فيا عاود حياتك او اي اوكي الله يبارك عاود حياتك واحد ما يراش هو ما يراش وانا ما راش كيفاش باش نعيشوا وهو يرا وانا ما راش. عيلته تقول له عارف تاخذ واحده مطلقه وما تراش يعني سلزني انا سلز حما يغني وخوي شكري.
0: فهمتك انسان لما حالة ذي مكتوب والواحد كل واحد يشوف حياته كما يحبه هو وكما يعني اختياراته مسؤولة لا يفرضوش عليك حاجة. اما تبقينا بصفة عامة حتى كيعاتبوك يا سمحني يا جميلة هما كيعاتبوك اخواتك ولا الاقارب متاعك رغم خاطر يحبوك رغم يقولك ما خاطر يتمنوا لك الاستقرار والسعادة.
4: مش غادي الموضوع قولك احنا نحبه علاش حبوني نعرف ما هو كي يعرف ولدك انت ما تقعدش مره لنا مره عنا
0: كي يوم يحبوا يتناوا عليك ما
4: يتمنوا هم خايفين ليه هم خايفين لان نمشي نعيش
0: تولي بين قصين سامحني على العباره تولي عال عليهم هما انا شو اللي

0: مو بالغناية، عندك غناية معينة حول العتاب تفكرهاش؟
1: عبد الحليم حافظ
0: بلاش عتاب، نسمعوها توتو حالا بإذن الله. حبيت نشكرك ياسر يا جميلة، يعطيك صحة المشاركة وإن شاء الله في حصص قادمة بإذن الله. هذا العندلي بالأسمر في من أروع أغاني بلاش عتاب، وموضوع الحصة الليلة العتاب والألحان لكمال الطويل. نواصل إن شاء الله بعد أخبار الحادي عشر ليلا بإذن الله.

0: أيام تتعدى وتبقى الذكريات، عشنا تفاصيل صغر وكبرنا وبقات في البال. تتفكر ولا نسيت؟ كان نسيت نفكروك، نفكروك باللي كان. أما احنا ولاد اليوم، لقانا ماضينا حاضرنا وغزرة للمستقبل بعين شكري وألفة. وعليام
1: ليام مع ليام
0: مع ليام، كل خميس من العشرة نصف الليل وتبع الموجة.
2: الحادي عشر ليلا من إذاعة المونستير، أهلا بكم في موجز للأنباء. أكدت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية سلامة مياه الشرب الموزعة عبر الشبكات العمومية التابعة لشركة استغلال وتوزيع المياه، وشددت على أنها مطابقة للمواصفات الصحية المعتمدة وصالحة للاستهلاك. وأوضحت الهيئة أنها تواصل بشكل دوري مراقبة مياه الشرب، وذلك من خلال رفع عينات وأخضاعها للتحاليل الجرثومية والفيزيوكيميائية. شدد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على ضرورة التسريع في إنجاز برامج جهر الأودية وصيانة البحيرات الجبلية بولاية زغوان، وتعزيز العمل الاستباقي لمجابهة مخاطر الفيضانات، إلى جانب تكثيف الجهود لإنجاح الموسم الفلاحي المقبل. وجاء ذلك خلال زيارة أداها الوزير اليوم إلى ولاية زغوان. أصدر البنك المركزي بتاريخ اليوم منشوراً وموجهاً إلى البنوك يتعلق بضبط الشروط والإجراءات التنظيمية التي يتعين على البنوك مراعاتها في إطار معالجة مطالب الحصول على القروض والتمويلات الصغرى على الشرف. وهذا المنشور يهدف إلى توحيد آلية تمكن الحرفاء من تقديم مطالبهم إلى البنوك للحصول على التمويلات. ويلزم المنشور البنوك بإحداث منصة رقمية يتم من خلالها وجوبا وبصفة حصرية إيداع مطالب الحرفاء، وذلك بداية من غرة أكتوبر. أعلنت وزارة التربية عن فتح منصة رقمية للتسجيل عن بعد بالمبيتات والمطاعم المدرسية، وللتمتع بالمنحة المدرسية لفائدة تلاميذ المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي، وذلك بداية من 3 سبتمبر على العنوان vscolaire.edication.tn. إلى اللقاء.

0: نواصل سمر على النغم على موجات إذاعة المنسي. سمر مع النغم في هذا الموعد. بتبيع موضوعنا كما سمعتم موضوعين العتاب، وكنتوا في الاستماع لي قبل الأخبار لغنية بلاش عتاب اللي طلبوها العديد من الأصدقاء المستمعين. ثم دور بلاش دور العتاب للهادي جويني، دور معروف جدا من كلمات علي الدعاجي. الحقيقة فما صديقة اتصلت بينا وقالت بربي هل برمجتوا الدورة ذا؟ فأجابها أخويا منير قال لها راهو صحيح مبرمجين دور العتاب ويلزم يكون موجود لأنه موضوعنا العتاب في حصة ليلة. باش نواصلوا مع مكالمات سادة المستمعين، والمكالمة الخامسة الأخت هدى الدبابي من خميس. مرحبا يا هدى.
1: شكري تحياتي
0: يعيشك
1: على موسيقى شكمة هي حنين. نحييك وكل لك ربي يفضلك وكل عام وانت حي بخير
0: يعيشك.
1: وانا فرحانين يعني انه نتموك وان شاء الله كل عام وانت حي بخير. وبربي نحب نقدم تعذير الحارة معاذ والله اني ما سمعت
0: الله يرحم
1: لحظة هذه سمعت والله يتأسف والله تو اسمعت ما قد لي حد ما تعرف اني ما
0: فهمتك. هذاك حال الدنيا الله يرحمه وينعمه وان شاء الله ربي يعني يغفر له.
1: والله التشويب معناه ولا يقول التشويب بصراحة خطر باي باي والله
0: الله يرحمه
1: يتكلم بالقدي ويعدي المكالمات محلي متر متربي ومتخلق وعنيها وذيك الحنين احنا نحلوا ليهم الناس هذوما ونحبوهم
0: يا هدى تعرف نقولوا احنا لكل اجل كتاب وهي ساعة حضرة الله يرحمه ونعمه ربي تقبلوا برضا وهم السابقون ونحن اللاحقون وذاك حال الدنيا
1: ان شاء الله. العتاب اني نقول لك العتاب مش كيف اللوم. العتاب اني مثلا نعتبره واحد يعاتبك خاطر يحبك. انا اني نجي نعاتب سمحني وانا نعاتب
0: حكي
1: مين وقل شوف ما طلبتنيش اليوم
0: صحيح
1: غير نعاتب تشكري وقل تشكري اليوم شوف ما عدتنيش الغنية ذيك مثال فهمت. اني العتاب عندي اني كيف كمن هيك كل البطمة بكل حب معناها مش تتعارك ولا تتشنج ولا تجيب ما عندك خطر فرق بين انك تتعارك وتلوم فرق بين انك تعاتب
0: يعطيك صح انت انت هذا هو يعني اللي فسرناه مضوحين واللي قلناه العتاب يعني يجي مع الاحب والأصدقاء والأقارب يعني عكس اللوم. اللوم تنجم تلوم أي كان وأنا يعني
1: أي تلوم وتتعارك وكذا ذيك اللوم والعرك حاجة أخرى. أما العتاب عتاب معناه أنا مثلا تعرف أنه كل مرة كلمني كي صديق معناه أستاذ قراني قبل عاتبني معناه قال لي كيف ما تسألش علي
0: أي صحيح هذاك عتاب
1: طالت المدة قلت له وسامحني وانت ما عنديش نمروك ما عنديش تيطر بيك ولا يتأثرت برشا كيفاش عاتبني ولامني قال لي راني كلمك بكل عتاب معناها علاش ما تسألش عليا رغم اني كنت باهي معاك.
0: والعتاب يا هدى يعني يكون اولا باسلوب زاد لايق ما يجيش العتاب يعني فيه يعني شتم ولا فيه يعني قذف ولا فيه كلام وفي ومن حاجة أخرى يعني ما يعني العتاب ما يدومش ياسر يعني نعاتبك وذي كان فسرت لي وقلت لي على أساس أنه مثلا أعطيتني الحجج يعني أنك معنا ما تكلمتنيش ولا نقبل العذر متاعك هذا هو يعني العتاب.
1: إيه العتاب أنا قلت لك معناها مثلا بتعدي ليش غنية بتعدي ليش البرنامج ذاك بتعدي ليش القصيدة هذيك نكلمك وقول لك علاش عديت ليش علاش ما عملت ليش علاش معناها مش هيك اللي ند جيبة ما عندي فهمت. إني نحب نسمع كلمة عتاب فريد الأطرش بصوت وردة ولا بصوت فريد مثالي
0: صح كلمة عتاب إن شاء الله مبرمجة معانا مبرمجة كل الأغاني هي اللي تحدثت على عتاب المحالة باجتهاد خاص حاولت نبحث عليها وكلمة عتاب هي بالأساس الفريدة ما غنتها وردة كذلك
1: كلمة عتاب يا حب ما نحب نغني هذه نمت عليها بدا واحد انت اسمعني بالله باش أقول لك حاجة أني نحب أقول لك راه إن شاء الله دمت متألق ودمت ناجح وربي يعطي كل ما تتمنى
0: عايشك
1: هودة باش نشكرك بربي على الحصة اللي عملتوها ثنائيات عبد الحليم وشادية أني استمتعت بالحلقة هذيك
0: بعد الخميس اللي فات
1: باش عديت لنا ليلى مراد محليها ليلى مراد عندي ياسر ما سمعتهاش وسمعتها ألفة محليها متين بعضكم ماذا بيها حتى في برنامجكم ماذا مع بعضكم تخدموا
0: يعيشك هذا من حسن ذوقك
1: مع بعضكم والله محليكم والله معناها
0: يعيشك
1: نحبين هيك معناها منشطين مع بعض وما كي خطر ما يدوم كي راو أسمع انتم اصدقائنا وانتم احبائنا وانتم اعزائنا، نحبوكم ونحنوا ليكم ونحنوا لاصواتكم، وربي يطول في اعماركم.
0: امين اجمعين ان شاء الله.
1: نتمنى تصدقني وشكري من قلبي، نتمنى لكم الخير والسعاده والصحه، وربي يعطيكم كل ما تتمنوا. والله من قلبي والله.
0: بارك الله فيك يا هدى على حسن اخلاقك.
1: شكرا.
0: وسلمنا على الوالد ياسر، وان شاء الله في لقاءات قادمه باذن الله. ناخذ المكالمه الهاتفيه المواليه، الاخت مينا. مساء الخير.
2: اهلا بيك في شكري.
0: مرحبا اختي مينا من سوكس.
2: نحوالك.
0: شنو احوالك انت؟
2: كل عام وانت حي بخير. المولد النبوي الشريف.
0: عايشه. كل عام وانت حي بخير، وربي يحيك لامثاله ان شاء الله. عايشه اختي مينا.
2: كما قالت الركيب ماهوش كما قالت لو هدى، تحيه لهدى. الى وقتها والله صدقني توكي نتذكر يجيني الضحك. احنا اصحاب معناها مش حيبيت اربعه ولا خمسه ما بعضنا معناها باقي عندنا سهريه. اي كيفاش كيفاش كيفاش يا مينا؟ قلت له متعدي لي حدش بي. فهمتي؟
0: فهمتك.
2: خلفيني.
0: اي هو عاده بين الاصدقاء والناس القراب لبعضهم.
2: والله اسمعني تعملت هكا شويه على خاطر ما مشيتش معاه ولا وراجلي خلي نزك. قلت له مش يجيني معناها. فهمتي؟
0: فهمتك.
2: من بعد لي ما تكلمت لي سلمت. الغدوه كلمتني واحده قلت لي دي شبيك خطنتي وشبيكم انتم اللي ما جايبينيش نسيتوني لنا تنساه.
0: اي يعني بلطف على الاقل ما فماش يعني. إيه هذا هو
2: معناها بمحبه.
0: بمحبه صحيت هذا هو العتاب يعني. وفهمني ونفهمك يعني مش لازم خنقول نتحدثوا بلغه قويه ولا نوصلوا للشتم ولا نوصلوا للخلاف. العتاب انه العتاب تفسر لي تقولي مثلا نحكي معاك نقول لك علاش عملت هكاك ولا علاش قلت فيا هكاك ولا علاش هاو قالوا لي هكاك. نوضح الامور ونحط نقاط على الحروف والناس كل تمشي فرحانه في الاخير.
2: مخيل وغدو خيل خاطر شاطر انسى يغلط غلط
0: كي الحياه. وعادة العتاب بين الأحبة زاد الحبيب والحبيبة يعاتب يقول لك شبيك ما تسألش عليا. كما الأغاني اللي قاعدين نسمع فيها يعني عبد الحليم منذ حين بلاش عتاب يا حبيبي ما تعاتبنيش يعني ظروف حكمت فيا.
2: نعم زيدا
0: أي
2: عاتبتك في التليفوني كزيدا
0: محليها. أي أي أي فما ياسر أغاني صحيحة.
2: نعم ياسي شكري.
0: صحيح أغاني موجودة على العتاب والموضوع يعني كتبوا فيه العديد من الشعراء. دليلة قل دليلة مينا يعطيك صحة مشكورة جدا على الاتصال ومرحبا بيك ديما معنا وربي يعطيك الصحة إن شاء الله.
2: الله يرحمه.
0: الله يرحمه. نعم إن شاء الله من أهل الجنة بإذن
2: الله.
0: يعيشك يا مينا ربي فضلك. ليلتك سعيدة. أخت دليلة من جمال مساء الخير يا دليلة.
3: مساء الخير سي شكري.
0: مرحبا بيك.
3: رجعت لكم بعد
0: مرحبا.
3: تقريب كم شهر
0: ان شاء الله. كوعد مول احبه والاصدقاء والقيد
3: من ايطاليا وفرنسا والسهريات
0: لك ولم الشمل في الصيف ونرجع طول بعضنا ونرجع للاذاعه والاستماع الدائم.
3: اي
0: ايوه دليلة عندك ما تقول في الموضوع هذا يعني العتاب.
3: والله يعني احنا نختار اغنيه عبد الحليم ما غير ما سمعتش هو الاختيار
0: عديناها منذ حين.
3: اي حبيت نختارها لكن لقيتها من برمجة.
0: اي لكن هنا هنا عديناها لمحلة وان شاء الله بطبيعة استمتعت بها الغناية كما صديقنا المودي السكلي اللي يحب زاد عبد الحليم نهديه له الغناية. ايوه قلت لي دليلة تفضل.
3: والله اني صارت لي مشكلة. اني نعتبر روحي جريئة ومحبوبة من طرف زميلاتي. خاطر ديما معناها نتكلم وما خليش في قلبي ونواجه.
0: به احسن مواجه خير خير من اللي يخلي في قلبه يكتم.
3: نقول لك راه قلت وعملت انا صارت لي 2018 حبيت نخرج لفرنسا. عندي قابله في التيلس. جبت زميلتي وقريبتي اللي غاض لانها من نفس اللقب نحمله وطلبت منها باش تعوضني. قالت لي باه وافقتني اني نخدم مثلا نهار الخميس تخدم الجمعه. اني حاسه وافقتني لكن اني خوفت منها. قلت هاي نعمل ورقة ما بيناتنا.
0: هي مهم جدا وانا ذا في الإدارة عادة يلزم أمور كتابية خطرة.
3: أي هي صحت لي واني صححت لكن هي في الموعد ما جاتش. ما جات في الخدمة لكن أنا وعلمت القيمة. قلت هي مدام فلانة رانا تفهمنا واني هي بنت عمي
0: وكتبنا يعني الاتفاقية
3: وعندي ورقة ديجا. كيف قالوا ما انا طلبوها وما جاتش وكل طلبوني اني لا اني مبدله مع فلانه. قالوا لي شنو اللي يسقط ما عندي دليل والسيده القايمه في بالها. وقالوا لها فيدك معناها بعثوا لها برقيه يلزم تكون في الموعد
0: تلتحق بالعمل
3: ولكن ما جاتش
0: وهي عملتها متعمده.
3: متعمدة ولا غاضني أنها مشات الباه الله يرحمه والدعم بابا هو ومعناه وحكات معناه حكايات غالطة لي وحسدت علي أمها وخوها غلطت وكل لكن في الأخر يعني الله يرحمه معناها توفى ومشيت وما كلمتنيش وتوا توصل لي حتى كنت في المستشفى وكل توصل لي تقولش عليا مش من الأقارب جملة ولا مناسبة أمها
0: معناها توا دليلة متفاهمين معلاش ما تمشي لهاش وتوضح الأمور وتحطوا نقاط على الحروف
3: في طار معناها قالت معناها عندك مشكلة مع القيمة هي قالت قال دليلة عملت مشكلة مع القيمة
0: قالت هي طالبة يعني
3: أي ومعناها حتى الإدارة المكتوبة لما بيناتنا
0: معاك متفاهمين هو طبعا نصيحة لكل الموظفين أنه يلزم يكتبوا ورقة بيناتهم ما يخلوها الشفوية الأمور خاطر تعرفش على الظروف أي
3: مصفر نمشي نلتحق بيراكب بالعمل
0: العمل
3: هي من أي مثلا قالوا لي كي ما جاش هي قلتهم أنا في الطريق وتساعدت
0: شفت كيف ضحيت يعني
3: كلمت بناتي قلتهم يحلى يا ميرا ما تعملوش علي أنا راني
0: مش نتعدى العمل
3: فعلا أي وخليت عائلتي ما غير دور والحق معناها روحت من غدوة تقريبا من تونس
0: وكلمت حبيت تعاتبها يعني في الموضوع ذا
3: والله ما بشتف واني فرحانة شو الشيء اللي فرحني أن أبوها الله يرحمه قبل يتوفى عرف الحقيقة هذيك الحاجة اللي مفرحت لي أنا
0: الله يرحمه لما حاله هو يا ربي يهديه أما من الأحسن والناس اللي نحبوهم ناس قراب لنا هي قلت قرب لك وقريبتك كنت نجم توضح لهم وتقول علاش تغلطت معايا فهمتك أما تقول لها علاش يعني تعاتبها تقول لها علاش عملت هيك أو علاش عملت هيك وتوضح لهم أمور خير
3: أي والله التوى معنا رغم 8 سنوات من 2018 ما تكلمنيش حتى نتلقاه في نفس معناها في الفرح في شو في الآخر ذاك الدور وشة هذيك الحاجة اللي غضبتني
0: ربي يادي والحقيقة احنا طول محالة انت حكيت لنا القصة اما في الاخير احنا خاطر موضوعنا العتاب يلزم
3: واني 35 سنة قضيت
0: فهمتك
3: واحد شكى مني واحد معنا
0: الحمد لله
3: وشبوني ويقضوا لي شوركي نمشي وهذيك الحاجة اللي كرهت
0: الحمد لله واحد يخلي سمعة الطيبة ذاك اهم شيء اما انت في طبيعتك تعاتب الغير تلوم هكا تجيك تبدا انسان تحبه وقريب لك
3: تقول له
0: غلطت ولا معايا وضح لي
3: اي
0: احسن
3: اي على بلاصه
0: احسن انسان ما يخليهاش في قلبه
3: انا غلطت مع هذا يقول له
0: اي نوضح وهذاك هو العتاب وفي الاخير توضح الامور وترجع المياه الى مجاريها
3: كان ما جاش من قريبتي اني كان ما جاش من القريبه
0: فهمت.
3: اني من اما غلطتني اما
0: جاش القريبه هذاك هو والانسان من قريبه يحس اكثر الانسان خاصه اللي يبدا عنده علاقه بيهم حبة
3: وما نسيتهاش الحكاية
0: واضح ربي يهدي على كل حق وإن شاء الله بالزمن تنسى الحكاية دي
3: تكون هي في الاستماع وتسمع فيها إن شاء الله نتمنى أنها تكون
0: دليل الغناية احنا مع حال جماعة احنا باش نبرمجوا كلمة عتاب بصوت وردة لانه جماعة كل اختاروها تعرفها الغناية بالطبيعة وغناها فريد بالاساس ومتري عودت غناتها وردة وموضوعنا العتاب عندكش غناية اخرى تتفكرها على العتاب ولا لا تو ما تستحضرش
3: بالنسبة لتول وقت
0: الحاضر باهي مش مشكل نستمتعوا بالغناية ذي ونواصلوا برنامجنا حبيت نشكر كياسر أختي دليلة وإن شاء الله في لقاءات قادمة بإذن الله هذه وردة في غناية كلمة عتاب ونواصل سمر مع النغم على موجات إذاعة المنسير

0: كانت هذه وردة في أغنية كلمة عتاب، في الحقيقة الغنية لفريد الأطرش، لكن بعد وفاته كمل عملها يعني توزيع بلي حمدي وقته متزوج وردة وغنتها وردة. وكلاحظت فما بعض يعني عمل كينو مونتاج بليغ بذكاء المعهود لبعض أغاني فريد يعني من بعض الألحان باش عملها يعني الموسيقى المصاحبة لهذه الأغنية. باش نواصل مع المكالمات التي فيه، لكن باش نحصر شوية الوقت الحقيقة، وقت ضبطنا تقريبا 3 دقائق على أقصى تقدير لكل مشارك. هنا نشدوا يعني مع بعض 3 دقائق، ظهر لي بهين باش نحطوا 3 دقائق ونبدأ بخونا جمال الدماغ ياسي من قصر هلال. مرحبا أخوي جمال.
1: مرحبا بك يا شكري ومنير وكافة الفريق.
0: يعيشك، مرحبا أخوي جمال.
1: الله يرحم معاذ، الله يرحم معاذ، نعم. الله يرحم معاذ.
0: إن شاء الله من أهل الجنة بإذن الله.
1: عزيزي إن شاء الله في الجنة، محلها كلمتك إن شاء الله في الجنة
0: يا رب.
1: باهي يا أخوي،
0: تفضل سيدي. باش نبدأ باش نظلم حد يا جمال، نبدأ وقتنا واضح والمعذرة لأن المكالمات نتوما لحقتوا في الأخر شوية وضبطنا شوية الغناية الوقت. هنا نبدأ من توا 3 دقائق، خذ راحتك. هاي تفضل
1: نحكيو على الموضوع. في الموضوع
0: بطبيعة
1: نبدأ بمعنتها بأحسن ما فما هو كلام ربي. قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، عبس وتولى ونجي عبد الله ابن أم المكتوم، يقول رسول الله يا من عاتبني فيك ربي.
0: يعطيك الصحة، يعني مثال، أحسن مثال هذا. وبطبيعة لأنه المولى سبحانه وتعالى تعرف الرسول صلى الله عليه وسلم حبيب الله، والعتاب لأنه ودليل هذا تأكيد على أنه العتاب هو لوم خفيف، يعني مش يعني هي إشارة فقط. أيوة،
1: وقته هو الرسول صلى الله عليه وسلم انشغل بأهل قريش حب يجيبهم للدين الإسلامي. وقت جاء سيدنا عبد الله بن مكتوم عبس وتولى، باش ما نطولوش في التفسير هذا اللي فسروا أهل العلم. والحاجه الثانيه اني شنقول يا خويا، نقول كثره العتاب تنفر الاحباب.
0: صح،
1: تعاتبني مره اثنين ثلاثه بس تجوين تراني تعاتبني واللي يهربوا منه هالمعاتب جي.
0: اما حتى يلزم يختار زاد الالفاظ المناسبه والمكان المناسب والوقت المناسب.
1: يعطيك الصحة. واني كل ما قلت فما إنسان كثر لي بالعتاب، قلت أقسم بلا، قلت أني ما قلت قلت ألا كلام كلام ولا عتاب عتاب، دعست فاسفة جانبا ترقى بالنفس إلى السحاب.
0: يعطيك الصحة، كلمات موزونة.
1: واني الشاعر
0: لا حلوين الكلمات الحقيقة وفيهم معنى وموزونين.
1: ألا كلام كلام ولا عتاب ولا عتاب عتاب،
0: زاد باش نتحدثوا معنا
1: فازفة جانب ترقى بالنفس إلى السحاب. المهم هو فهم روحه، ولكن والله ما نحبش العتاب، ما نحبش نعاتب برشا. أنا نحبه بقلبي ونقول ورا نحبك، والآخر نبعد عليه، أنأى عنه، أبتعد عنه.
0: أما التوضيح، لازم بالنسبة للإنسان اللي قريب لك،
1: والحب
0: وضحه المسألة، نقول له يا فلان راك غلطت معايا في الحاجة الفنية، صحيح ولا لا، ولا نصلحه.
1: يا صحن، نقول نحط النقاط على الحروف.
0: بالضبط
1: عاد ما نوصلش باش ما نطولش. أني ما نحبش العتاب برشا ومنش أصحاب العتاب، ولكن مثلا كيف ما نحبش الجدال والمجادلة نتيقهمش، ورغم أني على حق، والرسول يقول معناتها ما أحلاه الرجل في المعنى هذه، من ترك الجدال ولو كان محقا.
0: صح، كلامك الكل درر سيدي جمال.
1: العفو
0: ومشكور جدا على الاتصال وبارك الله فيك.
1: أكثر وخويا منير والمخرج
0: أخونا هيثم.
1: السلام التكلة من قصر أهلال في حمدي الأحوال بشي جي بحذاك مرحبا.
0: مرحبا حمدي الأحوال معنا يا شي جي.
1: راجل طيب
0: بارك الله فيك. يعيشك سي جمال، مشكور جدا وإن شاء الله في لقاءات قادمة. أختنا السيدة من العيشك، أختنا السيدة من القيروان، مرحبا يا سيدة.
2: اهلا بك عطيمه، شكري.
0: مرحبا بك، شنو احوالك انت؟ شنو الصحه؟ لاباس؟
2: الله يخليك، شنو احوالك؟
0: الحمد لله بخير. يعيشك يا سيده، تفضل.
2: عايشك، تحيه ليك، تحيه المنير، تحيه الهيثم والناس، وتحيه لكل المستمعين، وقل حمدي لحول يا حمدي مرحبا بك في ذات المنستير.
0: أنا اليوم قابلته في أروقة الإذاعة وريته قبل المحالة، ومرحبا بي ومرحبا بكل الأحب.
2: طيب محليف الحق في إذاعة الصفاقس، بالحق نفرح وكيبدأ هو يخدم معنا وكلهم محليا وفيصل وحمدي.
0: مرحبا بالجميع، مرحبا بهم الكل وبيك يا سيدة.
2: يعي
0: هاي أختي سيدة.
2: العتاب ساعة، يعطيك صحة لدور العتاب. بالحق شفت الحان تعقبل الحقيقة
0: الراقية
2: زمان كل شيء، معناها دور في حقه، معناها الهادي جويني بالحق
0: أبدع فيها
2: طريقة حلوة برشا، ياسر ياسر أحلو الدور بصراحة، وده كان الدور الوحيد أو
0: دور العتاب.
2: دور العتاب والله لا كيف أنا عتبرة.
0: نعرفك تعاتب السيدة.
2: أيوة مش أقول لك وما
0: تحطش
2: مش أقولها لك
0: ما معني ما تخبيهاش في قلبك، تقول تقول
2: وبعد بطل.
0: لا لا لا
2: ما خليهاش الحقيقة.
0: لا وصراحة باهرة وصراحة راحة، يعني الإنسان يقول أما بأسلوب على قولي حال خير يحطني خطأ الحروف، أما يجرحش ماذا بيه الإنسان زاد.
2: لا ما نجرحش، لا شكرا ما نجرحش. لا بالحق ما نجرحش، أما العاطف العاطف ساعات يلوموني كل ليه بتيجي يمدلوم، أنا ملوك على الإنسان اللي يحبه عليه،
0: وهذا هو وهذا هو.
2: أنا نعرف نفسي نعمل حاجة مزيانة مع مع الناس، هو أنا نحب الناس.
0: أو يا سيدة مش اللوم العتاب، خاطر اللوم يولي تلوم على أي كان.
2: أي عتاب هي ذيك العتاب هي قصدي، مو شانو الناس كلها تقول لوم.
0: فهمتك.
2: خيط على كل
0: لا لا لا لا توضيح فقط مش ليك، توضيح للسادة المستمعين.
2: هذاك حاجة أخرى من العتاب، العتاب للناس اللي
0: للأحبة
2: اللي تحبوا مرات تلوموا كذا تعاتبهم، أما الإنسان اللي ما عندكش بيها هكا غلطة كبيرة ولا هكا حاجة ما زيد باش تعاتبه،
0: زيد باش تعاتبه صحيح. أما أما أما وأنت تقبل العتاب يا سيدة؟
2: نقبل، لا نقبل
0: في حدود، يعني كيبدا إنسان يعني
2: نقبل، صدقني نقبل في حدود، أي في حدود ما دمني أنا نعاتب، علاش أنا ما نقبلش؟
0: معقول معقول يس. أما الإنسان إنسان يختار زاد الوقت المناسب باش يعاتب، مش في كل وقت ينجم يعاتب، يختار الوقت المناسب والمكان المناسب.
2: يختار أي يختار، خويا عايز أقول لك الله غالب، أنا طبيعة هذه كاركتير، أنا نعاتب.
0: ساعات
2: أخواتي يقول لي نقص نقص الحقيقة شوية، أما نجم والله غالب.
0: أما أما
2: طبيعة هذه مثلا أنا نعاتب شكري،
0: أما تخرجش على الموضوع
2: مثلا ما وينك مثلا طلبتك أنا البارح ما زدتش عليا مثلا ما.
0: وكي جاوبك ويقنعك تقتنع بالإجابة
2: نتاعو؟ لا لا نقبل، لا
0: باه
2: هكاك، لا لا هكاك نقبل، أما نعاتب أما نقبل.
0: ما لك تقبل وقلبك صافي.
2: أنت مزبطة تو ديما صاحبتي النوم فيها أنت، على ما مستوى أنا نستدعى في ديما نقول لك إيجا إيجا إيجا إيجا، على ما جيت شرط بحذايا قهوة، على ما يعني
0: أيبه على كل حال يقعد قلبك كبيض بتبيع سيدة، وما فيه باس واحد يعاتب الناس القراب لي، ومهم جدا باش نوضحوا الأمور باش ما تقعدش كل واحد حامل يعني مشكلة على الآخر ولا فكرة خايبة. به خلنا نمشي للأغاني يا سيدة.
2: الأغاني والله الأغاني كل قلوم كلمة عتاب بالحق، أنا فريد وغنيتها وردة حتى فريدة حلوة برشا، فما الكل
0: قلوم،
2: أما فما غنيت مثلا سليف اذا تشوفوه بالله لوموه
0: تعلموا
2: هذيك، نعم كلمني وكلمته عاتبني في التليفون، عاتبني وعاتبته وصارحني برقه وفنون
0: وفنون، يعطيك الصحه. واحنا في الاخير شنختموا بأم كلثوم للصبر حدود، فما مقطع الثاني تقريبا فيها كلمه في العتاب تقول من والله نسيت قد قدمت تود نسمعه بعد شوي. حبيت تشكرك يا سيدة ديما على المشاركة.

0: الله يرحم صاحبي
1: معاذ، الله يرحمه. نعم ان شاء الله،
0: الله يرحمه. انا كلمتك من الجمعه اللي فاتت
1: ان شاء الله، من اهل الجنه ان شاء الله يا رب.
0: ساعات العتاب مش باهي، ولكن في حالات يولي باهي.
1: في حالات
0: يعني
1: اي مثلا
0: نعاتب ونتعاتب ونقولوا ويقولون يلومونا ويلوموه.
1: أما علاش ما نعرفش الإنسان ماذا به يعاتب في حدود، يعني مش باش يخرج على الموضوع ما يقول له مثلا
0: العتاب بس شكري العتاب راهو عتاب، أنا مش باش تعارك ولا تشري لهم تعمل له مشكلة ولا تصير بيناتكم معناها قطيعة. ثواني مثلا ليش نعاتب، تعرفش علاش نعاتب زملائك اللي في إذاعة المستير؟
1: أي
0: كيما يحطوا ليش كل يوم غناية تاع بالحليب، أقل شيء غناية. هذا العتاب الوحيد اللي أقوله، أني نحبهم كل خاصة من بالله على بعضهم. والله
1: فهمتك يا مولدي،
0: من اللي تعملت إذاعة المسير وأني نسمع فيها.
1: يعني أنت
0: إذا كان ظروف تحكم عليه بس ما أنا
1: يعني تقول عتاب بمحبة، يعني على الأقل اقتراح
0: صراحة.
1: إيه مهم الكلام هذا.
0: إذا نصارح مثلا طب باش ما نقولش كل وقت مع الراديو، خاطر الراديو ديما معايا، حد كيلي مشي القهوة الراديو معايا، في الكهرباء الراديو أنا معايا، في الكاميون الراديو أنا معايا. فما حاجه برك، فما حاجات كيما نقولوا الوقت اللي شغالين فيه على الراديو هو فما برامج ما يحطوش فيه مغني.
1: فهمتك
0: باش نكون صادق معنا في عشرتي مع اذاعه المستي.
1: واضح، نعرف اكيد المونتي تحب الفن وفنان خويا المولد
0: سي فوزي هذالي الغناي، الله يبارك له.
1: اي بارك الله فيه خونا فوزي مخيروان،
0: خاطر نسمع فيه من الاول معنا اول واحد.
1: يعطيك الصحه
0: الغنايه وتمتعنا، يعطيكم الصحه الكل،
1: ربي يبارك لك يا مولدي.
0: بارك الله فيكم خويا دوم متعلقين،
1: ومرحبا بك انت ودوم توافي لاذاعه المنسير، تعيش يرحم الجميع،
0: الله يرحم الامات الكل.
1: بارك الله فيك خويا مولدي، وشكرا على اخلاقك العاليه، وان شاء الله في لقاءات قادمه باذن الله. ليتك سعيد اخوي مولدي. تحيه كذلك لكل الاحبه والاصدقاء اللي يتابعوا فينا. سيلادي تريم مش تحيتنا ليك، نعرف انك في الاستماع، وربي يعطيك الصحه والعافيه ان شاء الله سيلادي، وان شاء الله تكون بخير. نحيي وكذلك السيده راضيه الهداجي، مشكوره جدا، تقول سامحني خويا يا اخي التدوينه، يقول زوبي معاذ الحداد توفى الله يرحمه. نعم الله يرحمه، ان شاء الله من اهل الجنه باذن الله. معاذ، السيدة رفيقة أبو سعادة تحياتنا ليك، يعيشك بارك الله فيك، تقول تحياتي ما أحلى برامجك العتاب دوم العشرة، في نظري من يعاتبك يحبك، ربي معك خويا شكري الباي. يعيشك السيدة رفيقة، صحيح ما يعاتبك اللي يحبك، احنا قلناها منذ حين. سيدة نفيسة معروف، مساء الخير سي شكري، تحياتي من ربوع الشمال الغربي، يعطيك الصحة أختي نفيسة. سي فاضل الهمامي، مساءك سعيد وسلام عليكم، تحية من القلب، شكرا على ما قدمته الليلة في البرنامج. عايشك سي فاضل، دايما حسن ذوقك وأخلاقك، ومشكور جدا، ودامت علاقتنا إن شاء الله بإذن الله سي فاضل، وإن شاء الله في لقاءات قادمة. تحية لكذلك الأخت مونيا برحاء، دائما على المتابعة والوفاء لبرامج إذاعة المنسير، شكرا لك يا مونيا، مشكورة جدا. كذلك المونيا عبد الرحمن، يعطيك صحة. أختنا دليلة كانت معانا، مشكورة جدا. أختي آسيا الهرابي كذلك، راضية الهداجي وجهت لها التحية. فتحية سفينة، منيرة حساني العويتي، كل يعطيكم الصحة وربي يبارك لكم. وكذلك سي حاتم بن حمودة، إن شاء الله ما نسينا حد، ومشكورين على التفاعل محالة كل الأحبة. اللوم مش عتاب، صحيح فماش فرق كبير بيناتو، لا فما فرق منيرة كما قلنا موضوحين، العتاب عادة للناس القراب. كذلك راضي تقول فريد عتاب، كلمة عتاب يعني. عبد الحليم بلاش عتاب، أغنية نصارى عايز تخصمني، صحيح كنت مبرمجها ما في آخر وقت بدلتها، محمد عبدو عتاب كذلك، وديع الصافي عنده أغنية في العتاب. وشكرا لك على الكلمات يا راضية، وتحية المونية كذلك، وشكرا للجميع. حبيت نحيي صديقنا هيثم والناس، إن شاء الله نهار الخميس مع زميلتي ألفة في برنامج مع الأيام. إلى هنا نصل نهاية هذا الموعد، هذا النغم الأخير للصبر حدود، اخترنا منه مقطع فيه العتاب مع كوكب الشرق، وأحسن من نختم به. تحية كذلك لمونير بوعطي وهيثم والناس، تحياتي وإن شاء الله نلتقي في موعد قادم. إلى اللقاء وتصبحون على خير.

0: انتصف الليل في إذاعة المونستير. أهلا بكم في موجز للأنباء. أفادت غرفة أصحاب المساحات التجارية الكبرى التابعة لاتحاد الصناعة والتجارة بأن عمليات التوزيع المكثف للمياه المعلبة بهذه المساحات والتي تقتصر حاليا على ولاية تونس الكبرى ستعمم على بقية ولايات الجمهورية وستتواصل إلى حين انفراج أزمة نقص المياه المعلبة. وأفادت الغرفة بأن قبل الأزمة كانت المساحات التجارية تؤمن توزيع نحو 20% من الحاجيات الوطنية من المياه المعلبة، وأن هذه النسبة وصلت إلى ما بين 50 و70% خلال هذه الأيام. أكدت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بأن مياه الشرب الموزعة عبر الشبكات العمومية التابعة للصوناد سليمة ومطابقة للمواصفات الصحية المعتمدة وصالحة للاستهلاك، وأوضحت أنها تواصل بشكل دوري مراقبة مياه الشرب من خلال رفع عينات وإخضاعها للتحاليل اللازمة إلى جانب قياس نسبة الكلور المتبقي. دعا الديوان الوطني للحماية المدنية المواطنين ومستعملي الطريق إلى توخي الحذر والالتزام بإرشادات السلامة على إثر إمكانية حدوث تقلبات جوية وتواصل نزول أمطار غزيرة مع احتمال جريان السيول. وأكد المتحدث في باسم الحماية المدنية بضرورة تجنب الوقوف في مجاري السيول أو محاولة عبورها وعدم الاقتراب من مجاري الأودية والسيول خشية الانجراف. شدد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على ضرورة التسريع في إنجاز برامج جهر الأودية وصيانة البحيرات الجبلية بولاية زغوان وتعزيز العمل الاستباقي لمجابهة مخاطر الفيضانات إلى جانب تكثيف الجهود لإنجاح الموسم الفلاحي المقبل. أصدر البنك المركزي بتاريخ غرة سبتمبر منشور موجه للبنوك يتعلق بضبط الشروط والإجراءات التنظيمية التي يتعين على البنوك مراعاتها في إطار معالجة مطالب الحصول على قروض على الشرف. وألزم البنك المركزي البنوك بإحداث منصة رقمية يتم من خلالها وجوبا وبصفة حصرية إيداع مطالب الحرفاء الراغبين في الحصول على قرض على الشرف بداية من غرة أكتوبر. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المونستير على الفيسبوك راديو مونستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المونستير.
2: هي القهوة والزعتر المنثور، هي الهدية والتذكار اللي مازال منها في البال ومرسوم في الأخيال، هي هي هي هي الترحال في المجال، هي هي هي الياسمين والفل، هي ملكة الرياحين الكل، هي هي هي وهي وهي إلا لك.